بعد العرب سات جورا اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال. جورا اف ام تي في واسمعنا بعينيك.

0: جوهرة اف ام ميوزك نون ستوب.
1: روحك الفاز، تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهرة اف ام، جوهرة اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
2: تجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، اسعد الله مساءكم واهلا بكم الى هذا العرض الاخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين: وفاة حاج تونسي واستقرار الوضع الصحي لبقية الحجيج مع تواصل الاستعدادات ليوم عرفة، واحتجاز 6 تونسيين مشاركين في اسطول الصمود العالمية المتجه الى غزة. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث أفاد المكلف بتسيير إدارة الحج وعضو مكتب شؤون حجاج تونس ثاني سليم زوغي بتسجيل حالة وفاة واحدة في صفوف الحجاج التونسيين تعود للحاج محمد برهومي أصيل معتمدية الهجرية من ولاية سيدي بوزيد الذي توفي بمقر إقامته بمكة المكرمة بسبب وضعه الصحي الدقيق منذ قدومه من تونس، موضحا في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أمس أن الوضع الصحي العام لبقية الحجاج التونسيين يبقى مستقرا رغم أن أغلبهم من كبار السن ويعاني عدد منهم من أمراض مزمنة، مشيرا إلى أن أغلب الوافدين إلى مكة المكرمة أدوا مناسك الطواف والسعي سواء في إطار طواف القدوم وسعي الحج أو طواف وسعي العمرة، في حين أدى القادمون من المدينة المنورة زيارة الروضة الشريفة والمزارات. والمكلف بتسيير إدارة الحج يضيف أن اللائحة الصحية مؤمنة بصفة متواصلة من خلال مرافقة فرق طبية لكل رحلة جوية تضم طبيبا وممرضا، إلى جانب تنظيم زيارة يومية للحجيج بمقر إقامتهم وتأمين حصص استمرارية ليلية دون تسجيل حالات متعددة لتعثرات صحية. وبيّن أن الاستعدادات متواصلة أيضا ليوم عرفة على المستويين اللوجستي والتنظيمي عبر توفير وسائل النقل والمخيمات، إلى جانب تكثيف الدروس التعاوية والإرشادية لفائدة الحجيج بإشراف وزارة الشؤون الدينية، فضلا عن تنظيم زيارات ميدانية استباقية للتعرف على مسالك التنقل ومواقع المخيمات. وفيما يتصل بالتوصيات، دعا المسؤول خاصة دعا الحجاج خاصة في ظل ارتفاع درجة الحرارة، دعاهم إلى الإكثار من شرب الماء والحرص على أخذ قسط كاف من الراحة وتفادي الإرهاق قبل التوجه إلى عرفة والالتزام بإرشادات مختلف مكونات البعثة. ينطلق المحامون بداية من اليوم الثلاثاء في تنفيذ سلسلة من الإضرابات الجهوية بعد أن شرعوا منذ يوم أمس في حمل الشارة الحمراء بدعوات من مجلس الهيئة الوطنية للمحامين، وستكون بداية هذه التحركات بتنفيذ إضراب عام حضوري في محاكم تونس الكبرى ونابل وزغوان مع تجمع ببهو المحكمة الابتدائية بتونس، تعبيرا عن رفض المحاماة التونسية لتجاهل مطالبها وفق ما جاء في بيان سابق صادر عن هيئة المحامين. وفي شأن المتصل بهذا الموضوع، وزارة العدل تؤكد أن ما أعلنته هيئة المحامين من اعتزام القيام بتحركات وامتناع عن تقديم الخدمات في علاقتهم بحلفائهم لا تأثير له على سير مرفق العدالة، موضحة في بلاغ لها توجهت به إلى عموم المتقاضين أن سائر المحاكم بكامل تراب الجمهورية ستواصل الاطلاع بواجبها في ظروف عادية من حيث انعقاد الجلسات للفصل في القضايا المنشورة وتقديم خدمات الإدارية بكتابة المحاكم، وذلك ضمانا لإيصال الحقوق إلى أصحابها وتفاديا للإضرار بمصالح المتقاضية. وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي يؤكد رد استقباله أمس رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة بتونس عزوز السامري على أهمية العمل على التسريع في نسق رحلات العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين، مع الحرص على توفير الإحاة الاجتماعية والمرافقة اللوجستية والصحية اللازمة بما يضمن استدامة العودة ونجاعتها. ودعا الوزير إلى تعزيز التنسيق وتكثيف الجهود المشتركة والعمل على تطوير الآليات الكفيلة بالتسريع التشجيع على العودة الطوعية بما يتيح فرصا أفضل لإعادة الإدماج في بلدان المنشأ ويساهم في دعم مقاربات التنمية المتضامنة. وقد مثل اللقاء مناسبة لاستعراض حصيلة برنامج العودة الطوعية وإعادة الإدماج لفائدة المهاجرين غير النظاميين، حيث أفاد رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة بتونس بأن عدد المنتفعين بهذا البرنامج بلغ منذ انطلاقه سنة 22 و2000 وإلى غاية اليوم 22377 مهاجرا غير نظامي، من بينهم 2103 مهاجرين خلال سنة 26 و2000، مشيرا إلى أن المنظمة بصدد التحضير لتأمين عودة ما يقارب 400 مهاجر غير نظامي إضافي خلال الفترة القريبة المقبلة. إدلالتنا الإخبارية متواصلة، وفيها أعلنت هيئة الصمود التونسية مساء أمس عبر صفحتها الرسمية على منصة فيسبوك أن 6 تونسيين كانوا ضمن المشاركين فيما يعرف بأسطول الصمود العالمي لفك الحصار عن قطاع غزة تم احتجازهم من قبل قوات الكيان الصهيوني إلى جانب ناشطين من جنسيات مختلفة. وقالت الهيئة في بيان نشرته على صفحتها إن سفن الأسطول تعرضت للقرصنة من قبل قوات الاحتلال في عرض البحر، مشيرة إلى أن العملية شملت اعتراض 39 سفينة كانت متجهة نحو قطاع غزة في إطار تحرك تضامني يهدف وفق المنظمين إلى كسر الحصار المفروض على القطاع. والهيئة تضيف في بيانها أن التونسيين المحتجزين هم مهاب السنوسي وصابر المجري وحمزة بوزويتا وصفا الشابي وحسن بوسن وجهان الحاج مبارك. وأعربت الهيئة أيضا عن إدانتها لما وصفته بالاعتداء الصهيوني، مؤكدة تمسكها بمواصلة التحركات الداعمة للقضية الفلسطينية والمطالبة برفع الحصار عن قطاع غزة، كما دعت السلطات التونسية إلى التدخل والعمل على تأمين الإفراج عن المحتجزين التونسيين. دولياً، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن أن الولايات المتحدة أوقفت هجوماً عسكرياً كان من المقرر شنه على إيران اليوم الثلاثاء استجابة لطلب مباشر من أمير دولة قطر وولي عهد السعودية ورئيس دولة الإمارات. وترامب يؤكد أن مفاوضات جادة تجري حالياً بشأن التوصل لاتفاق مع إيران، وأن قطر والسعودية وإمارات يرون أنه سيتم التوصل لاتفاق مقبول جدا. الرئيس الإيراني يؤكد أن الحوار لا يعني الاستسلام، ويؤكد أن بلاده لن تتراجع بأي شكل من الأشكال عن حقوقها القانونية. وإيران تعلن إنشاء هيئة جديدة لإدارة مضيق هرمز في خطوة تعكس تحولا لافتا في نهجها تجاه أحد أهم الممرات العالمية لنقل الطاقة. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net
0: جوهرة FM Music.

هو الفارس المشهور والبطل الذي يصول إذا ما كان يوم محجل. له من رسول الله قربة قريبة، ومن نصرة الإسلام مجد مؤثل. فكم كربة ذب الزبير بسيفه عن المصطفى، والله يعطي ويجزل. هو الزبير بن العوام بن خويلد، عمته هي خديجة بنت خويلد. أسلم وعمره 15 سنة، كان ممن هاجر إلى الحبشة وهاجر إلى المدينة. تزوج من أسماء بنت أبي بكر. عرف الزبير بن العوام بحواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، شهد بدرا وجميع غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم. كان ممن بعثهم عمر بن الخطاب بمدد إلى عمرو بن العاص في فتح مصر. هو أول من سل سيفا في الإسلام.

قتله غدرا رجل يدعى عمرو بن جرموز، فقد طعنه في ظهره وهو يصلي في السنة 36 للهجرة، وقد توعد النبي قاتله بالنار. دفن الزبير في أطراف البصرة في موضع يسمى إلى اليوم باسمه.

بسم الله. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. 6 متاع صباح هنا على الدنيا وما فيها في هذا اليوم السعيد والمبارك بإذن الله، الثلاثاء 2 ذو الحجة 1447 للهجرة، الموافق ل 19 مايو 2026. الملاحظة البارزة في طقسنا هو هذا الاستقرار النسبي اللي بنعيشوه اليوم مقارنة مع الأيامات الفارطة في طقسنا على مستوى الأمطار وعلى مستوى أيضا الرياح القوية وعلى مستوى درجة الحرارة اللي باش تعرف اليوم ارتفاع طفيف، ودرجة الحرارة الصباحية تعمل الكيف، فما شوية كالنسمة اللي تبعث عن النشاط والحيوية بالنسبة لكل من اختار باش يقوم بكري وما يندمش لأنه النهار ولا من 5 تقريبا وربع واربع الدنيا ضاوية، فينجم يعمل شوية مار شوية كرياضة ويعدي نهير من أحسن ما يكون. إن شاء الله نعدي والكل نهير من أحسن ما يكون. هات في البداية ننطلق كالعادة بحسننا الحصين لكل مستمعينا ومشاهدينا العزاز الغالين اللي نقولوا لهم صباح التبسيمة ورضاية الوالد والأميمة، وراهو ما خيرش ما خيرش من رضاية الوالدين. نبدأ بهم مع بعضنا هالنهار الزين. رضاية الوالدين ما هم متفقين هي حسن حصين، وراهي تحل كل البيبان والشبابك المسكرين، وهم حاجة وأروع حاجة ترضي رب العالمين. ما رضا الله إلا برضا الوالدين، وإن شاء الله راضين عليكم وعلينا دائما وأبدا. كما تعودنا في ماتينالكم مصباح الورد اللي تنطلق الآن لتتواصل بكم ومعكم إلى حدود 9 صباحا، ضربة البداية تكون بآيات بينات من الذكر الحكيم. اليوم نوصل مع بعضنا إلى الجزء الثاني من سورة الأنفال بصوت المقرئ الشيخ فارس عباد، وتكون متبوعة بمسمع من حزب اللطيف، طالبين من ربي سبحانه وتعالى أنه يلطف ببلادنا ويحفظ وينجح بنياتنا وأوليداتنا.

0: من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 تاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم بالدنيا وما فيها
1: صباح الورد وإن شاء الله طريق السلامة لكل مستعملي طريق الآن وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. نرحب بالخليفة. أهلا بك سيدي خليفة.
2: صباح الورد حاتم الأستاذ مروة الشباب في سوسة كل المستمعات كل المستمعين خاصة اللي شادين الطريق ديما نقولوا إن شاء الله يوصلوا سالمين سيسر وإحنا طقس ربيعي هكا ولا
1: تم معنا الكلمة عاتي ساعات يعطي في بعض البلايص على صيفي
2: أي سخونة شوية ساعات ولكن ديما باهي طوال الواحد يخرج بكري الدنيا ضاوية
1: ضاوية برشا
2: حتى كم ضاوية ضو البلدية يعاون ديما
1: ذاك يواصل
2: ديما موجود يا
1: والله إلى اليوم نغزل له الله يهدي مخلقك
2: طقس شمسي مش ما يقلقش
1: وكان تعمل ملاحظة أكثر من مرة يقول لك تشبيع عبدنا ولا شنو يا ولدي منش عبدينكم يا ولدي الله يرحم والديك راه فلوس تدفع فيها أنت وأنا والتوانسة الكل استحفظ على شوية طاقة اللي
2: يا ولا يمين
1: إن شاء الله ربي يهدينا وكو
2: إن شاء الله
1: إن شاء الله يفيقوا ويسكروا الضوء ويعدلوا هي رأي عملية تعديلك المجالة
2: هذا هو يفيقوا ثم ساعة تبدلت
1: هكا هو بيه خلنا نمشي وإحنا لأمورنا المالية نلقاو في حسابنا الجاري للخزينة الكونت كورون تاع الدولة التونسية بتاريخ 15 ماي عن 2372 مليون دينار وهذا جيد للغاية مع عامد أخير طاو مزال داخلة ومع أوسي نخلص الشهاري ومعهم رابيل متاع زيادة ونفضلوا الموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ 18 ماي 2026 عنا 25408 مليون دينار أعطاونا بأيام التوريد 104 يوم معناها كنا في 105 ولينا 104 أكيد ثم شراءات ماهيش نقص عادي شراءات ودفعات ولا خلاص خدمة دين ولا حاجة الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة في السوق بتاريخ 15 ماي زادت هذيك ما نقصدش ولات 28128 مليون دينار
2: قرب لي
1: اها الدولار طلع يا صاحبي 2900 مليم فاصل 6 ما عنده مدة ما وصلناش ل 2900 في 2800 حتى كان طلع 2880 معناها مليم في 2900.6 معناها 2901 خايف لا يشد لنا ثنية للثلاثة آلاف
2: إن شاء الله لا
1: إن شاء الله لا الدولار تراجع نسبيا بارابور اللي كان عليه ولا 3391 مليم فاصل 2 لكن عالية مازال عالي أما طاح على 3400 ب 9 مليمات تقريبا هذه أمورنا المالية شعلنا في الماتينال سيدي
2: طبعا عندنا المتابعات ديما تستمر كنت تحدث عن الدولار احنا نتحدث عن ترامب و تدوينات وبين ظفرين نقول أنه يقول أن دول الخليج هي اللي ضد عملية وضربة لإيران ولكن زاد احتمال العودة للحرب وارد جدا أسطول الصمود كذلك في فلسطين والإيقافات المارسة دولة الكيان الصهيوني مجلس النواب ومبادرات ديما قدامنا الامتحانات نهاية السنة حاتم الحرائق
1: ستة أي ستة من التوانسة أي ستة قتلي ستة صحيح
2: أي
1: ستة من التوانسة موجودين في الأسطول وقع إيقاف
2: هذا هو معناها كذلك ضمن متابعتنا الحرائق زادة باش نرجعوا لموضوع الحرائق والبارح شفنا حريقة كبيرة في حقل يعني الزراعات الكبرى ووضعها في علاقة بالحرائق وإحنا باش ندخلوا موسم الحصاد مرنقية
1: مرنقية
2: أي
1: وبربي حصدوه ولا مازال
2: والله تقريب
1: كانوا
2: تاع تاع الجورت هكا
1: بقايا تاع الجورت هذا اللي ريته معناها
2: شل القمح والشعير تو
1: الاعلاف
2: الاعلاف طبعا مش كون معنا في الاستوديو الاستاذ المحامي وليد العرفاوي نرسل الاشكاليات القانونيه اللي نعيشوها يوميا في بلادنا كالنزاع اللي يصير والخصومات اللي تصير والعرق والمعروك والعنف في الملاعب الامتحانات والكيت والتنقيل وغيرها اش يقول القانون في هذا باش يكون عندنا ضيفه احنا من حد اخر نستدعوا استاذ محامي للثقافه القانونيه اللي في بلادنا مروه طبعا ديما بلا رتوش ومتابعتها امور خاصه بها ديما متكتمه
1: علاش بلا رتوش
2: لو اعلم به ديما متكتمه مريم مروة
1: كنت عندها راهو في بالي ما عندهاش عندك بلا رتوش يلا مروة ها هي بيدا قالت لك بلا رتوش وجبت فيها انت الرتوش بيدو معناها مش بلا انت الرتوش بيدو
2: صور في المراجعة
1: يلا يا رتوش اعطينا شوية موسيقى خلينا نفرهدوا مستمعينا ومشاهدينا العزيز الغالين احسن من بلا والا بالرتوش متاع مروة سلمي مخرجتنا.

0: 6-9 صباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم بالدنيا وما فيها.
1: إن شاء الله صباحكم كله فورد وفل وياسمين، وخاصة رضاية والدين، وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. نمشيو مع بعضنا؟
2: نمشيو سيدي خليفة.
1: سيدي خليفة ترتاح بحذاك وبعد
2: ما نقصدو ربي
1: الجوهرة. استوديو جوهرة مباشرة مع اليوم منال جبر الله. صباح النور والسرور ومنورة الاستوديو ومنورة الماتينال. منال
3: صباح النور، منورة بوجودكم الماتينال وبوجود مستمعينا. إن شاء الله كل نهار وانتم بخير، وإن شاء الله نهاركم زين وبالنجاح والتوفيق للتلامذة اللي يبدأوا البارح على السومين بلوكي. إن شاء الله زينة وإن شاء الله ناجحين يا ربي.
1: بدأت هي منال
3: البارح
1: بنت خير بدأت
3: على
2: مازلت
3: منال حايرة لو 26 يقرأ ولا ما يقرأوش.
1: طب ربي فما نهار وقفة خذينا معتينا تلامذة ما قراوش، احنا نتي نقراو على روحنا، وإذا كان فما حاجة فما بلاغ يخرج من وزارة التربية.
3: كل مدرسة وكيفاش، فما مدارس ما يقراوش.
1: هي ما بلاغ يخرجوا يعلموهم من قبل. أنت تحب توا من توا تحب نجوم راهو نهار 19 مشبة في بالك، مازالوا 7 أيام كاملين يظهر لي هكا. هي 7 أيام
3: قالتك خايفة لا يزيدوني أكثر من ماتير في النهار، ما نجمش. عزوز ديجا انت تعدي خايفة أكثر من
1: نكلم لك تو نعمل لك تدخلات مع أمين شرف الدين يعطيك
4: أما في بالك
1: ماتير كورة سهلة، أعطيها كورة سهلة. باس باسين
4: سمان بلوكي مش بعد سمان بلوكي صلاه في بالي هكا.
3: هذوكم الثانوي والإعدادي، أما نحكيو على الابتدائي بعد العيد. الابتدائي
4: اللي يحب يمشي يمشي، ما يحبش اللي صايم ما يمشي يمشيش، واللي مش صايم يمشي.
1: هاكا الكورة هاكا الكورة باهية خرج. يلا نبداو معاك منال لايون نتاع نشاط الاخبار وبعدها نرجعوا لامين شرف الدين.
3: برشا اخبار، نبداو بالمحامين اللي ينطلقوا اليوم في اضراب حضوري في محاكم تونس الكبرى ونابل وزغوان مع تجمع بباهو المحكمه الابتدائيه بتونس. من اخبارنا ايضا وفاه حاج تونسي واستقرار الوضع الصحي لبقيه الحجيج مع تواصل الاستعدادات اليوم عرفه. 22 ألف مهاجر غير نظامي انتفعوا ببرنامج العودة الطوعية منذ 2022 إلى اليوم، والمنظمة الدولية للهجرة تستعد لتأمين عودة نحو 400 مهاجر إضافي خلال الفترة المقبلة. تم احتجاز 6 توانسة مشاركين في أسطول الصمود العالمي المتجه إلى غزة، هذا ما أعلنت عليه هيئة الصمود التونسية. في أخبارنا أيضا وبالتحديد في ولاية سوسة، بداية من اليوم سيتم أحداث نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك. و أيضا فيما يتعلق بأضاحي العيد، بلدية سوسة أعلنت في بلاغ ليها عن تخصيص جزء من فضاء سوق لحد كنقطة لبيع الأضاحي على مدار الأسبوع، وذلك أيضا بداية من اليوم. على المستوى الدولي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرجئ هجوم على طهران ويتحدث عن مفاوضات جادة. ونختم بالرئيس الروسي اللي يبدأ زيارة اليوم إلى الصين وملفات مختلفة على طاولة الرئيسين بوتين والرئيس الصيني. تقريبا هذه أبرز العناوين، أكيد تفاصيلها وأخبار أخرى إن شاء الله بتكون في نشرة السبعة.
1: بعد الرئيس الأمريكي
3: في بوتين
2: يثبت شامله
3: وين وصلوا
2: مؤكد مؤكد، لأن المفاوضات مش مقتصرة كان على علاقة الولايات المتحدة الأمريكية بالصين، ولأنما مسائل إقليمية ودولية، وروسيا شريك استراتيجي بالنسبة للصين.
1: واضح.
2: شو الكور هكا ولا زعما ثم كوب ولا؟ أنا والله نحب نفهم.
4: فما أنا نلوج شوية أخبار. فما الكوب، مازلت الماتير في الكوب.
2: يعني ماهوش، ما ثماش فينال توا ولا
4: لا؟ لا توا، اما
1: يعني في الـ في الانكار، احنا توا في الانكار
4: اما باش نمصمصوم تك تك
1: في صافيسه
4: ورا بعض. باش نبداو نشرة 7:30 باجتماع أندية براج الرابطة المحترفة الثانية بالوزير، ومباريات باش تكون بالفار، خاصة مباريات فيهم برشا ضغط كبير. المباريات البراج باش نعرفوا شكون الفريق الثالث اللي باش يصعد الرابطة المحترفة الأولى. باش نعطيو برنامج مباريات ربع نهائي كأس تونس اللي تنطلق غدوة اليوم، مباراة تونس وأثيوبيا في كان أصغر أقل من 17 سنة انتصار وننتظروا باش نتأهلوا لدور المقبل ونمشيوا لكأس العالم. كذلك موعد انطلاق تربص منتخب أقل من 23 سنة، لاعب تونسي في تصفية رولان جاروس يلعب اليوم، وغوارديولا اللي أعلن وباش يعلن مغادرته من تدريب مانشستر سيتي.
1: باش يعلن مازال ما أعلنش،
4: هو حسب الأخبار المتداولة حسب فابريزيو رومانو انه غوارديولا رسميا باش يغادر مانشستر سيتي، في انتظار انه لكي الاعلان وفيديو كل، بحكم انه فعنده مقابله اليوم مانشستر سيتي، مقابله مهمه خاطر اذا تعثر ارسنال يتوج بالبطوله، دونك يعدي المباراه هذه ومن بعد يعلن عن قراره.
1: واضح. دوره البراش وقتاش تنطلق هذه؟
4: دوره البراش تنطلق يوم 26 يوم الاثنين المقبل في صوره تاهل الملعب الجيبسي للدور نصف نهائي، تنطلق في غوره جوان.
1: ورث جوان
4: اي خطر الملعب الجبسي اذا تاهل للدور النصف النهائي باش يلعب لهلا حد يعني فما امكانيه انه يوصل نهائي. معناها تقرر انه ملعب جبسي هو طرف،
1: مش الفيفا طلبت ان المقابلات كل توفى يظل في مين رابطه ثانيه
4: معناها تنجم فما معناها قولوا امكانيه طفيفه مو هي محترفه صحيح اما ينجموا يعملوا المباريات هذه.
1: باهي فما الفار زاد، الفار ماك تعرف جاب شي حل لنا مشاكل احنا في تونس يا اخي، زاد مشاكل على مشاكل.
4: صحيح صحيح، هو حتى ان شاء الله حتى منجيب حرقه لما بشد لكم قول
1: للفار
4: للفار للحكام. هو طلب حسب ما طلب انه حكم اجنبي ومرفضوا له الحكم الاجنبي، اما قال زيدوني في عدد جماهير خاطر حاملان تستقبل ملعب الجبسي تستقبل خاطر هما كي جاوا في المركز الثاني.
1: هو كان جيت تشوف استاد راهو يتسع، ما نعرفوا استاد حاملان في بالكدا يتسع، ينجم يهز اكثر من 2000 متفرج، ينجم فاسيلمون لانه هو كيف تحسبه يظل يحوص في 8000 ولا 7500
2: مضغوط
1: اي معناها بتسيب الجرادان والبلوس كاملين يظل لي هكا معناها، ف 5000 يوصل لهم بالمرتاح و 4000 بالمرتاح، عاطينه 2000 كهو اقصى تقديرات.
4: خاطر هو على كل شيء ياخذوا الجرادان اللي كيما نقولوا اللي فوق الابناك مش اللي فوق الفستير.
1: اي
4: كان
1: على كل ان شاء الله تدور الدوره هذه في كنف الروح الرياضيه هذه اهم حاجه في نهايه الامر، راهي مقابلات واليوم ما طلعتش غدوه تطلع وتخدم على روحك توصل، هذا ما نجمو نقولوه. ان شاء الله زاد الفار يعطي حق الانديه الكل اللي باش تكون موجوده، تقريبا اربعه هما في الدور في البراش. شكرا لك امين. خلينا نمشي واحنا للموسيقى، نعملوا انونشينمون مطول، نبداو كالعاده بصوتها ونخليكم في بدايته مع رائعة من روائعها، وأنا متمنى عليكم ونقول لكم إن شاء الله أصبحتم فيروزي، طريق سلامة للجميع، وابقوا معنا راجعين.

0: الو غوتيي، انت في الكياس وقلقتك حاجة؟ كلمنا على 36 300 ألف ولا على 73 275 800.
1: صباح الورد، صباح الورد.

0: تسمعون في تونس الكبرى على 97 جوهرة اف ام.
1: Listen up.
0: الدنيا وما فيها. تسمعوا من الليل الجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم. بالدنيا وما فيها.

0: بعد العرب سات جورا اف ام تي في عنا السات عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جورا اف ام تي في وسمعنا بعينيك.
1: زعما وين نلقى برجر بنين ويملى العين؟
2: جسيت ماكسيت؟ ادخل على الابليكاسيون ماكسيت نتاع اورانج وفي روبريك وين مين تلقى لي برومو الكل. من الاثنين للخميس عندك 30% رميز على لي برجر في باغيت. مين جس ماكسيت وقول لي شلقي عندك اورانج.
3: جوهرة
4: اف ام بوبليسيتي.
5: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبل.
6: مرحبا وأهلا بكم إلى نشرة الصباح والبداية بالعناوين. وفاة حاج تونسي واستقرار الوضع الصحي لبقية الحجيج. عودة 22 ألف مهاجر غير نظامي إلى بلدانهم منذ 22 و2000. وبوتين يبدأ اليوم زيارة إلى الصين تستمر يومين. وفي تفاصيل أخبارنا، تسجيل حالة وفاة وحيدة في صفوف الحجيج التونسيين تعود للحاج محمد برهومي أصيل معتمدية الهجرية من ولاية سيدي بوزيد الذي توفي بمقر إقامته بمكة المكرمة بسبب وضعه الصحي المتردي منذ قدومه من تونس، وفق ما أفاد به المكلف بتسيير إدارة الحج وعضو مكتب شؤون حجاج تونس أنيس المزوغي، موضحا أن الوضع الصحي العام لبقية الحجيج التونسيين يبقى مستقرا رغم أن أغلبهم من كبار السن ويعاني عدد منهم من أمراض مزمنة. هذا وأشار المزوغي إلى أن الأغلب الوافدين إلى مكة المكرمة أدوا مناسك الطواف والسعي سواء في إطار طواف القدوم وسعي الحج أو طواف وسعي العمرة، في حين أدى القادمون من المدينة المنورة زيارة الروضة الشريفة والمزارات، وأضاف أن الإحاطة الصحية مؤمنة بصفة متواصلة من خلال مرافقة فرق طبية لكل رحلة جوية تضم طبيبا وممرضا، إلى جانب تنظيم زيارات يومية للحجيج بمقر إقامتهم وتأمين حصص استمرارية ليلية دون تسجيل حالات متعددة لتعكرات صحية، مبينا أن الاستعدادات متواصلة ليوم عرفة على المستويين اللوجستي والتنظيمي عبر توفير وسائل النقل والمخيمات إلى جانب تكثيف الدروس التوعوية والإرشادية لفائدة الحجيج. المحامون ينطلقون اليوم في تنفيذ سلسلة من الإضرابات العامة الجهوية بقرار من مجلس هيئة المحامين مع حمل الشارة الحمراء إلى غاية يوم 18 من جوان المقبل خلال حضورهم بالمحاكم. وتنطلق سلسلة الإضرابات العامة الجهوية بإضراب اليوم في محاكم تونس الكبرى ونابل وزغوان مع تجمع ببهو المحكمة الابتدائية بتونس، وذلك تعبيرا عن رفض المحاماة التونسية لتجاهل مطالبها. من جهتها كانت أفادت وزارة العدل أمس بأن ما أعلنته هيئة المحامين من اعتزام القيام بتحركات وامتناعا عن تقديم الخدمات في علاقتهم بحرفائهم لا تأثير له على سير مرفق العدالة، موضحة في بلاغ توجهت به إلى عموم المتقاضين أن سائر المحاكم بكامل تراب الجمهورية ستواصل الاضطلاع بواجبها في ظروف عادية من حيث انعقاد الجلسات للفصل في القضايا المنشورة وتقديم الخدمات الإدارية بكتابات المحاكم، وذلك ضمانا لإيصال الحقوق إلى أصحابها وتفاديا للإضرار بمصالح المتقاضي وفق نص البلاغ. هيئة الصمود التونسية تعلن عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك أن 6 تونسيين كانوا ضمن المشاركين فيما يعرف بأسطول الصمود العالمي لفك الحصار عن قطاع غزة تم احتجازهم من قبل قوات الكيان الصهيوني إلى جانب ناشطين من جنسيات مختلفة، قائلة الهيئة في بيان إن سفن الأسطول تعرضت لاعتراض وقرصنة من قبل قوات الاحتلال في عرض البحر، مشيرة إلى أن العملية شملت اعتراضها 39 سفينة كانت متجهة نحو قطاع غزة في إطار تحرك تضامني يهدف وفق المنظمين إلى كسر الحصار المفروض على القطاع. عدد المنتفعين ببرنامج العودة الطوعية وإعادة الإدماج لفائدة المهاجرين غير النظاميين يبلغ منذ انطلاقه سنة 22 و2000 إلى غاية اليوم 22,377 مهاجرا

0: غير نظامي، من بينهم 2103 مهاجرين خلال سنة 26 و2000. وفق ما أفاد به رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة بتونس عزوز السامري، كاشفا أيضا عن أن المنظمة تستعد لتأمين عودة نحو 400 مهاجر إضافي خلال الفترة المقبلة، وذلك خلال استقباله من قبل وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي أمس بمقر الوزارة. وتناول اللقاء وفق بلاغ للوزارة استعراض محصيلة برنامج العودة التطوعية وإعادة الإدماج لفائدة المهاجرين غير النظاميين. بمناسبة الاستعدادات لعيد الأضحى، تقرر بداية من اليوم أحداث نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك بالفضاء التابع للمندوبية الجوية للتنمية الفلاحية الكائن بنهج الجزائر وسط مدينة سوسة، لتتوصل هذه النقطة إلى غاية يوم الاثنين 25 من مايو الحالي. وسيشمل هذا الفضاء أغلب المنتجات والمواد الاستهلاكية الضرورية للمواطن وبأسعار مناسبة تراعي المقدرة الشرائية للمواطن، حسب بلاغ صادر عن ولاية سوسة. بلدية سوسة تعلن في بلاغ لها عن تخصيص جزء من فضاء سوق الأحد كنقطة لبيع الأضاحي على مدار الأسبوع، وذلك بداية من اليوم، موضحة البلدية في بلاغها أن هذه النقطة تعتبر الفضاء الوحيد المرخص بالمنطقة البلدية، وأن كل تعاطي لنشاط بيع الأضاحي خارجها يعتبر انتصابا عشوائيا موجبا لتطبيق التراتيب الإدارية المعتمدة في الغرض. تولياً، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يبدأ اليوم زيارة تستمر يومين إلى الصين، يجري خلالها مباحثات مع نظيره الصيني حول توسيع العلاقات الثنائية ومناقشة قضايا عالمية مختلفة. ويرافق بوتين وفد رفيع يضم وزراء ومسؤولين اقتصاديين ورؤساء كبرى شركات الطاقة الروسية، في مؤشر على الأهمية التي توليها موسكو لعلاقاتها مع بكين في ظل العقوبات الغربية المفروضة عليها بسبب الحرب في أوكرانيا. ومن المقرر أن يعقد الرئيسان محادثات رسمية غدا تتناول تطوير الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، إلى جانب ملفات دولية ملحة من بينها الحرب في أوكرانيا والتطورات في إيران بحسب الكرملين. وتأتي الزيارة بعد أيام من انتهاء زيارة رسمية رفيعة المستوى قام بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين. ختاماً، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد وجود تطور إيجابي للغاية في المحادثات مع إيران، مضيفاً أن هناك فرصة جيدة للتوصل للاتفاق، مشيراً إلى أن واشنطن ستكون راضية إذا تم التوصل لاتفاق مع إيران لا تحصل بموجبه على سلاح نووي. كما أكد أنه أطلع سلطات الاحتلال الإسرائيلي على قرار تأجيل الهجوم من أجل إتاحة الفرصة للدبلوماسية. وكان ترامب أعلن أمس عن تأجيل هجوم كان مقرراً على إيران اليوم، مشيراً إلى أن القرار جاء احتراما لطلب من قادة السعودية وقطر والإمارات.
1: للمزيد من الأخبار

0: متى متى ان شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وان شاء الله طريق السلامة بالنسبة لكل مستعملية طريق الآن. وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. رحب بالخليفة من جديد. صباح الورد.
1: صباح الورد حاتم، كل المستمعات كل المستمعين في تونس في أوروبا في المنطقة العربية، تابعوا فينا على مستوى القارة الأمريكية والأسيوية، مواقع التواصل في التلفزيون اللي فكرها بهم، ان شاء الله يوصلوا سالمين لحضر فرح، ان شاء الله موافقين. كل التوفيق لبناتنا وابنائنا من التلاميذ، الله ورضاية الوالدين.
0: أحسن ما قلت.
1: أفرح
0: هني وكل من يحتفل بعيد ميلاد اليوم 19 مي. ونستقبل زاد المكالمات اللي وقع ترشيحها من طرف العزيز عليهم، معناها بعثونا SMS، كتبونا اسم العزيز عليهم ورقم التليفون متاعه، قالونا قوموا بالواجب معه، فيقوهم منهم شاركوهم في الحصة، وكان لازم نهديولهم الهدية اللي هي المونجالة الرائعة من سيتي واتش. التعليمات متاعكم تطبقوا بطبيعة الحال.
2: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
1: الانطلاقه مع سلمى الربيعي، نقول لك صباح الورد يا سلمى.
3: اخير
1: كل عام وانت حي بخير. يلا ربي فضلك. يلا
3: عايش طول عمرك ربي يخليك.
1: منين تكلم فينا يا سلمى؟ انا
3: نتكلم فيكم ولا عذر.
1: مرحبا كل مستمعين في الهدادرة ولاية المهدية.
3: معتمديت منزل كامل.
1: معتمديت منزل كامل.
3: كيفاش؟ هي معتمديت
1: منزل كامل. جمال ولاية مستير.
3: مستير.
1: مستير عندك حق. ماشي الخدمة انتي تواكا ولا؟
3: ان شاء الله وانا قدر بالخدمة
1: موفقة. يلا قديش عملت اليوم؟
3: اليوم سكرت 49 اليوم.
0: لا مصلي على النبي، ان شاء الله في المية والصحة هي وقوية يا مدام.
3: حاسم يخليك يطول عمرك.
0: ربي طولي في عمرك. ربي فضلك وربي يفرحك دائما وابدا.
3: درجة في الخمسين.
0: اي باهي ربي طول في عمرك يا سلمى.
3: يا نعم.
0: تعرف اللي غناوا عليك انت ولا ما تعرفش؟
3: نعرف شاهد البنان.
0: انا هي الغناية ترى اللي تعرف.
3: سلمى يا سلمى يا سلمى.
1: فهد بلال هكا ولا؟
0: برافو عليك يا سلمى،
1: والله عطيه الصح.
0: اي تبعت. فما واحد اخرى زادة. فما واحد اخرى تعرف ايش؟
3: والله ما نستغرهش طوخ. نعرف ما نستغرهش.
0: سلمى
3: زهيرة سلمى
1: هكا ولا؟
0: لا زهيرة سلمى ما غنيتش على سلمى. ما فما سلمى يا سلامة. رحنا وجينا بالسلام. سلام. نقلب عليك انت هذيك
1: هي انت ان شاء الله ديما
0: ماشي وجاي ماشي للخدمة وتروح من الخدمة نهار عيد ميلادك وانت سلمى يا سلامة. والسلامة معك. ربي فضلك.
1: هيا يا سلمى اعطينا شكون بعثنا الاسماس. هاي
0: هو
3: والله برسك عندي شكني على خاطر بنت اختي عملت لي كوبزا جاتو وجابت لي كادو ومي ما قالت لي فما حاجه اخرى.
0: شو اسمها بنت اختك؟
3: اسمها تيري.
0: انت تقول زعما هي كيف عملت هذا الكل كامل زاد بعث لي اسماس الجوره
3: ومتوقعها على خاطر دور راجله يا بنوبي راجله والكادو يقول لي يعني مروح على الصفاقه صار مش نلم الفلوس هذه وراح الصفاقه تلم الفلوس.
0: ماشي يلم ان شاء الله يلم ويجيب لك الكادو ان شاء الله.
1: ان شاء الله يجيب الكادو
3: ان شاء الله. هو ربي
0: يخليه
3: هو
0: يفضله وكاهو ان شاء
1: الله. ربي يطول في عمرك. زيد معك يا سلمى. الا فعلا سيرين هي اللي بعثت بنت اخت.
3: نقول لها ربي يخليها وربي يطول في عمرها وربي يعطيها ما تتمنى ان شاء الله ويوفقها في خدمتها
1: ان شاء الله. ربي يفضلها.
0: ويا سلمى تعرفش قال لي ما هو المسيو قال لك يلم الفلوس وتو يجيب لك الكادو من الصفاق. فهمت؟ ربي يخليكم لبعضكم وربي يفرحك دائما وابدا يا سلمى. ونورتنا وشرفتنا لله العزيز. ميرسي بوكو.
1: نمشيو لسي سعيد مراد. نقول لك صباح الورد سيد سعيد.
0: سعيد ولا مراد ولا مراد
1: ولا سعيد.
0: اهلا
1: وسهلا، كل عام وانت هاي بخير.
4: عايش كتخليف،
1: ربي فضلك ان شاء الله. منين تكلم فينا سي سعيد؟
4: عايش كتحت.
0: الاسم بالكامل شنو هو؟ اعطيني الاسم، اسمك الاسم واللقب شنو؟ سعيد مراد. يا سي سعيد مراد، انا سعيد جدا اني نتحدث مع حضرتك، وان شاء الله كل عام وانت حي مليون الف خير.
4: وعيش كيف حالك؟
1: ومنين تكلم فينا سي سعيد؟
4: من هرقلة.
1: مرحبا بكل مستمعينا في هرقلة. قديش عملت اليوم؟
4: اليوم عملت 74 سنه.
0: 74؟
4: نعم.
0: ان شاء الله في المية وما بعد المية، والصحة هي هي وقوية يا سعيد يا مراد يا بي.
1: ان شاء الله
4: عايشك صحيت.
1: ان شاء الله وان شاء الله ديما في صحة جيدة سي سعيد.
4: عايشك.
1: يعطينا شكون بعثنا لسماس وقالنا افرحوا به؟
4: والله هذه بتكون كانت بنت شهيرة،
0: ربي يفضل هالك وربي عايشك. يحفظها
4: عايشك.
0: زعما هي متأكد وإلا هكا القلب حن الشهيرة؟
4: لا نعرف هذيك مام وإنية،
0: ربي يحفظها وربي يخليك انت ليها وصح عليها مدبرتها ولا مدبرتها.
1: هذا
0: هي سيدي،
1: هي فعلا شهيرة، بنته شهيرة، هي اللي بعثت لنا وقالت لنا هنيه بعيد ميلاده سي سعيد،
0: يقول عليها مام وعينيا ويدعي لها مدبرتها مدبرتها. ربي يطول في عمرك ويدعي لك بالخير وربي يحفظ لك، يحفظك انت ويحفظ لك نورات وشهيرة بشكل خاص. شكرا لحضرتك سي سعيد مراد من هرقلة. يلا
1: حسام الخلفاوي يهنيه ابوه محمد وام منيا واخواته شيراز وزوجها سمير وبنتهم جنات وسوسن، زوجها محمد واولادها احمد وابراهيم وعمر. كل عام وانت حي بخير حسام.
0: يلا هالتصويت، يلا مروان عندنا سلمى في المرتبه الاولى، سي سعيد يا سلمى الربعي من الهداد منزل كامل، هي اللي تحصل على المونجيلا الرائعه من اهداء سيتي واتش. احنا لحظات وراجعين مع خليفه بن سالم فلارير بلون، حديث التوانسه الكل تحب ولا تكره العلوش، والرحبه نتاع اللي وقع تنظيمها في ولايه تونس، الاربع ولايات تونس معناها تونس الكبرى، ان شاء
1: الله تونس الكبرى وفي جهات اخرى كذلك، واحده في بن عروس
0: في رات
1: في رات بن عروس.
0: فما حكايه قال القشارة هم اللي هبطوا عليه حتى نقطة حسين. منظمة هبطوا عليها القشارة. نشوفوا احنا بعثنا شكون ثبت ويعطينا الصحيح، قديش من علوش دخل، قديش من علوش روه مواطنين، وقديش من علوش روه القشارة. ابقى معنا رجعي
2: قوموا معي ذاك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال. كون فان دو نوتر باج اوفيسيال فيسبوك جوهرة اف ام. جوهرة اف ام استوي على لافو دو توت لاكتواليتي. جوهرة اف ام بوبليسيتي. كانك تحب لي ديفي عليك بالغران جو نتاع اجيل انرجي اني اي سي 0W20 ذا تشالنج، مالا شارك معنا وادخل في القرعه واربح 2000 دينار كاربورون. نستناوكم من 18 مايو 5 جوان في محطاتنا المشاركه ولا على الباج فيسبوك، وكونوا من الرابحين. اني اي سي 0W20 ذا تشالنج فيزي لا بيرفورمانس. جوهره اف ام بوبليسيتي.

0: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وللمشاهدة. فما اجتهادات من طرف مختلف الولايات وحتى المعتمديات والبلديات أنه فما نقاط منظمة، فما نقاط اللي مع ديوان تربية الماشية وبالتعاون مع وزارة التجارة
1: والفلاحة
0: اللي في تونس الكبرى في الصعيدة هكا
1: وفي بومهل
0: رادس اللي هي فيها على مستوى تونس الكبرى. لكن داخل الجمهورية كل الولايات مثلا اليوم يظهر لي اليوم مش البارح، اليوم تنطلق النقطة المنظمة في سوسة.
1: في سوسة
0: كل الولايات عاملة اجتهادات باش تعمل نقطة منظمة.
1: هل تقدر النقاط هذه لتعديل السعر أمام تشكيات الناس من الغلاء؟ هذا يواقع
0: هذا دو إيش يقول لك راهو ما فماش عدد كبير من العلاج
1: العرض ناقص
0: ويقول لك يشريهم القشرة أكثر من المواطنين، صحيح ولا لا؟ هذا نشوفوه معك في الأريير بلون.
1: هذا طبعا حاجة بشوفوه مع سي لطفي الرياحي رئيس منظمة ترشاد المستهلك اللي قام بجولة على كل حال على مستوى نقاط البيع تونس الكبرى واللي عندهم انتباعات ومتابعات لأوضاع السوق في علاقة كما كنت تتحدث العيد الكبير والأضحى، تقريب الثالوث اللي شد التوانسة النهارين لامتحانات الخدمة والعيد. العيد أكثر جاذبية تقريبا في مستوى المتابعة والأسعار. سي لطفي صباح الورد.
2: كل صباح الورد، تحية ليك، تحية لمشاهديك ومستمعيك فريق العمل معك. صباح الخير في حد
0: منورنا لطفي خويا. هاي يعطينا الفيزيت متاعكم،
1: كانوا في الميدان تاو لطفي،
0: زيارتكم للمواقع هذية شون يعطات بالضبط؟ شا عندنا وما عندناش؟
2: نعرف نحن المجمع مشكور قام ببادرة مع جانب الدفاع تركيز نقاط بيع من منتج الثالث في سعيدة وفي رادس على مستوى تونس الكبرى وفي بعض الولايات تباعا من ولاية أخرى نلقاوها تمركزية. لكن البارح بتواجدنا في سعيدة تلقينا أن العدد ما يكونش 50 علوش، وتعرف أن 50 علوش الازدحام كبير والمقفل يجب يكون جانب كبير منه زي والبشارة، وبالتالي ملقاها المستهلك بايو في الشيخ العلوش اللي السعر بتاعه كثير من الاسعار كريم العصر. وهذا اشكال عدم تواجد كميات كبيره من العلوش في نقاط البيع هذه. سيطرت البشاره على المسالك هذه وعلى المنتوج هذا اللي يعتبر بعيد كل البعد على الاسعار اللي فارضينها هما في السوق، وهذا من الاشكاليات. وانا نطالب المجمع في صراحه دي أعداد أكبر من هكا خلتش نجم العدد.
1: علاش نقطة بيع كاملة وفيها كان 50 في تقدير؟
2: هذا هو الإشكال، وأنت ما تصورش الدزائن والعرق والواحد في الوقت في الواحد هذا اليوم الصباح أو نتناو في لافيباج جديد، وإن شاء الله تكون أعداد أكثر مش على الأقل يبدأ ثم توازن، يبدأ ثم تعديل السوق
0: كبيره. في كميات معناها لحد الان ما تدخلوش بالكميات الجيده لهذه النقطه المنظمه نقطه السعيده. بربك اذا كان بحذاك راديو سكروا، ولا اذا كان تسمع فينا بالليكوتور ناحي الليكوتور خلينا نسمعوك جيدا. الاسعار قداش تمشي الكيلو بقداش؟ هل مطبق غاديك حسب البلاغ اللي يصدر ونظم العمليه حسب الميزانه؟
2: بالضبط الأسعار كما تعرف أنت الأضاحي أقل من 45 كيلو حدد السعر 27 دينار، بين 45 و 65 25 دينار و 800، والأضاحي فوق 65 27 دينار و 800.
0: والمواطن اللي يحب يخلط شو اسمه يعمل يبيت غادي يقعد يعس
2: وانتو كيفيت خاطر ما انت بشتوب بشتقلب بش واحد ماكش بشتغل بتاخد باكو حليب وتخرج فهمتني، وبالتالي فهمتني رجاء كل رجاء تكثيف الكميات بتاع الأضاحي بالمنزل هذا على خاطر قليلة وقليلة برشا.
1: نعم. إيه ولكن المشاركة في النقاط هذه اختياري بالنسبة للفلاح والقشار ولا بالقانون ولا كيفاش؟ هو ما هو ما ثمش معناها إقبال.
2: يتحكم في المجمع هو اللي يتحكم في المنظومة ككل، عنده فلاح متاعه وعنده كما نقوم بالسيركوي متاعه، وهنا يلزم المجمع يقوم صراحة جهد أكبر مش على الأقل تكون الكميات مقبولة في الظرف هذا وفي الأسعار المشتركة القادمة اللي حدثها.
1: خارج نقاط البيع تو الأسعار فنى حدود.
2: الأسعار غالية. خارج نقاط البيع نذكرنا عفوا غالية وغالية برشا بعيدة كل البعد على مستوى قدرة الشرائية للمستهلك.
1: لا في حدود خداش هكا الكيلو توا
2: هاي في حدود
1: وثم ناس تحكي انه اللحم توا وصل عند الجزارة 60 و70 و80
2: هو 60 60 على الاسعار نتاع الاضاحي اللي هو كبير وكبير برشا. انت تلقى يوصل الاسعار بين مليون و200 مليون و300 حتى للزوز واش انت ماشي فهمتي. وهذا مشط مشط جدا ما عادش نلقاوك الاسعار اللي بين قوسين مقبولة ولا معقولة ولا نجم نقدر
0: عليها. الصحيح أنه عند الجزارة فما ارتفاع زاد ما عادش في 60 دينار الكيلو علوش معناه عند الجزار نحكي 65 و70 ولا ربما يقولوا أكثر.
2: هنا ثم من منطقة إلى أخرى وهنا الناس كل قاعدة تحضر خاصة التفصيل عند الجزارة يحضروا العيد خاصة تعرف المكتر معناه من يمشي وأضاحي بشيش اللحم وبالتالي حبوا يعملوا هكا فرض أمر واقع في سعر معين بشقد هو شد السعر هذاك فهمتي لازم معناتها قبل العيد بنهار وهذا صراحة غالي برشا على تونسي.
1: واضح. نمشيوا لنقطة أخرى كنتم نبهتوا إليها سي لطفي مسألة الفيزا هذه والبلاغ الصادر عنكم.
0: يا أخي فما قشارة زادة في الفيزا بجا ربي تو قشارة في العلوس فهم سمحني بربي يا لطفي تسمع فينا بحديك راديو ولا تلفزة نقصنا فيه نق ولا سكروا باش نسمعوك احنا جيدا لطفي. يا أخي فما قشارة في الفيزا كما في العلوش
2: شركات الوساطة هي راهي كل أي حاجة ولا تساها مضاربة ولا تساها وساطة ولا تساها شركات الوساطة اللي العديد شركات هما من أشهرهم شركات معروفة وبالتالي الوساطة هذه وتحت الوساطة هذه ثم وساطة أخرى هنا بتاخذ رونديفو ولا بش تشوف كيفاش تاخذ معناتها كيفية

0: نجم تقول وصلت خيالية. فهمتني 500
1: خيالية قداش؟
0: مليون. فهمتني
1: مليون يعني باش تصب الملف نتاع مطلب فيزا مليون؟
0: لا مش حق الفيزا، نكونوا واضحين للشركات الوساط اللي تحت شركات الوساط، وبالتالي هنا يقول لك عندي انا سيركوي نعرف اش نعمل. فهمتني ما يرضولكش الفيزا وهذا اشكال كبير.
2: نعم باه نحب نسال هنا انا مثلا نمشي مباشره للاجونس دو فواياج نتاعي قص تذكرتي ويقولوا لي احنا تو نعاونوك في عمليه لو رونديفو باش تاخذ الفيزا وعاونونا واعطاونا وقدونا العمليه هذه
0: بالفلوس هذيك الوساطه اللي نحكيوا عليها.
2: لا لاجونس دو فواياج لاجونس دو فواياج باش تخدم لك الخدمه هذه باسعار معقوله ماهيش اللي تحكي لي فيه المليون معقوله جدا. والله لا نعرف حاجه بسيطه معناها ماهيش لا لا حاجه بسيطه في كل المعدل هذاك لي زاجونس دو فواياج ماهمش يطلبوا في المليون ومليون ونص وزوز ملايين. ما سمعتش بها هذه
0: لاجونس دو فواياج ما تقبل ما تعملش رونديفو هي را.
2: هي متعاونة
1: توفر لك الفيزا
0: تعاون طريق شركة الوساطة اللي عملتها
2: ستون اسيستونس تعملها لك اسيستونس تعملها لك ليزاجونس دو فواياج افيك بوكو دو سيريو معناها
0: صحيح تم. لكن ان شاء الله تعطونا الواحد هذه نعطوها للتوانسة باش على الاقل ينجموا يسهلوا.
1: هي من شركات الوساطة هذوما ما يخدموا بالتنسيق مع السفارات خي ويخدم وحده
0: هو اللي حضر الدوسي هو اللي يصب الدوسي هو اللي يرجع لك الدوسي هو اللي يقول لك تقبل ولا ما تقبلش هو يقوم كل شيء.
2: اون توكا اللي نقول عليه انا انه ما نرميوش رواحنا نحاولوا نصطادوا قال الاخر البلاصه السيريوس نبحثوا عليها les agences les sérieux هما اللي مشيو ونقولوا لهم كيفاش نعملوا هما اللي يعرفوا الاجراءات وقال الاخر تاخذ امورك كما يجب. شكرا لك لطفي برب يبقى معايا برب ابقى معايا يبقى معايا سامحني. وزاره الفلاحه تقول اه كيفاش ما علاش دخلت لي تو ما فهمتش شنو الملاحظه هذه شنو هي وزاره الفلاحه تقول فما مغالطات. وين المغالطات اللي تحكي عليها في كلام سي لطفي الرياحي؟ اعطينا حد من وزاره الفلاحه ماذا انه يوضح لنا العمليه مع جزيل الشكر للخيان على تفاعلهم في وزاره الفلاحه.

0: Jawer Sport. Avec l'équipe sport sur Jawer FM.
1: برعاية مع أريدو في العيد الكبير شارجي بزوز دينارات ولا أكثر واربح بالكبير. ألعب على ماي أريدو وإلا كليكي على اللين ليجيك باغ إس إم إس. اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة.
0: أريدو طور عالمك. جوهر سبور.
2: صباح الخير، مرحبا بكم في جوهر سبور. في تدوينة عبر الصفحة الرسمية للفيسبوك أكد سامي سعيدي المدرب السابق للنجم الرياضي الساحلي أن الأخبار المتداولة حول ترشحه لرئاسة النجم لم تتجاوز مرحلة المشاورات الغير رسمية، موضحا أنه تراجع عن الفكرة بعد تقديم أو تقييم صعوبة الوضع المالي والإداري للنادي وكذلك ارتباطه بالتزامات مهنية مع الجامعة التونسية لكرة اليد ووزارة الشباب والرياضة بعد خروج العديد من الأخبار عن ترشح سامي سعيدي لرئاسة نجم الساحلي. كما قلت عبر صفحة الرسمية أكد أنه ترشح نجم الساحلي لم يتجاوز مرحلة المشاورات غير الرسمية وكذلك عدم أو ارتباطه بالتزامات مهنية مع الجامعة التونسية لكرة اليد ووزارة الشباب والرياضة، خلاه يتراجع عن القرار للترشح لرئاسة النجم الرياضي الساحلي. في برج الرابطة الثانية دار يوم أمس اجتماع جمع وزير الشباب والرياضة بممثلي الأندية المتأهلة إلى

0: مباراه بحضور كذلك ممثلي الرابطه، حيث تم تاكيد نقل مباريات نصف نهائي والنهائي تلفزيا واعتماد تقنيه الفار. نعطيكم برنامج مباريات البراش. نادي حمام المنفي يستقبل في ميدانه مستقبل القصرين، والملعب الجيبسي في ميدانه يستقبل اتحاد تطاوين. تقام مباريات نصف نهائي يوم الاثنين 25 ماي، ويلعب النهائي في مكان محايد يوم الجمعه 29 ماي لتحديد صاحب البطاقه الاخيره للصعود للرابطة المحترفة الأولى ومرافقة الأمل الرياضي بحمام زوزة وتقدم ساقط الدير. وفي حال تأهل الملعب الجيبسي لدور نصف نهائي كأس تونس، يتم تأجيل البراج لبداية شهر إجوان. مادام نحكيو على الكاس، نعطيكم برنامج مباريات الدور الربع النهائي اللي باش يقاموا بتقنيه الفار. الدفعه الاولى غدوه الاربعاء 20 ماي ماضي 3:30، نادي صفاقسي الملعب الجيبسي الترجي الجرجيسي يواجه النادي البنزرتي، والدفعه الثانيه باش تكون نهار الخميس كيف كيف ماضي 3:30 بعد بوحاجله الترجي الرياضي التونسي. المقابله باش تشهد غياب اجانب الترجي، كذلك في مقابله النادي صفاقسي والملعب الجيبسي غياب الاجانب. في مباراه تقدم ساقط الدير يواجه شبيبه العمران، كذلك غياب أجانب شبيبة العمران. نواصل مع الكأس، غياب كل من أيمن دحمان حارس نادي صفاقسي وكذلك محمد أمين بن حميدة لاعب الترجي الرياضي التونسي عن مباراة الكأس بعد اتفاق بين الجامعة التونسية لكرة القدم والفريقين نادي صفاقسي والترجي يقتضي بتصريح اللاعبين لتربص المنتخب التونسي، وبذلك غياب أيمن دحمان عن صفوف نادي صفاقسي في لقاءات الكأس، وكذلك غياب محمد أمين بن حميدة عن لقاءات الترجي الرياضي التونسي. في كأس افريقيا اقل من 17 سنه يواجه منتخبنا الوطني اليوم 8 تاع الليل نظيره الاثيوبي في اطار الجوله الثالثه من دور مجموعات. المنتخب التونسي مطالب بالانتصار والانتظار بعد تعادله في المقابله الاولى من المنتخب المغربي والهزيمه في المقابله الثانيه امام المنتخب المصري. مطالب بالانتصار وانتظار نتيجه مباراه المغرب ومصر من اجل التاهل للدور الربع النهائي، وكذلك التاهل لكاس العالم قطر 2026 اللي تقام اخر الموسم. نذكروا انه منتخبنا موجود في المركز الثالث، عنده نقطه وحيده، مطالب بالانتصار في صوره ما التاهل مباشره الى دور الربع النهائي او التاهل لكاس العالم كافضل ثالث، وعدم التاهل لمباريات ربع نهائي. كما قلت اليوم 8 تعليل منتخب تونسي وجه منتخب اثيوبيا. ترتيب المجموعه الاولى، المغرب عنده 4 نقاط في الصداره، مصر كذلك في الصداره عنده 4 نقاط، منتخب تونسي مركز ثالث عنده نقطه وحيده، واثيوبيا المركز الاخير كذلك نقطة وحيدة، مطالبين بالانتصار للتأهل لكأس العالم قطر 2026. في المنتخب التونسي أقل من 23 سنة انطلق البارح في طرابلس في سوسة تحت إشراف المدرب أنيس بوجلبان تحذيرا لدورة طولون الفرنسية الودية في الفترة بين 31 ماي إلى غاية 13 جوان الجاري. بخصوص وضعية المدرب أنيس بوجلبان، الصحف المصرية تقول التحاق بوجلبان برئيس لجنة سكاوتينج للأهلي المصري، لكن لحد هذه اللحظة ما فهم حتى بلاغ رسمي من الجامعة التونسية لكرة القدم والمدرب أنيس بوجلبان باش يشرف على إدارة المنتخب التونسي في دورة طولون الفرنسية كما قلت اللي تنطلق يوم 31 ماي إلى غاية 13 جوان. نحكيه على المنتخب الوسط بقيادة نبيل الترابلسي اللي برمج مقابلة ودية يوم 26 ماي الجاري انطلاقا من 6:30 في ملعب حمد العقال ببيرادس أمام منتخب ألمانيا. في التنس وبالتحديد تصفية رولان جاروس بعد مغادرة أمس معز الشرقي أمام اللاعب الأسترالي، اليوم 10:30 عزيز دوغاز يواجه البريطاني فيليكس جيل المصنف 237 عالميا من أجل التأهل إلى دور نصف نهائي من تصفية رولان جاروس. بالتوفيق للاعب عزيز دوغاز والتأهل إن شاء الله إلى الدور النصف نهائي. المقابلة تنطلق 10:30 تاع الصباح. قرر المدرب الإسباني بيب غوارديولا مغادرة مانشستر سيتي بعد 10 سنوات على رأس الفريق. توج بستة ألقاب بريمير ليج منهم 4 متتالية كأول مرة في تاريخ مانشستر سيتي، ودوري أبطال أوروبا سنة 2023 كذلك أول لقب تاريخي لمانشستر سيتي في أوروبا وعديد من البطولات الأخرى. 20 لقب لبيب غوارديولا مع مانشستر سيتي. ومنتظر تعيين الإيطالي إنزو ماريسكا مدرب سابق لتشيلسي وكان توج هذا الصيف بكأس عالم للأندية وكذلك توج باليوروبا ليغا الموسم الفارط. وماريسكا كان مساعد مدرب مع بيبي غوارديولا في مانشستر سيتي سنة 2022-2023. أعلن كارلو أنشيلوتي مدرب منتخب البرازيل أمس قائمة اللاعبين المشاركين في كأس العالم 2026، وشهدت القائمة عودة نيمار جونيور لقيادة المنتخب البرازيلي، وهذا أول استدعاء له تحت قيادة المدرب الإيطالي أنشيلوتي. كذلك القائمة شهدت تواجد أبرز النجوم، أبرزهم فينيسيوس جونيور ورافينيا لاعب برشلونة، وغياب ريتشارليسون مهاجم توتنهام، وكذلك غياب جواو بيدرو مهاجم تشيلسي الإنجليزية. اليوم أبرز المقابلات، نذكركم البارح أرسنال كان فاز على بيرلي هدف لصفر في الدوري الإنجليزي، زوز مقابلات. المقابلة المهمة 7:30 بورنموث مانشستر سيتي، في صورة تعثر السيتي بالتعادل أو بالهزيمة رسميا أرسنال يتوج بالدوري الإنجليزي بعد 22 سنة، وهو دوري رقم 14 في انتظار كما قلت لقاء اليوم 7:30 بين بورنموث ومانشستر سيتي. أرسنال عنده 82 نقطة 37 مقابلة، ومانشستر سيتي 77 نقطة في 36 مقابلة. اليوم نجم نعرفه إسكو أرسنال يكون بطل الدوري أو الحاسم يكون في الجولة الأخيرة يوم الأحد. أرسنال وين باش يلعب أمام كريستال بالاس في لندن، قولوا ديربي لندن، ومانشستر سيتي في ميدانه يستقبل أستون فيلا. اليوم يلعب 7:30 ضد بورنموث، وكذلك 8:15 ديربي لندن تشيلسي اللي بينافس على مكان في دوري أبطال أوروبا، وتوتنهام اللي ينافس على مكان لضمان البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز. كانت هذه أول نشراتنا الرياضية، أكثر تفاصيل تلقاوها على استمتاعنا جوهر في بوان.
1: سيتي جوهر سبور، جوهر سبور avec l'équipe sport. تحب روحك الفاز، تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك، اسمع جوهر FM. جوهر FM الدنيا وما فيها.
2: هنا سأسكت قليلا، هنا سأسكت قليلا احتراما وتقديرا للربح الكبير في العيد الكبير.
3: ما أريد شارجي بزوز دينارات والأكثر والعب على ما أريد، وإلا كليكي على اليان يجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة، وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح.
2: أريد طور عالمك. Tout ce que vous connaissez s'inverse. Et quelque part, un futur s'éveille sur quatre roues. XPeng débarque en Tunisie avec une nouvelle direction de l'automobile et lance des modèles intelligents, équipés d'IA, de conduite assistée et de technologie de pointe. Êtes-vous prêt à changer de direction? Prenez la première sortie et dirigez-vous vers le showroom de XPeng, route de la Marsa. XPeng. The future of mobility.
4: Olly, ma nalqaach promo ala resto.
5: J'ai site Maxit. Outre là, l'application Maxit m'ta Orange. Ou fi rubrique Win-Win, talqa les promos alkoul. Min le 2 le jemaa ma Obo, menu crispy shabata, yewalli b 10900 fi oud 16200. Min jess Maxit ou qolli chelqi. عندك أورانج.
6: الكومار الذهبي تحتفل بدورتها 30 وتواصل رحلتها في دعم الأدب والرواية التونسية. جوائز الكومار الذهبي من أبرز أهم التظاهرات الثقافية اللي تحتفي بالأدب بصفة عامة والرواية التونسية بصفة خاصة. 3 عقود تم تتويج فيها أكثر من 185 رواية باللغتين العربية والفرنسية من طرف لجان تحكيم مختصة ومكونة من أهم الأكاديميين والناقدين والمبدعين في المجال الأدبي في بلادنا. النجاح هو نتيجة إيمان تأمينات كومار بأهمية الدور الاجتماعي للمؤسسة الاقتصادية، وفي هذا الإطار تحيي تأمينات كومار هذا العام تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية الدورة 30 لجوائزها الكومار الذهبي.
7: مع توبنات كل طرح كرة الدارة والإستاد تشجيع أمبيونس وكل أكسيون تعيشها لحظة بلحظة مع فيبر توبنات. لا قسام لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كينك في التيران. اعمل ابونمون جديد ولا فري دو راكوردمون بلاش ولا ابغريد الديبي متاعك باش تدخل في التيراج او سور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في. مالا جارية ادخل على توبنات.تن ولا امشي لأقرب أجنس ليك ودخل فيبر توبنات للدار. عيش كل بونت وكل فرحة مع توب نت. عيش جو الكورة من الدار.
8: توب نت very fiber people.
9: جوهرة FM publicité.

0: les super et les meilleurs conducteurs de Gat Assurance يوميا نكرمهم ونصفحهم ونكون سعداء باستقبالهم. ناس عاملة مجهود بيتمي معنا الكلمة المحافظة على سلامتهم وسلامة الركبين معهم وسلامة كل مستعملي الطريق. هذاك علاش كانوا هما لي سوبر كوندكتور متاع Gat Assurance. والقرعة اختارت الوخيان هؤلاء اللي بش يكونوا في الكلوب 100 عن كل عام. فما 100 سوبر كوندكتور يدخلوا الكلوب 100 متاع لي ميور كوندكتور دو Gat Assurance. شكون معنا اليوم نكتشف بعد الجينجل.
1: Gat Assurance, partenaire de votre sécurité routière.
0: معنا سي كمال جدي. سي كمال صباح الورد ومنورنا وشكرا ليك على تلبية دعوتنا.
2: صباح النور عشوان.
0: مرحبا بك سي كمال. إذا كنت تعرف على حضرتك وين أسوري بالضبط؟
2: فهي أجونس
0: Gat Assurance مستير صفوان الذهبي. صفوان الذهبي هكا ولا الأجونس صفوان الذهبي. قداش عندك أسوري معه؟
2: عندي من الثورة.
0: واضح من 2011 تقريبا. به معناها نحسب 2011 تسعة وستة خمسة سنة. وقداش عندك انت من اللي ماخو البرمي؟
2: واخذو من عام 93.
0: عام 93 بارك الله به. قداش عندك ما تسببت انت في حتى حادث؟ انت معناها ما تسببت في حتى حادث؟
2: من اللي اخذت البرمي ما تسببش حتى حادث.
0: اللهم صلي على النبي وتبارك الله. معناها عاود لي وقتاش خذيت البرمي باش نبدا نحسب. ترى ناخذ كالكولاتريس. اللهم صلي على النبي. 93 حطوا 7 باش نوصلوا ل 2000 هكا ولا 7 و26 باش يجيو 33 سنه يا خويا. ان شاء الله 100 سنه اخرين و50 سنه اخرين وانت هكا ما تسبب في حتى حادث. ولكن قول لنا شو اللي تعمل سي كمال جدي؟
2: والله الاولويه ما مش معنا مش حق مكتسب. الأولوية نجم نخليه مغير سبقني هو نخليه فين يعني نزعم نضايق روحي نضايقه معايا
0: بيت
2: لكي على الأولية الحوادث ودي مرة رجل كبير نخليه زي الأولوية
0: السرعة يقولوا سبب من أسباب الحوادث السرعة وقلة الانتباه
2: هيك يا جاي.
0: باهي كمال خويا انت من وين؟ من هو
2: من
0: خنيس؟ من خنيس. خنيس مرحبا بك خويا كمال. خويا كمال قالوا لك اللي فما ان كادو للي ميور كوندكتور دو Gat Assurance ولا لا؟ في بالك ولا في بالك؟ توا علموك لي ذا قالوا لك فما كادو. قالوا لك عليه الكادو ولا ما قالوا لكش؟
2: لا ما قالوا ليش.
0: ما قالوا لك شي نجم يكون زعما حسب رايك 100 200 دينار 300 400
2: والله اللي يجي من عندهم مرحبا.
0: اللي يجي من Gat Assurance مرحبا. Gat Assurance دار كبيرة وتكرم لي ميور لي سوبر كوندكتور نتاعها اليوم اسوري في Gat Assurance. هذاك علاش 500 دينار الكادو نتاعك سي كمال جراي. 500 دينار كارت اجيليس نتاع عجيل انرجي فيها 500 دينار لحضرتك. ويوميا رانا نسعد بتكريمكم ونقدم فكره لكل مستمعينا ومشاهدينا. راهو تنجموا تكونوا كيما سي كمال جراي اللي هو عنده تقريبا 34 حسبناهم أو 33 سنة ما تسبب في حتى حادث. رقم انتم زادة تنجموا وتنجموا أكثر من هذا وتعملوا دي ريكور وتنجموا وسي تدخلوا للكلوب 100 تكونوا للكلوب 100 متاع سوبر كوندكتور دو Gat Assurance. إذا كانكم مسؤولي في Gat Assurance وعندكم 5 سنوات أو أكثر ما تسببتوا في حتى حادث.

0: شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين خاصة. مازلنا مواصلين حديثنا على الصيف وعلى الوتلة وعلى الأورلي بوكينج. مش قلنا فيه هذا البارح دور مزال يدل ايه يا سيدي؟ كلموني لخياني يقولوا لي صحيح احنا البارح كان المفروض يوفى لكن وقع التمديد ومازال متواصل. الوقت ايش هذا التمديد وش نربحه كيف نواصله في لورلي بوكينج؟ ابقوا معايا بعد الجينجل بالضبط نعطيكم كل التفاصيل.
1: الصيف ضيف وما تخلي جذيفك يجي ويمشي وانت ما خرجتش وما عملتش فيه تبرهيقة. صيف السنة مع براءة، برمج صيفك على بكري وخلي الباقي علينا. الوتلة على كيفك ولا الشامبغ على كيفك ولا سوام على كيف كيفك. بسامبل كليك على www.baraavoyage.com تبرمج صيفك على كيفك. براءة فواياج votre partenaire de confiance.
0: البارح ذكر كنت قلت لكم صحيح اللي لورلي بوكينغ وفاء لكن يقولوا لي ويأكدوا لي أنه وقع اتخاذ القرار كونه باش نمكنوا أكبر عدد ممكن من التوانسة يستفادوا من لورلي بوكينغ وقعت برولونغاسيون. البرولونغاسيون هذه إلى حدود آخر هذا الشهر، معناها إلى حدود نهار 31 مي انكلو. لكن ما تخليش روحك للأخر، نجم من توا راهو تربح على مستوى لا ريزيرفاسيون والشواء واثنين على مستوى البري. تقول لي كيفاش؟ ها نزيد نذكرك، معناها الناس اللي مشى في بالهم اللي برومو فات والفرصة تعدات نقول لهم لا راهو مازال عندكم الوقت باش تريزيرفيو اوتيلكم واوتيل اللي يحبوه صغيراتكم زادة من توا حتى ال 31 مايو وتتمتعوا بتخفيضات توصل الى حدود 30% 30% تخفيضات. يعني تريزيرفي توا وتمشي وقت ما تحبوا انتم من هنا لاخر العام، معناها العطله نتاعك مش راهو كيف تقص توا وعملت لا ريزيرفاسيون راك لازمك تمشي توا، لا لا الى حدود اخر العام تختار وقتاش تحب تمشي. جوان، جويليا، اوت، سبتمبر، اكتوبر، نوفمبر، ديسمبر، انت تختار وتبرمج العطله نتاعك. المهم لازمك اللي تفهموا اللي كيف تعمل لا ريزيرفاسيون توا، اولا تلقاو الشواء، ثانيا تلقاو لا ديسبونيبيليتي، ثالثا الاسوام ارخص برشا من ايامات الذروه. البيك نتاع الاسعار تعرفوها تبدا بشهر جويليا ترتفع والبيك نتاع الاسعار شهر اوت. لهنا باش تاخذوا على الاسعار اللي موجوده هذا الشهر في ماي معها تخفيض يوصل الى حدود 30%. ملا بسامبل كليك راك تولي توا، معناها بسامبل كليك توا تولي قاعد وانت اللي قاعد تسمع فيا والمدام والا الصغيرات معاكم وكانك في الخدمه ولا كانك في القهوه وين ما كنت انت حتى بتليفونك بكليك تدخل للسيت نتاع براءة فواياج www.braavoyage.com توا تلقى ليستة طويلة وعريضة متاع الوتلة اللي في تونس الكل تقريبا اختار، والنزل اللي اخترته حط عليه اعمل هكا ريزيرفي وخلي الباقي على براءة فواياج. دونك انت باش تدخل تقل كل الوتلة وين تحب انت في الاماكن السياحية الكل وتختار، انزل على البوتون ريزيرفي هذيك وخلي الباقي على لي بروفيسيونيل نتاع براءة فواياج اللي باش يوفروا لك السوم اللي مانيش باش نحكيو عليها. ادخلوا نتوما واحكموا في اسوام براءة فواياج، الاسوام تكون امباتابل ما تقاش كيفها، ثم الثقه وجوده الخدمات والاكومبانيومون المرافقه كيف كيف ما عادش واحد يحكي عليه على خاطر الناس كل تقريبا وخاصه اللي يتعاملوا مع براءة فواياج ولاو يعرفوا شيء هذا ومتاكدين منه. براءة فواياج على ذمتكم وتستنى تليفوناتكم على الارقام اللي تعودتوا عليها اللي هي 21 881 882. نعاود لكم 21 881 882. وسي عندنا ال 21 نقلبوا توا 882 881 821 882 وثمانين بطبيعة الحال. ثم الفيكس متاعنا، الفيكس متاع براءة فوياج اللي هاو تو نذكركم به الآن بالضبط، اللي هو 70 يبدأ ب70 وتعرفوه، ويظل لي سنستو به اللي حب يطلب على الفيكس. الفيكس الفيكسي عفوا 70 550 020، 70 550 020، كان لي مقلوب يا مروة في الورقة وحتى في التليفون، هذاك علاش حبيت جنسيست ونلقاوه الصحيح 70 550 020 على ذمتكم. براءة فواياج فوتر بارتنير دو كونفيونس.

0: من الليل الجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم بالدنيا وما فيها
1: مباشرة وبسرعة. تقول لي زادي يا سيدي بسرعة كبيرة نمشي والجرائد اليوم في قراءة الخلفون.
2: ريفيو دو بريس.
3: النشاط الرسمي الدولة التونسية رئيس الجمهورية دي زيارة إلى دوار هيشر صفحة 3 جريدة الشروق جريدة لابريس. وزير الخارجية يلتقي رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة طبعا وموضوع الهجرة العودة الطوعية للمهاجرين كان موضوع الرئيسي هناك. جريدة الصباح الطريق نحو التنمية والإصلاح تطهير مؤسسات ومقاومة الفساد في عودة إلى رئاسة الجمهورية رئيس بعثة المنظمة الدولية الهجرة بتونس. جريدة الصباح صفحة 2 عدد المنتفعين ببرنامج العودة الطوعية وإعادة الإدماج بلغ 22377 مهاجر غير نظامي. جريدة المغرب عيد الأضحى في تونس شعائرنا تختبر الدولة. جريدة الشروق حاتم بسبب أعمال هيئة الحقيقة والكرامة بن سدرين كورشيد والكريشي مجددا أمام القضاء. جريدة الشروق الاتفاق مع أمريكا 14 بندا إيرانيا على الطاولة. جريدة المغرب بين الشارة الحمراء والاعتصامات والوقفات والمسيرة 18 مايو على وقع احتجاجات متزامنة في عدة جهات وقطاعات. جريدة الصباح من جنيف وزير الصحة ضرورة تعزيز تصنيع الدواء الأفريقي وتقليص التبعية الصحية وسط استعدادات مكثفة صفحة 4 جريدة الصباح انطلاق امتحانات الأسبوع المغلق بمختلف المؤسسات التربوية.
1: إن شاء الله حظ سعيد وبالتوفيق لأبنائنا وبناتنا من التلاميذ والتلميذات. كانت هذه إذن قراءة الخلفون في جرائد اليوم.
0: جوهرة FM. Téléchargez notre application جوهرة FM sur App Store et Google Play. L'application جوهرة FM ديما معاك على App Store و Google Play. جوهرة FM. Publicité.
4: كانك تحب لي ديفي عليك بالغران جو نتاع اجيل انرجي اني اي سي 0W20 ذا تشالنج. مالا شارك معنا وادخل في القرعه واربح 2000 دينار كاربورون. نستناوكم من 18 مايو 5 جوان في محطاتنا المشاركه ولا على الباج فيسبوك وكونوا من الرابحين. اني اي سي 0W20 ذا تشالنج فيزي لا بيرفورمانس.
5: القشره مازالت تقلقك؟ الحل القشره مع هيد اند شولدرز بتقنيه رغوه ماكس جديده اللي تتغلغل في اعماق فروه الراس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة. الفرق بين والبال مرتاح. Head and Shoulders. القشرة مش باش ترجع بالكل.
6: على خاطر نحبوكم بأعز لي بروغرام نودوكم لي زوتيل المرادي يتمناولكم عيد سعيد ويرحبوا بكم نهار العيد في أجواء احتفالية. مشوي بارتي أون بلان إير أن بوفي سبيسيال و أنيماسيون بور فوز أنفون. باش تريزيرفي اتصل بالأجونس دو فواياج متاعك وإلا كلمنا على 70 105 720. وإن شاء الله عيدكم مبروك.
7: A toi maman, à qui j'ai vidé ton flacon de parfum préféré, ton pot de crème hors de prix ou cassé ton rouge à lèvres de luxe. Je fais la promesse de tout remplacer pour ta fête. Surtout que Fatal m'offre un chèque cadeau de 50 dinars pour chaque 200 dinars d'achat. Fatal, la beauté révélée.
0: في المستير والمهدية على 89 مرة
8: في ام جي. كل يوم عنا أرخص الأسوام حتى 31 ماي شامبوان بيبي 300 مليلتر ميكسا ب 10490 في 18 دينار و 990. ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
9: مع كل فيمو سبورتيف كبير يلزمو فرجة بالكبير. مع هايسنس الفرجة دنيا أخرى بيكرون 85 بوس ولا 75 بوس تعيشك جو المونديال لحظة بلحظة ومع هدية زيدة. مع كل تلفزة 85 بوس ولا 75 بوس تشريها عندك مع تلفزة 43 بوس هدية والجارانتي والسيرفيس أبريفونت مضمونين. هايسنس فيفي لا كوب دو موند أن غران.
10: في مونوبري جاونا بروموات وفي العيد الكبير نودوكم بأحسن التخفيضات حتى ال 31 ماي دي غوميز اكسبسيونيل على مستلزمات العيد الكل من الباربيكيو للفحم لماكينة الحم وحتى مواد التنظيف وللكترو زادة هذا وأكثر تلقاوه في الكتالوج الجديد وهكا جوكم يولي كيما جونا عيادي والكل بروموات
11: مونوبري ديما معك.
12: أوه هنا سأسكت قليلا هنا سأسكت قليلا احتراما وتقديرا للربح الكبير في العيد الكبير
13: ما أريد شاف جيب زوز دينارات والأكثر والعب على ما أريد وإلا كليكي على اليان يجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح
14: أريد طور عالمك. Tout ce que vous connaissez s'inverse. Et quelque part, un futur s'éveille sur quatre roues. XPeng débarque en Tunisie avec une nouvelle direction de l'automobile et lance des modèles intelligents, équipés d'IA, de conduite assistée et de technologie de pointe. Êtes-vous prêt à changer de direction? Prenez la première sortie et dirigez-vous vers le showroom de XPeng, route de la Marsa. XPeng, the future of mobility.
15: Publicité.

0: ميتيو على جوهرة FM.
1: طقسنا اليوم بإذن الله ثلاثاء 5/2026، معناها ثلاثاء 19 مايو هكا 2026 بالضبط. كيف بش يكون متميز بسحب عابر على كامل البلاد، الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة. بحرنا بش يكون بإذن الله قليل الاضطراب إلى محليا متموج بخليج تونس، والحرارة في ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى بين 20 و 25 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 26 و 31 درجة ببقية المناطق. نعملوا طلة كما تعودنا على الخريطة متاعنا، فمشي بعض الظواهر المعينة اللي نشوفوها في الفترة الصباحية. بالنسبة لليوم معنا حتى شيء يذكر باستثناء أنه درجات الحرارة باش تلاحظوا فيها ارتفاع طفيف، تتراوح اليوم بين 19 درجة في الكاف أقل الدرجات، مرورا ب 21 بنزرت، 22 تونس الكبرى، 21 زغوان ونابل، 22 في سوسة، 19 زادة في المنستير في الفترة الصباحية، و21 في المهدية، وصولا لأقصى الدرجات أو أعلى الدرجات 25 في توزر، وبعدهم 27 في برج الخضرة. باقي نتحدث على الفترة الصباحية. بعد الظهر شعنا، بعد الظهر زادة تتواصل الأمور 5/5، فمش حاجة تذكر، سحب قليلة إلى سحب عابرة، ما فما حتى شيء يذكر باستثناء درجة الحرارة اللي بشت تكون 20 في الشمال وفي الوسط و30 في الجنوب، تتراوح بين 23 درجة في الكاف والمستير والمهدية، وفي بنزرت 26 في تونس الكبرى، 25 في سوسة، 24 في صفاقس، 26 في جابس، 31 درجة في توزر، 30 في قبلي، و31 درجة في برج الخضرة. هذا بعد الظهر. في الفترة الليلية زاد كيف معنا حتى حاجة نجم نشيرولها، لا على مستوى الرياح القوية ولا على مستوى السحب اللي تكون قليلة، رياح عادية جدا. ودرجة الحرارة الليلية باش تتراوح بين 15 درجة و14 هي أقل الدرجات تحديدا في القصرين، وصولا إلى 25 درجة بكل من توزر وبرج الخضرة، مرورا ب 18 في بنزرت، 17 في تونس الكبرى هي ونابل، 18 سوسة، 20 المنستير في هذه الليلة، 17 في المهدية، 21 في صفاقس. درجة حرارة ليلية مستحبة. وغدوة الخميس هذا الاستقرار يتواصل، زاد نهار الخميس مع زاد الاستقرار نفسه يتواصل إلى حدود نهار الجمعة، مع ملاحظة فما الإمكانية واردة جدا لارتفاع طفيف في درجة الحرارة في طقس الخميس وأيضا في طقس الجمعة. دونك نجم نقولوا استقرار في انتظار أنه نقرأه مع المختصين نهاية الأسبوع الويكاند كيفه باش تكون طقسنا. كانت هذه إذن الميتيو من المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. تفاعلا مع ما قاله لطفي الرياحي قبليك خليفة في لاريير بلان، تحدث على 50 علوش فقط دخلوا للنقطة المنظمة نتاع سعيدة. لكن احنا رجعنا للصور اللي خصنا بهم البارحة وكانوا موجودين على الباش نتاع جوهرة فهم ماهر الصغير زميلنا اللي مشى على عين المكان. هذه هي الصور، هاو الصور تشاهدوا، واللي فيديو زاد عمل فيديو وعمل صور ماهر يعطيه الصحة. وايضا لخيان
1: في وزارة الفلاحة،
0: يقول لك نحب نعطيه الصحيح.
1: كنا اتصلنا بهم باش نعرفوا زاد الصحيح اللي موجود في علاقة بنقاط البيع هذه كبادرة وفي سعيدة بالأساس. باش يكون معنا مكلف بتسيير ديوان تربية الماشية سي أنيس زعيم، باش نعرفوا منه بالضبط اليوم شنية أوضاع نقطة البيع اللي هي نعتبرها بين ظفرين من المنتج إلى المستهلك. هذا
0: يعني المنتج المستهلك وذلك علاش تلقاه سعر خارق العادة ومحدد حسب الميزان متاع العلوش
1: وطبيعة العرض اللي متوفر هناك. سي أنيس صباح الورد.
2: صباح الخير سي خليفة، صباح الخير سي حاتم، صباح الخير مستمعي جوهرة اف ام.
0: سي زعيم، انتم كديوان تربية الماشية وفرتوا معناها بالتعاون مع الفلاحين مباشرة مجموعة من الخرفان وضعتوهم على ذمة المواطن، اللي يقولوا سي لطفي الرياحي رئيس منظمة الترشيد المستهلك يقول لا ماهوش المواطن قاعد يستفاد، فما قشرة والعدد اللي تخلى البارحة
1: قليل،
0: هو قليل برشا ما يزازيش الحومة متاعي أنا، كان حومتي طاب 50 علوش فقط.
2: سي حاتم شكرا لك على أنا سمعت المداخلة صباح وتفعل كانت حبناتي فكرة على ثقافة البيع بالميزان اللي هي المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان، معناتها كان مدى سباق ومدة 20 سنة ثقافة هذه ورسخناها عند المواطن أنه وتعاون مع ديوان تربية ماشي توفير مرعى النقطة هذه التسعيدة يتم تنظيمها بالتعاون بين المجمع وديوان تربية ماشي توفير مرعى، خاطر المقر بتاعها تابع ديوان تربية ماشي توفير مرعى. دونك حبيت نعطي الواقع شنو اللي فهمه. صحيح العرض الموجود بارابور للطلب فما معناتها فرق، معناتها الطلب نجم يكون أكثر من العرض لكن مش للدرجة اللي تم الإشارة لها صباح. أنا نعطيك بالمعطيات الصحيحة اللي البارح كان فما في حدود 210 في السيدة 210 رأس تم بيعها، هذه يساهم فيها معناتها ديوان تربية ماشي توفير مرعى وحدات الإنتاج الفلاحي ومعناتها بعض الفلاحين. اليوم إن شاء الله ديوان الأراضي الدولية باش يدخل النقطة هذه. دونك هذه المساهمة تاع مساهمة معناتها الضيعات الدولية في الشيء هذا أون باراليل فما نقص البيع نتاع السيدة. أنا باش نركز الحديث نتاعي على نقطة نقطة بيع تاع رادس. انا باش نركز في هذا
0: النقطه. نمشيو لها نمشيو رادس، خلينا نمشيو استنى رادس تو نمشيو لها باش تعطينا زاد الارقام اللي فيها. لكن ما تعتقدش 210 شويه على نقطه خاصه تقريبا زوز ولايات او ثلاث؟
2: شوف هو المبدا نتاع نقاط البيع هذه بالميزان تم عمل مشترك قاعدين نقوموا به حتى على مستوى الولايات، وحاليا قاعدين حتى نحفوا الفلاح. انا استغليت الباساج البارح في الاذاعه الوطنيه اللي كانوا مباشره على الميدان جاوا رأسهم كيف كيف اذاعه الشباب غطاوا العمليه البارح مباشره، وكنت مديتكم حتى بالباساج اللي تعداوا واللي موجود. صحيح 210 بارابور للطلب شويه لكن احنا حاولنا نحافظوا على نسق التزود. نعطيك اليوم انا فما 300 اليوم بار اكزومبل اليوم 300 وقاعدين فما تجاوب تدريجي للفلاحة الموجودين حتى قاعدين يبيعوا، حاسين انه مشينا حتى في توجه انه لهنا بالنسبه لنقاط البيع الموجوده شرطو تو في تاع السعيده عندك معناتها مشينا حتى افونتاج قلنا يدخل لنقاط البيع هذه نوفروا له احنا كديوان تربيه الماشيه وحده تعضيل انتاج فلاحي نوفروا له احنا العلف الخشنه والكونسنتري مده الاقامه نتاعو لهنا. باهي حاجه اخرى
1: الاسعار سيانيس
2: المهمة اللي حبيت أركز عليها
0: تفضل
2: النقطة المهمة حبيت أركز عليها أطار العدد اللي قلت لك فما نحاول نحافظ نسق تاع التزود يكون كونستان فهمتي ولا نرتفع بشوي بشوي. باهي النقطة المهمة اللي هو تعريج هذوما الكميات تم بيعها من القشارة. نحب نقول لك في خليفة وسي حاتم نقاط نقاط بيع هذوما الأفونتاج اللي فيهم فما مصالح وزارة التجارة موجودة، أما مصالح البيطرية موجودة، ثم الأمن موجود والبيع يتم عن طريق بطاقة التعريف الوطنية. حتى التثبت معناتها البسكولات يتم عن طريق مصالح وزارة التجارة. والعلوش ما يخرج كان بالكيتونس نتاعو بالبون نتاعو بطاقة تعريف معناتها فماش واحد يسرز عليهش. دونك هذه احنا ديجا الهدف الرئيسي نتاع النقاط هذه هو أن المواطن يعرف روحه شنو شراء وبقداش يشراء ويعرف روحه قداش تكلف له كل فتاة لحم ما يشريش
3: يعني ما ثماش قشارة باش ياخذوا العلالش ويعاودوا يبيعوهم مرة
2: البيع يبيع يتم مع التاريخ حتى بطاقة التعريف الوطنية الوصولات اللي موجودة كل فم الأمن موجود التجارة موجودة البارح كان معنا حتى منظمة الدفاع المستهلك موجود وشاف على عين المكان العملية كيفاش تتم التثبت حتى من آلات الوزن هذيك من طرف وزارة التجارة دونك العملية ما تمشي في الصنص هذا احنا ديجا اذا كان مش نحدو باب قلوة بيعنا القشارة بعدنا على الهدف متاعنا اللي هو الهدف الضغط على السعر متاع بيع الاراحي والقطع امام القشارة اللي كما كنت نحن
3: والاسعار سيانيس الاسعار
0: ذكروا بهم حسب الكيلو
2: الاسعار اقل من 45 دينار 45 كيلو 27 دينار بين 45 حيمات بين 45 و 65 25 دينار 800 أكثر من 65 23 دينار و 800 لهنا الأسعار كيما تشوف بارابور الأسعار المتداولة البرة فما فارق
0: رحمة من عند ربي رحمة هذه يا رحمة بارابور الأسعار المتداولة البرة رحمة
2: وهذا اللي يفسر الضغط المتواجد على نقاط البيع هذه دونك احنا مساعين انه حتى نحفوا الفلاحة وده حبيت نركز عليه في الباساج البارح ونعود نستغل الفرصة اليوم في الباساج هذا باش نركز عليه انه ندعيوا الفلاحة الكل انه باش يتحقوا بنقاط البيع هذه نقاط بيع مؤمنة عندك مصالح البيطرية عندك مصالح وزارة التجارة معناتها ضمان للشاري وللمستهلك
0: الفلاحة داخل الجمهورية كيفاش يعملوا الفلاحة داخل الجمهورية ووضح لي نداء خلي يوصل لهم كيفاش يعملوا مثلا
2: يتصلوا كل شباب مصالح ديوان تربية المشا توفير المرة احنا عندنا نقاط عندنا ادارات جهوية متوزعة على كافة مثلا الولايات يتصلوا بهم ننسقوا معاهم نأمنوا لهم حتى الفضاء وين باش ينصبوا نوفروا لهم حتى الالياف الخشنة والكونسونتري خلال مدة الإقامة نتاعهم بين بتاعهم بين ديوان تربية المشا ووحدات التعاونية الإنتاج الفلاحي هذا المجهود اللي قاعدين نقوموا فيه وان شاء الله كما قلت
0: ما يكريوش بلاصة لحتى شيء مش يكري كما في الرحمة
2: مجانا صحة يا حاتم مجانا اللي عنده الامن بلاش وعنده المصالح وزارة التجارة وضمان الميزان بتاعه كل شيء متوفر
0: رادس تبعتكم سادة رادس
2: رادس هي ما نقطة بيع كيف بالميزان تم البارحة الانطلاق فيها تحت إشراف المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان أنا حبيت أركز على سعيدة خاطر هذه تنظيم مشترك رادس كيف فما نسق تصاعدي للتزويد اليوم باش يتم معناتها ديوان الأراضي الدولية باش يوفر العلوش الغاديكا فما وحدة إنتاج وحدة تعويضية الإنتاج الفلاحي
0: باش يوفر الكميات اللي دخلت البارح قداش كانت؟
2: والله الكميات اللي دخلت البارح أقل من السعيدة
0: واضح.
2: أنا حبيت أتكلم أما نفق في حاتم حبينا
0: تصاعدي
2: نسق تصاعدي مش باش يكون معناتها تصاعدي قدر الإمكان باش نجموا نبيعوا الحاجيات تاع المواطنين الكل البارح نعم. خصصنا حتى شكون معناتها في لقاء مباشر حتى مع الفلاح اللي على قارب الطريق في
3: سمعة لغاية يوم العيد معناها ليلة العيد النقاط هذه تخدم
2: والله احنا ماذا بينا نقعد قد اللي قد الامكان حسب المتوفرات
0: نعم
2: لكن
0: هذا يراه مربوط بالفلاحة اللي يسمعوا فينا انتوما باش ما تخليوا حتى حد يستغلكم حتى حد ما ينزل عليكم حتى حد ينسقوا مع الديوان والمصالح متاعو وانضموا في هذه الأماكن اللي هي بلاش معها الحراسة ومعها العلفة ومحمية ويخدم دون ترانسبرانس
3: وطار ميزانك وانتي معنا واضح
2: هذا شو ننتظر واحنا من الإعلام
0: واضح بالنسبة للداخل الجمهورية سمعت أنه سوسة مثلا عندها نقطة تفتح اليوم هي بالتعاون معكم أنتم مع المصالح المختصة لوزارة الفلاحة وديوان تربية الماشي
2: شوف هو السيحات هو في العلاقة المباشرة مع الفلاحة صحيح كديوان تربية الماشي العلاقة مع الفلاحة في الأنشطة الفنية كل ما أنت قاعدين أمن التدخلات متاعنا لكني بالتنسيق مع المندوبيات مع المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان قاعدين نحطوا في فما مبادرات حتى في بعض الجهات حتى في ولايات اخرى فما شكون اللي ما تسعى لتنظيم نقاط بيع اخرى بالميزان في بعض الولايات وان شاء الله قد ما تكثر النقاط هذه قد ما يكون معناتها الجدوى نتاعها اكثر خاصه لدى المواطن
0: هذا هو نخمه في مصلحة المواطن أخوي العزيز. عندك رحمة من عند ربي سبحانه وتعالى ومن عند أيضا وزارة الفلاحة والديوان الوطني لتربية المشي
2: والمجمع
0: المهني المشترك سعر وسعر قال الاخر خارق العادة، وأيضا العلوش مراقب صحيا وبيطريا واموره 5/5
3: الشكوك.
2: شكرا. حبيتناك سي هذا مبارك، راه فما مساهمه بخلاف الفلاحه، راه حبينا ما تفهم مساهمه فعليه لديوان الاراضي الدوليه لوحدات التعاضديه الانتاج الفلاحي وضيعتي حبيت نركز ضيعتي ديوان تربيه ماشي توفير المراه في معناتها في المساهمه في النقاط هذه.
0: شكرا لهم المتدخلين الكل ووزارة الفلاحة ووزارة التجارة والمصالح الأمنية. سيني الزعيم المكلف بتسيير ديوان الوطني لتربية الماشية يعطي الصحة على كل هذه التفاصيل والتوضيحات.

0: Où est le temps pour
1: te parler?
0: وعبر على رأيك. كلم ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 73 24 3000. 29 100 وإلا 73 24 3000.
2: مع توبنات كل طرح كرة دارت والاستاد تشجيع أمبيونس وكل أكسيون تعيشها لحظة بلحظة مع فيبر توبنات. لا قسام لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كينك في التيران. اعمل ابونمون جديد ولا تخي دو راكوردمون بلاش ولا ابجريد الديبي متاعك باش تدخل في التيراج او سور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في. مالا جارية ادخل على توبنات.ان ولا امشي لأقرب أجنس ليك ودخل فيبر توبنات للدار. عيش كل بونت وكل فرحة مع توب نت. عيش جو الكورة من الدار.
3: توب نت very fiber people.
4: Professionnel du bâtiment, de la construction et de l'immobilier. موعدكم مع الصالون الدولي للبناء والتشييد. مشاركات محلية ودولية. أحدث مواد وتقنيات البناء. ندوات وورشات عمل. كونوا في الموعد من 19 ل 24 مايو بقصر المعارض بالكرم. يوميا من 10 صباحا إلى 6:30 مساء. كارتاج 2026. Construire durablement. Bâtir responsablement.
5: في ام جي كل يوم عنا ارخص الاسوام حتى 31 ماي شامبوان بيبي 300 مليلتر ميكسا ب 10490 في 18 دينار و990. ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
6: زعما وين نلقى برجر بنين ويملى العين؟
7: جسيت ماكسيت. ادخل على الابليكاسيون ماكسيت نتاع اورانج وفي روبريك وين وين تلقى لي برومو الكل. من الاثنين للخميس عندك 30% رميز على البرجر في باغيت. ميلا جس ماكسيت وكل يشلقي عندك اورانج.
8: الفرنسي لغتك الثانية وتلوش في خدمة نجم تحقق بها أهدافك. مالا كلم 79 100 ألف وخدم في تي بي. تبع عروض عمل تي بي تونيزي على فيسبوك وإنستغرام باش ما تفلتش حتى فرصة. تي بي خدمة تحكي لغتي.
9: خدمة تحكي لغتي.
1: جوهرة
3: أفهم بيبليسيتي.
10: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع

0: هذا في نطاق مواصلتنا لنشر ثقافة قانونية. نسأل ونسمع الإجابة من المختصين ومن الفاعلين الميدانيين. خليفة
1: فعلا
0: هذاك علاش
1: أهل الذكر.
0: أهل الذكر.
1: شكون معنا؟ الأستاذ وليد العرفاوي المحامي اللي باش نطرح عليه مجموعة من التساؤلات اللي ديما يقولوها لنا المتابعين والمستمعين.
0: ضيف الدنيا وما فيها.
2: متابعات متابعات.
0: أستاذ وليد العرفاوي شكرا على تلبية الدعوة. مرحبا بك.
3: مرحبا يا حاتم ومرحبا بكافة متابعي جوهرة فهم.
0: باش نمشي معاك لموضوع الساعة. احنا دخلنا الامتحانات اليوم الأسبوع المغلق، الامتحانات الوطنية بدأت، الباك بلون باش دخلت عليها الباك دورة رئيسية والكونترول وغير ذلك، وفما ناس قاعدة تتفن تستنبط وتطلع في أشياء غريبة وعجيبة، مرايات فيها درشنوة مربوطة،
3: وسائل حديثة،
0: وسائل حديثة هذه
1: ستيلو
0: درشنوة. إيش يقول القانون لهنا؟ خنذكروا العباد لربما ذكر فن الذكر قد
3: هو تنفع. هو أولا يلزم نشير عندنا قانون أقدم من دولة الاستقلال بخصوص هذه المسألة. عندنا قانون من 17 أكتوبر 1941
0: ما تغيرش،
3: هذا هو ما تغيرش، وهو قانون متعلق هو أمر علي متعلق بمكافحة الغش. الأمر العالي هذا تقريبا فيه زوز فصول يهموا الوضعية متاع الغش في الامتحانات، واللي هو يذكر نص أولا متشعب، ثانيا غير واضح، ثالثا يذكر مدارس فرنسية لأنه قديم، ويتناول فقط عملية يعني إخراج الامتحانات، الإعلام عن فحوى الموضوع أو تسريب الموضوع أو التواطؤ لتسريب موضوع معين، ولا يذكر ثلاث مسائل هامة. أولا لا يذكر مسألة وسائل الحديث هذه، ثانيا لا يذكر مسألة تهيئة عملية الغش، لأنه عملية الغش تتطلب تحضير مسبق، يعني هو يجرم الآني الموجود داخل الامتحان، لا يجرم التهيئة والتحضير والإعداد لعملية الإجرامية. ثالثا هذا النص القديم الذي لم يعد صالح للتطبيق اليوم فيه عقوبات غير زي
0: ليش نطبقه في المحاكم؟ شو النص اللي نطبقه؟
3: نتحالوا على النص هذا هم اليوم
0: يتحالوا على النص هذا؟
3: يتحالوا على هذا النص.
0: في عقوبات النص
3: هذا؟ النص هذا يعني في مقترية حكم خطايا، وحتى العقوبة لا تصل ستة أشهر سجن. لكن الإشكال
1: تحول الوفاق
3: مثلا لهاي الوضعية كيفاش؟ الوضعية أنه النص هذا مثلا ما يذكرش موظفين، ما يذكرش استغلال سلطة من قبل موظف أو مدير أو أستاذ لارتكاب هذه الجرائم، لأنه فما تواطؤ وفما وفاق. المحاكم في هذه المسألة والتلتجأ الفصل 131 مجلة الجزائر،
0: اللي هو
3: النص المتعلق بالوفاق أو العصابة لتجديد العقاب وقت نطلع طولي جناية العملية. ولكن النص اللي ذكرته الأمر العالي يذكر فقط جناح.
1: لكن أستاذ توا في الحالة هذه وين نقوم بعملية المراقبة ورئيس مركز اختبار واحد ينقل، أنا مش نعديه على الكونسي مش مثلا ناخذ
0: إدارية إدارية
1: يمشيوا مع بعضهم الإداري ولا
3: فما حاجتين مهمين. خلينا نشيروا للرأي العام. أولا الساعة الإداري هو المراقب سيقوم بالعملية بالمراقبة الإدارية ويحل الأمر لإدارة المدرسة لاتخاذ ما تراه صالحا أو المعهد
1: مركز الامتحان
3: فيه. إذا كان قدر أنه الأمر يدخل في إطار جريمة يعاقب، يسلط العقوبة التأديبية طبعا ويحل الأمر
1: للقضاء.
3: على النيابة العمومية طبعا. شكون من يعهد النيابة العمومية في هذه المسألة؟ هو تقرير التفقد المتعلق بلجنة الامتحان. تقرير التفقد هذا يمشي وزارة التربية في إطار لجنة الامتحان اللي هي
1: الامتحان.
3: وقامت بضبط العملية ماهوش منظم في النص الأمر العالي اللي ذكرته لك. هذه في إطار التطبيق. يعني لجنة الامتحان فما تقرير مش يمشي وزارة التربية إذا فما تتبعات تأديبية ويمشي للنيابة العمومية.
1: ممكن رئيس مركز الامتحان ما يعديهاش النيابة العمومية؟
3: لا هاي المسألة وين؟ احنا السلطة لهنا السلطة تقديرية. إذا كان فما جريمة شديته أنت بكيت بأي وسيلة حديثة أو حتى تقليدية
1: بالتليفون يتكلم ساعات في
3: تؤدي للتلاعب بنتيجة الامتحان، لأن الأمر مش مدير المركز هو اللي يحيل، هو يحيل شكون؟ تفقدي في وزارة التربية. يعني وزارة التربية هي اللي تأهلت مثلا كلمش اليوم المحاكم نلقاو تقرير منين خارج من وزارة التربية من الوزارة المعنية هي اللي تحيله على النيابة العمومية.
0: أنا مش نسلك على حاجة.
3: المركز يحيل مباشرة الأمر يلزمه أولا يحيل فما تفقدي في وزارة التربية. هي اللي تشرف على مراكز الامتحان وهي اللي تقدر وجود جريمة من عدمه. كان كأي تلميذ

0: يلين ولا يحيل ولا بعض.
1: اللي نحب نقوله لك استاذ وليد
2: باش نفهموه,
1: اللي نحب نقوله لك استاذ وليد وضحوا لنا شويه لو كان شو القانون هالعقوبات هذه ما وقفتش هالنزيف هذا بل بالعكس حل التشاهي,
0: ما لانه هذه تؤدي
1: كبرت الحكايات.
0: عارف علاش ما وقفتش؟ لانه تؤدي لعدم سماع الدعوه. نقول لك علاش. انا اليوم كانت حال يتحال عندما يحال شخص من اجل استعمال وسائل حديثه اللي ذكرتها انت كما المرايا واللي يستعملوا فيها الحمص او غيره وما الى ذلك. عندما يحال من اجل استعمال الوسائل الحديثه بالغش في الامتحان يتمسك بمبدا الشرعيه.
1: شو معنى؟
0: يقول لك ما فماش نص يجرم هذه المساله. النص ما فماش نص واضح ودقيق يجرم عمليه استعمال وسائل حديثه في اطار الغش. هذاك علاش جاء التنقيح الحكايه النائب ويعطيه الصحه. وعليه لهنا معظم
1: تنقيح
0: هذا الامر مسار. هذا مشروع تنقيح
1: مشروع
0: بيصدر
2: هم حكموا عليهم بالسجن في فتره معينه الاساتذه اللي كلموا تلامذه هما داخل قاعه الامتحان وفاق
0: يمشوا يرجعوا للنص العام للمجلة الجزائرية. لكن لو يقع اعتماد الامر العالي فان الامر يقتصر فقط على جنحة والامر ينص على جنحة امر عام 1941. لذلك للاسف القضاء التونسي يبحث حين ذاك على النص المنطبق والذي من شأنه أن يؤدي إلى الردع. ولكن اليوم شنحلوا المسألة يلزم المصادقة على هذا القانون وإيجاد صيغة أخرى للقانون يعني يوصل 5 سنين سجن.
1: راهو ماهوش معقول إلى حد اليوم بالأمر العليم. أمر عليم وضح أنه أمر مضي فيه
0: قبل الاستقلال
1: ومش القانون هذا فقط. نقول لك فما حاجه
0: حاله الطوارئ وغيره برشا
1: حاله
0: عدة قوانين
1: هذيك
0: الاقامه الجبريه
1: الشرب ولا شو اسمه
0: المتعلق
1: سكر والتشويش في الطريق العام يلزم سكر والتشويش في الطريق العام امر عليه في خطيه ويروح
0: فما اوامر عليه اللي حتى الان هو يعني النص كي تطلع عليه مازال ينص يعني مثلا نص على الفرنك يذكر كلمه فرنك يذكر فرنساوي مذكور هذا في النص الامر العلي يذكر كلمه كاغت هكا يعني
1: دولي المشرع لهنا
0: مشرع يجب ان يجدد
1: يزمو يخدم الخدمة هذية بالتعاون مع المختصين
0: في طبعا هو طبعا مشروع القانون حسب الاطلاع العام وما يتداول مشروع قانون يعني ماشي في وجهة صحيحة. علاش؟ أولا ساعة فيه تجديد في العقاب. اثنين فيه نصوص عامة. شو معنى نصوص عامة؟ يجرم كل من يهيئ عملية الغش كل من يتواطأ يجرم هؤلاء العام استعمل وسائل الحديثة في عملية الغش في الامتحانات خاطر نظن أنه في تكافؤ الفرص مش يعطي قيمة للشهادة العلمية. وهو الأهم يجرم كل موظف عمومي يستغل صفته لارتكاب جرائم الغش. التواطؤ هذاك لارتكاب جرائم الغش فهمت. وهذا التواطؤ فعنده عنده أشكال. التواطؤ تنجم تكون بالقيام بما وجب تركه أو بترك ما وجب القيام به. يعني إما أنك ما تركبش كما يلزم إما أنك تتواطأ في العملية الإجرامية. وهذا مهم اليوم ان شاء الله يصدقوا عليه. اما حتى كان صدقوا عليه اذا عديه البكالوري لا يشمل يعني لا يمكن معاقبه شخص الا بنص قانوني سابق الوضع.
1: هو اليوم مش تصويت عليه اليوم
0: لا مش
1: تصويت
0: لجنة تتداول ولكن اظنه مش يشمل البكالوري الجاي مش السنة.
1: مش سنة.
0: علاش؟ لانه لا يعاقب شخص الا بمقتضى قانون سابق الوضع. بمعنى لا يمكن معاقبه اي شخص بقانون جزائي وفق مبدا الشرعيه إلا عندما يكون سابق الوضع. بمعنى أنه إذا كان مش نصه عن القانون بعد امتحانات البكالوريا مش يصدر سيكون له نفاذ للسنة المقبلة
2: كي تم المصادقة عليه مثلا في قبل نهارين ثلاثة من امتحان البكالوريا
0: سابق الوضع يعد سابق الوضع ويطبق
2: يطبق
0: طبعا لأنه وضع وشرع قبل القيام بالفعل الإجرام. هذه العبرة.
2: بون خارج الموضوع هذا سماح حاتم لكن كإنسان متابع للشأن العام وغير علاش ما تمش تنقيحه من من من قبل وهو قانون ما قبل الاستقلال
0: طرحها 2015 طرحها في 2015
2: لا يعني نحكي لك في مراحل لأن الظاهرة ما كانتش بالكيفية هذه
1: لا موجود
0: ما كانتش نوعا ما زادة بالكيفية والتطور اللي صار
1: التطور اللي صار
2: برلمانات كل مرة عليه وما طرحتوش
0: التطور اللي صار تطور
1: التقني هو اللي فجعنا تطور كبير
0: طبعا
1: لكن راهي موجوده ما تخبيتش ما تنحاتش
2: دي موجود تنقيب
1: فهم بكالوريا من البكالوريات اللي وقع
2: السبعينات
0: هو حتى قبل
2: يعني
0: والباقي في القانون هذا مشروع القانون انه ما فماش عقاب جزائي للتلميذ مش مشكل نعملوا له عقاب تأديبي
1: إداري معناه
0: عقاب إداري نحرموه ما كان بكالوريوس يعني العام ذاك
1: عام فقط ولا خمسة
0: ما نحرموهوش من عام إلى خمسة على ما أظن يعني المشروع ما كامل ما زلت ما تحصلتش عليه ولكن نعتبر أن عقوبة سجنية للتلميذ في غير طريقة الحكاية
1: أنتو كان شاء الله يتعدى
0: نعطوه مشكلة للعفو أنه يرجع ويتصلح ويتعلم ما كان غلطة ذيك
1: أنتو كان إن شاء الله يتعدى ويمشي للمداولات في مجلس النواب الشعب لأنه من شأننا باش نصلح فيه ونطور فيه وأيضا نستحفظ فيه على التلميذ قبل كل شيء هو في نهاية الأمر راهو ضحية هو عائلته ولي وضحية يستغلوهم عصابات
0: التوجه العام تاع مجلس النواب بخصوص هذا القانون توجه أن نعتبره سليم وسمعت حتى النائب شعب تحدث في الموضوع هذاك التوجه لازم يكون فما تجديد فما تطور في النص ولكن فما موازنة بين التلميذ ومصلحته وبين زادة مصلحتك مصلحة الدولة هذه
1: نعم.
0: مصلحة الدولة
2: لكن في سياق هذا النزاعات طبعا احنا كنا في مشكل داخل فضاء التربوي ساعات يقع مثلا في فضاء آخر كالفضاء الرياضي العنف اللي موجود واللي هي ظاهرة مستشرية في الفضاء الرياضي وانت معناه تقريب مختص في المجال هذا
0: الرياضي. العنف الرياضي هو أخطر ما يمكن يكون لأنه ينال من مبدأ عام ومبدأ أخلاقية الرياضة.
1: مشيت للرياضة أنت؟
0: إيه مهمة. علاش مهم؟
1: ليه عندي سياحة قبل لا ميسج به. بربي خلينا نوضحوا حاجة أنت شنو الصفة متاعك في الرياضة؟
0: أنا رئيس هيئة الدرجة الأولى بالجامعة التونسية كرة القدم.
1: شفت. هذه لجنة مستقلة.
0: هذه لجنة مستقلة تسند الإجازات والتراخيص للأندية. للمشاركة
1: في
0: المسابقة للمشاركة في المسابقات الوطنية والقارية
1: وتراقب القرارات ولا لا؟
0: لا ما عنديش أنا ما نراقبش القرارات ننفذ بمعنى
1: بمعنى
0: هاوش نسأله جوار عنده يعني علاقة مديونية مع نادي يحب فلوس من نادي هذا اللاعب يقدم مطلب اعتراض للجنة ليرأسها وهذه اللجنة تنظر بطبيعة في تداول مع بقية الأعضاء المحترمين في خلاص هذا اللعب وعند الخلاص تسند الإجازات بمعنى استيفاء شروط عديدة شرط إداري وشرط لوجستي ولكن أهم شرط الرقبو هو شرط خلاص بمعنى النادي ما تنجمش اليوم تلعب
1: إلا ما تخلص
0: يعني مطالب اعتراض يقع توثيقها ضبطها ثم الرقابة على عملية الخلاص عندما يكون الخلاص المتفق عليه او الخلاص موجود حين ذاك نص نتيجه زيت
1: وليد استاذ وليد العفاوي العنف داخل الملعب معناها وقرارات اخذت عقوبات
0: عديد لما نبوش فما لجنه فما حاجتين فما لجنه تاديب الروح الرياضيه والجامعه فما الرابطه اللي تراقبت في البطوله
1: لو ما تراقبوا كان هذه العقوبه
0: كان كان كان كان الجانب شنو جانب خلاص وتنفيذ الاحكام علاش باش هكا الجور يضمن حقه باش هكا الاحكام ما تبقاش غير نافذه باش هكا الاحكام هذيك تكون عندنا صبغه وقوه تنفيذيه حين ذاك لا اجازه دون استيفاء شروط من بين الشرط المالي
1: حديث نقرأ فيه في بعض الصحف وفي الكواليس متاع أيضا الأندية يقول لك ردوا بالكم راهو الترتيب ماهوش نهائي متاع البطولة الحالية رغم اللي تمت وعرفنا المتوج شكون نزل لأنه الباري فما قضايا عند لجنة الأستاذ وليد العرفاوي المحامي فيها أحكام ولربما فيها سحب حتى من نقاط هل هذا صحيح ولا لا الإجابة بعد الفاصل فضل
3: Pour Nicolas, l'ambiance en direct. Hashtag Jawar FM sur Instagram.
4: Instagram.
3: Hashtag Jawar FM.
4: Publicité.
5: في ام جي كل يوم عنا ارخص الاسوام حتى 31 ماي شامبوان بيبي 300 مليلتر ميكسا ب 10490 في 18 دينار و990 ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم
6: اوه هنا ساسكت قليلا احتراما وتقديرا للربح الكبير في العيد الكبير
5: ما اريد شير جيب زوز دينارات ولا اكثر والعب على ما اريد والا كليكي على اللين يجيك باغ اس ام اس اربح بالوقت وادخل في القرعه باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجمله وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح
6: اريد طور عالمك
3: في
4: في مونوبري جونا بروموات وفي العيد الكبير نودوكم بأحسن التخفيضات حتى 31 ماي 4 رولو بابي اسيتو ليلا ب 8990 مليم أكاو ومعاهم 2 رولو بلاش وهكا جوكم يولي كيما جونا عيادي والكل بروموات مونوبري ديما معك
7: جوهرة أفهم بوبليسيتي

0: دوزيام بارتي مع الأستاذ وليد العرفاوي باش نشوفوا جانب قانوني في خصوص البطولة نتاع السنة وحتى البطولات بشكل عام. به السؤال المطروح يقولوا فما فريق منش نذكر الاسم نتاعو راهو فما الإمكانية باش يسحبوا له 6 نقاط وبالتالي تتغير الترتيب نتاع البطولة وهذا تبعكم أنتم مباشرة. أعطينا الصحيح من الغلط خلينا نعملوا بوان للحوار.
1: أنا باش نوضحوا الموضوع هذا وسبق ووضحته وتعرف الانعكاسات اللي صارت يعني فما سب وتجيش ضد رئيس هيئة الدرجة الأولى وضد الهيئة اللي هي خرجت وصارحت الناس فما إشاعة خرجت قالوا راهو فما وثيقة جات من الفيفا فخصم نقاط لنادي معين خرجت أنا وشنو قلت راهو هذه الوثيقة لم ترد ولم توجد
0: ما فماش وثيقة جات من الفيفا
1: حتى خصم نقاط
0: أنتم تتعاملوا مباشرة مع الفيفا راهو هذا اللي نعرفه
1: هذا ولي. احنا فما مكتب ضبط وفما حاجات توصل للجامعة حاجات مكتوبة هذا ما فماش منه قلنا راهو هذا راهو يدخل في باب الإشاعة وانه من الـ يعني عيب انه نجو ننعتو رئيس جامعة او مكتب جامعي انه يخبي وثائق هذا عيب جو من الناحية القانونية انا كرئيس هيئة الدرجة الاولى هل انا اليوم في اطار نزاع فيه سحب نقاط عندي قرار سحب نقاط ما عنديش انا اليوم قرار سحب نقاط عندنا نزاعات بصدد النشر وهي الان محل نظر من قبل اللجنة ومحل اعمال تحضيرية مع الوزارات المعنية عندما ترد النتيجة وقتها نتخذ القرار تبقى القانون ومن له الحق في الطعن فليطعن طبعا
0: أعطيني إجابة واضحة المعالم لهنا بطولة السنة سي هو حصل ما في الصدور
1: طبعا
0: فماش حاجة باش نشمه نقوله تتبدل الترتيب وتبدل
1: ده هو شوف عملية تغيير الترتيب هذه إشاعة كيف زاد خرجت ليه تقليب الرأي العام
0: لا لا
1: يعني خلينا نقولوها احنا
0: نقصين احنا
1: فما وضعيات كي احنا نقول وضعيات محل نظر من قبل هيئه مختصه هذه الهيئه تكمل خدمتها حد ما ينجم يضغط عليها اليوم ونعاود نقول تخدم طبق القانون ومن له حق في مناقشه الاحكام له الحق في الطعن فقط
0: واضح.
1: المآلات والنتائج لا نتحدث فيها
0: واضح باش نمشي معك ولا عندك حاجه في الكوره انت تفهم اكثر مني
2: لا اللهم صل على النبي
0: عندك حاجه في الكوره
2: فهمنا
0: فما حاجه نمشي معك لحاجه اخرى باش نحكي فيها مع زميله منال بوعزيزي واللي نشرت مقال مهم جدا اليوم في الصفحه 14 في خصوص صاحب مجمع سياحي مستثمر رجل اعمال هو تونسي استثمر في تونس ولكن فما صعوبات جمة لربما تؤدي لتعطيل للنشاط نتاعو مش هذا فقط نحب نمشي نتوسع شويه والقانون اللي هنا شنو اللي يقول المستثمرين في القطاع السياحي رينا تعرضوا لبرشة أزمات سواء أزمة الكوفيد سواء أزمة اللي كان في الإرهاب ما نجموش يرجعوا وغير ذلك وترى برشة نزل عندنا مسكرين القانون لهنا كيفاش ينجم
1: هو
0: يمنع بعض الناس اللي حطت مليارات راهو الاستثمارات هذه
1: هو الوضعية هو أولا ساعة نحن اليوم نتداول فيما سبق تداوله وهذا هام اليوم نتداوله يعني الوضعية متاع هذا النزول من غير ما نذكره حتى اسم الوضعية ذي اللي سبق تداولها كذلك في وسائل الإعلام وهي ونشكرك أنك اليوم عرجت عليها هل اليوم عندما نتحدث عن الاستثمار والقانون هل نحن بصدد التشكيك في أحكام قضائية معينة
0: لا
1: هل نحن بصدد القدح في القضاء لا نحن اليوم بصدد النظر فيش في علاقة الاستثمار بالقانون
0: بالضبط.
1: أنا اليوم لدي شخص هو حريفي كنقول اللي اليوم مشى خذا نزل عن طريق المحكمة عندما اشترى النزل عن طريق المحكمة تغيرت الوضعية القانونية واستبدله باسمه وغير له الملكية و اشتراه بخمسة مليارات وصرف 17 مليار وطوره هو اللي عنده 20 اوتيل في فرنسا وجاي يحب يطور بلاده وقت يطور وينجح ويستثمر هل من المعقول انه نقوله يرجع النزل الى الشخص اللي حطه في التسوية القضائية وتوقف عن الدفع وخليه في حالة مديونية ما نجموش انا حسب رؤيتي
0: النص القانوني شي يقول هنا
1: النص القانوني حتى في صورة ارجاع الملف للنظر في ثمن لحالة يقول في حدود ما تسلط عليه النقض خاصة كي يبدأ من احال النزل صادق على عملية لحالة ولم يعارض سوى بالثمن، بالتالي هو اعتراف قضائي. اعتراف قضائي انجر عنه شنو؟ استقرار الوضعية القانونية. المنوب حس اللي يلزم يستثمر، اللي يلزم يصرف. كيانا نمشي نبدل شهادة ملكية باسمي، والخدامة نردهم باسمي، باسم الشركة طبعا، وتتبدل الوضعية القانونية والمراكز القانونية تتغير. شنو تحب نبقى نستنى 4 سنين حتى يصدر حكم؟ 4 سنوات هذيك المنوب مضى ما مضى في الاستثمار ودفع وخلص، وصل 22 مليار. جاءوا بعد ستر قرار بيش قرار، طبعا قرار قضائي بإرجاع الحالة لما كانت عليه قبل الإحالة.
0: إيه معناه اللي استثمروا يعني كله بشيء؟
1: هذا السؤال اللي يطرح.
2: مو هذا هو.
1: أنا هذا السؤال.
0: مش هو مش هو مش هذا المستثمر. برشا مستثمرين.
1: مع احترامي لأحكام القضاء. أنا الآن القانون قيل فيه ما قيل، خلو على جنب. المستثمر هذا شو يعمل؟
0: بالضبط.
1: نداء، أنا نداء علش أنا ما في وضع متاع بلوكاج جوديسيير. اليوم المنوب أنسى القانون وننسى الحكم أحكام القضاء التي لا نخوض فيها اليوم. هذا المستثمر وفلوسه وين مش تمشي؟ كوزارة الشراب وزارة اليوم نشجع المستثمر اللي رد النزول 4 سنوات ونصحته نقول أرجع لفرنسا وحشني شبيك،
0: وهو وغيره، لأنه رأوا الموضوع هذا يشمل عدد.
1: هذا غيظ من فيض. هذا غيظ من فيض. اليوم المناوب خرج في وسائل الإعلام يعني والله موضوع تشكي، خرج يحكي في مظلمته شكاو بيه، يعني نظر بكون حرم عليك البكاء.
0: شكاو بيه شنية اللي شكاو؟
1: شكاو بيه قالك تشهير وتشويه. شكون شهر بشكون شهر؟ المناوب خرج قال نحترم محكمة القضاء وذكر أسماء وقت.
0: ذكر أسماء لهنا ذكر أسماء لهنا
1: ولكن ولكن شو هو يحكي في مظلمة موجوع. رجل موجوع يحكي في مظلمة. اليوم عنا إنسان مظلوم. اليوم الدولة يلزمها تشجع الاستثمار. القانون يجب أن يتكامل، أن يتكامل مع العملية الاستثمارية. كيفاش ترجع له فلوسه والمصاريف وما فاته من ربح؟ وبعد تو نحكيه
0: الوضع.
1: إذا اليوم عنده حكم مهدد بالتنفيذ،
0: اللي مهدد
1: إنه يخرج
0: ينجم يخرج
1: طبعا. إذا نحكي على حكم نافذ،
0: الوضعية الحالية قاعد يشتغل والعباد تخدم ولا تو
1: يشتغل في صمت وفي اضطراب، ما ينجمش حتى يطور. يشتغل في صمت واضطراب. إذا صرف 4 سنين و22 مليار ولات مهدة، ما عادش ينجم يزيد يصرف تو، ولا في حالة يعني في حالة الوقوف على الربوة.
2: هي ما العمل قاعدين يخلصوا تو من عنده،
1: العمل يخلصوا أكثر، يخلصوا في حقه ومستعد يعطيهم يعني كل شيء، لأنه يقدر العمل ويقدر العامل، والعمل تعاطفوا معه. عمل خرجوا في برنامج ودافعوا عليه، دافعوا على أول مرة رأى عامل يدافع على مشغليه، شكاوا بهم. عمل نظلموا الناس به، نظلموا الناس من ناحية ماذا؟ رجع له فلوسه، أعطيه ما فاتهم من
0: ربك. أعطيني النص القانوني شكول، أعطيه
1: الضرر،
0: أعطينا النص القانوني شكول.
1: كم شحكوا عن النص
0: القانون،
1: كم شحكوا عن النص، ندخل في تفاصيل الملف، وأنا لا أريد الخوض في تفاصيل الملف وفي الفصول وما إلى ذلك.
0: هل
1: أنا عندي نداء، أنا عندي نداء واضح. هو نداء متأتي من ماذا؟ متأتي من مصلحة الدولة. أنا أقول لمسؤولين في الدولة التونسية، فما مستثمر أجنبي جاء استثمر فلوس وإنسان عنده 20 ونزل خارج تونس ومشرف لتونس وابن تونس، أمه قتل وعيش ودي إيجا خوض ونزل في تونس، جاء خذا نزل تعرض لتنكيل.
0: يا سيدي
1: كما تحبوش يصرف، كما تحبوش يصرف، عايش تخلو فيه غير في كل شيء باسمه.
0: نحب نسأل سؤال.
1: خطر القرار لا يقف التنفيذ، قرار لحالة، قرار لحالة لا يقف التنفيذ، واخذ كل الشروط متصرف قضائي، والنيابة العمومية لم تطعن في قرار لحالة إليه. النيابة العمومية ما طعنتش. إذا الدولة ما عرضتوش ومن أحال وافق على الإحالة، علاش الوضعية اليوم ولا فلوسه
0: ما ما دخلنيش الجانب القانوني، قانوني يغرقنا غادي. أعطيني تو الجانب الاستثماري. وزارة السياحة تنجم هي تعدل الأمور مثلا وإلا لا؟
1: والله في خصوص هذا الموضوع، والله هو صاب تظلم عند وزارة السياحة، عنده مدة ما حد ما لم يجبه حد،
0: لأنه الوضعية متاع
2: يعني شكون اللي بيمكنه،
0: شكون بيمكنه يرجع الأمور؟ أخذ الوضعية مش هذية فقط، رفع وضعيات مشابهة.
1: احنا هنا نقوله احنا نوجه نداءات، ومن يريد يعني واللي يرى روحه يدش بيدخل يدخل. احنا احنا احنا مارسنا حقنا في التشكي والتظلم في جميع الوزارات المعنية، ولكن مانيش عارفين اليوم شكون ينجم يحل الوضعية. هل وزارة السياحة تنجم تدخل تلقى حل؟ يعني مانيش عارفين كامش تدخل تلقى حل
0: في هذا وفي غيره. مثلا
2: معناها ثم حالات
0: حمامات، ياسمين الحمامات تلقى وصله مسكر،
1: مساله الاحاله القضائيه وما ينجر عنها. عديد الحالات هذا غير من فايف. عندك خدامة، عندك ناس تخدم، عندك مستثمر جاي نزول كان إتوال ردو كات إتوال، عندك تطوير قام بيه، عندك أعمال استثمارية يجب أن تأخذ
0: بعين الاعتبار. لازمنا نستحفظوا على الحقوق متاع أصحابها
1: طبعاً.
0: مع أوسي أنه نخليه هذا الاستثمار يخدم راو كيف يخدم الاستثمار يا عائلات قاعدة تخلص إشهاري دورة اقتصادية للبلاد.
1: سيادة رئيس الجمهورية ديما يتحدث على القانون وروح القانون والعدل، القانون وروح القانون والعدل. هذا ولد بلاد جاي يستثمر، ماناش نحبوا نظلموا حد
0: حتى ليخر ولد بلاد طلب حقه كل كان اعتمد الأمور القضائية
1: طلب حقه في الثمن وحقه في الثمن ياخذ وتبقى القانون. ولا نعارض أحد في ذلك، هو ولد بلاد وعلى عينه الراس. ولا نعارض كذلك أحكام القضاء في شيء. أنا اليوم قلت ما هو قانون ما هو قضاء حكم، إيش شو بسطوه بش موضوع نسكروه. قضاء ما هو حكم، والمسألة عند القضاء ودون التدخل فيه مش ما يقولوش فما قضاء موازي وما إلى ذلك، هذيك مسألة عند القضاء. أنا نأخذ في الجانب الاستثماري، استثمارات المنوب ومصير هذا المستثمر شنو، بغض النظر على جانب القانون.
2: تحكي الفلوس اللي صرفها
1: بيان سور، الفلوس اللي صرفها وما فاته من ربح، لأنه لأنه هو مش كان المصاريف اللي صرفها والأرباح التي كانت ستحقق لولا القرار الذي اتخذ. أنا بغض النظر ما هو تمسكوا بالقانون، قانون خلي المسألة عند القضاء. أنا نخوض ديما في الجانب الاستثماري اليوم، مش حتى واحد ما يقول تخوضوه في حكام القضاء وما إلى ذلك. القضاء وأجهزة الدولة راي علينا والرأس، أما فما نظام
0: يعني نقاوى الحلول أنه هذه الاستثمارات متاع البلاد ترجع الدور. والراني شيء قلبي يوجعني كيف نشوف وتلا والله سكر في ياسمين الحمامات وحتى في الحمامات تنور.
1: لا هو خلينا لأنه هو المنوب كان يخرج ويقيم يعني العقل اللازمة لاسترجاع أمواله، هذا نزول ما عادش يبقى له حتى أثر.
0: هذه مشكلة،
1: هذه المشكلة
0: يعني شيشينا كان واصلوا في الإجراءات لربما يقف هذا الاستثمار،
1: يقف كل شيء.
0: خلنا نقول حلول كيفاش الاستثمار هذا اسمه يتواصل، نقول حلول مع هذا ومع الآخر.
1: لا مع الناس احنا تويك المسألة كما قلنا تناولناها من جانب اجتماعي استثمار.
0: بالضبط.
1: الجانب القانوني لم نتناوله في شيء، ولم نذكر أي طرف، ولم نذكر أي محكمة، ولم نذكر خاصة وبالأهم أي قدح في أحكام القضاء. نجلها ونحترمها ونمارس تعافيها تبقى القانون.
0: هل كما عملنا مجلة شغل، كما عملنا مجلة ما نعرفش مجلات قانونية معينة، في حاجة إلى مجلة وقوانين جديدة خاصة بالاستثمار
2: في السياحة خاصة؟
1: والله أنا عندي زوز مبادئ. أولا يلزمنا مجلة استثمار هامة. ثانيا يلزمنا تأويل القانون بما يتماشى مع العدل. فما فقيه يقول لك، فقيه يعني فما مقولة أنا احترمها جدا وتشدني، وانه يقول لك قضاء جيد ونص سيء افضل من نص جيد وتأويل خاطئ. تأويلات بمعنى انه التأويل يلزم يكون ديما في مصلحة العدل. اليوم نستحق حاجتين، اولا مجلة استثمار تتماشى وروح القانون وروح الاستثمار، وخاصة مع التجار والمستثمرين لازم نشجعوهم بورانسيتي لانفستيسمون
0: يجي يستثمر.
1: النسخة النقطة الثانية والأهم هو أنه القضاء يجب أن يوازن بين مصلحة جميع الأطراف، وهذه الموازنة لا تعني ظلم شخص على شخص، لا تعني إيثار شخص على شخص، لا تعني إيثار اللي عنده فلوس على اللي ما عندهش فلوس. لا نحترموا الناس الكل، ولكن نضمنوا ذات حقوق الناس الكل.
0: يمكن احنا في قضائيا منعين خليفة مع الأستاذ نمشي معك، ولكن نعتقد احنا منين؟ علاش؟ لأنه فما ثلاثة درجات متعتقد يا سيدي. التأويل كان
1: ما هو القرار اللي صدر
0: في الابتدائي كذا في الاستئناف فناش مو يتغير
2: عندك التعقيب
1: والله، لأنه القرار اللي صدر هاو من غريب كان جاي عندنا احنا استيفينا، احنا قمنا باستيفاء جميع درجات التقاضي. القرار صدر بعد استيفاء جميع درجات التقاضي. هذا الموجع
0: يولي لنا بوان دانتروغاسيون واحد اخرى ما نخوضوش فيها، خلي القضاء هو اللي يخوض فيها. وكو احنا ما يهمنا انه هذه الاستثمارات ترجع الدور، رانا في حاجه لكل استثمار في بلاد
2: في الاستثمار
0: راهو حاجه، احنا في حاجه لمواطن شغل باش ولادنا وبناتنا يخدموا، خاصه القطاع السياحي موسم واعد ان شاء الله يا رب سنه يكون باعتبار الوضعيه اللي يعيشها العالم، وفما توجه لنا احنا باش يصير نحاولوا نسويو هذه المواضيع العالقه. نحب نشكرك وليد.
1: شكرا سي حاتم وشكرا سي خليفه.
0: شكرا على هذا الحضور وهذه التوضيحات بتقريبا هذه الدعوة أنه نحكم العقل قبل كل شيء من أجل مصلحة البلاد ومصلحة استثماراتنا ومصلحة الخدمة ومصلحة تونس بشكل عام. نختم حصتنا اليوم ونقول لكم نتلقى غدوة بإذن الله من 6 إلى 9 متاع الصباح. إلى ذلك الحين وصيكم استحفظوا لي على روحكم، راكم أنتم رسمين البلاد هدية، واستحفظوا على بلادكم راكم أماليها أماليها أماليها لكم سويح لكم ريفيها أحب من أحب وكريها من كريها. باي وتحية تونس.

0: cité.
1: Oh, هنا سأسكت قليلا، هنا سأسكت قليلا، احتراما وتقديرا للربح الكبير في العيد الكبير.

0: وإلا كليكي على الليان اللي يجيك بار SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة. وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح.
1: أريد طور عالمك عدل الموجة واسمع في سوسة الحمامات سود وزروة على 105
2: قولي ما نلقاش برومو على ريستو
3: جسيت ماكسيت ادخل على الابليكاسيون ماكسيت متاع اورانج وفي روبريك وين مين تلقى لي برومو الكل من الاثنين للجمعة مع اوبو منو كريسبي شاباتا يولي ب 10900 في عوض 16200 مين جس ماكسيت وقل لي شلقي عندك اورانج
4: جوهرة
5: بوبليسيتي
1: آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر أفم منال جبل.
6: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. عدد المنتفعين ببرنامج العودة الطوعية وإعادة الإدماج لفائدة المهاجرين غير النظاميين يبلغ منذ انطلاقه سنة 22 و2000 إلى غاية اليوم 22377 مهاجرا غير نظامي، من بينهم 2103 مهاجرين خلال سنة 26 و2000 وفق ما أفاد به رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة بتونس، كاشفا أيضا عن أن المنظمة تستعد لتأمين عودة نحو 400 مهاجر إضافي خلال الفترة المقبلة. هيئة الصمود التونسية تعلن عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك أن 6 تونسيين كانوا ضمن المشاركين فيما يعرف بأسطول الصمود العالمي لفك الحصار عن قطاع غزة، تم احتجازهم من قبل قوات الكيان الصهيوني إلى جانب ناشطين من جنسيات مختلفة. دوليا وكالة إيرنا الإيرانية للأنباء تذكر نقلا عن نائب وزير الخارجية الإيراني أن المقترح الذي قدمته إيران في الآونة الأخيرة إلى الولايات المتحدة يدعو إلى رفع العقوبات عن طهران والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة وإنهاء الحصار البحري المفروض على البلاد، وأضاف أن الاقتراح يتضمن أيضا إنهاء الحرب على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان وخروج القوات الأمريكية من المناطق القريبة من إيران ودفع تعويضات عن الأضرار الناجمة عن الحرب. صحيفة نيويورك تايمز تكشف نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن إيران أعادت فتح وتشغيل عشرات المواقع الصاروخية، كما نقلت منصات إطلاق صواريخ إلى مواقع مختلفة استعدادا لاحتمال تجدد القتال في المنطقة. وبحسب التقييمات الاستخباراتية الأمريكية استعادت طهران القدرة التشغيلية في 30 من أصل 33 موقعا صاروخيا على امتداد مضيق هرمز، وهو ما يثير مخاوف أمريكية من استمرار التهديد للملاحة والقوات البحرية في الخليج. ختاما، وزير الصحة في الكونغو الديمقراطية يقول إن التقديرات تشير إلى وفاة 131 شخصا بإيبولا، من بين 513 يشتبه بإصابتهم بالفيروس. وتأتي تقديرات وزير الصحة الكونغولي في وقت أعلنت فيه منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ صحية عامة دولية بسبب تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا.
1: للمزيد من الأخبار www.jowherfm.net

0: الجوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: بالله انا نديها فيها استغاثة وطلب الوالي باش يتحرك. عمرنا مارينا حتى كان في الانتخابات. تابعين الزاوية بلادية نمشيوا لحي الزهور القباضة نخلصوا في حي الرياض. ما حتى ما وليه بينا وحتى حد ما معتبرنا. المية ما عنيش لو ناس ما عنيش هنية في العيليات نسكنوا هنشير سيس وطلبوا منكم تجيبونا شوية مية ما طالبين حد شيء. الماء يرحم والديكم.
2: ثقة سيف سنام جي قاطع علاش قول قائل لأن فانتي عام سنة جاء رينا فيه الفصول الأربعة كي نقول عام سنة شمال عام سنة من خريف 2025 لربيع 2026 رينا فيه الفصول الأربعة والقرار مازلنا ما ريناش الصيف لربيع سنة جاء في حقه هذاك حد درجة الحرارة اللي قاعدين نرفع هذاك هو الربيع والشتاء زاد نفس الشيء زاد الشتاء معناها جاء شتاء حقيقي.

0: الخري هذا فيه نقول احنا الخيف هو العام عليه والشتاء والشدة والربيع منام وصيف ضيف. أما الصيف السنة مش جي قاطع لكن مش جي طويل. الصيف السنة شدة من 15 جوان تقريب حتى آخر سبتمبر. يطلع ربي يعطينا كل شيء بلطفه وإن شاء الله ربي يعم علينا بالخيرات اللي نحبوا عليه.
1: تعرفوش علاش في تونس المعيشه غلات برشا؟ في تونس العيشه غلات برشا في تونس على خاطركم انتم ما عندكمش سياسه المقاطعه. سردينه توصل 11 دينار كيلو سردينه وتشريوا فيها ما قصيتوش. تعرفوش علاش كيلو اللحم 60 دينار خاطركم تشريوا فيه ما قصيتوش عليه؟ باقي تشريوا هما يغليوه وانتم تشريوا. تعرفوش علاش اللوز زاد 40-45% على العمناوي خاطركم تشريوا فيه وما قصيتوش عليه؟ تتسلفوا وتدينوا وتبيعوا ذهبكم وتعملوا الدنيا كلها على خاطر ايش؟ والله خاطر صغيرات يندادهم. اختكم اللغه هذه يا ناس علموا صغاركم ثقافة المقاطعة. كيلو طماطم بربعة ألف فرنك وتشيلوا فيه استانسوا شنوا رواحكم وصغيراتكم. سياسة المقاطعة ديكم ربي وتجربوها عام برك وتو ترى الأسعار كيف صافت عام برك تجربوها شوفوا الأسعار كيف صافت.
2: يا ربي يا ربي يا ربي اللي يدخلوا بحث مراكز الامتحانات نقصوا شوية من حس أيام الباك. احسوا المترشين أولادكم ما تشخصوهم بالكلام ولا فم أغنية ولا فم عرض ولا فم نقاش. خليهم يركزوا شوية على اللي عدي فيه. هذا رجاء صالح لكميسة الامتحانات كميسة التزام والنزام وربي نزح لي دمروح.

الجوهرة ما تخليهاش في قلبك. تسمعوا دوريمي كل يوم من 9 ل 10 متاع الصباح. دوريمي بالدنيا وما فيها.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهنيو بعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم، نفيقوه نفرحوا سيربريز تعمل الكيل.
0: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
2: Agile Energy توفر لك في الجام متاعها NEI Synth 0W20 pour moteur thermique et hybride. La gamme NEI Synth زيوت 100% italienne تضمن حماية أكثر وتزيد في عمر الموتور. NEI Synth la performance italienne disponible chez Agile Energy.
3: لمة العائلة، فرحة العيد، وفي كل يوم جديد ديما معاك وعمرها ما تنساك. واليوم هيسانس تودك بعزمة عندها دي ريفريجيراتور كومبيني بمساحة أكبر، رفاهية وراحة لكل دار تونسية. وبمناسبة العيد مع كل ريفريجيراتور كومبيني تشري عندك معاه بلندر هدية، وزيد على هذا تعطيك معاه جارانتي وتضمن لك سيرفيس ابري فونت. هاي سانس فيفي شاك مومون امبورطون ان غران.
4: مع توبنات كل تروح كورة الدار تولي ستاد، تشجيع امبيونس وكل اكسيون تعيشها لحظة بلحظة مع فيبر توبنات. لا قسام لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كأنك في التيران. اعمل ابونمون جديد ولا فري دو راكوردمون بلاش ولا ابجريد الديبي نتاعك باش تدخل في التيراج ou t'erbach PlayStation 5 ou la Smart TV. Mais la jaria, outre la topnet.tn ou la MC Akreb Agence League ou d'achel fibre topnet là-dedans. عيش كل بونت وكل فرحة مع topnet. عيش جو الكورة مدار.
5: Topnet, very fiber people.
6: جوهرة FM. Publicité.

0: كون فان دو نوتر باج اوفيسيال فيسبوك جوهرة اف ام. جوهرة اف ام.
1: بوبليسيتي.
2: زعما وين نلقى برجر بنين ويملى العين؟
3: جسيت ماكسيت؟ ادخل على الابليكاسيون ماكسيت نتاع اورانج وفي روبريك وين وين تلقى لي برومو الكل. من الاثنين للخميس عندك 30% رميز على لي برجر في باغيت. من جس ماكسيت وقل لي شلقي عندك اورانج.
1: جوهره اف ام. بوبليسيتي.

0: بدل الموجة. اسمع جوهر فلتر وين سيدي بوزيد قصرين سليانة وصفاقس الشمالية عن 104
1: À toi maman, à qui j'ai vidé ton flacon de parfum préféré, ton pot de crème hors de prix ou cassé ton rouge à lèvres de luxe. Je fais la promesse de tout remplacer pour ta fête. Surtout que Fatal m'offre un chèque cadeau de 50 dinars pour chaque 200 dinars d'achat. Fatal, la beauté révélée. Johara FM. Publicité.
2: Business News.
3: مرحبا بكم معنا في أخبارنا الاقتصادية. المصالح البلدية تشرع في تطبيق أحكام المنشور المشترك الصادر بين وزيري الداخلية والمالية والمتعلق بضبط صياغ وإجراءات تسوية وضعية المنقولات المحجوزة والمودعة بالمستودعات البلدية، وذلك تنفيذا لمقتضيات الفصل 82 من قانون المالية لسنة 2026 وضمن الفصل 82 من القانون عدد 17 لسنة 2025 المؤرخ في 12 ديسمبر 2025 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2026 أحكام استثنائية تهدف إلى الحط الجزئي في مبلغ المعاليم المستوجبة بعنوان الحجز بالنسبة إلى كل عملية تسوية تتم قبل 31 ديسمبر 2027. وهذا المنشور يمنح امتيازات مالية مهمة واستثنائية لمالكي العربات والمنقولات، تهدف بالأساس إلى تخفيف الضغط على مستودعات الحجز والإيداع اللي يبلغ أغلبها طاقة الاستيعاب القصوى وتفادي الاهتراء المادي وتراجع القيمة المالية للمحجوزات المودعة لمدة طويلة. وتتمثل أبرز مقتضيات إجراءات التسوية في الحط الجزئي من مبلغ المعاليم المستوجبة بعنوان الحجز، حيث يطالب أصحاب المنقولات بدفع 30% فقط من مجموع المعاليم البلدية المستوجبة والموظفة إلى حدود تاريخ التسوية والرفع الفعلي مقابل التخلي آليا عن 70% المتبقية شريطة إتمام العملية قبل موفى ديسمبر 2027. تونس كشفت مؤخرا عن خطة مناخية وهي خارطة طريق جديدة لخفض الانبعاثات والتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية، ويهدف هذا الإطار الاستراتيجي إلى تعبئة التمويلات تقدر ب 55 مليار دولار أي ما يقارب ب 161.3 مليار دينار تونسي خلال الفترة 2026-2035 لتمويل مشاريع وبرامج موجهة لمواجهة التحديات المناخية المتفاقمة. وفي ظل تزايد هشاشة الاقتصاد الوطني أمام الأزمات البيئية، وضعت السلطات التونسية تأمين الموارد المائية وحماية القطاع الفلاحي في صدارة أولوياتها باعتبارهم ركيزتين أساسيتين لضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. والوثيقة حذرت من أنه الاقتصاد التونسي قد يواجه انكماش بنسبة 3.4% بحلول سنة 2030 إذا لم يتم التحرك بشكل عاجل، خاصة بسبب أزمة المياه ومخاطر الفيضانات، كما يواجه القطاع الفلاحي خطر تراجع قيمته المضافة بنسبة قد تصل إلى 15% بحلول 2030 إذا لم يتم تطوير المقاربات الحالية. وفي مواجهة هذه المخاطر حددت تونس أهداف طموحة في مجال الموارد المائية أبرزها الاعتماد المكثف على المياه غير التقليدية، ويشمل المخطط رفع طاقة تحلية مياه البحر إلى 265 مليون متر مكعب سنويا بحلول 2035. وتسعى الدولة أيضا إلى رفع نسبة إعادة استخدام المياه المعالجة في الفلاحة إلى 50% مقابل 6% فقط سنة 2022. وزير الفلاحة والموارد المائية عز الدين بالشيخ شدد على ضرورة تسريع نسق إنجاز المشاريع التنموية الفلاحية وتعزيز حوكمة قطاع المياه، وذلك خلال جلستي عمل خصصتا لمتابعة نشاط المندوبيتين الجهويتين للتنمية الفلاحية بكل من القيروان ومندوبة. وأكد الوزير أهمية حسن التصرف في الموارد المائية وضمان استدامتها، ودعا إلى إعطاء الأولوية لصيانة المنظومات المائية وتأمين التزود بالماء الصالح للشرب خلال صيف 2026 مع لظاهرة الربط العشوائي لما تسببه من اضطرابات في شبكات التوزيع. وشدد الوزير فيما يتعلق بالثروة الحيوانية على ضرورة دعم البرنامج الوطني لترقيم القطيع وتسريع نسق إنجازه مع تحيين قواعد البيانات الخاصة بالمربين. المؤشر المرجعي لبورصة الأوراق المالية تيونانديكس واصل توجه صعودا وتحقيق مستويات قياسية جديدة، وتمكن المؤشر في إقفال حصة يوم أمس من بلوغ مستوى فاق 17383 نقطة بعد تحقيقه زيادة بنسبة 0.9% وسط إجمالي معاملات قدرت ب 18.1 مليون دينار في غياب تبادل لأي كتلة من الأسهم. الحساب الجاري للخزينة التونسية بتاريخ 18 مايو الحالي انخفض إلى حدود 1969 مليون دينار حسب آخر المؤشرات النقدية والمالية المنشورة حاليا على موقع البنك المركزي التونسي، وكان الحساب هذا بتاريخ 15 مايو في حدود 2372 مليون دينار، وبالنسبة للموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ 18 مايو فانخفضت إلى حدود 25408 مليون دينار، أي ما يعادل بأيام التوريد 104 أيام، وكانت الموجودات هذه بتاريخ 15 مايو في حدود 25679 مليون دينار، أي ما يعادل بأيام التوريد 105 أيام. دوليا أسعار النفط تراجعت بنحو 2% اليوم بعد ما أعلن الرئيس الأمريكي تعليق هجوم كان مقرر على إيران لإتاحة المجال أمام مفاوضات تهدف إلى إنهاء الحرب، وهبطت العقود الأجلة لخام برنت تسليم جويليا بنحو 1.9% إلى حدود 109.88 دولار للبرميل. أسعار الذهب أيضا تراجعت اليوم لكن لا تزال فوق أدنى مستوى لها في شهر ونص اللي سجلته في الجلسة السابقة، وذلك مع استقرار الأسواق في انتظار مزيد من التطورات بعد إلغاء الرئيس الأمريكي هجوم كان مقرر على إيران. وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% إلى حدود 4543.49 دولار للأوقية صباح اليوم، لكنه لا يزال يتجاوز 4479.54 دولار، وهو أدنى مستوى للمعدن النفي منذ 30 مارس كان سجلوا البارح الاثنين. نعم. وكالعادة نختم بسوق الصرف. الأورو 3 دينارات و391 مليم، الدولار الأمريكي دينارين و900 مليم، الدينار الليبي 461 مليم، و100 دينار جزائرية دينارين و213 مليم.
0: بزنس نيوز جوهر تندنس
4: برعاية مع أريدو. جات اللحظة باش أنت تقول علق تون كلمك مع لفخ نكلمك، عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم به أون إليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانو فالك الفورفي انترنت الكونكسيون ما تقصش.
5: أريدو طور عالمك.
6: مرحبا بكم مستمعينا، وإن ما كنتوا تتبعوا فينا على راديو جوهرة موعدنا اليومي يجمعنا بكم لقيت هذا في فقرة توندانس. اليوم باش نحكي أونكور أون فوا على إيلون ماسك الملياردير الأمريكي، واللي يثير كما العادة موجة جديدة من الجدل عبر الفضاء الرقمي. إيش عمل من عملة المرة هذه السيد إيلون ماسك؟ نلقاه يوجه في انتقادات لاذعة لمنصة الانستغرام. لو كان وقفت الحكاية على حد هوني مش مشكل، لكن لهنا نلقاه فما تمييز جندري. علاش؟ على خاطر يقول اللي كونوا المنصة متاع الانستغرام هذه مخصصة للفتيات، يعني تعبنات بلغتنا احنا، في خطوة تعكس بوضوح انحيازه المطلق للمنصة الخاصة متاعو اكس، اللي هي حسب النظر متاعو حسب المنطوق متاعو الساحة الوحيدة المؤهلة لاستيعاب النقاشات الجادة ومتابعة القضايا المصيرية. بقية المنصات المنافسة الاخرى هي مساحات هامشية لا ترتقي لمستوى التطلعات السياسية وال المعرفية. هذا كلام السيد إيلون ماسك، وجاءت التصريحات هذه المثيرة في سياق تفاعل إيلون ماسك مع سلسلة من اللي تويت، يعني من التغريدات اللي هبطت على إكس، وكانت حظيت بانتشار واسع. كانت تناقش كيفاش يمكن للعادات السلوكية على وسائل التواصل الاجتماعي باش تكشف على مراحل مختلفة من حياة الأفراد. مثلا فما بعض الفكاهة اللي هبطت في اللي تويت هذوما يحكيوا فيها على السلوكيات الشائعة، كما مثلا نشر الصور الشخصية الاستعراضية ومشاركة القصص اليومية اللامتناهية والاستعراض الوجبات المنزلية المطهوة. وهكا إيلون ماسك دخل روحه في النقاش هذا بتعليق مقتضب عمل ضجة فورية وقت اللي كتب بصيغة حاسمة لكونه انستغرام هي منصة للفتيات فقط. المحللين في قطاع الإعلام الرقمي يقولوا لكون الهجوم هذايا الصاخب موش مجرد زلة لسان ولا رغبة عابرة في إثارة غضب المستخدمين، لكن يمثل استراتيجية تسويقية، يعني يعني ان كود بوب ولا ان كو ماركتينغ واعيه معتمده ويعتمدها ايلون ماسك باستمرار باش يضرب مصداقيه المنصات المنافسه وتعزيز مكانه اكس. كنت تفكروا الجمعه اللي فاتت ولا الجمعه اللي قبلها كنا حكينا في توندونس على تويت زاد كيف كان هبطوا ايلون ماسك ويقول اللي كونه الواتساب ما فيهش الحمايه اللازمه. دونك تو لي مويان سون بون بالنسبه لايلون ماسك باش يعمل الببليسيتي للمنصه نتاعو. تبقى اسكو لي كونسوماتور قاعدين يتبعوا في لي كود بوب هذوما نتاعو والا لا؟ هذه الارقام هي وحدها اللي تقوله. هذا شو اللي عندنا اليوم. بقيت متابعة طيبه لبرامجنا في لمان.

0: كابوتشينو كابوتشينو بنة الصبحية.
1: العشرة وثلاثة دقيقة في استوديو جوهر اف ام، صباح نور وسرور، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في كابوتشينو بنت الصبحية من توا حتى الماضي ساعة، مش كان الصبحية كهو حتى تبداو نهاركم معنا وين ما تتبعونا في كل ولاية الجمهورية. تحية للي يسمعونا ويتونسوا بينا الوقت هذا خارج أرض الوطن. كابوتشينو بالفقرات الكل بنتها الكل الحقيقة متنوعة، هكا تقاو معنا قفة الصبحية بعد شوية مباشرة من المنستير مع وليد الجزيري. اليوم عن النكهات الإسبانية، أسبوع المطبخ الإسباني في تونس، باش نحكيو عليه بالتفاصيل الكل، شنية الحكاية، شكون منظم وكيفاش باش تكون الفعاليات، سينو زاد النقطة القانونية مع الدكتور عبد المنعم عبود، آخر أخبار الساحة الفنية والثقافية، هذا الكل في ثلاثة سوايع خفيف نضاف، جو مزيان، موزيكا تعمل 66 كيف مع ليكيب الكل، الغازي خليل في الاعداد والتقديم، جيان رحومه في الاخراج. بونجور جيزي، اهلا وسهلا. نرجس قلاله في ديجيتال، نرجس صباح النور. يلا نبداو مع ديستينغ، تعال يلا تعال بالجو الكل تلقانا في كابوتشينو.

0: ترينر مع شارلي بوث مارفين جاي. مازلنا معكم في صبحية اليوم في كابوتشينو حتى الماضي ساعة الوقت هذا باش نمشيو للمستير ونعملوا طلع على السوام في المرشي.
1: كابوتشينو بنة الصبحية
2: قفة الصبحية
3: قفة الصبحية
0: قفة الصبحية. اليوم نعرفوا اش فما في اسوام الخضرة والغلة، اسوام الحوت واللحوم البيضاء والحمراء. مباشرة نمشي للمنستير وليد الجزيري، كل كبيرة وصغيرة ما يفوتوا شيء. صباح النور وليد.
4: صباح النور غازي، اهلا وسهلا بك. كما قلت في المنستير المرة هذه مانيش من السوق المركزية بالمنستير، المرة هذه من فضاء معرض المنستير دولي، نقصد من المنتج إلى المستهلك. خلي نخرج البرة ثم نبدأ في الباهي. كما قلت نقطة البيع من منتج المستهلك اللي نهار لحد الافتتاح متاحة وقاعدة تشهد في ما شاء الله، معناتها مواطنين عديد المواطنين يجيوا للنقطة هذه. تعرفوا الأسباب
0: علاش
4: إقبال كبير، إقبال كبير على النقطة من البيع من المنتج إلى المستهلك. هات نبدأ احنا ثم هات نبدأ من الخضر والغلال واحنا جايين غازي، لأنه ازدحام كبير. باش تفهم المواطن معناتها كيفاش يقارن بين نقطة من المنتج المستهلك ثم النقاط البيع العادية. هات احنا نمشيو للبطاطا، وتنجم تقارن بين البارح في المرشي واليوم. مثلا البطاطا في نقطة البيع من المنتج المستهلك في مدينة المنستير البطاطا 1500
0: أقل
4: من
0: أجود
4: من أجود لونها
0: هاو بارابور للبارح.
4: أي هي من وشوف ثم حتى ب 700 و 800 جويدة، لكن من أجود الأنواع 1500 اللي تقريبا في المرشي توا. حتى كنت بطبيعة مشيت للمرشي ثم جيت للنقطة هذه ب 2000 وب 1900 في المرشي، هذه ب 1500 الكرنب بدينار، البروكلو بدينار، الفلفل ما نعرفش قداش الفلفل ألف ونص، الفلفل ألف ونص، البصل 1300، الطماطم 3 دينارات، النعناع 500، نجالة 2200، الأقرع 1500، البطراف 2500، القارص بالفين تقريبا خليناه ب3 دينارات و2800، السلق والمعدنوس نشوف 400 باش السلق والمعدنوس 400، والبصل كما قلت ب1300. نجم نقولوا اقل غازي الاسعار اقل من نقاط البيع المعتاده، من نقاط البيع المعتاده. نمشوا للغلال الخوخ 2000

0: ديال الكيلو؟
1: القهوة الكيلو 19 دينار و800 صافية.
0: اي باهي باهي
1: 19 دينار و800 اقل نحب نمشي اكثر حاجة زحمة غازي اللي هي اللحوم. أي. اللحوم اكيد اللحوم نجم به
0: موضوع السعر كي نحكيو لحوم رانا على باب العيد الكبير معناها يهم باش
1: البقري 40 دينار اللي خلينا البقري 40 دينار اللي موجود ب 45 دينار لبرا البقري ب 40 دينار نفهموا علاش الزحمه العلوش ب 55 دينار اللي هو 60 دينار لبرا
0: 55
1: دينار العلوش اللحم البقري 40 دينار البقري شنب 35 دينار الكبده 40 دينار
0: باي
1: لحمة كبيرة كبيرة كبيرة برشا على اللحوم تقريبا حسب ما قاعد نشوف النص تاع عصرة باش يقول لك ما عادش موجود بالنسبة للأسماك الدوراد 18 دينار و900 الدوراد خليناها ب 22 دينار الأسبوع الفارط 18 دينار و900 القاروص 23 دينار و500 الأسبوع الفارط تحدثنا وصلنا حتى ل 27 دينار 23 دينار و500 والغراب 18 دينار نمشيو للدجاج الدجاج 8 دينارات و400 ماهوش 8 دينارات و700 و500 و600 السكادوب 17 دينار و900 تقريبا نفس الاسعار والدان 17 دينار العظم البلاتو 6 دينارات ماهوش البلاتو في 7 خيار وعندك الكالكيلاتريش نجم تحت لا بلاتو عظم 6 دينارات باهي بلاتو 6 دينارات عادي جدا
0: اي عادي
1: ما عادي عادي جدا والله غازي ما نجمش نتعدى بالزحمه نتاع المواطنين به نمشيو زاد للفضاء اللي فيه الصحونه والكسرونات والكل ما يهم الكوجينه المراه موجود الفضاء هذا كل ما يهم الصحونه الكسرونات مواد التنظيف كل الاشكال المعون نتاع العيد كل ما يهم المراه موجوده زاده نمشيو زاده للفحات موجوده اللي حشيتها باللفحات وتعرف تكثر اللفحات توا التاب الكرويه مثلا التاب 100 جرام ب 2000 الكمون 100 جرام 4 دينارات و500 الفلفل الاكحل 100 جرام 5 دينارات زاده ثم الحاجه التقليديه غاز معناتها مثلا الكانون 6 دينارات كبير 6 دينارات الكانون منطقي جدا 6 دينارات ثم زاد الصحون الفخار اللي المواطن يحبها معناتها تخلي اللحم السخون ب 45 دينار الكبير برشا ب 45 دينار ثم الزيت الروز اللي مش متوفر موجود انا اللي يسمع فيه يجي ياخذ روز باهي الطماطم موجوده مواد التنظيف تقريبا كل يخص المواطن موجودة إقبال كبير غازي زادة فما نقطة به السكر والفرينة به الزحمة على السكر والفرينة موجودين أما بالصف غازي بالصف تجي تشد الصف
0: أي بدول كمية محدودة
1: موجودة تو هاش نعمل طلع لا موجود ما شاء الله موجود معناتها هاني قاعد نشوف
0: اي ما تاخوش قد ما تحب ما نصور
1: اي ما تاخوش قد ما تحب لا شوف هما هناك كاتب كل حاجه واحده
0: كيلو من كل حاجه
1: اي كيلو من كل حاجه حتى الطماطم 4 دينارات و200 معناتها الكونسونتري هكا 4 دينارات و200 الطماطم كما قلت مواد التنظيف كل ما يخص المواطن ثم شنو الاكثر حاجه زحمه عليها اللحوم لانه المواطن يقارن تقول لك انا 5000 في الكيلو ناخذ 2 كيلو هذوما 10000 في جيبي معناتها عادي جدا فهمت معناتها باهي مع هيك علاش تو المواطن عيد اللي ماهوش باش يذبح ماهوش باش ياخذ كيلو ماهوش باش ياخذ 2 كيلو قاعد نشوف معناتها مواطنين ياخذوا حتى ب 3 4 كيلو معناتها هذوما تقريبا 20 دينار في جيبه
0: باهي باهي
1: باهي الحم
0: اللي ماهوش باهي راهو اللهفه برشا خاطر وقتها الاسوام تطلع
1: شوف غازي معناتها اي مواطن يسمع كيلو لحم فارق 5 دينارات ولا 6 دينارات بين زوز نقاط يجي يجري راه
0: صحيح
1: ما عادي جدا
0: معقول ايه
1: صحيح عادي جدا مثلا انت تو ناخذ حتى الدوراد القاروص مثلا الاسبوع اللي فات حكينا عليه ب 27 دينار اليوم ب 23 دينار ما عادي جدا باش المواطن يجي هو تقريبا اكثر على النقطه نتاع اللحوم اكثر ازدحام غازي
0: صحيح
1: هاي كما قلت العلوش 55 اللحم البقري 40 اللحم الجنب 35 والكبده 40 كما قلت 5 دينارات فارق بيناتهم ناس تقدم

0: يوم عمل هو اليوم ولا مش يوم عمل؟
1: يوم عمل ولكن تحس ويكاند يوم عمل بنقدر سبت ولا راح
0: بس ويكاند فما اللي يحب زاد الهريسه العربي الهريسه السوري الهريسه المشويه الزيتون بانواعه والفلفل الزبده العربي الجبن بمختلف انواعه الريغوتا تقريبا كل شيء موجود كل شيء موجود
1: كل شيء موجود
0: هاي خيرات الكل موجودة الناس تقضي ما شاء الله الناس تقضي خاصة على اللحوم وعلى الأسماك ومنطقي جدا أن الأسماك زحمة علاش غازي لأنه المواطن التونسي يقول لك نخلي حاجة بعد العيد يشري الحوت توا لأنه بعد العيد تقريبا 10-15 يوم مش تلقى أسماك يقول لك نخلي حاجة نبدل بها المطعم عاتها هذوما اللي باش يربح ولا باش اللي باش يشري نبدل بها المطعم على كل نقطة بيع منتج المستهلك كما قلت في معرض المنسير الدولي صحيح باش تلقى ازدحام نطولوا بالنا وكهو
1: هذا هو الفائدة في تطويل البال يعطيك الصحة وليد الجزيري شكرا لك تحية كبيرة بالطبيعة للمواطن زيادة الحقيقة المواطن ربي معه وإن شاء الله هكا بشوي بشوي ونعديه عيد كبير في أحسن الظروف تحية للي يسمعونا لقيت هذايا اللي معنا زيادة في كابوتشينو نسلم على بيا في ليون تحية ليك بيا بسمتي معنا زادة تبع فينا طاو ندرة في إيطاليا وصدقي في بيلفورد قال مروح على قريب شعايد في تونس برامو زادة تحية للي معنا الكل سينون سليم لهلالي تسفر وتتغرب تحية للناس الغربة أغنية حلوة برشا في صبحية اليوم

0: Culture Mag.
1: Culture Mag. ديما في كولتور ماغ نعطيكم اخر اخبار الساحه الفنيه والثقافيه حتى السياحيه. زاد اليوم في كولتور ماغ اديسيون سبيسيال برشا وقت اللي نحكيو على السابر فيست تونيزيا ليفينمون انكونتورنابل اليوم 7:30 تاع العشيه في نزل موفنبيك قمرت. تفاصيل السابر فيست تونيزيا نجم نقول لكم اللي هو اسبوع النكهات الاسبانيه في تونس. حدث يبدا اليوم يتواصل 23 مايو نحكيو عليه باكثر تفاصيل مع السيد وصفي خميله اللي هو مدير التسويق بنزل موفنبيك قمرت. صباح النور سي وصفي، مرحبا.
2: صباح الخير، مرحبا بك، مرحبا بجوهر اف ام ومرحبا بالمستمعين الكل.
1: شنو حوالك الساعه؟ سافا
2: الحمد لله، كيما الصباح الكل لاباس، انا في العمل دونك الحمد لله.
1: اي هذا النجم نقولوا توا على ابواب الموسم السياحي، احنا توا وان شاء الله باش يكون موسم سياحي حافل، ان شاء الله باش يكون زاده تحذيرات كبيره كيما التحذيرات اللي توا قاعدين تعملوا فيها باش ينطلق السابر فيست تونسيا.
2: بطبيعه الحال دونك تحذيرات هي للموسم السياحي ان شاء الله تكون ايجابيه، خاطر المؤشرات ايجابيه لحد الان ان شاء الله، دونك نكون موسم سياحي ممتاز. والتحذيرات زادة كيف كيف للإيفينمون بتاعنا للسابور فيست، هي قمنا بالتحذيرات من عام الأول يعني مع التنسيق مع الكولابوراسيون مع سفارة إسبانيا في تونس، يعني توا في التفاصيل اليوم سيلو جورجي، دونك توا كما نقولوا دخلنا في الإيفينمون.
1: خاسك يعني الكونت اغوبور تاو 7:30 اليوم نجم نقولوا الكونت اغوبور. السفاره الاسبانيه في تونس موفنبيك قمرت يحطوا اليد في اليد للايفينمون هذا، ايفينمون الحقيقه اللي نشوف فيه بوادر موسم سياحي كما حكينا واعد، لكن زاده نتصور اللي باش يكون جمعه من الانشطه، جمعه من الفعاليات، جمعه من الاجواء الحلوه الاسبانيه في تونس، وعلاش حتى التوانسة اللي يسمعوا فينا يكونوا حاضرين اليوم ويمشيوا يتمتعوا سواء بالأكلة الإسبانية بالموسيقى الإسبانية، نعرفوا الأجواء الإسبانية معناها جو الفلامينكو جو ذاك الكل، معناها باش يكون فما عشوية حلوة، لكن جمعة كاملة باش تكون أجواء مزيانة برشا. وكان ناخذوا من عندك أنت شوية تفاصيل زادة.
2: هو حدث مميز، علاش مميز؟ خاطر كي حكينا مع سفارة تونس والغرفة التجارية الإسبانية حبينا يكون الإيفينمون هذا مش يعني إيفينمون نتاع عام وكاو، هذا إن شاء الله باش تكون النسخة الأولى نتاع سابور فيست اللي هي ديجا سابور فيست باش تولي أون مارك ديبوزي، معناتها لو فيستيفال دي سافور إسبانيول في تونس، يعني
1: إن شاء الله هي السافور
2: نسافر تتفق هي النكهات، ما هو مهرجان نكهات النكهات الإسبانية في تونس
1: بالضبط.
2: إن شاء الله يكون الإيفينمون هذا باش نواصلوا، يعني كل عام تكون فما إيديسيون خير من أختها. باش نعطيك بسطة على الإيفينمون، هو دونك اليوم باش يكون حفل الافتتاح، حفل الافتتاح اللي باش نقدموا فيه الشيف جوردي جمانو اللي جاء سبيسيالمون من إسبانيا. هو سي تان شيف مش كيما اللي شيفان الكل، علاش؟ سيتان جلوب تروترز، يعني سيتان شيف اللي يدور العالم الكل باش يسوق وباش يروج للكوجينه الاسبانيه، يعني للمطعم والمطبخ الاسباني. يعني باش يكون حاضر عندنا ان شاء الله طيله الاسبوع، يعني باش يكون فما اليوم الافتتاح 20 21 22، يعني غدوه بعد غدوه بعد غدوه باش يكون فما كارتا اسبانيه يعني يقولوا لي سافور نتاع لي ريجون نتاع اسبانيا من فالونس لمدريد باش يكونوا موجودين في المطعم نتاعنا، يعني سو ريزيرفاسيون واحد ينجم يحجز ويجي يكتشف في الكارت الاسبانيه فيها، يعني سي اون كارت تري ريش و pour accompagner tout ça فما زاد الموسيقى الإسبانية، علاش؟ فما لو كوتي معناتها كولتوريل، لو كوتي غاسترونوميك، وفما حتى لو كوتي ايدوكاتيف موجود في الجامعة هذه.
1: باهي باهي ممتاز. ديجا نتصور الكوتي ايدوكاتيف هنا في الماستر كلاس اللي موجودة مع شيف جوردي جيمان، هكا ولا؟
2: توتافي توتافي. تحب نعطيك بسطة صغيرة، هو مع الكولابوراسيون مع المعهد الأعلى للسياحة بسيدي بريف بدأت البارحة على نهارين، يعني يوم 18 واليوم يوم 19، هما دونك إيزون سيليكسيوني دو جروب نتاع لي ستوديون في المطبخ اللي يكونوا موجودين عندنا من الصباح، يعني على دو جروب في المطبخ نتاع النزل، ويشرف عليهم الشيف جوردي ومعاه الطاقم نتاع المطبخ نتاع النزل باش يقوموا بتكوين يعني قصص تكوينيه انيسياسيون للكويزين اسبانيول. علاش انيسياسيون؟ خاطر توا بالتفتح على المطابخ العالميه وخاصه المطبخ الاسباني مطلوب ياسر سواء في تونس سواء في العالم. يعني كي تمشي تزيد انت انفولي في الـ في الـ في الـ في سيدي ظريف يعني على المطبخ الاسباني باش تكون حاجه ياسر مهمه للسي في نتاع لي ستوديون وحتى في سوق الشغل من بعد. يعني احنا قلنا بوكو با مع سفاره اسبانيا نعطيو طابع يعني ثقافي وزاد طابع ايدوكاتيف للاسبوع هذا.
1: صحيح. باهي، اما على حسب المعلومات المتوفر عنا فما دريس كود زاد الناس اللي باش
2: اي اي اي يسمي توش اون بتيت توش اسبانيول، كل واحد يعطي هكا اون بتيت توش باللي كولور نتاع تاع اسبانيا باش تكون اليوم يعني في في حفل الافتتاح باش نكونوا اون هارموني مع التيماتيك ومع الاتموسفير اسبانيول اللي موجود.
1: حلو برشا الحقيقه، وجوي باش تكون متميزه والدعوه مفتوحه للناس الكل باش يكونوا حاضرين اليوم في الاوفرتور. سينو
2: ان شاء الله
1: 7:30 تاع العشيه حتى زاد لنهار 23 ماي كما قلنا سابور فيست تونيزيا اسبوع النكهات الاسبانيه في تونس. ميرسي بوكو وصفي.
2: يعيشك يعيشك
1: وان شاء الله نلقاو في لي رونديفو جايين
2: ان شاء الله ومرحبا بكم. يعيشك.
1: شكرا لك.
2: شكرا.
1: باش نرجعوا للموسيقى في كابوتشينو بنت الصبحية، خليكم معنا. نذكر اليوم زادة موعدكم مع الربح، عندكم زوز تيكيات للحفلة اللي حدث حفلة نهار الجمعة 22 ماي 6 بتاع العشية، حفلة ينظمها نادي سوسة للمالوف والموسيقى التقليدية بمناسبة عيد ميلاده الخامس مع الفنان التونسي زادة سفيان الزايدي في السيرايت. نجموا انتم تبعثوا لنا اس ام اس واكثر من اس ام اس باش تكونوا في عمليه القرعه، حرف سي كيما كابوتشينو، سي كيما كابوتشينو على 85 990. موجز اخبار ال11 بعد شويه ونرجع لكم احنا في الساعه الثانيه ديما على الدنيا وما فيها جهل.

0: Iskur ولا تنقد عندك ميكرو جوهرة وعبر على رأيك كان ميكرو جوهرة على 29100 وإلا 76 24 3000 29100 وإلا 76 24 3000.
1: هنا سأسكت.

0: وتقديرا للربح الكبير في العيد الكبير.
1: ما أريد شير جيب زوز دينارات ولا أكثر والعب على ما أريد، وإلا كليكي على الليان يجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة، وعلى قد ما تشارجي عليك في الربح.
2: أريد طور عالي
3: جوهرة
4: بيبليسيتي.
2: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفن. لبنى حميدة،
5: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. تدعيم التعاون الصحي بين تونس والصين نحو مشاريع استراتيجية في مجالات الرقمنة الصحية والذكاء الاصطناعي والطب التكاملي والبحث العلمي والصناعات الدوائية شكل أبرز محاور اللقاء الذي جمع وزير الصحة مصطفى الفرجاني بنظيره الصيني لي هاي تشاو على هامش الدورة 79 لجمعية الصحة العالمية المنعقدة بجنيف. وأكد الفرجاني بالمناسبة أن تونس حريصة على تطوير هذه الشراكة التاريخية عبر تبادل المعرفة والابتكار والاستثمار المشترك بما يعزز جودة الخدمات الصحية ويدعم المسار الإصلاحي للمنظومة الصحية والدوائية. السجل الوطني للمؤسسات يفيد بأنه مع الانتقال إلى الإيداع الإلكتروني الحصري بداية من غرة جويليا القادم أصبح الحصول على الهوية الرقمية خطوة أساسية لإنجاز المعاملات بكل سهولة وأمان. وأوضح أن الأشخاص الطبيعيين مطالبون بالحصول على موبايل آي دي، فيما يتعين على الأشخاص المعنويين الحصول على ديجي جو. ودعا السجل الوطني للمؤسسات إلى المبادرة بالحصول على الهوية الرقمية لتفادي أي تعطيل في المعاملات والاستفادة من خدمات رقمية سريعة وآمنة ومتاحة على مدار الساعة. دولياً، بيانات ملاحية تظهر مغادرة طائرة تابعة لسلاح الجو الباكستاني مدينة مشهد الإيرانية تزامناً مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأجيل ضربة كانت مقررة اليوم ضد إيران. وزير خارجية قطر يؤكد ضرورة التجاوب كافة الأطراف مع جهود الوساطة الجارية بما يفتح المجال أمام معالجة جذور الأزمة بين طهران وواشنطن عبر الوسائل السلمية والحوار. وختاما، ممثل منظمة الصحة العالمية في الكونغو يفيد بأن هيئة تقنية ستجتمع اليوم لتقديم توصيات بشأن اللقاحات المحتملة التي ينبغي إعطاؤها الأولوية لمواجهة إيبولا. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
2: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.
6: تسمعوا نهار الثلاثاء من 8 ل 9 دون تيك مع وليد بسبيس. بالدنيا وما فيها
7: برعاية
8: تحب ما أحسن تعدى المخير. استعمل لابلي ماي أريدو، أقضي جيري وتمتع بأقوى لزوق.

0: كابوتشينو بنة الصبحية.
1: نرجع معكم من جديد في كابوتشينو بنة الصبحية. لقيت هذايا لقيت مع النقطة القانونية، واليوم باش نحكيو في موضوع مهم جدا الحقيقة. فما إشاعة باش نكذبوها من بعد، لكن خلينا نحكيو على موضوع نشر الصور والفيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي قصد التشويه، والتفاصيل الكل في الموضوع هذا جينا مع الدكتور في القانون عبد المنعم عبود. صباح النور دكتور، مرحبا. أهلا
2: بك سي غازي ومرحبا بكافة السادة المستمعين.
1: شنو أحوالك؟ سافا؟
2: والله الحمد لله نحمد ونشكره، لاباس، الأجواء نتاع عيد وإن شاء الله لاباس.
1: إن شاء الله عيدك مبروك بالمسامح.
2: يعيشك ربي يفضلك.
1: بدينا صباحنا بالكابوتشينو كومان.
2: باهي يفيق، يرجع برشا طاقة، باهي سي بيان.
1: باهي سي بيان، نكملوا هكا.
2: باهي إن شاء الله لاباس.
1: اليوم كما قلنا الموضوع مهم، الموضوع زاد مثير للجدل وفيه برشا نقاط نجموا نحكيوا عليها. نشر الصور والفيديوهات قصد التشويه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
2: نعرفش الوقاية هذه، ربما تذكرك بوقايع منذ مدة هكا، الوقايع المتعلقة كنت تذكر بتلميذ قام ب يعني التقاط بعض الصور لتلميذات وتركيب فيديو هكا فيه نوع من معناها من المشاهد المخلة بالحياة، وقام بترويجها في إطار مجموعة ربما فيها مجموعة من التلاميذ، والغاية هي بطبيعة الحال السخرية ربما والازدراء وتشويه السمعة إلى غير ذلك. على كل حال النوعية هذه من الفيديوهات وغيرها من الفيديوهات الأخرى اللي تكون تنبني على إنتاج أو ترويج أو نشر معلومات وأخبار كاذبة باستعمال شبكات الاتصال وأنظمة الاتصال بصفة عامة، فإنها تعتبر جريمة من قبيل الجنح، ونص عليها الفصل 24 من المرسوم عدد 54، تذكروا هذا المرسوم الشهير اللي مؤرخ في 13 سبتمبر 2022.
1: جست للتوضيح دكتور وتعقيبا على كلامك زادة، راهو حتى البارح زادة منصات التواصل الاجتماعي شهدت تداول صورة هكا الفتاة تونسية وزادة معها شاب أفريقي ولا شاب أمريكي، المهم في الحقيقة هو منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى الفيسبوك بالتحديد، تحكي على وفاة شابة بجهة القلعة الكبرى على يد شخص يحمل جنسية إفريقية، والأخبار هذه عملت حالة من الجدل والاحتقان في صفوف عدد من المواطنين، وخاصة مع سرعة انتشار الروايات المختلفة والتعليقات اللي حملت اتهامات خطيرة ودون الاستناد المعطيات الرسمية ولا بيانات صادرة على الجهات المختصة. هنا فما مصادر أمنية أكدت أنه الأخبار الرايجة هذه ما عندها حتى أساس من الصحة، وأنه اللي تم تداوله يدخل في إطار الإشاعات والأخبار الزيفة زادة، واللي من شأنها بث البلبلة وإثارة الفتنة والمس من الأمن العام والسلم الاجتماعي، وخاصة في ظل الأوضاع الحساسة توا اللي تستوجب التحلي بالوعي والمسؤولية الوطنية. ونفس المصادر أكدت على أنه الجهات الأمنية والقضائية باشرت بالإجراءات القانونية اللازمة الكل ضد كل من يتعمد نشر ولا ترويج أخبار كاذبة ولا تدوينات تحريضية من شأنها تأجيج الرأي العام. ها وهنا زادة باش حطينا النقطة هذه والإشاعة اللي دارت البارح والبلبلة اللي صارت الكل والجدل اللي صار في الموضوع.
2: أنت صدقتني مرة هذه ولا مش باليش بها أنا بالكل المعلومة هذه. على كل حال هي شوف
1: ركبوا زوزة تصور تصوير شخص إفريقي من ذوي ولا مش إفريقي الله أعلم، يعني من ذوي البشرة السمراء مع تصويرة أخرى بتاع فتاة تونسية، ونسبوا أنه فما اعتداء وكل، لكن هذا كل راهو إشاعة وما عندها حتى أساس من الصحة، والمصادر الأمنية انفات الخبر هذا وأكدت أنه ما فماش الخبر هذا وما فما حتى أساس من الصحة للموضوع هذا بكله زاد.
2: باهي احنا مش نحكيه على شنو التكييف نتاع الافعال هذه، نحكيه شنو هي الوسيله المستعمله، شنو موضوع الوسيله وشنو القصد من استعمال الوسيله هذه، باش نتاكدوا اللي راي الاستعمال الصوره هذه يندرج في نطاق جريمه الفصل 24 من المرسوم عدد 54. يعني هي في الحقيقه قبل كل شيء نقولوا راي الجريمه هذه هي من صنف الجنح، لانه معاقب عليها في الاصل 5 سنوات سجن وبخطيه قدرها 50,000 دينار. إذا نشوف أن العقوبة هي عقوبة صارمة ومشدة للغاية، ويرفع العقاب إذا كان المستهدف موظف عمومي إلى 10 سنوات و100,000 دينار اختيار، ولهنا نحكي على العقوبات المالية والسجنية راي مش بالتناوب راي بالتضافر. يعني 50,000 دينار مع وزيد خمس سنوات سجن. والعكس والعكس صحيح. إذن المسألة تتعلق بعقوبات متضافرة وليست بالعقوبات المتناوبة. المهم هو أن الوسيلة المستعملة يجب تكون شبكة اتصال أو نظام من أنظمة الاتصالات كما الفيسبوك وغير ذلك، معناها من الوسائل التواصل الاجتماعي. ويجب أن يكون معناها الأمر متعلق بإنتاج أخبار زيفة، إنتاج أو ترويج أو نشر يعني مجموعة من الأخبار التي لا أساس لها من الصحة. يترتب عليها قد مجموعة من الأشياء، يترتب عليها ربما التشهير بالغير، تشويه سمعتهم، الأضرار بالحرمة المادية والمعنوية للأشخاص، ربما المساس بالأمن العام، المساس بالسلم الاجتماعي، يعني التحريض على الكراهية. معناها الغاية والقصد لهنا، القصد هو مجموعة من الأشياء يعني اللي تنجم تستهدف شخص طبيعي أو هيئة عامة أو مجموعة من الأشخاص. على كل حال الأمر يتعلق بترويج أخبار زيفة أو وثيقة مفتعلة. ينجم يجيب هكذا كما تشوف أنت في العملية هذه. الأمر يتعلق بصورة، صورة مفبركة يعني 100% مفبركة مصطنعة. إذا الأمر يتعلق بوثيقة مصطنعة ويتم إنتاجها وترويجها، إنتاجها أو ترويجها، حتى اللي يعمل بارتاج هو عارف اللي هي ريم مفتعلة، ربما قد يعرض نفسه إلى التتبعات. على كل حال لهنا المسؤولية عادة ما تكون منسوبة إلى الشخص اللي ينتج الوثيقة هذه.
1: أستاذ قد يعرض نفسه ولا يعرض نفسه اللي يعمل بارتاج؟
2: البارتاج إذا كان يكون عن سوء نية، يعني عارفها معلومة وهو يحب يساهم في الترويج ويقوم بك الشيء هذاك. يعني كما تتذكر زاد حتى في بعض الجرائم الأخرى، حتى ولو تكون الأخبار حقيقية راهو ربما حتى الترويج يكون معاقب عليه، كما مثلا في مادة الجرائم الإرهابية الإشادة بالإرهاب.
1: واضح.
2: إنسان يلقى فيديو متاع إرهابي عشان يقوم بعملية إرهابية، يجي هو يمشي يروجها ويحب يوزعها لأكبر عدد ممكن من الأشخاص، هذا ربما عمل مجرم وعمل قد يكون موضوع تتبع. لكن نرجع للموضوع متاعنا اللي هو معناها ترويج أخبار زيفة أو إنتاج أو ترويج أو نشر وثيقة مصطنعة قصدا، وحددنا مختلف الغايات اللي ربما الهدف منها الكل هو من انتهاك حرمة شخص معين، وربما يعني المساس بالنظام العام، سواء الأمر تعلق بالأمن العام أو تعلق بالسلم الاجتماعي أو التحريض على الكراهية. الكل هذا يؤدي إلى تطبيق عقوبات، عقوبات صارمة صارمة للغاية، 5 سنوات سجن.
1: واضح.
2: إذا المسألة ماهيش تفدليكة ولا لعبة، أو معناها الإنسان يرد باله هو.
1: أنا من باب النصح يعني ومش من باب الإثبات. أستاذ يعني كيفاش نجم تثبت أنه السيد هذا، وشنو ما الإجراءات اللي تعملهم زادة كي تلقى روحك في حالة متاع مثلا
2: يبدأ إنسان قد تضرر من فيديو معين،
1: تضررت من فيديو ولا من تصويره مثلا؟
2: الأصل في الأشياء، فما الكثيرين يمشوا يعملوا معاينة عن طريق عدد المنفذ،
1: أي
2: معاينة على الإكران مام. أول حاجة ما يعملش معاينة على الوثيقة ورقية، يخرج هو إكستري هكا بابيي سيبور بابيي، يخرج معناها انطلاقا من الصورة هذيك أو الوثيقة المصطنعة، يخرج سيبور بابيي. المعاينات اللي يتم على سيبور بابيي راي ربما قد تستهدف للبطلان من بعد. هذه حاجة. ثاني حاجة الأقراص المغناطيسية ما يخزنهاش في قرص مغناطيسي، يعمل معاينة إذا كان حب يعمل معاينة.

0: هو أحد الأشخاص المذكورين بالفصل 10، يعني هو عون من أعوان الضابطة العدلية الذين أحال عليهم الفصل 79 من مجلة الاتصالات. هذاك في جريمة الإساءة الغير يعني وإزعاج راحتهم، ولكن مش منا أن ندخلوش في الديباع متاع الأمر يتعلق بجريمة من جرائم الاتصالات والتوارد وغير ذلك. نمشي مباشرة نعملوا معاينة ونقدموها ونأكدوا على بحث البداية في كل الحالات على أنه يزيد يعمل معاينة أخرى وكهو تفاديا لكل المشاكل ولكل الإخلالات ولكل الاعتراضات على الإجراءات. نحكي هذا كيفاش تم الأمور بطريقة سليمة من الناحية الإجرائية.
1: ممتاز.
0: هذا فيما يخص كل رأي الجرائم اللي فيها انتهاك لخصوصية شخص.
1: أي.
0: معنا في وضع مخل بالحياة، في وضع ربما محرج، في وضع الغاية منه التشهير، في غاية الغرض منه تشويه السمعة، حتى مجرد السخرية.
1: أي.
0: يعني أصدقاء في بعضهم مجرد سخرية وشخص يستائم بعد يقول لك هذا فيه تشويه سمعة. فما أشياء ربما لا يجوز لا أخلاقيا ولا حتى قانونيا أنه الإنسان يلتجئ إليهم حتى من باب الدعابة والسخرية. فما أشياء ربما القانون قد يكون قاسا في بعض الأحياء. وكان ذكرك كنت ذكرك البروفيرب لاتان يقول دير عليك سيد ليكس لالوا يدير مثل الوا. في بعض الاحيان الانسان حتى تجي في قلب فلك لكن يترتب عليه احراج لشخص معين كما تلقاه في العروسات ولا حاجه هكا لقطه خايبه ولا كذا قد يترتب عنها اشياء معناها قد يترتب عنها احاله لكن مش على اساس الفصل 24. نحكي لك هذا في صوره التقاط الصور اللي هي محرجه. فصل 24 يتعلق بالأخبار الزائفة والوثائق المصطنعة. ما هوش كل حاجة نمشي للفصل 24، فما فصول أخرى كما مثلا التقاط صور معينة لشخص معين في وضعية سيئة. نهار ما نمشي للفصل 93 من قانون حماية المعطيات الشخصية اللي هو يتعلق بتجميع المعطيات الشخصية لأغراض غير مشروعة. هذاك وقتها الأمر يتعلق بجنحة خفيفة وما يتعلقش بطبيعة الحال بجنحة من قبيل 5 سنوات سجن.
1: باهي كي يعملوا العمله تلامذه استاذ خاطر شفناها حتى في صفوف مثلا
0: التلاميذ. لا نظام المسؤوليه يتم التخفيف فيه منه في الحاله هذه، وربما صفه التلميذ هي التي ربما قد تشفع له في هذه الحاله في حدود معينه من ناحيه امكانيه تطبيق ظروف التخفيف. لانه الفصل 24 ما فيش استبعاد لامكانيه تطبيق ظروف التخفيف راه.
1: واضح.
0: لكن هذا ما يمنعش انه الطابع الزجري لجريمة للفصل 24 طابع الزجري الواضح والصارم والقاسي هو اللي في الحقيقة 5 سنوات سجن لهذه النوعية. وفي الحقيقة ليش قاسي هو الخاطر نظرا لخطورة الأفعال مدى ساعة واحدة بصورة معينة نجم تدمر أنت نفسية فتاة في مقتبل العمر، خاصة في بعض المناطق اللي تلقاها الفكر المحافظ هو اللي مسيطر عليها بطبيعة الحال. إذا كان أنت بجي تقول هذيك فلانة رايبها وكذا ربما حتى هذا يغلق إمكانيات الزواج نهار آخر بالنسبة لها، هي تولي منعوتة وتولي عايبها وفلانة فلانة. هو الأمر يتعلق بوثيقة مفتعلة مش موجودة أصلا ولا مفبركة، ولا كما صورة الحال قبيلك وقت اللي نتحدثوا صورة الغاية منها هي بث البلبلة وأحداث الاضطرابات من الناحية الاجتماعية. هذا هو قد يكون القصد الظاهري، ما نعرفش شنو هي الخفايا نتاع الموضوع، لكن إذا كان هذا هو هي الغاية فإنه الأفعال هذه تقع تحت طائلة التجريم. الأمر يتعلق بإشاعة، وإشاعة قد تثير ربما حتى اضطرابات. معناها أحسن الأشياء هو أنه الإنسان يلتزم بالحياد والموضوعية إزاء النوعية هذه من الصور اللي قد تعرض له في أثناء يعني اطلاعه على صفحات الفيسبوك ولا على التيك توك أو غير ذلك.
1: واضح.
0: لا يبارتاجي ولا يعمل حتى شيء، هكا يتفرج ويتعدى وكهو.
1: تحية كبيرة ليك. شكرا ليك أستاذ عبد المنعم عبود دكتور في القانون. نتلقى معك في خوض صحيح غدوة كالعادة من 8 حتى 9.

بعد عمرو دياب احنا مازلنا معكم في كابوتشينو بنت الصبحية 11:49 دقيقة 11 دقيقة يفوتونا على موعد النشر الرئيسي الأخبار نص النهار. سينون ذكركم اللي عندكم زوز تيكيت للربح تربحوهم للحفلة الحدث حفلة عيد

ميلاد نادي سوسة للمالوف والموسيقى التقليدية. الخامس حفلة يشارك فيها الفنان التونسي سفيان الزايدي. حفلة تكون نهار الجمعة 22 مايو 6 بتاع العشية في السيراي. طبعا توسي كيما كابوتشينو على 85 990، وإن شاء الله تكونوا من الفايزين. الإعلان على الفايز بعد عملية القرعة في آخر البرنامج قبل ماضي ساعة بشوية. سي على 85 990. مازلنا مع الموسيقى، أغنية حلوة برشا، سمير العقربي أنا عاشق يا مولاتي.

ليلى ورا ليلى ورا ليلى ومعك ما نحس بخطواتي واللي عرضني نحكي

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبل،
1: مرحبا وأهلا بكم إلى العشرة منتصف النهار، والبداية بالعناوين. افتتاح نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك بسوسة، وحملة مراقبة على محلات اللحوم ونقاط بيع الأضاحية. ارتفاع غير مسبوق لأسعار الأضاحي يثقل ميزانية العائلات التونسية ويجبر بعضها على الاقتراض والتدين. والصحة العالمية تعرب عن قلق شديد من حجم وسرعة تفشي إيبولا. وفي تفاصيل أخبارنا، بمناسبة الاستعدادات لعيد الأضحى افتتحت اليوم نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك بالفضاء التابع للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمدينة سوسة، لتتواصل هذه النقطة إلى غاية يوم الاثنين 25 من مايو الحالي. وفي تصريح لمراسلتنا شيراز تزركي، أفاد المدير الجهوي للتجارة بسوسة رياض القاسمي بأن الهدف من تركيز هذه النقطة هو دعم القدرة الشرائية للمواطن من خلال عرض منتوجات فلاحية بأسعار تفاضلية، لافتا أيضا إلى أن الإدارة الجهوية للتجارة بسوسة تواصل بالتنسيق مع مختلف الأطراف عملها لمراقبة مختلف مسالك التوزيع وتكثيف عمليات المراقبة على محلات اللحوم ونقاط بيع الأضاحية.
2: بالنسبة لنقطة البيع المنتج المستهلك بمدينة سوسة، تندرج في إطار دعم القدرة الشرائية للمستهلك، بطبيعة الحال بإشراف ولاية سوسة وبمشاركة مندوبية الفلاحة والتجارة وكذلك معتمدية سوسة وبلدية سوسة. وتم معتها عرض بها منتوجات الفلاحية بأسعار تفاضلية من الخضر والغلال، وكذلك منتوجات الديوان التونسي للتجارة من السكر المدعم وكذلك الأرز، وكذلك عندنا منتوجات أخرى من المواد المدعمة، وكذلك القهوة العائلية بطبيعة الحال، منتوجات المرأة الريفية ومنتوجات الصناعات التقليدية معروضة في هذا الفضاء. كذلك في نفس الإطار يتم العمل على مزيد تأثيث هذه النقطة بمستلزمات عيد الأضحى وكذلك اللحوم الحمراء إن شاء الله. كذلك لدرجة للتجارة وبالتنسيق مع مختلف الأطراف من مصالح الأمنية وكذلك هيئة السلامة الغذائية، معناتها هي في عمل متواصل لمراقبة مختلف مسالك التوزيع والتصدي للممارسات، خاصة تكثيف عمليات المراقبة على محلات اللحوم الحمراء لعقلنة الأسعار، وكذلك على نقاط بيع الأضاحي لمراقبة جودة الأضاحي المعروضة، وكذلك التصدي للممارسات المخلة بالشفافية على غرار إخلال بقاعات العرض والطلب والترفيع غير مبرر، وإقصاء الدخلاء اللي يتولون البيع والشراء داخل السوق للترفيع غير مبرر في الأسعار.
1: ارتفاع غير مسبوق في أسعار أضاحي العيد هذا العام زادت من عبء المواطنين الباحثين عن إحياء هذه الشعيرة الدينية وسط ظروف اقتصادية صعبة ومصاريف كبرى تتجاوز ميزانيته المعتادة بكثير، لتتحول هذه المناسبة إلى ضغط متواصل على ميزانيته، خاصة في ظل تراجع القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار، وهو ما يجعل العديد من العائلات في حالة توتر مستمر حول كيفية تغطية نفقتها، فيما يضطر العديد من المواطنين إلى الاقتراض والتدين، في حين يختار البعض الآخر التخلي عنها بسبب الغلاء، وفق ما أكده عدد من المواطنين في التسجيل التالي لشيراز التزركية.
3: حاليا مازلت الميزانية اللي عندي ما توفرش باش ناخذ علوش، مازلت حتى اشتري العلوش ما وصلتلوش في السوق، وان شاء الله ربي يسهل. والله ما تش نتكى على البنك فروج نتسلف، تو عندي جاري واولادي يلعبوا مع صغار وخذوا علوش باش ناخذ لهم علوش، كيف باش نعمل كاو. عملت دور على السوام، السوام خيرية، ثم فرق كبير ما بين السنا وما بين عمناول، وزيد تو العائلات وكل شيء توانسه كثر عليها الضغط، تشوف قرية صغار تشوف المعيشة غلات، كيلو طماطم الواحد ولا ب 3000 اللي تشاف طماطم، تجي الدور غادي في رحبة تتفرج غادي حتى لسوي الواحد معاش ينس حتى ولاده، يعني اللي بس عليه يشري زوالي مسكين لي ربي، وإن شاء الله ربي يجرى على صلاحه بر.
4: نشري علوش إن شاء الله نوفره له بقدرة الله نوفره له، أنا ربي هو اللي يعطي. مشيت عملت دورة في برشة بطاحي، ومشيت هاو في المستير هاو تشوف الفيسبوك في الدنيا في كل شيء، لسوا مات نار يا حبيبي نار. المواطن العادي ما عادش نجم يشري علوش، الكيلو عند جزار بستين دينار، عمناول ليلة العيد بسبعين دينار يبيعوا فيه بثمانين، استغلال فاحش، استغلال فاحش للمواطن التونسي. بالحق السوم تاع العلوش بالحق تو بريوت عيد زايد أكثر من 500 و400 في العلوش، تقرب يقول لك بالميزان تشوفوا بالميزان يقول فوق الميزان زوز ملايين ونص العلوش، مش يشري علوش. مش بعد تشري فيسبا يروح بها. احنا التوانسه كل قولوا ما نشريوش نغسروا رواحنا ونشريوا علوش في الاخر مهما كانت السيفه، خاطر هي السنه هذه. الناس كلها تقول لك على خاطر الصغار، خاطر صغار ثم خاطر صغار، لا شيء، كل واحد يمشي على قد مكتوبه وفي الاخر يشري علوش. اللي ما عندوش يتسلف، واللي ما نجمش يتسلف يمشي يدبر من عند عباد اخرين يكردي علوش. المفيد ياخذ علوش في الاخر.
5: يعني ما شريتش علوش العيد، ولادي عندي زوج صغار ويحبوا على علوش، اما ما طلتلوش مليون عباره قطوس، معناتها نحطوا مليون وفي الاخر راني معناتها ما نلقى فيه شيء بصراحه. حتى صرنا ما عدناش طالينينها، الله غالب. فما شكون يتسلف ويدين على خاطر ولاده وعلى خاطر السنه وعلى خاطر كل شيء، وفما عباد ما تنجمش تتسلف خاطر ما تنجمش ترجع خاطرها قاعده تعيش قد يعني. وحده من الناس نخدم ناخذ في 600,000 حتى اشترى علوش هذو ما يجيبوش، الله غالب. كنت نحط فلوس على جنب خاطر عيلتي كانت صغيرة وتو كبروا صغاري ومتطلباتهم أكثر، هاو قاردها وقرايتيدها وكل شيء. تو ما عادش نجم على غلي هذا، يا كان قبل ب500 أخو علوش باهي، تو في المليون و200 وحكايته فارغة. مليون حكايته فارغة قطوس أمس والله درت، حبيت نعمل محاولة ما فماش متاع الصومة اللي أنا نجم نخو بيه.
6: لا مزلت مشريتش، لا الظروف المادية ما تسمحش. عملت دور على الأسواق، الأسواق غالية، مش متناول المواطن المتوسط، المواطن الطبقة المتوسطة مش متناول علوش لايتو. كل واحد ظروفه، المادية اللي عنده صغار تقرأ وعنده مصاريف ما ينجمش يفضل باش يشري علوش. الأولوية المصاريف ويخلص ديونه، زيد الديون على ديون، شو معقول؟ حتى في الدين ما يجيش باش يتسلف يشري علوش.
7: أنا بطبيعتي قبل العيد معناها 6 شهور هكا كان خصص ميزانية أنا وراجلي، نبداو نحيو بشوي بشوي، كان خلطنا ناخذ وكان ما خلطناش مش أوبلي. قطوة على السوام غالية برشا سنة، معناها الإنسان العادي منجمش ياخذ علوش باش يعيد به. هو العيد سنة معناها ماهوش فرض، فهمت؟ أنا كي يبدأ عندي نشري ما عنديش ما ناخوش، فهمت؟ حتى صغاري متفاهمين الوضع، ما نتسلفش. يبدأ عندك تاخذ، ما عندكش معناها ما نتسلفش. أنا ضد إني نتسلف باش نمشي ناخذ علوش العيد.
1: جلسة العمل الطارئة التي أشرف عليها ولي القيروان بمقر الولاية مساء أمس خلصت إلى وضع خارطة طريق وجدول زمني محدد للنظر في المطالب التنموية والبيئية لأهالي منطقة الرويسات التابعة لمعتمدية الشبيكة حول ملف مصنع الإسمنت. وجاءت هذه الجلسة كحل تفاوضي فوري إثر منع تقدم مسيرة احتجاجية سلمية مشيا على الأقدام نفذها أهالي الرويسات أمس باتجاه العاصمة، وذلك بعد وصولها لمعتمدية كوندار من ولاية سوسة وإقناعهم بالعودة إلى مقر الولاية لطرح بدائل حوارية لمطالبهم البيئية والاجتماعية والاقتصادية. دولياً، حالة طوارئ صحية دولية جديدة تعلنها منظمة الصحة العالمية، وهي ثاني أعلى مستويات الإنذار لدى المنظمة، وذلك بعد تفشي فيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية وأوغندا وسط مخاوف من انتشار أوسع للوباء في شرق إفريقيا. والمنظمة الدولية تحذر من صعوبة احتواء التفشي بسبب النزوح والعنف ونقص التمويل، فيما تتواصل عمليات نقل إمدادات طبية وفرق استجابة للمناطق الأكثر تضررا. والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية يقول اليوم أنه قلق بشدة من حجم وسرعة تفشي وباء إيبولا الذي يضرب جمهورية الكونغو الديمقراطية وتسبب إلى حد الآن في وفاة 131 شخصا. وكان رئيس المنظمة قد أعلن صباح الأحد حالة طوارئ صحية عامة ذات نطاق دولي. استشهدوا 6 أشخاص وإصابة 3 آخرين اليوم جراء غارات للاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان، فيما أنذر جيش الاحتلال سكان 12 قرية وبلدة في جنوب لبنان بالإخلاء الفوري قبل توجيه ضربات رغم تمديد وقف إطلاق النار. ختاما، منظمو أسطول المساعدات المتجهة إلى غزة يقولون اليوم أن قوات الاحتلال الإسرائيلية اعترضت 41 قاربا في شرق البحر المتوسط، في حين لا تزال 10 قوارب تبحر باتجاه القطاع، مشيرين إلى أن القارب الأقرب إلى غزة واسمه سيريوس على بعد 145 ميلا بحريا.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net.
8: بعد العرب سات جوهر اف ام تي في على نايل سات، على الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال. جوهر اف ام تي في وسمعنا بعينيك.

0: Telkom. InfoSport. Eni Racing, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Énergie.
1: مرحبا بكم في انفو سبور. في تدوينة عبر صفحته الرسمية أكد سامي السعيدي أن الأخبار المتداولة حول ترشحه لرئاسة النجم الرياضي الساحلي لم تتجاوز مرحلة المشاورات الغير رسمية، موضحا أنه تراجع عن الفكرة بعد تقديم أو تقييم صعوبة الوضع الحالي والمالي والإداري للنادي، وكذلك ارتباطه بالتزامات مهنية مع الجامعة التونسية لكرة اليد ووزارة الشباب والرياضة. تحتضن اليوم العاصمة المصرية القاهرة بداية من ماضي ساعتين سحب قرعة تصفية كأس أمم أفريقيا 2027 التي ستقام في كينيا، تنزانيا وأوغندا، وسيكون المنتخب التونسي في التصنيف الأول خلال هذه القرعة. شوية أصدرت الإدارة الوطنية للتحكيم تعيينات حكام الدور ربع نهائي اللي باش تلعب على زوز دفعات. الدفعة الأولى غدوة 20 ماي ماضي 3:30 البداية بلقاء الكأس نادي صفاقسي الملعب الجيبسي. خالد قويدر ديال المقابلة وحسن نيلي في غرفة الفار. الترجي الجرجيسي يواجه النادي البنزرتي. أمير لصيف حكم المقابلة وفي غرفة الفار أمير العيادي. الدفعة الثانية باش تكون هالخميس 21 ماي كيف ماضي 3:30 بعث بوحاجلة يستقبل الترجي الرياضي التونسي. مقابلة يديرها الحكم نضال الطيف وفي غرفة الفار باش يكون موجود هيثم جيرات. والمقابلة الأخيرة تقدم ساقيت الدير يواجه شبيبة العمران. سيف الدين الورتاني حكم المقابلة ومجدي بلاغة هو في غرفة الفار. أقل من 17 سنة يواجه منتخبنا اليوم 8 تعليل نظيره الأثيوبي في إطار الجولة الثالثة من دور مجموعات. المنتخب التونسي بعد التعادل مع المغرب في الجولة الأولى والهزيمة من مصر هدفين لهدف في الجولة الثانية مطالب بالانتصار وانتظار نتيجة مباراة المغرب ومصر من أجل التأهل لدور ربع نهائي والتأهل لكأس العالم قطر 2026. منتخبنا موجود في المركز الثالث عنده نقطة وحيدة، باقي ترتيب المغرب في الصدارة عنده 4 نقاط مع مصر كذلك 4 نقاط. المنتخب التونسي في المركز الثالث عنده نقطة وحيدة والمركز الأخير أثيوبيا عنده نقطة وحيدة. المقابلة باش تكون مقولة على قنوات بين سبور بداية من 8 التحليل. سافر النادي الافريقي لكيغالي لخوض منافسات البال الافريقية. الافريقي كان صدر مجموعة مؤتمر الصحراء وسيواجه اهلي بنغازي اللي بتلعب نهار 3 ماي. كما قلت الافريقي اليوم سافر باش يشارك في البال. القائمة الكاملة للافريقي عمر عبادة، محمد حديدان، زياد الشنوفي، اسامة المرناوي، هيثم سعادة، جوار الجوادي، مختار غاية، فادي بن عبد

0: الله جمال هانكس جيسي جونز درو سيسي أمينو محمد وإيلانجا إيفانوفيتش هذوما القائمة اللي سافرت مع نادي الإفريقي لكيغالي لمشاركة في نسخة البال السادسة في الدور الربع النهائي وين باش يواجه الإفريقي أهلي بنغازي الليبي في دور الربع النهائي. هذه أنفو سبور أكثر تفاصيل تلقاو على ستنتانا جوارة في بونه.
1: عجيل إنرجي قدمت لكم أنفو سبور.
2: Eni Racing, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.

0: Électricité.
1: كانك تحب لي ديفي عليك بالغران جو نتاع اجيل انرجي اني اي سي 0W20 ذا تشالنج مي لا شارك معنا وادخل في القرعه واربح 2000 دينار كاربورون نستناكم من 18 مايو 5 جوان في محطاتنا المشاركه ولا على الباج فيسبوك وكونوا من الرابحين اني اي سي 0W20 ذا تشالنج فيزي لا بيرفورمانس
0: جوهره اف ام بوبليسيتي
2: كابوتشينو بنة الصبحية كوتشين
3: رحبوا بكم الجديد في كابوتشينو بنة الصبحية إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام مازلنا معكم ساعتنا الثالثة في الكوتشينج في النصائح الثمينة النصائح اللي نجم تهمكم حتى وقت اللي انتم قاعدين تلوجوا على خدمة الأيامات هذه ولا الفترة هذه ولا باش تتخرجوا مع آخر العام تقول هاي باش نهز السي في ونمشي نلوج على الخدمة وندق البيبان ونسأل في الشركات يخدموني ولا لا سيرة ذاتية هالسي في هذا يكفي وحده باش تلقى خدمة وتلقى روح في سوق الشغل ولا لا الإجابة تكون مع المختصة في الموارد البشرية ومستشارة معنا يسرى بوميزة صباح النور يسرى
4: صباح الورد مرحبا بكم الناس الكل يعيشك ميرسي بوكو اليوم السي في قادر باش ياخذ لنا خدمة في سوق الشغل ولا يلزمنا حاجات أخرين كاملين بي السي في اليوم فما برشا بالتطور التكنولوجي باللي في عادل السرعه في المارشي دو ترافاي اللي هو ماهوش مارشي ستابل فما برشا مغيرات فما برشا مؤثرات اللي تدخلوا مع السي في السي في شنو هو السي في السي في نحطوا فيه المؤهلات الشخصيه نحطوا فيه القرايه النيفو نتاعنا نحطوا فيه شنو خدمنا شنو ما لي بروجي اكاديميك شنو ما لي ستاج اللي عملناهم يقول لك يحبوا ديما الخبرة ما منيمش نجيبها أي. إني نقول لك كيف تعمل انتي فورماسيون في لي لانغ دي فورماسيون في ديفلوبمون اذا كان انفورماتيك تعمل اي تيب دو فورماسيون سي اون اكسبيريونس اون بلوس دونك لازمك تحطها انت اذا كان انت عملت دي ديفلوبمون في البيرسوناليتي ديفلوبمون في الكوميونيكاسيون في تعريفك في في في, في, في حتى في الكومبورتمون تاعك زيدها هذيك سي اون اكسبيريونس اون بلوس اليوم السي في حاجة كلمة دارجة برشا ناس كل نعرفو سي في مي لو كونتوني تاع سي في شنو هذاك اللي ما نعرفوش
3: باهي لازمنا نعرفو
4: لازمنا نعرفو
3: لازمنا نعرفو كيفاش نعبيو السي في تاعنا
4: اكزاكتومون اي
3: مش كان السي في احنا باش نحكيو من بعد شنو لازمنا اخر بخلاف السي في وانت عطيت لي غروند ليني اللي لازم يكونوا موجودين في السي
4: في
3: ما تنقصش من قيمه اي حاجه حتى كل الكلمه الاخرى الوزير حط الوزير
4: اكزاكتومون
3: حط فواياج حط انفورماتيك حط ميوزيك
4: قال لك نحط اللي يجي في الوزير الوغ كو نورمالمون اني كي باش نقرا الوزير سي بور ديكريبتي البيرسوناليتي نتاع الكانديدا اللي بعث لي سي في خاطر اللي مازلت ما نعرفوش دونك باش نقرا الوزير باش نلقى باغ اكزومبل لي جو اللي هما ديكيب pour conclure est-ce que هو ينجم يتاقلم فوس ايكيب ولا لا اذا كان هو يحب لي سولو دونك سي اون بيرسوناليتي اللي تنجم تمشي في حاجات اخرين في دومين اخرين وحدها نجم نشوف لها خدمه بالبيرسوناليتي نتاعها دونك سا دون بوكو بوكو بوكو دانفورماسيون
3: نجم يخدم اللي... في الاداره في السياج نجم يكون كوميرسيال باهي
4: اكزاكتومون
3: انت والحاجات اللي حاطها نجم يكون كامبينغ مثلا انه يعرف البلاد ويعرف برشا بلايص خلينا نديفلوبيو شويه معك
4: اي
3: شوية كونسلتينغ معك
4: ميرسي
3: أبار
4: السي في دونك السي في يلزمنا نعتنيو به السي في راهو ما عادش السي في تحط فيه نامبورت كومون فما دي ستركتور فما دي تمبليت نتاع دي سي في اللي يلزمك انت تحافظ عليهم يلزمك تعرف كل حاجه فين تحطها وشنو هي بلاصتها على خاطر السي في اليوم قبل ما يوصل للركروتور قبل ما يوصل للانتربريز راهو يتعدى بدي زي تي اس يتعدى بحاجات تقرا السي في نتاعك قبل ما تتعدى توصلني ليا اني
3: كونفورم نورم ولا لا
4: كونفورم نورم فما لي مو كلي اللي موجودين في لانونس دومبلوا لازمهم يكونوا موجودين في السي في فما هكا حاجه صغيره على الاخر اللي قالوا لي بالحق مادام موجوده قلت لهم اي فما لي ليني فيرتيكال لا تي اس ما يقراش ليني فيرتيكال اذا كان انت السي في نتاعك مقسم فيه جدول راهو باش يتلغى من الاول ماهوش باش يوصل للركروتور دونك هذيك ابسط حاجه موجوده اللي الناس الكل نورمالمون لازمها تعرفها بي دونك السي في يلزمك انت فما كيف فما دي لوجيسيال دي لوجيسيل تنجم انت تعمل بهم ليجيبيليتي نتاع السي في نتاعك بارابور زاتي اس
3: بالضبط
4: دونك تنجم تحط السي في نتاعك في مواقع مختصه تشوف اسكو كونفورم يتعدى من لا تي اس pour le bachit tjbed yitqra men le recruteur par les entreprises ou la la donc moi aujourd'hui à gogo juste ntouma sélectionner le bon mach élément mais le bon outil
3: عطاير فماش هكا لوجيسيال هكا يجيب
4: توا عطاير لا خاطر يلزمك تاخذ 3 4 5 تعمل ايفالويشن تختار منهم تعمل ايفالويشن سولون البورسنتاج اللي باش تعطيه لك اذا كان عالي برشا يلزمك اليميني اذا كان طايح برشا كيف اليميني دونك يلزمك فما ان بورسنتاج نقولهم شوفوا واعملوا ايفالويشن وحدكم تولي تختاروا انتوما لوتي اللي يناسبكم انتوما هذا كونسيرنون اس في توا باش نتعداو الحاجه اللي هي دارجه برشا مرتبطه اكثر بعصر التكنولوجيا اللي هي بيرسونال براندينغ انت توا كطالب شغل شنو اللي باش يفرقك شنو اللي باش يخليني اني ان طونك انتربريز ناخذ الكانديداتور نتاعك انت اكثر من غيرك نجم انت دو كانديدا نفس الدبلوم نفس لي كومبيتونس نفس القرايه يقراوها نفس لي ستاج كل شيء سون ايكيفالون كيف دونك شنو اللي باش يميز كانديدا على كانديدا هي البيرسونال براندينغ قول بيرسونال براندينغ نشوف عنده صدى الاسم تاع فلان فلاني في لي ريزو سوسيو ولا لا ينجم عنده لاد فاليو قاعد يقدم في محتوى قاعد موجود ريالمون في الريزو سوسيو ولا مش موجود كي نقولوا ريزو سوسيو نقولوا فيسبوك نقولوا انستغرام كيما نقولوا لينكدين اني ان طونك انتربريز اول حاجه باش نمشي لها راي الريزو بروفيسيونيل الاول في العالم اللي هو الريزو لينكدين باش نشوف علاش خاطر لينكدين ينجم يلخص لي السيره الذاتيه السي في اوترما فيه لي روبريك فيه القرايه فيه لي سيرتيفيكاسيون فيه لي ستاج فيه ليستوري مش ليستوري هما كيف نقولوا الحاجات الا اون موجودين فيه دونك كيف فيه لو موند بروفيسيونيل فيه تجربه في التجربة المهنية شنو انت تقدم بيا كسوسيتي حاجتي باش كون باش يجري معايا في الموند بروفيسيونيل في سوق الشغل اللي هو توا ماهوش واقف ماهوش ستابل لو جور او جور كل ساعه بساعه ماهوش واقف ماهوش ستابل لو جور او جور كل ساعه بساعتها دونك انت قادر باش تجري بيا باش

0: في البيرسونال براندينغ هنا لازم بالطبيعة اللي قاعد يلوج على الخدمة واللي قاعد يبوستولي للخدمة أنه عبارة عن برودوي باش تقدمه في سوق الشغل، معناها أنت عبارة نوع أنك باش تبيع روحك بطريقة ذكية، بطريقة صحيحة وبطريقة على باج، معناها أنت طون بروبر برودوي قبل ما تكون أنت اللي تخدم في الشركة وعندها لي برودوي بتاعها ولا لي سيرفيس بتاعها ولا معمل ولا أي أدمينستراسيون أخرى، معناها هنا أنك أنت تعرف كيفاش تسوق روحك، كيفاش
1: تسوق للمنتوج
0: بالطريقة أي تسوق أنت منتوج روحك
1: إكزاكتومون. نقولوا أنت باش تسوق للسيرفيس اللي أنت تعطي فيه، دونك نقولوا المنتوج منتوج خاطر نجم يكون منتوج حاجة حاجة أنت تصنعها ولا
0: حتى
1: غيال ولا فيزيك إكزاكتومون. دونك وإلا البيرسوناليتي نتاعك انت تقنع، تعرف كيف تحكي، تعرف تتواصل المعلومه، عندك برشا معلومات اللي تسليكسيون كل معلومه تعطيها مع الشخص المناسب ليها في وقفتك في حديثك في الجستويل في حتى في الفيزاج. دونك كل هذيك الكل تعمل لونسامبل. انت اليوم حاضر باش تعطينا بيرسونال براندينغ يقدم، والا مازلت يسمك شويه خدمه قبل ما تلانسي روحك في الدومين دو باغ اكزومبل دو ماركتينغ ديجيتال والا دو بيرسونال براندينغ اكثر؟
0: بالضبط، نمشيو للسوفت سكيلز.
1: السوفت سكيلز، سوفت سكيلز هي قاعده ثابته بوغ لو مومون. قبل كنا نقولوا ليه ما حاشيش، اعطيني الهارد سكيلز، الهارد سكيلز تو سكي تكنيك، تو سكي خدمه، والباقي ما حاشيش سي تان بلس. توا لي سوفت سكيلز ولات من اساسيات مطالب الشغل في عصرنا توا. باكي تقول لي سوفت سكيلز شنو نقولوا؟ نقولوا لومباتي، نقولوا لا كومونيكاسيون، نقولوا ليدرشيب، نقولوا ليسبري ديكيب، نقولوا لا جيستيون دو ستريس، تعرف تجري وقتك، تعرف تجري لي بريوريتي، تعرف تجري الاساسيات، انه الاهم الاهم اللي نجم صحيت الاهم المهم واللي يجي يصبر. كيف ما فما حاجه توا يلزمنا زيدا نفيق بها الناس الكل، فما حاجه تقول لي لا يلزمني نخليها باش نخدمها بعد، لا تنجم تعطيها لشكون يخدمها معاك. دونك سي ديليغي لي تاش، ديليغي لي لي بريوريتي. والانتيليجنس ايموشنيل اللي هي اهم حاجه. الانتيليجنس ايموشنيل انك انت تعرف تحس بالانسان اللي مقابلك، تنجم تفهمه. سي الانتيليجنس ايموشنيل والا نقولوا زاده الذكاء
0: العاطفي،
1: الذكاء العاطفي والا حاجه اخرى، الذكاء السوسيال، الذكاء
0: الاجتماعي
1: هي اصح، انك انت تعرف تتصرف في وسط انفيرونمون، في وسط مؤسسه صغيره، في وسط
0: اجتماعي، في مستوى مهني عاطفي، في مستوى عائلي ولا في مستوى الاصحاب،
1: انك تتاقلم مع الموند اللي انت فيه ولا مع الانفيرونمون اللي انت قاعده معاهم. دونك من الاساسيات هذا ترافاي فو سوفت سكيلز، تقول اني ما زلت اي تنجم تخدم قبل ما كنا ما نعرفوش، سي حاجه يا موجوده فيك من قبل، معناها موجوده فيك سي تان دون توا نجم ناخذو دي ترينينغ، دي فورماسيون ولا دي كوتشينغ، نجم نطلعو بيهم في لي كومبيتونس نتاعنا في السوفت سكيلز. وهوني يفضلكم اعرفوا شكون تمشي، فما دي زيكسبير، فما دي زيكسبير ينجمو يقدمو بيكم ويعطيكم دي سيرتيفيكاسيون. سيرتيفيكاسيون هذوكم خذوهم من مؤسسات زاده معترف بها. تنجمش انت تمشي تاخذ كوتشينغ وتخسر فلوسك مع عباد غيان كو خاطر شفت كيما قلنا احنا البيرسونال براندينغ نتاعهم طالع، نمبر دو فيو ولا نمبر نتاع الريتش نتاعهم طالع. لا هذاك اوكي طالع، مي اعمل جستيفيكاسيون، اعمل فيريفيكاسيون. كيف ما شفنا ديرنييرمون فما دي بيرسوناليتي طالعين برشا في لينكدين وفي الانستغرام، كي تشوف انت تلقاها دي انفلونسور يعطيو دي فورماسيون في الانتيليجنس ارتيفيسيال. وقت اللي انت تمشي تشوف الباك جراوند تكنيك نتاعهم تلقاهم ميم با عندهم دي سيرتيف. دونك هوني نقولوا مش هما اللي غالطين، احنا اللي غالطين ما عرفناش نمشيو للانسان المتخصص والانسان اللي هو يكون اكسبير كيما نقولوا عطى القيمه للفورماسيون تاعك وللكوتشينغ اللي باش يعطيه لك باغ لا سويت. دونك هذا كونسيرنون السوفت سكيلز. نتعداو توا الامباكت نتاع ديجيتال والانتيليجنس ارتيفيسيال في الركروتمون. قبل كيف ما قلت
0: نقطه مهمه دي راهو
1: نقطه مهمه
0: لازم خاطر ميزاجور نجم نقولوا، خاطر مع عصر التكنولوجيا الحديثه، مع عصر مواقع التواصل الاجتماعي، مش كان السي في اما حتى السوشيال ميديا عندها دور.
1: السوشيال ميديا فيش نقولوا كيف ما حكينا قبيله، السي في ولا يتعدى بدي ديكريبتاج بدي زوتي

0: اللي احنا ولينا نستعملوه في الريكروتمون. كيف ما قلت لك لا تي اس يقرا السي في، سي سون دي زوتي كيف كيف تاع انتيليجنس ارتيفيسيال، يختار لي سي في اللي موجودين فيهم النص والا الكلمات اللي اني مسحقتهم حطيتهم في لوفر دومبلوا. دونك هذايا ديجيتال. كيف كيف احنا نقولوا عصر الانتيليجنس ارتيفيسيال موجودين برشا دي زوتي اي اي، موجودين برشا دي اجون اي اي، مي كل اجون عنده المهمه الخاصه به. كيما الكوبيلوت، كيما التشات جي بي تي، كيما ديبسيك ديما، مي كل واحد عنده خصوصيه نتاعو. دونك هوني نحطوا تاثير، اختاروا لاجون اي اي نتاعكم اللي نجم يقدم بكم في الدومين نتاعكم نتوما، وهذا باللي فورماسيون اللي نتوما تاخذوهم من عند خبراء واخصاء في الميدان في الانتيليجنس ارتيفيسيال اللي يعطيكم بانوبلي تاع دي اجون اي اي، وانتوما تختاروا بهم الحاجات اللي نجموا تخدموا بيهم البيرسون براندينغ والا الديجيتال نتاعكم والا السيكتور داكتيفيتي انتم تقراو فيه ولا تخدموا فيه بار لا سويت.
1: فوالا برافو يسرى، يعطيك الصحه.
0: ميرسي.
1: نكمل عايزك معاك فيسع فيسع على هذا الكل اللي حكينا عليه الكل. يتحط في السي في زاده، فما دي مو كلي تحطهم في السي في، البيرسونال براندينغ، سوفت سكيلز، السوشيال ميديا تحطهم زاده في السي في بتاعك باش كي تقدم سي في تقدم سي في معبي، سي في ينجم يخليك تلقى خدمتك فاسيلمون،
0: تلقى خدمتك وتلقى حظوظك، وبالتوفيق للناس الكل. ونوجه تحيه ان شاء الله لي ستوديون نتاعنا اللي قاعدين يعديو في سيسيون برينسيبال وبداو لي زيكزامان، وبالتوفيق وان شاء الله يا ربي
1: ناجحين. يسرى ابو ميزه المستشاره في الموارد البشريه، ميرسي بوكو، نتلقى معك الجمعه الجايه ان شاء الله وفي دي رونديفو جايين.
0: شكرا.
1: بعد شويه تكون معنا نادره يعقوب الدكتوره المختصه في التغذيه، عندنا ديزاستيوز زاده في التغذيه مادام قاعدين اكايا نفطروا نحضروا في الفطور، فما نصائح مهمه زاده يظهر لي للتلامذه والطلبه كما قلنا الجمعه اللي فاتت. يلا خليكم معنا حمزه نميره نص عايش.

0: publicité.
1: Rolly, ma nalqaش promo على resto.
2: J'ai site Maxit. Outre là, l'application Maxit m'ta Orange. Ou في rubrique Win-Win, تلقى لي برومو الكل. من الاثنين للجمعة مع أوبو, منو كريسبي شاباتا يولي ب 10900 في عوض 16200. من جس Maxit وقل لي شلقي. عندك Orange.
0: جوهرة FM. Publicité.

0: كابوتشينو بنة الصبحية.
1: سمعنا انريكي اغليسياس تايرد اوف بين سوري، ورجعنا معكم في كابوتشينو بنة الصبحية. ما زلنا معكم حتى الماضي ساعة، ما زلنا مع الفقرة المتنوعة توا وقيت مع الصحة.
2: بصحتك
3: بصحتك
1: صحتك. وقت اللي نحكي على التغذية السليمة يلزم تستحفظ على صحتك وما غليش من الصحة. سعداء جدا باستقبالها نادرة يعقوب المختصة في التغذية، الدكتورة العزيزة علينا الحقيقة. صباح النور.
4: مرحبا. صباح الخير. صباح الخير غازي. مرحبا بيك. مرحبا مرحبا وسمعي ذا الجوهر الكل.
1: الجمعة اللي فاتت حكينا على التغذية السليمة للحاج، اليوم بدام عندنا التلامذة وعندنا الطلبة اللي في فترة الامتحانات وباش يعديوا على قريب ولا بداوا يعديوا ديجا، قلنا اليوم باش نحكيوا على التغذية السليمة للتلامذة والطلبة.
4: والله يلزمهم ياكلوا بالضبط، هو تبع السي في بتاعهم راهو،
1: هو مش كان الفترة هذه لازم ديما
4: هو صحيح هذا ولا حبيت تبع السي في مشنو التغذية يدخل ياسر مالك مش تدخل لهم، انت ديجا عندك فقر الدم وعندك سمنه كبيره وعندك سوء التغذيه، اذا مش باش يقبلوك.
1: اي
4: مالك
1: نهار الكونج
4: شو اللي نكتب نهار كامل في الكونجيات، يقول لك هذاش ندخلوه يخدم لاباس به يستحق بالكل شيء. راهو ما نجمش تتكلم على التغذيه السليمه اليوم. التغذيه السليمه مش تكون كيما ترى انت توا يحضروا في الباك مثلا ولا في الامتحانات، راهو من العام راهو من الصغر راه التغذيه السليمه من وقت الولادة أو حتى من وقت الغوساس من فترة الحمل. كنت تحب أنت عندك صغيرك في تغذية سليمة ويوصل بركة الله يكبر لراجل ولا امرأة ويوصل الامتحانات في تغذية سليمة، راهو من الصغر التكوين هو من الصغر. هو شنو في الأخير نحب نكونه إنسان متكامل غذائيا.
1: ما دي تحب لها حصه واحده
4: كيف نوصلوا لها. لكن اليوم اني يعني خاصه اليوم مش نتحدث اكثر على الاخطاء الغذائيه اللي ما يلزمهاش تصير في فتره المراجعه
1: بالضبط،
4: هذاك هو اللي مش يعطينا الاشكال الكبير. اما معناتها مش يخلينا في مشكل صحي نقولوا احنا ايجو ترى معناتها يخليك الانسان
1: حاد
4: ولا بالضبط يخليك ولدك ولا بنتك ما يعديش الامتحان بالقدا عليه عليه، هو مسكن محضر وعنده عام كامل على خاطر مشكل صحي غذائي. نعاود نقول تخليه ما يكونش كونسنتري في الامتحان بتاعه ويكون كونسنتري في المرض اللي جاء المرض الحاد من جريان جوف مثلا جيت توكل فيه لبرا. شنو ناوي انت تو
1: ماليز انفكسيون
4: ماليز سكر طلع برشا سكر هبط برشا حتى ما عندوش مرض السكري راهو. هاوش نشوفوا احنا تو بالاغذيه ونشوفوا شنو اللي نجموا يعملوا المشاكل الصحيه هذه. راهو باش نجموا نكونوا ديما معروفه اني يعني باش نجموا نكونوا نتعداو على الاغذيه الكل، ما نجموش نتعداو على انفينيتي نتاع اغذيه، نتعداو على المجموعات الغذائيه ونقولوا شنو هي علاقه كل مجموعه فتره الامتحانات والمراجعه في الامتحانات، شنو هي اهميتها، شنو ناخذوا منها وشنو وعلاش نستغناو عليها، وبالطريقه هذيك نكونوا في اقل وقت اعطينا اكثر نصائح. ديما المجموعه الاولى اللي هي البروتينات الدجاج والحوت واللحم. تقول لي يا اخي تو كيفاش يعني اليوم هالفتره هذه كل ما عاش ياخذه لي بكل لا دجاج لا حوت لا لحم اش مش نعمل. ساعه هو التكوين كما قلنا من الصغر، لكنه ساعات ساعات يجي في فتره معينه وينفر هالهزومه هذه هي لازمه. هنا ما نجمش نقول هي لازمه، شنو مش نقول اني كأم تسمع فيا الفو ما كاموفلي تخبيها اكل مثلا العظم ما يحبش ياكل عظمه هو ما يحبهاش تعملها له في كريمه مثلا تطيب له بها طاجين تعمل له في حاجات في اكلات مختفيه مختفيه لكنه لازم. اللحم ما حبش يقبله تعمله مثلا مرحي مرحي مرحي مرحي وتحطه وتنجم تحطه في حاجات معينه
1: عملوا لازانيا مثلا
4: نجموا نجموا تكون لازانيا صحيه. هو في الاخر الاكلات المزيانين الكل ينجموا يكونوا صحيين، نجم انت ترجعهم صحيين معناتها تتماشى مع الذوق اكل الصغير نتاعك ولكنه بطريقه صحيه. تنجم تعملوا له كسكروت راهو يحبه كي تعملوا له كسكروت انت بطريقه صحيه. شو معناتها بطريقه صحيه؟ معناتها فيها شويه سلطه فيها شوية بروتينات.
1: وجي عيد عملوا مرقاس
4: نجمو مرقاس في الدار علاش لا. اما راهو يلزم وكل الأخذ والرد بربي برشا وكل وش بيكون كملت سهمك وكل هذاك راهو ما يجيش ما يجيش مش وقته. ما وريته ما كناش كالنوع متاع اللحم أو الحوت أو الدجاج خلي غادي وغدوة أو في الوجبة لبعد وفرها له بطريقة بسيطة وسهلة ألا تتعدى له. نجم نقولوا بيوري متاع بطاطا يحبوها راهو وتحط فيها اللحم المفروض هو حل من الحلول. احنا ما قلناش كل شيء باهي نمشيو للمجموعه الثانيه الحليب ومشتقاته. صغيرك ما يشربش الحليب طول عمره ما يشربش الحليب جاي تو تغصب عليه في الحليبه ما غير ما تحاول ما غير ما تحاول هنا لا فما برشا مشتقات الحليب ولا هما يعوضوا الحليب كي كيبت الياغورت. اما كي نقول ياغورت ياغورت مش خليط بتاع شوكولاته وانت تعرف شنو عاد الكلي مارك وكل ايام دا سيرو من لوطه احمر واصفر وندر شنو هذاك هذاك راه مش يغلط اش معناتها مش يغلط معناتها ما فيش القيمه الغذائيه نتاع الحليب ومشتقاته وتقول لي هي شنو هي القيمه الغذائيه نتاع الحليب ومشتقاته شوف هنا مش اليوم نهارنا باش نتناقشوا في الموضوع هذا لكنه هو مورد بروتينات وكالسيوم لا افرطه ولا تفريط احنا ما قلناش يشرب ايت الحليب في اليوم وما قلناش ينحي الحليب فرد مره اما ما يشربش الحليب ينجم ياخذ كابيورت نجم ياخذ قطع جبن هما يحبوا جبن رد بالك هنا يلزم الجبن جبن اكل بريباراسيون هنا هي مورد نتاع مشكل صحي كبير ياسر خاصه في الفتره نتاع ولدك يراجع في الامتحانات ولهذا هذا دي برودوي معناتها ما نجمو كان يقلقوه وما نجمو كان يعملوا سوء الهضم هو زاد في الحقيقه في الجبن لا افراط ولا تفريط خاطر كي تعطيه برشا جبن راهو الهضم نتاعو صعيب كي تعطيه جبن غرا مثلا المثلث هذاك وتكثر له منه تحطوا زوج ثلاثه طوابع خليه ياكل اول حاجه مش تشبعوا فيسا تخليه ما ياكلش الماكلات الاخرى وزيد الهضم نتاعو صعيب المجموعه الثالثه هي الزيت ومتابع الزيت والزبده والمارغرين زوز حاجات نسمح
1: دهنيات
4: دهنيات الزيت والزبده زوز نسمح بهم للفتره هذه لصغيراتنا وخاصه خاصه خاصه كي ناخذ زيت مورد تاع اوميغا 3 تقول شكون زيت تاع مورد تاع اوميغا 3 الويد كولزا اي نجم نعاونوا به غير في القهوه ولا حاجه في السلطه نعاونوا به راهو فيه احنا قاعدين نهضروا نتحدث هو مورد نتاع أوميغا 3 اللي هي عندها دخل كبير ياسر في العمل تاع السيرفو دونك مهم ياسر برشا الزيوت زي ما تكون موجوده وهي اللي تعطينا الطاقه راهو انسان ناقص الطاقه ما نجم يعمل حتى شيء هي ليسونس نتاعو دونك الزيوت غرام في 9 حريرات اما نعتمدوا على الزيوت الباهيه اللي هو في الباز زيت الزيتونه وكذلك نجم نعطيو في الصباح ترتين نتاع زبده علاش لا زبده نيه وكل نجم ياخذ راهو ترتين
1: مش مارغرين
4: زبده لا زبده لا خلينا نعرفش به كل ما هو اي الله غالب هنا مش تكون خير كنشوف فاش يشريو يا غازي في حاجات خياليه في دي كومبليمون اليمونتير على الغلاء نحكي خياليه اسوام خياليه دونك امشي للطبيعي حتى كي مش تصرف شويه بزايد في الطبيعي دونك في الصباح الزبده هذه سواء مش تحطها له اي عادي حطها له كسكروت سواء كان مش تحطها في الاكل تقول لي ما قلت لي على البيوري حطها في الاخر وانت تفيت الغاز في الاخر ما تجيش تحطها تغلي وتبقى وتقلي فيها الحاجات راهو مش تعمل له كان سوء لهذا مش تعمل له نعاود نرجع للمشكل الحاد المشكل الصحي الحاد اللي احنا في غنى عنه احنا ديما في غنى عنه خاصه في الفتره هذه مش تصير يقعد نهارين ثلاثه ما نجمش حتى يرجع بالقدا هذا كلام توا باهي نجيو للمجموعه الرابعه اللي هي الحبوب السيريال احسن طاقه تجينا هي من الحبوب وخاصه كي تكون حبوب مركبه حبوب مركبه ماذا بيك كسكسي مقرونه ماذا بيك يكون كسكسي قمح اما عمره ما كلا كسكسي قمح طيب له فيه اليوم لباس ما يسالش راهو حتى كسكسي عادي علاش الويل اليوم او خلط شويه كسكسي قمح وشويه كسكسي عادي باش هو ما يفخش برشا بالقول خايب مش لازم تعمل له مقرونه قمح لا تقول هكا مدام نادر قالت مركبه نقصد مركبه نقعد كسكسي والمقرونه لبات يلزم موجودين في كل وجبه غذائيه سينو كان مش تعطيه كان حلو برك مثلا في الصباح راهو مش يقوم بيك نتاع الانسولين يطلع برشا ومش يحس في روحه دايخ ها مش نتحدث نحاول نتحدث فيه حتى نهار الامتحان شنو مش ياكل حتى كان متحدوش توا فطور الصباح وكلته نحطه في يوم الامتحان خاطر الوقت ما يكفيناش دونك لي سيريالز يكون موجودين الحبوب لازم تكون موجوده في كل وجبه غذائيه ما تقولش هون كلا سلطه وكلا شويه زهومه يزي لا ماذا بينا اللي يجي معناتها حاجات اللي يحبهم وقول اللي يجي معناتها حاجات اللي يحبهم الحاجات شويه حتى شويه روستر ما في السلطه شويه برول شويه عدس كان قطعه الخبز موجوده مثالش هو راهو مش هو ياكل الخبز هذا كيف كيف خير من بلاش بات بكل بلاش سيريال بكل راهو يازم الحبوب لازمه هيك الا مش تعطينا الطاقه الانرجي انسان ما غير طاقه ما يعمل حتى شيء باهي نجيو وتنجم تكون طاقه راهو من البقوله والحمص والفول وغيره ينجم فما يا اخي شكون فما شكون يحبهم راهو ما تقول فما صغيرات يحبهم ما تقولش فما يحب كعبه الحمص كعبه اللوبيا العدس ما يسالش مثالش عطيته تسمى عطيته طاقة انت راه عادي جدا اي برغل مثالش باهي نجيو للمجموعة الرابعة الخضر والغلال الفيتامينات والأملاح المعدنية لي زونتي اكسيدون ضد الأكسدة مهم ياسر الفيتامين سي كغلة اما زادة كيف نقول غلة مش معناتها مش ماشي جاي عليه للبيت وانت بكاس عصير راهم برشا سكريات وسكريات بسيطة تسمى زاد كيف كيف طلع برشا الانسولين وخاصة عاد كان زادوا عملوا له جودو فغاز وحطوا له ثلاثة أربعة طوابع سكر خلينا عاد هنا ما نتفاهموش بكل هنا ما نتفاهموش حتى كان هو ما حباش الفريز وقارص عمل له خليط نتاع غله وحاول على قدر جهدك ما تكبرش الكاس برشا وبربي ملاحظه بربي ما تبداش طالع هابط عليه للبيت خليه يرتاح هو تو يجيك هو تو يجيك يجيك الدراي يتحدث معك حديث اخر دور القرايه وياخذ ويشربك الكويس عصير بحذاك يكون احسن وخير وكي يرجع يرجع بمردود خير. تنجم زاد كاس العصير تنجم تحط له شويه فواكه جافه مرشوش عليه مثالك الفواكه الجافه فيها الالياف اي هاوش نقولها اي فيها الفواكه الجافه فيها شويه الياف كي تحطها في العصير هذاك خير تحط له سكر ساعه يبدا ابن وتزيد حطيت فيه الالياف وحطيت فيها ملح معدنيه منهم المغنيسيوم واهميه المغنيسيوم في وقت المراجعه. المغنيسيوم مش كان شوكولاته كحله لا المغنيسيوم موجود صحيح في الشوكولاته الكحله لكن الشوكولاته الكحله اللي تعقد نوع بتاع سكريات موجود في الحبوب الكامله اللي تحدثنا عليهم في الكسكسي القمح وكسكسي الشعير طبعا طبعا طبعا المغنيسيوم موجود في الفواكه الجافه المغنيسيوم موجود في البقول في الحمص والفول في كل ما هو طبيعته فيه الالياف فيه الاملاح المعدنيه منها المغنيسيوم الا احنا نلوجوا عليها توا ولا هي ماذا بيك من اول العام راهو مش من طوى فهمتني باهي دونك هذوما الخضر تهو ولدك غير تحدثنا فيهم كيما قلنا ماذا بك عيبه غله كامله هي راه وحتى كان باش تعطيها عصير يعني قلت لك ما تكثرش ما تكبرش الكاس وحط له ما تحطلوش السكر حط له شويه فواكه جافه وماذا بك يهبط بحذاك الدراي يجي ياخذ ذاك الكويس عصير ويرجع لرويحته خيبه تبدا تجيب الماكله بحذاه اي ملا ملا ملا خاطي القرايه كلمه وناتيو كلمه خاطي القرايه بيان سور خاطي القرايه شويه بيان سور ما تخليش الماكله كل بحذاه من الصباح لليل ما سي با سور مش ياكلها وحتى كان كلاها مش ياكلها غير كيف ومش هذيك الماكله راهو الماكله بليزير راهو الماكله تفرهيده بالنسبه له هو وان كان الماكله قبل كل شيء صحه الساعه قبل كل شيء ولكن انت اعرف كيفاش تقدمها له عمليه التقديم ريت في رمضان كيفاش نقدموا اقله البلاطو الميزانين هذوما مش نعاود ونعملوهم امل لوطه يابت الكوجين ما تهزلوش للبيت صحيح. مهم ياس نجيو للمجموعه ديما نجيو للخضره صغيرك ماكل عمره ماكل خضره طايبه ما ياكلش الخضره الطايبه شنو عملك هاكم سانستوش ياكل الخضره الطايبه وانت ما تاكلش الخضره الطايبه او بوه ما ياكلش الخضره الطايبه تجي تعطي فيه وقت الامتحانات خاطر نافع عيش ولدي عيش ولدي باش تنجح هذا كلام فارغ هذا كلام فارغ
1: الزر يقوي النظر
4: لا هذا كلام فارغ دونك كان نجم تعتمد على خضره نيه وهي تفاصون خضره نيه عندها نفعتها خير كان نجم تقصها مزيان حطها في بغوشيت اعملها غوندالات حاول على قدر جهدك زين بها الصحين حتى اللي ينقر منهم يزي شويه وعسافرك اللي ينقر يزي ما يسالش شويه شويه وصل لحاجياته دلاله من غير ما انت قلقته وقلقت روحك ومتحقق له هو مش ياخذهم وكما قلت لك مش يهبط بحذاك مش طلعوا له الفوق ما فماش هذه المعده ديما تخدم 24 وديما قدامه حاجاته هو يهوج بدك الحاجه هو رجع هو. المعده زي ما ترتاح شويه راهو زاد كيف المعده هي سبب الداء زاد كان هو معدته كرشه توجع فيه وانت نهار كامل تعطي فيه في الماكلات راهو مش يخرب لك داء باهي وفي الاخر الحلويات الحقيقه انا ضد الحلويات خاصه في فتره المراجعه نقصوا بالحلويات كل القطوات وكل السكريات القطو اعمل في الدار اعمل في الدار حاجه مزيانه وكل ماكله لبرا نخاف ان يعني الدنيا سخونه ترى مش وقته باش نعملوا مشكل صحي حاد مش وقته هو ديما مش وقته ونزيد نقول اني ما ضبي حتى شيء ما يتشرى من برا من الاخر حتى شيء ما يتشرى من برا لا حلويات ولا كسكروت ولا فاست فود لا شيء الا فما حاول وفره له في الدار اعرف روحك شنو حطيت فك الفواكه الجافه في الحلويات حط فواكه جافه ما تكثرش السكر حط له حواجه نافعه زينه بشويه غله من فوق عملت له تارت ولا حاجه في الدار علاش لا لاباس مثالش نجم ودونك يكون البلاتو مزيان الا مش يجي يهبط ياكله او كي مش عطيه له لمجه العشيه هو جوستمون شنو ياكل عنده هو ديما اللي عنده في الباك ولا قبل الباك ديما يتسموا صغار ولا يتسموا دي زادوليسون معناتها عنده اربع وجبات عنده فطور الصباح عندهم الغداء عندهم لمجه العشيه وعندهم العشاء فطور الصباح اللي هو متكامل ابدا من توا مش كان نهار الامتحان تعطيه له خدم ما تفاجئوش ابدا من توا وحاول ما هو يقوم بكري يعني خدم ما يحبوش ياسر برشا نعاود نقول ربي راك السهره برشا لا يقوموا بكري خير ما تكثروش من القهوه والتاي اللي ما نساوش راهو ديما قهوه ولا تاي ثلاثه تقريبا في اليوم خفاف اقل ما ينقص سكر هذا باش يبدا مفعول به راك كان مش تكثر مش تطيح في الخطا الغذائي وما عملنا حتى شيء دونك في الصباح الا مش تعطيه له نهار الامتحان في الوقت وفي المكونات ابدا حضروا جمعه قبل وخميس الشهر قبل اعطيه له من تو الواد فاجا فيه نهار الامتحان لاباس علاش لا احنا نعطيوه متكون فطور الصباح كما قلنا نوع من انواع الحليب معناتها حليب ياغورت قطعه جبن زاده ما يسالش العجين موجود قطعه خبز شويه بسيسة اللي يحب هو اللي تعرفوا انت شويه درا شويه كريمه بيان سور كريمه حطوا عليها فرويسه
1: يقول لك الزوزه باهيه
4: هو الزوزه نرجع لهم قطعه هو زوزة من أحسن نوع من الفواكه الجافة، هو الكل كقيمة غذائية عالية، إيه فيها الألياف وكل شيء.
1: إيه هي أنا زوزة كاو
4: زوزة فيها لوميجا 3 طبعا كما قلت أني لوميجا مورد لوميجا 3 منين من زوزة مثلا في السلطة تنجم تحط له شوية زوزة راهو تمشي تتماشى برشا فهمتني. دونك هما نفس القيمة الغذائية والزوزة تزيد باللوميجا 3 خاصة. دونك في الصباح تكون موجودة تعطيها ذيمة، علاش لا تعملها له نوع نتاع أومليت يحبوا راهم الأومليت هذيك مورد بروتينات، والبروتين يخليه يوصل للوجبة على بعد لاباس. الغداء طبعا نوع من انواع الخضار حتى نية فماش طايبه ما يسالش نية تكفي، شويه كما قلنا عجين عجائن البار نتاعو عظمه دجاج حوت وكعبه غله. العشيه باش ياخذوا لمجه، مش تكون نوع من انواع الغلال او حليب ومشتقاته مثلا غرته ولا حاجه، ما تكثرش عليه باش ينجم يتعشى. يلزم يتعشى ما يلزمش يقوم عنده معناتها ماكلاش عنده اكثر من 12 ساعه ما يجيش، يلزم يتعشى اقل حريرات ماكله صحيه ما تعملش سوء هذا باش يقوم في الصباح لاباس، يقوم بكري ما يمشيش طول ياكل كانه معناتها مشي يركح معدته ولا حاجه مش يمشي للتواليت ولا حاجه، ذاك كل يجي قبل باش دوبه ما يفطر فطور الصباح يرتاح شويه ويمشي يعدي امتحانه وان شاء الله لاباس. لكن هذا يتبدا من توا مش كان يوم الامتحان بالضبط. وان شاء الله بنجاح للناس الكل،
1: ان شاء الله ربي ينجحهم سيداتنا والطلبه بتاعنا الكل والتلامذه بتاعنا الكل، وربي نجح الأمهات في الكوجينة زادة. دكتورة نادرة يعقوب مختصة في التغذية، ميرسي بوكو، يعطيك صحة، شكرا ليك. نكملوا رانديفو كابوتشينو لليوم، نتلقاو غدا.

0: المخرج غازي خليل في الاعداد والتقديم، جيهان رحومه في الاخراج، يعطيك صحه جيهان، نرجس قليله في الديجيتال، بقيت متابعه طيبه لبقيه برامجنا، في الامان وباي باي.
1: على خاطر نحبوكم بأعز لي بروغرام نودوكم، لي زوتيل المرادي يتمنوا لكم عيد سعيد ويرحبوا بكم نهار العيد في أجواء احتفالية، مشوي بارتي أون بلان إير، أن بوفي سبيسيال وأنيماسيون بور فوز أنفون. باش تريزيرفي اتصل بالأجونس دو فواياج متاعك وإلا كلمنا على 70 105 720، وإن شاء الله عيدكم مبروك.
2: Professionnels du bâtiment, de la construction et de l'immobilier. موعدكم مع الصالون الدولي للبناء والتشييد. مشاركات محلية ودولية. أحدث مواد وتقنيات البناء. ندوات وورشات عمل. كونوا في الموعد من 19 ل 24 ماي بقصر المعارض بالكرم. يوميا من 10 صباحا إلى 6:30 مساء. كارتاج 2026. Construire durablement. Bâtir responsablement.
3: الفرنسي لغتك الثانية وتلوش في خدمة نجم تحقق بها أهدافك، نال كلم 79 100 ألف وخدم في تي بي. تبع عروض عمل تي بي تونيزي على فيسبوك وإنستغرام باش ما تفلتش حتى فرصة. تي بي، خدمة تحكي لغتي، خدمة تحكي لغتي.
4: جوهرة أفهم بيبليسيتي.
5: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة أفهم. بسمة سعيدية،
6: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. أكد عميد المحامين التونسيين أبو بكر بثابت أن التحركات الاحتجاجية التي تخوضها المحاماة التونسية اليوم تنطلق أساسا من الدفاع عن استقرار القضاء واستقلاليته باعتباره يمثل الضمانة الأساسية لحقوق الدفاع ولمحاكمة عادلة تعزز ثقة المتقاضين في العدالة التونسية.
7: استقلالية القضاء هي ضمانة لجميع الأطراف، وفي مقدمتها المحاماة التونسية باعتبار أن تنجم تقوم بدورها كامل إلا في إطار قضاء مستقل تضمن فيه حقوق الدفاع ويحقق ثقة المتقاضين في القضاء التونسي، اللي هي جزء كبير منها تكون ثقة المحاماة عموما والمحامين المتعاملين أفرادا مع مختلف الهيئات القضائية. ظروف غير متوفرة، لأنه هناك أول شيء نقص كبير في الإمكانيات غير مبرر، لأنه المفروض القضاء قطاع حيوي وقاطرة للتنمية في البلاد. ثانيها أنه حتى الإمكانيات على قلتها الموجودة فيها سوء تصرف، باعتبار أنه لا تتوفر الضمانات الدنيا للقضاة حتى باش يقوموا بأعمالهم، لا تتوفر كذلك الظروف الدنيا للمحاميات والمحامين باش يقوموا بأعمالهم ويلبوا طلبات متقاضينهم أو منوبيهم في الحصول على الأحكام في وقتها ومراجعة الملفات في وقتها والاطلاع عليها في وقتها، وكذلك النظر بأريحية ودون ضغوط لملفات مناوبيهم. هو حتى الحد الأدنى من التكوين المستمر للقضاة ما عندناش نشوفوه بنفس الوتيرة اللي كانت موجودة على قلتها. لذلك علاش طلباتنا في الإصلاح تهم المحاماة وتهم الاستجابة لطلبات المحاميات والمحامين في محاماة تونسية متطورة ماسكة لسمام تسيير أمورها، لها ضمانات كذلك في أعمال إجرائية صحيحة، وصندوق حيطة يوفر الحد الأدنى من الضمانات للمحاميات والمحامين، ولكن كذلك ضماناتهم في العمل ضمن وأمام قضاء مستقل ناجز ومنصف لتوفر له الضمانات القانونية في الحد الأدنى اللي وفره القانون.
6: دوليا، نفذ مصدر أمني في كيان الاحتلال اليوم بأن الجيش الإسرائيلي استولى على أكثر من 40 قاربا بأسطول الصمود العالمي المتجه إلى قطاع غزة، واعتقل مئات الناشطين في حين نددت عدة دول بالهجمات الإسرائيلية على الأسطول. رئيسة أيرلندا كاثرين كونولي تعلن اعتقال شقيقتها الطبيبة والناشطة مارغريت كونولي على يد قوة الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام أسطول الصمود المتجه لكسر الحصار عن غزة. أفاد تقرير صادر عن مجلس السلام في غزة رفع إلى مجلس الأمن الدولي بأن اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع الفلسطيني نجح في الصمود لمدة 7 أشهر متواصلة بالرغم من التحديات المستمرة والانتهاكات اليومية التي وصف بعضها بالجسيمة. أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي تمديد العقوبات المفروضة على نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد لمدة عام إضافي، بينما رفع أو رفع 7 كيانات من قائمته السوداء في إطار تخفيف أوسع نطاقا للإجراءات المفروضة على دمشق. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
5: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: الاثنين الخميس من بعد الساعة الماضي ساعتين المحقق بلوس مع حمزة البلوني.
1: الثلاثاء 19 ماي 2026، أهلا وسهلا بكل من اختار أنه يلتحق بنا في الاستماع. هذه جوهرة فام وانتم تسمعوا في المحقق بلوس، أين الواقع أقوى من الخيال في القضايا والتحقيقات اللي نقترح عليكم كل يوم بين تونس، العالم العربي والعالم الغربي وغير الغربي دايور، العالم بكله. حمزة البلومي معاكم في الميكرو، ملك جلاصي في الإعداد، وطارق الريابي في التسجيل والميكساج. حلقة جديدة من المحقق بلوس بعد شوية نهزكم فيها لفرنسا، ولكن في قضية تهم برشا العرب، تهمنا قضية وملف عزوز جلال. تو تشوفوا ملف فضيحة، ملف فيه كارثة قضائية صارت. أشنو هي زعمة؟ هذا اللي نقترح عليكم تكتشفوه في الجزء الثاني من ساعتنا لليوم. أما البداية فبش تكون حالا مع ثرثرة قاتلة، قضية تهزنا للشقيقة مصر. هذه المحقق بلوس، مرحبا بكم في الاستماع، مواصلين معاكم حتى الماضي ساعتين.
0: محقق بلوس مع حمزة البلومي.
1: تنويه للسادة المستمعين، القضايا والقصص المعروضة في المحقق بلوس مستقاة من ملفات وتفاصيل الأحكام الصادرة في شأنها، أو من تقاطع تحقيقات ومقالات وفيديوهات إخبارية وصحفية. بعض الحوارات الموجودة في القضايا عبارة على إعادة تجسيد لمشاهد عرفتها أطوار القضية. من أهداف البرنامج أخذ العبرة من الحكايات اللي نسمعوها، تحسين ثقافتنا القانونية والطبية، وتسليط الضوء على نقائص وثغرات مختلف المنظومات سعياً لإصلاحها. المحقق بلوس برنامج للكهول وما يتناسبش مع صغار السن والقصر.
0: المحقق بلوس

0: حمزة البلومي.
1: قضيتنا لليوم بجتزنا للشقيقة مصر، قضية صارت في القليوبية، تحديداً في قرية السفاينة الموجودة في مدينة طوخ، لكن البداية بشتكون من محافظة دومياط. أطوار القضية ترجع بينا لنهار 2 سبتمبر 2018 مع قرابة 10 متاع الصباح. ناصر محمد، رجل في الخمسينات من عمره، قاعد في داره شدد التليفون يكلم ويعاود في أمه فريال من 8 متاع الصباح ما تهزش عليه. مستنسى الوقيت هذا راي خرجت قضات وروحت وراهي تعمل في كويس تاي مع الجيران البرة، وين مستنسى تقعد قدام الباب. أصلاً مستنسى كي يبدأ هو مسافر كي طوى الدمياط باش يطل على مرته وصغاره، اتكلموا الصباح 8 متاع الصباح ما تفوتهاش، تطمن عليه وتسلم على الصغار. غريبة كيفاش لتو ما كلمته وزيد ما تهزش عليه في التليفون. ناصر ما عادش نجم يستنى أكثر، كلم ولد عمه خالد اللي يعيش في نفس الحي اللي هو وأمه يسكنوا فيه، وطلب منه أنه يمشي يطل عليها. يتفقدها لاباس، شبه ما تهزش التليفون، إن شاء الله المانع خير. سريعا خالد توجه لدار مرت عمه إذن فريال، اطلع في الدروج. الحاجة يزم نقولك تسكن في الطابق الثاني من عمارة سكنية متكونة من 4 طوابق. خالد وصل قدام باب الشقة، القى كرسي الحاجة فريال اللي مستنسة تقعد عليه قدام باب الدار في بلاصته. قرب من الباب جاب شي دق، وإذا بيه مع أول دقة يلقى الباب محلول ديجا، دزه ودخل وقف بحذا الباب وبدأ ينادي: يا حاجة، يا خالتي فريال، وينك؟ لكن الحاجة ما جاوبتوش، وهو واقف في بلاصته يستنى في أي رد من الحاجة فريال باش يشم ريحة متاع حاجة قاعدة تتحرق جاية من الكوجينة، كأنه فما حاجة على الغاز وشدت. وخالد دخل يجري للكوجينة باش يطفي هكا الغاز، وهنا ستكون الصدمة الكبرى في انتظاره. الغاز يشعل على الفطور وإلا على بريتي اللي يظهر وأنه شوشت، والحاجة فريال مرمية على القاعة غارقة في دمها. خالد قرب منها يحاول يفيقها في الأول، لكنها ماهيش تستجيب، لأنها بارد وظهر عليها آثار طعنات. خالد من الفجعة قام يسيح ويعيط وينادي في الجيران ويطلب في المساعدة. الجيران فزعوا على صوت صياحه، منظر كان صادم ومؤلم في آن واحد. طبعا تم إعلام ناصر ولد الحاجة باللي صار لأمه، أخبر هبط عليه كي الساعقة، وسريعا خذاك رهبته واتجه لداره. تم إعلام الأمن اللي جاءوا فوراً، وانطلق البحث في حيثيات هذه القضية. الشرطة بتقوم بتطويق ما يعتبر مسرح جريمة، تم رفع البصمات من الدار الكل، بداية من باب الشقة وصولاً لباب الكوجينة وين تلقات الحاجة مقتولة. لكن ما كانش فما بصمات غريبة على أهل الدار بعد باش نكتشفوا. الغريب واللافت في القضية هو أنه باب الشقة ما كانش زاد عليه أي علامات اقتحام أو خلع، بالتالي الحاجة يبدو أنها تعرف بالباهي الشخص اللي قتلها، بل هي اللي حلت له الباب بإرادتها. مسرح الجريمة كانت فيه برشا نقاط استفهام، كما مثلا جوابات، 3 جوابات تلقاو بحذا الجثة. الأمنيين حلوهم لقاو فيهم برشا أوراق فارغة. تم نقل جثة المرحومة لأقرب مستشفى وأحيلت على الطب الشرعي اللي سيثبت في تقريره أن الضحية قتلت قبل ساعات قليلة من اكتشاف جثتها. باش يأكد تقرير زاد تعرض الحاجة ل8 طعنات في مختلف أنحاء بدنها، في ظهرها، في صدرها، في ديها. لكن الطعنة اللي كانت مميتة هي اللي جاتها في صدرها مباشرة، طعنة اخترقت قلبها. طبعا الشرطة باش تبدأ في عملية البحث على قاتل الحاجة فريال، وبما أنه ما كانش فما أي علامات اقتحام للدار ولا أي علامات تدل على سرقة مبدئيا، افترضوا المحققين أنه القاتل يعرف الحاجة بالباهي. أما ليش اقتلها؟ باش يعرفوا المحاقين أنه الحاجة فريال صاحبة 78 عام راه طيبة برشا، شريت شقة فيها زوز طوابق، خذيت هي الطابق الثاني وعطات الولدها ناصر الطابق اللي فوقها اللي هو الطابق الثالث. ناصر وقتها معرس، ومعرس بزوز نساء تكنهم معاه في الشقة هذه، لكن بعد زواجه وبحكيت 5 شهور سافر يخدم في السعودية باش يسكر الدار، بما أنه نساء الزوز مش باش يقعدوا يعيشوا مع بعضهم وهو ما فماش. وذاك اللي صار، طلبوا أنهم يمشيوا لعائلاتهم. ناصر سافر ونساء كل واحدة مشيت لدار بوها، والدار تسكرت وبقى المفتاح متاع داره عند أمه الحاجة. وهو كل مرة ومرة كيف يجي للسعودية، من السعودية يجي في زيارة، هاكا ياخو من عنده المفتاح يطلع لداره يقعد على راحته، حتى لين قرر توا من قرابة 8 شهور أنه يرجع يستقر في مصر ويستقر في الشقة متاعه بحذا أمه. بيقول قايل علاش نحكي لك على حكاية داره وهي ماهيش مسرح جريمة ولا هم يحزنون بشوي. ما هو خلال التحقيق وخلال سماع ناصر ولد الحاجة باش يمد الأمنيين بمعلومات جديدة، معلومات باش يقول فيها أنه تعرض الدار للسرقة، تعرض للسرقة مبلغ مالي مهم تسرق له من داره، برفانات سينيي جابهم معاه من السعودية، أورديناتور جديد في باكو، كاميرا تصوير عالية الجودة. قال أنهم اختفوا تزامناً مع الجريمة اللي صارت لأمه. ناصر أكد للمحقين أن الحاجات هذوما كانوا موجودين في بلايسهم كي هو خرج من داره، لكن الغريب والمريب أنه ما فماشي أي علامات اقتحام لداره، بل أكثر من هكا ما فما حتى علامة تدل أنه فما شكون دخل وإلا فركس كينه اللي سرق يعرف بالباهي وين محطوطة كل قطعة. شكون عنده المفتاح يا ناصر؟ مفتاح كان عند أمي سيد المحقق وموجود في دارنا، وهوك لقيت وانا كي جيت نثبت من بعدنا نلقاه في بلاست وما هوش مهزوز من غاد. بعد سيادة ناصر بدأت القضية تاخو منعرج جديد. ربما إذن يكون الدافع لهذه الجريمة هو السرقة، صحيح؟ لكن زادا ما زال عند المحقين اقتناع أنه الفاعل يعرف بالباهي هذه العائلة. طبعاً المحقين باش يسمعوا جميع أفراد العائلة، الجيران، المعارف، الناس الكل حق كانوا في دائرة المشتبه فيهم، وأغلب اللي تم التحقيق معاهم كانت عندهم حجج غياب قوية. بالتالي المحقين باش يلقاوا رواحهم بلا بصمات، لا أثار الاقتحام، بيت فيهم أوراق بيضاء فارغة، 3 جوابات عبارة على لغز إيش يعملوا في مسرح الجريمة. مع شح المعلومات ومع عدم وجود أي مشتبه فيه، ومع الضغط الكبير اللي كان على المحقين من قبل عائلة الضحية، انتقلوا لطريقة بحث جديدة ربما تجيب نتيجة. طلبوا من ناصر يعطيهم الفاتورات متاع الحاجات اللي شراهم، ومن خلال هالفاتورات نجموا يتحصلوا المحقين على الكودابار، الرقم التسلسلي للمسروقات. مثلا الكاميرا فيها كودابار، الأورديناتور في كودابار. باش يتم سريعا إبلاغ جميع المحلات المختصة لبيع أو تصليح الأجهزة الإلكترونية اللي في القليوبية، باش يفرقوا عليهم مجموعة من صور المسروقات وحطاوهم لكود اللي موجودين. كان نهار واحد جاي باش يصلح قطعة ولا باش يبيع لكم قطعة ويظهر هذايا نمروها، أعرفوا رأي الحكاية في علاقة بجريمة قتل. تتعدى جمعة، جمعتين، شهر، بل شهرين تقريبا يتعداوا على الجريمة لكن دون أي جديد. حتى لنهار 11 نوفمبر يجي خبر أخيرا صار للمحقين. واحد من أصحاب محلات بيع الأجهزة الإلكترونية في الدقهلية، في محافظة يعني بعيدة 100 كيلومتر على القليوبية وين صارت الجريمة، السيد هذا اسمع بالخبر من عند واحد من أصحابه يخدم في القليوبية، حكاله على الجريمة وحكاله على المسروق، ومن بينهم وراه تصويرة كاميرا. السيد في حانوته يخدم على روحه، وإذا بشخص يدخل عليه يمد له كاميرا جديدة في باكوها، وقال له راني نحب نتصرف فيها، هي كاميرا غالية لكن الغريب أن السيد هذا حب يبيعها بأي سوم. كي ثبت فيها مولا المحل وقرا الرقم التسلسلي متاعها، تفكر الكاميرا اللي تسرقت توا من شهرين وارتبطت بجريمة قتل. السيد باش يلاهي صاحبنا، باش يقولوا به اقعد شوية حتى نشوف شنية أمورها هذية وكذا، أمورها واضحة ولا لا. خرج من المحل، اتصل بالأمن اللي دقائق وكانوا حاضرين على عين المكان، وتم إلقاء القبض على المشتبه فيه اللي تبين أنه أصلاً من أصحاب السوابق العدلية ومعروف عند الشرطة. اسمه عبد الله، عمره 32 سنة، هو بطال. فوراً تمت إحالة عبد الله على التحقيق، كما تم استصدار إذن بتفتيش داره، وغادي باش يلقاو المحققين مبلغ مالي كبير ومعاه برشا برفانات سينيي، نفس نوعيات البارفان اللي قال عليهم ناصر أنهم تسرقوا من داره. سي عبد الله، قلنا منين جبت الكاميرا بالضبط؟ كاميرا تاعي سيد المحقق، الكاميرا هذه شريتها توا عندي مدة، أما توا استحقيت فلوس حبيت نتصرف فيها. قلت لي متاعك عبد الله؟ الكاميرا هذه مسروقة، هاي صورة الكاميرا ورقم التسلسلي وفاتورتها، وانت تعرف بالباهي هي منين مسروقة. فعايش ولدي ما تعبنيش وما تعبش روحك واحكي لي كيفاش خططت للجريمة، ومنين تعرف الحاجة فريال وعلاش قتلتها. المحقق كان يحكي بنبرة فيها كثير من الثقة، خليت عبد الله يتزعزع ويقرر أنه يعترف باللي صار. مش يقول صدقني سيد المحقق أنا ما عندي حتى دخل، أنا راني الحاجة لا نعرفها ولا عمري شفتها ولا نعرف حتى ولدها ناصر. أنا عبد المأمور سيد المحقق، أنا نفذت الجريمة اللي طلبت مني. أنت نفذت الجريمة اللي طلبت منك؟ وشكون إن شاء الله اللي طلب منك أنك تقتل امرأة فوق 70؟ صاحبي سيد المحقق، صاحبي وجاري سعيد. شكونه سعيد هذا؟ وشنية علاقته بالحاجة فريال؟ صدقني سيد المحقق ما نعرفش أنا منين يعرفها الحكاية، وما فيها أنه جاني وقال لي راو تحط على كنز وراو فما سرقة مضمونة وسهلة برشا، خاطر راهو السيد اللي باش نسرقوه يعيش في السعودية وأغلبية الوقت الدار متاعو فارغة. هذا يا ناصر يسافر ديما يطل على نساء الزوز حتى كي يبدأ في مصر، والدار ما فيها كان أمه تمرأة كبيرة، تسهل أسهل ما يكون أنك تدخل وتسرقها. تيوي إذا حتى قلقتك تخلصوا منها، أكد لي أنه فما مفتاح دوبل في دار الحاجة هذه، قال لي تلقاه معلق في الحيط وراء باب دارها. وأعطاني كل المعطيات اللازمة سيد المحقق، قال لي هكا تدخل لدار ناصر من دار أمه، تطلع من غادي تمشي من هنا، ارسم لي الدار بالضبط على ورقة، وقال لي كيفاش لازمني نتحرك تحديدا. بل سيد المحقق أعطاني تفاصيل دار ناصر بالضبط، في أنا خزانة نلقى الفلوس، في أنا بلاصة نلقى البارفانات، سمالي بالتحديد الحاجات الغالية اللي لازمني نهزهم، ودلني على بلايسهم ووعدني اللي باش يقسم معايا كل شيء بشطر. سعيد بقى مدة وهو يراقب في الوضع، حتى شاف ناصر نهار 1 سبتمبر خارج العشية وفاليشته في ديه وأمه تودع فيه. وقتها كلم صاحبه قال ويا حضر روحك، غدوة نهارنا، غدوة باش ننفذوا اللي تفاهمنا عليه ونغوصوا بالفلوس. أول ما الفجر طلع قال المتهم هزيت روحي وغادرت المدينة في اتجاه القليوبية وانطلقت في تنفيذ المخطط متاعنا. مع قرابة 8 متاع الصباح مشيت لدار الحاجة وتقيت عليها الباب، خرجت لي سلمت علي، قلت لها اسمي عبد الله يا حاجة، وأنا راني صاحب ولدك ناصر، نعيش في السعودية، جبت له جوابات لازمني نوصلهم له. جوابات إن شاء الله خير يا وليدي. سألتني الحاجة باستغراب، جوابت شنية هذوما؟ قلت لها يا حاجة، واحد فيه فلوس تعويض اللي يصبوهم له الشرطة، ما ناصر يخدم في الشرطة اللي كان يخدم معاهم قبل، والثاني الكونترا جديد، جبت له كونترا جديد في السعودية، ما وصاني، قال لي كان لقيت لي خدمة ما تبخلش عليا، وهو كي خويا، دونك أول ما لقيت الخدمة هاني جبت له الكونترا متاعها. والثالث فيه شوية فلوس كان مسلفهم لي، وكي ربي سهل وتنفنفت الأمور يا حاجة هاني جبتهم له. وكل حاجة فريال فرحت برشا كي عرفت اللي ولدها لقى خدمة جديدة في السعودية. قال من الفرحة شدت فيها صحيح، قالت لي والله ما تدخل بحذانا وما تشرب كيس تاي وكان لازم تقعد تفطر. قالت لي انتي وجه الخير، ما تروح كان ما تفطر بحذايا اليوم، ونكلم ناصر نبشروه مع بعضنا بالخبر الباهي. وهكا سيد المحقق دخلت للدار بكل سهولة، دخلتني وقالت لي تفضل استناني لهنا، خليني نعمل لك كويس تاي ونجي نكلمه ناصر. استغليت الوقت اللي هي دخلت فيه للكوجينة ومشيت نفركس، نلقاشي مفتاح دار، ولقيته بصفة سهلة وراء بابها فما مفتاح معلق، عرفت لي ما يكون كان مفتاح دار ولدها. هزيته وخبيته في جيبي، خلطت عليها للكوجينة، وغادي جبت السكينة اللي كنت جايبها معايا، جيت من وراها بخطوات حذرة، ضربتها الضربة الأولى في ظهرها، تلفتت بحرارة الروح المسكينة، غزرت له وما نجمتش تتكلم وطاحت في الأرض باش يبرك فوقها ويوجه لها بقية الطعنات. من بعد خليها جثة هامدة وطلع لدار ناصر الفوق، وتحديدا للبلايس اللي يدلوا عليهم سعيد. كنت ديجا جايب معايا ساك سيد المحقق، حطيت فيها البرفانات، حطيت الفلوس، حطيت الذهب، حطيت الكاميرا، وهزيت روحي وخرجت بكل هدوء من الدار. ما رجعت المفتاح متاع دار ناصر لبلاستو وسكرت الباب وغادرت العمارة. اعترف عبد الله انه هو اللي قام بقتل الحاجة فريال صحيح، لكنه اصر انه ماهوش هو العقل المدبر، السعيد هو اللي خطط. اما تشكون سعيد هذا؟ ومنين هو زاد يعرف الحاجة ولدها ناصر؟ وكيفاش يعرف الدار هكا بالبي ويعرف بلاصه كل قطعة؟ طبعا فرقة امنية توجهت لعنوان السعيد اللي اعطاه لهم عبد الله ليلقى القبض عليه، لكنهم ما همشي بشي القاوه. السعيدة هرب أول ما عرف أنه عبد الله تشد، لكن الشرطة ستنجح سريعا في إلقاء القبض عليه وأحيل على التحقيق. أثناء التحقيق معاه بيشتم واجهته بشهادة عبد الله. في البداية السعيد بشنكر ويشد صحيح أنه خطيه، هو ما عنده حتى دخل في اللي صار لا من بعيد ولا من قريب. لكن بعد ساعات طويلة من الاستجواب باش يعترف بأنه فعلا هو العقل المدبر للجريمة، باش يبدأ يسرد تفاصيل غريبة عجيبة. ناصر يعرفني سيد المحقق، هما يعرفني باسم الشهرة متاعي سيد. الحكاية بدأت تقريبا من شهرين، وقت هنا كنت قاعد على روحي في القهوة في الحومة اللي نسكن فيها، وبجنبي كان فما طاولة فيها مجموعة مرجع، ناصر كان بيناتهم. كنت نسمع فيه يحكي على أفرياته ومشاريعه، وأنه ناوي يستقر في مصر بعد ما طردوه من الشرطة اللي خدم معاهم في الرياض في السعودية. حسيله قال فهمت من كلامه أنه مروح بتفتوفة باهية باش يحل بها مشروع هنا. وحسب ما استرقت السمع فهمت أنه ناوي يستثمر فلوسه في مجال الكراهب أكثر من هكا. فهمت لي الفلوس اللي عنده مش مخبيهم في البنكة، قال لا بنكة ولا هم يحزنون، عنده وين مخبيهم في الدار. وقتها جاتني فكرة، فلوس هذه من غير تعب ولا شقاء، وبدأت الأفكار تراودني، وبيني وبين روحي قلت لازمني نلقى فرصة ونرمي عليها الصحبة. والحقيقة أنه الفرصة جات على طبق، ما هو كي جاي باش يقوم هو وصحابه قالوا أتوا نتقابلوا العشية في القهوة الفلانية، وسمى لهم اسم القهوة. نعرفها مليح، أنا القهوة هذه موجودة في الحي. وقتها قلت هاي الفرصة وجاتني لدي. العشية مشيت لنفس القهوة اللي باش يقعد فيها ناصر وأصحابه. مشيت لقيته هو ديجا وصل لما قاعد وحده. مشيت قعدت في الطاولة اللي بجنبه وشوية شوية وجبت معاه الحديث، ومن كلمة لكلمة هزيت القهوة متاعي

0: يعاوني باش نعملك اجراءات العمره. من نحب نمشي نعمل عمره وما عرفتش كيفاش، برشا معقده الامور وراق ووثائق وناصر قال لي هذا اللي بيك يا ولدي، هذايا عندي تا نعاونك انا ونقول لك اش تعمل واش ما تعملش في الاوراق، ونشوف لك قداش تكلف الحكايه، ونشوف لك حتى وين تسكن في السعوديه في الحفظ والامان وبارخص الاسعار. واعطاني رقمه وقال لي كلمني في اي وقت تستحقني فيه. مشيت على روحي وخليته مع اصحابه، وبديت نخمم في المرحله الجايه والخطوه القادمه. كل شيء كنت دارسه سيد المحقق. ما كلمتوش طول عاد، استنيت ايامات وكلمته. قلت له ذكرتني يا ناصر، ها انا سيد اللي باش تعاوني في موضوع العمر. هي قال لي ذكرتك مرحبا. قلت له اسمع راني عندي شويه فلوس نحب نعمل بهم عمره، وكانك في الدقه ليا عايش خويا، خل نتعدى هزهم خبيهم بحذاك، راني خايف لن نتصرف فيهم ولا يبقاو لي لا عمره لا شيء. وناصر ما كانش من العكسين، جاني واعطيته الفليسات متاع السفر. قلت له خليهم عندك وتو كيف نكملوا الاجراءات الكل تو نهزهم من عندك. لكن بعد نهارين عاود كلمته من اول وجديد، قلت له يا ناصر خويا جريل ياك الفلوس اش بيهم؟ حشتي بيهم يا خويا؟ شنو يا اخي بطلت ماكش مسافر؟ لا لا امي مرضت ودخل لها للسبيطار وما عنديش باش نخلص لها العمليه والدواء. قلت له اسمع غير ما تعب روحك عايش خويا، اتو نجي كان للدار وناخذهم من عندك. وهو اعطاني عنوان داره وتوجهت له في نفس النهار. وغادي بديت نلم في المعلومات وقيدت كل شيء في مخي وخرجت. ومن وقتها ما عودتش حكيت معاه ولا كلمته في التليفون ولا كلمني، وبديت نحضر في الخطوة الجاية، خطوة كيفاش باش نسرق الفلوس. كلمت عبد الله شريكي وطلبت منه عادة يعاوني، والبقية تعرفوها سيد المحقق. طبعا بعد اعترافات سعيد تم حالته هو وعبد الله للمحاكمة. نهار 1 فيفري 2019 حكم عليهم الاثنين، كما ليخطط كما لينفذ، حكم عليهم بالإعدام.
1: المحقق بلس مع حمزة البلومي. نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم. عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم، انفيقوا ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف. باش تشارك وتهني لاحظ عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم، ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990، اس ام اس على 85 990. سيتي واتش لا ميزون دي مونتر اوريجينال. القشرة مازال تتقلقك؟ الحل القشرة مع هيدن شولدرز بتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الراس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة. الفرق يبان والبال مرتاح. هيدن شولدرز، القشرة مش باش ترجع بالكل.
2: جوهرة أفهم بيبليسيتي
1: محقق بلس مع حمزة البلومي.
0: مرحبا بكم جديد. إذا كنتوا تسمعوا منذ لحظات في أولى القصص اللي نقترح عليكم في هذه الحلقة، ثرثرة قاتلة، قصة اللي تنجموا تعاودوا تسمعوها وإلا كنت فضلوا زادة تتفرجوا فيها على قناتي على اليوتيوب. كيفها؟ كما الملف المذهل متاع عزوز جلال. شكون هذا؟ هذا اللي نقترح عليكم تكتشفوا تفاصيل اللي صار معاه في الكارثة القضائية اللي صارت له في فرنسا. ملف عزوز جلال الكارثة القضائية تسموه حالا في المحق بلس وتتفرجوا فيه وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. متابعة طيبة.
1: المحقق بلس مع حمزة البلومي.
0: قصة قصة اليوم إذن تهزنا لونيل جنوب فرنسا.

0: ترجع بينا لسبتمبر من سنة 1997. في هذه المدينة يعيش عبد العزيز جلال، ولا عزوز كما يعيطوله المقربين منه. عزوز مغربي الأصل، عمره 22 سنة، متزوج من شابة مغربية اسمها أنيسة، وتقريبا عندهم عامين عرس. عزوز معروف بين الناس المحيطة به أنه شاب خلوق خدام، هو كان بني ويحاول يعمل اللي يقدر عليه واكثر باش يوفر لعائلته اللي تستحقه، بما انه بخلاف انه رب عائله معرس، هو الراجل الوحيد وسط ثلاثة اخوات بنات، نجاة، عائشه وزبيده. عائلته عندهم سنين ما استقروا في فرنسا، لكنهم كانوا محافظين على العادات والتقاليد المغربيه. احنا نهار لحد 21 سبتمبر 1997 العائلة تلموا في دار بو عزوز باش يتعشوا مع بعضهم. افراد العائلة اللي ما كانوش يعرفوا وقتها انه هذه اخر ليلة باش يتلموا فيها الكل مع بعضهم. مع 8 غدرج اول ما تحط العشاء، عزوز مازال ما كملش مغرفتين، فجأة باش يقوم من الطاولة. اشبيك قمت على عشاك يا عزوز؟ لاباس. عزوز باش يقول لهم اللي هو لازم يخرج، عنده صاحبه باش يقابله، صاحبه جمال مازال كي يوصل من السفر. مرته أنيسة تقلقت، قالت له يا اخي صاحبك باش يهرب، ما هو كمل عشاك ومشي له. لكن عزوز اصر انه يلزمه يخرج توا، وزيد هو واعد الراجل وعد مرته اللي هو مش باش يبطا. لكن ملي خرج عزوز عمره ما هو باش يرجع. من غدوه أنيسة مرته دخلت لمركز الأمن مع أخته نجاة باش تبلغ على اختفاء رجلها. أنيسة حكيت للمحاقين شنو صار الليلة السابقة، وقالت لي كي عزوز رجلها ما راوحش كلمت صاحبه جمال هذا تسأل عليه، لكن جمال أكدلها أنه ما شافش عزوز، ما قبلوش أصلا، ما كانوش متفاهمين باش يتقابلوا. وكيف عزوز عاد ما رجعش للدار، قررت تجي تعمل بلاغ في الشرطة. الأمن بعد ما سمع أنيسة طلب منها تعطيهم أوصاف عزوز وشنية كان لابس قبل مغادرته للدار. وحسب الأوصاف اللي قدمتهم أنيسة، فهم المحقق اللي قدامها أنه الجثة اللي تم العثور عليها في الصباح قد تكون جثة عزوز. أنا جثة نحكي، ماني ما قلت لكمش لنهار 22 سبتمبر مع السبعة متاع الصباح، فانسون مونيتور متاع أوتو إيكول كان يعطي في درس تعليم سياقة ومتعدي في طريق شما ديزيتوف اسمه، شاف على حافة الطريق تحديدا في خندق شخص متكي ظهر له في وضعية غريبة. فانسون كان ماشي في باله متشرد SDF راقد ولا واحد سكران طاح حسيله. يثبت أكثر شتصدم بالمشهد اللي شاف. الشخص اللي كان في الخندق كان غارق في دم. بالوقت وقف الكهرباء وهبط يشوف شنية الحكاية، وهنا تأكد أنه فعلا السيد بكل دم، كانت عنده جروح على مستوى رقبته وعلى ما يبدو متعرض لعديد الطعنات، والأهم أنه طوى السيد جثة هامدة ميت وشابع موت. فانسون على الفور اتصل بالشرطة، الشرطة اللي ستحضر سريعا على عين المكان. الضحية سيتم العثور في جيب سرواله على جهاز بيبر، هذا جهاز تم استعماله برشا في التسعينات قبل ما يتوفر التليفون البورتابل بكثرة. البيبر مجعول بالأساس باش يبعثوا منه رسائل، يعني ما تجاوبش بيها، ما توصلك ميساج كأنه مكتوب تقراه ويبدأ يزن على راسك حتى اللي انت تشد تقرأك الميساج، عبارة تيليجرام. لقاو زادا ورقة صغيرة مكمشة فيها نمرو تليفون. الضحية كان لابس في ساقه فردة سبيدري واحدة، الفردة الأخرى سيتم العثور عليها في الطريق في ثنية بعيدة تقريبا 200 متر على مكان العثور على الجثة. دم الضحية ما كانش فقط زادا في البلاصة اللي تلقى فيها، لكن تلقات بقايا دم على كامل الثنية، حاجة تبين أن الضحية تعرض للضرب في مكان ما وبقى ينزف طول الطريق حتى وصل لهذا الخندق. بعد المعاينات الأولية تم نقل الجثة طبعا للطب الشرعي، وإذن الأمني سيطلب من أنيسة تتمالك أعصابها باش تنجم تتعرف على الجثة. والصدمة كانت وقت دخول أنيسة للمشرحة وتأكدت فعلاً أن الجثة ترجع لعزوز. بعد ما عرفوا المحققين إذن هوية الضحية، انطلق التحقيق الرسمي في مقتل عبد العزيز جلال. فهموا المحققين من أنيسة أنه عزوز كيف خرج هز كرهبة أبوه، انطلق بالتالي مبدئياً البحث على الكرهبة، البحث اللي مش بش يتوال برشا وبش يتم العثور على الكرهبة في باركينج مش بعيد على مكان العثور على الجثة. خلال معاينة الكرهبة من داخل تم العثور على كميات معتبرة نجم نقوله من الدم، حاجة تبين بالنسبة للمحققين أنه ربما بداية الاعتداء على العزوز كانت في السيارة. هذاك علاش الكرهبة أرسلت للشرطة الفنية على أمل العثور فيها على بصمات أو على حمض نووي ربما يوصلهم للجاني أو الجنات. وتوجه الوقت بالنسبة للمحققين لسماع المقربين من عزوز، سواء من العائلة، من الجيران، من الأصحاب، مش ينجموا يعرفوا أكثر معلومات على الضحية. الجميع الساعة بش يأكدوا أنه عزوز هذا وليد مسالم، ما عندوش أعداء، رياضي سبورتيف خدام، وليل ونهار وهو في المرمى بش ينجم يصرف على هذه العائلة بين عائلته المضيقة وعائلته الموسعة شوي. التحريات أثبتت أنه كلام العائلة والأصحاب الكل صحيح، لكن عرفوا المحققين أنه عزوز دخل لتجارة أخرى بخلاف البني، دخل لتجارة المخدرات وتحديداً الزطلة، معلومة في حد ذاتها ستكون صادمة بالنسبة لعائلة عزوز. نجاة أخته أكدت للمحققين أنه أخوها قبل ما يخرج البيبر متاعه نوقز، كأنه وصلت له رسالة، هذاك علاش خرج مزروب. لكن تحريات المحققين أثبتت أنه عزوز فعلاً ما قبلش جمال هذا صاحبه ليلتها. همالها علاش خرج مزروب وقلهم اللي هو باش يقابل جمال؟ وإذا ما قابل جمال همالها قابل شكون؟ تقرير الطب الشرعي صدر وأكد التالي، أكد شد عندك تعرض عزوز 108 طعنة، 108 دغرة بزوز أنواع سكاك مختلفة. حاجة تأكد أنه فما مبدئياً أكثر من جاني في الجريمة. في معدة الضحية تم العثور على بقايا ماكلة ما زالت ما اكتملتش عملية الهضم متاحها، حاجة تدل على أنه الوفاة ما كانتش بعيدة على وقت العشاء. يحب يقول أنه بعد ما خرج عزوز من دارهم مدة زمنية قصيرة تقتل. بالتالي حسب التقرير الجريمة صارت تقريبا في حدود 9. حسب الأماكن اللي تطعن فيهم عزوز فإن وفاته صارت في ظرف 10 دقائق بعد الهجوم عليه. احنا نهار 24 ديسمبر بعد ما تعداوا 4 أيام على الجريمة يدخل لمركز الأمن شخص يقول اللي هو يحب يقدم إفادته في الجريمة اللي صارت العزوز. إيرول فاغجيه اسمه، ويعيش في منطقة قريبة من الشمال دي زيتوف. حسب شهادته أكد للمحققين اللي هو نهار الجريمة تقريباً مع 4 متاع العشية خرج بكميونته يفركس على كلبته، عنده كلبة ضايعة. إيرول باش يأكد للمحققين أنه أول ما شد الثنية جات قدامه كرهبة فجأة طيحت في الفيتيس ولا تمشي بشوية باش تدور على اليمين. على اليمين كانت فما كرهبة أخرى واقفة على جنب الطريق، الكرهبة اللي قدامه وقفت بجنب الكرهبة الأخرى، وفجأة جاءوا زوز كرهب أخرين وقفوا بحذاهم، ولي في الكرهب الكل طوى هبطوا. عنا إذن 4 كرهب. زوز من الشباب هذوما كانوا شادين شاب من يديه ويكركروا فيه، وكان فما شخص آخر يضرب فيه. إيرول قال أنه ما حبش يتدخل الحقيقة. علاش؟ عرب في بعضهم سيد المحقق، وأنا مالي؟ استنى شوية خاطر كانوا معطلين الثنية، لكن بعد دوبل على الكراهب وكمل يفركس على الكلب متاعه. قال بعد ما فركست وما لقيتهاش رجعت على ثنيتي، شفت نفس المشهد، الشاب اللي كان لابس شميز بيضة أكا الشميز ولات حمراء، من الضرب والدم. إيرول أكد للمحاقين أنه كيرجع للدار وما لقاش كلبته عاود خرج بالكاميون باش يزيد يفركس مرة أخرى، وللمرة الثالثة باش يشوف نفس المشهد. لكن على حسب أقواله الضحية ملي كان يتعرض للضرب المرة هذه قال أنه عاين ما يشبه الدغر، دغرات الطعن، ما شافش هو سكينة في يد الجاني، لكن الحركة كانت تظهر أنه هي حركة طعن. في المرة الأخرى كي تعدى إيرول الطريق ولا فارغ، لكنه شاف بعينه الضحية في الخندق ويحاول يخرج منه بصعوبة، ومعاه فما شاب على ما يبدو من الأولاد اللي كانوا يضربوا فيه. هنا عادة ما فيهاش معناها، قرر سي إيرول يتدخل، هبط من الكهرباء وسأل الشاب قالوا صاحبك لباس يستحق المساعدة؟ وهنا جاوبوا سيد وقالوا تلهي في روحك وتفضل تعدى، ما عادش تتدخل في اللي ما يعنيكش. وفعلا هذاك اللي صار، إيرول يسمع الكلام اطلع في الكاميون متاعه وكمل ثنيته، وكل بوليس يسمع فيه هو مزبهل. علاش ما بلغتش على اللي ريتو في وقتها سي إيرول؟ هاني مبلغ توا سيد المحقق، ما في باليش انا فما جريمه في الموضوع، قلت عاركه في بعضهم توا يحلوها. توا نحبك تركز معايا مليح، انه بالنسبه للمحقين شهاده إيرول منطقيه، وتقريبا كل اللي حكاه السيد ينطبق على شنو ينجم يكون صار العزوز. إيرول قال اللي ضحية مغاربي شمال إفريقي، وعزوز فعلا مغربي أصلا، أعطاه نفس الأماكن اللي صارت فيهم الجريمة، لكن كان فما شوية تناقضات في شهادته بين كلامه هو واللي قالوا تقرير الطب الشرعي. مش إيرول أكد أنه العركة اللي شافها كانت مع الأربعة تاع العشية، تقرير الطب الشرعي أكد أنه الوفاة صارت تقريبا مع تسعة متاع الليل. الشاهد قال أنه كان ماشي جاي تقريبا ساعة ونص في الثنية، لكن التقرير قال أنه منذ بداية الهجوم على عزوز حتى للحظة وفاته العملية ما تعدتش 10 دقائق، وهو هبط من دارهم يتعشوا 8 هم، دونك العملية فيسع فيسع صار. من بين الحاجات اللي خلت المحقين يركزوا مع الشاهد أنه إيرول قال اللي هو يعرف الجاني اللي شافه يعرفه مليح، الجاني اللي شافه يوجه في طعنات العزوز. إيرول قال كان تحب سيد المحقق نعمل لك صورة تقريبية، هو عندك شوية يعمل شوية كاريكاتير شوية تصور، قالوا منجم نعمل لكم صورة تقريبية. وفعلا تم رسم صورة تقريبية للمشتبه به وبعض الأشخاص اللي كانوا معاه. بالنسبة للمحقين جاء الوقت باش يفركسوا على أشخاص من محيط عزوز عندهم علاقة بتجارة المخدرات ومن أصول مغاربية شمال إفريقية. مرت عزوز أكدت لهم أنه رجلها قبل ما يخرج نهارتها قال لها لي هو عنده مشكلة مع واحد اسمه بوزيان، يسألوا برشا فلوس هذا يا بوزيان، وتوا مارجو ويطلب في فلوسه عنده مد. لكن المحقين حقيقة ما مشاوش فيه الطريق هذا وما سألوش برشا على بوزيان أصلا، وركزوا مع شهادة إيرول اللي تصاوروا التقريبية خليتهم يتعرفوا على زوز من اللي حكي عليهم. منهم زوز أصحاب إبراهيم الجابري، مغربي زادة عمره 33 سنة، مهرب مخدرات، وصاحبه جزائري اسمه عبد القادر أزيماني، كان مانيش غالط في النطق بتاع الاسم، عمره 32 سنة، وهو شريك إبراهيم في تهريب المخدرات. فهو تعرف المحقين على هوية الأشخاص الزوز اللي يرسمهم الشاهد، اتوجهوا لديارهم ووقع إلقاء القبض عليهم وانطلق التحقيق معهم. إبراهيم كان مقيم في فرنسا بطريقة غير قانونية، ما عندوش أوراق، ما عندوش الإقامة القانونية. التحقيق معاه كان أصعب من عبد القادر، ورغم إنكار أزيماني والجابري تورطهم في الجريمة لأنه المحقين كانوا مصرين على توجيه التهمة ليهم، وقالوا لهم بالحرف الواحد اللي مستانس بتهريب الدروغ مش بتصعب عليه جريمة قتل. بعد 24 ساعة من التحقيق تم استدعاء شاهد القضية إيرول للتعرف على المتهمين. صففوا له 10 من الناس وهو وراهم بكل سهولة عبد القادر وإبراهيم.
1: بالنسبة للمحقين إذن التهمة لبستهم خاصة بعد ما إبراهيم وعبد القادر قرروا يعطيوا معلومات جديدة على القضية. المعلومات اللي كان ماشي في بالهم باش تبرأهم، لكن في الواقع زادت غرقتهم. الشباب الزوز قالوا المحقين أنهم صحيح قابلوا عزوز ليلة الجريمة. أيوة جينا هاشي، لكن قالوا احنا ضربناه لا ضربناه ولا قتلناه. اللي صار سيد المحقق انه مع السبعة ونص بعثوا رسالة لعزوز على البيبر متاعه وقالوا له اللي السلعة وصلت. مع ثمانية متاع الليل مشاو جابوا المخدرات من منطقة ريفية ورجعوا اللونال وسلموها لعزوز. عزوز قبل ما ينطلق وعد إبراهيم وعبد القادر اللي هو مش باش يبطأ 10 دقائق ربع ساعة ويرجع يعطيهم الفلوس. وتحرك عزوز باش يوزع السلعة على الكليونات وقعدوا الجابري وأزيماني يستناو فيه في نفس البلاصة. لكن تعدت الساعة الأولى الثانية الثالثة عزوز ما رجعش. هذاك علاش مشاو يفركسوا عليه في الطريق اللي مستانسي وزع فيها الممنوعات، لكن شيء زادة ريحته ما فماش. الكلام هذا اللي قالوا الجابري وأزيماني اعتبروه المحقين اعتراف ضمني من المتهمين الزوز أنهم كانوا في مسرح الجريمة. الزوز كانوا آخر ناس قابلوا عزوز قبل مقتله، والأهم عندهم دافع اللي هو عزوز فصاع بالسلعة. تاريخ 22 أفريل 1998 تم نقل الجابري وأزيماني للسجن بتهمة تهريب المخدرات والقتل. في نفس العام سيتم الحكم عليهم بسبعة سنوات سجن في قضية تجارة المخدرات. وفي أواخر 2002 تم إطلاق سراحهم، لكنهم بقاوا متهمين في جريمة قتل عزوز. وبتاريخ 20 مايو 2003 انطلقت محاكمة الثنائي في تهمة قتل عبد العزيز جلال. في المحكمة أصروا على براءتهم، في المقابل النيابة العامة كانت متأكدة من تورطهم في الجريمة. في النهار الثالث من المحاكمة جاء دور إيرول باش يقدم شهادته. أول ما إيرول أدى اليمين وقف قدام القاضي وقال سيد القاضي أنا مش متأكد أنه الجابري وأزيماني هما اللي قتلوا عزوز. جملته كانت كافية باش تخلي النائب العام يتنرفز ويبدأ يصيح ويعيط وهدد حتى الشاهد بالسجن. محكمة ولت فوضى، الحضور ما كانوا فاهمين شيء، لكن فرحة المتهمين بتراجع الشاهد الوحيد اللي تبنيت على شهادته القضية ما هيش بشطول برشا، لخاطر النطق بالحكم مش بش يكون لصالحهم، رغم لي ما فما حتى دليل مادي واضح يدينهم، إلا أنه تم الحكم على أزيماني والجابري بالسجن لمدة 20 سنة لكل واحد فيهم بتهمة القتل العمد. تعدى عام تقريبا الحكم الابتدائي والجابري وأزيماني استأنفوا الحكم. محامي الثنائي طلبوا بالبراءة، لكن في المحكمة تبدلت التهمة من القتل العمد للمشاركة في القتل، وصدر الحكم 20 سنة سجن لكل واحد فيهم. الجابري وأزيماني من حبسهم بعثوا جوابات استعطاف للرئيس الفرنسي وقتها جاك شيراك باش ياخذوا العفو. حاولوا يتواصلوا مع الصحافة الفرنسية، كانوا مصرين على براءتهم لكن دون جدوى. حتى عام 2005 وقت اللي سجين في نفس الحبس مع أزيماني والجابري اسمه جون كلود سانشيز كان يتباهى بأنه هو اللي قتل عزوز، وكلامه على هالجريمة تسجل من قبل مساجين أخرين. أول ما الكلام هذا وصل لعبد القادر وإبراهيم تواصلوا مع المحامين متاعهم، وذلك علاش بتاريخ 22 أكتوبر 2007 النيابة العامة استقبلت إبراهيم وعبد القادر، استقبلهم النائب العام في بيروه مع المحامين متاعهم وسمعهم. والمرة هذه رفع هو بيدو طلب لمحكمة التعقيب، طالب بإعادة المحاكمة وإعادة فتح تحقيق في القضية، وتم تكليف محققين للبحث في حكاية جون كلود هذا. التحريات أثبتت أن جون كلود هذا ما عنده حتى دخل في جريمة قتل عزوز، هو كان يتباهى فقط قدام المساجين. ورغم ذلك التحقيق تواصل، وبتاريخ 24 سبتمبر 2010، يعني بعد 13 سنة من القضية، أخيراً تم تحليل الأدلة المادية. في الوقت اللي صارت فيه الجريمة، نظام البصمات الجينية مش موجود في فرنسا، وتسجيل الحمض النووي متاع الجينات في قاعدة البيانات ما كانش معمول به حتى عام 2001. وقت اللي نحكي فيه القضية تسكرت ديجا. المهم، تحليل أثبتت أنه تم العثور على زوز عينات حمض نووي على حوايج عزوز والكرب. عينة الحمض النووي الأولى ترجع لشاب اسمه ميشيل بولما. تم إلقاء القبض على ميشيل في مارس 2011، ومن اللحظات الأولى في التحقيق معاه وجهوه بالأدلة اللي ضده، اعترف ميشيل بجريمته. حسب كلامه ما كانش وحده في مسرح الجريمة، نهارتها كان معاه شخص آخر وهو صاحب عينة الحمض النووي الثانية. هو شكون؟ بوزيان هلايلي. فكرتوه بوزيان اللي أنيسة مرت عزوز قالت لي رجلها نهار الجريمة أحكي لها عليه، وقال لها عنده معاه مشاكل مادية. المحققين وقتها ما ركزوش مع كلام أنيسة، وكان كل تركيزهم في توريط الجابري وأزيماني. فورا تم إلقاء القبض على بوزيان، وهو الحقيقة بدوره مش تعب المحققين برشا، واعترف بجريمته. وهكا أحكي على تفاصيل اللي صار العزوز ليلة 21 سبتمبر 1997. بعد ما أزيماني والجابري قابلوا عزوز واعطوه المخدرات باش يوزعهم بالطبيعة، تقريبا مع 8:15 تحرك عزوز باش يبيع السلع. دارجين من بعد عزوز قابل ميشيل وبوزيان، طلعوا معاه في الكهرباء وهما في الثنية. بوزيان وعزوز تناقشوا على الفلوس اللي مازال يسالهم له، والنقاش تحول لخلاف وعركة. وقف عزوز الكهرباء، وهنا بدا الهجوم عليه. الزوز حاولوا يطعنوه بالسكاكن اللي عندهم، لكن عزوز بعد سلسلة من الطعنات نجم يحل الباب وحاول يهرب، لكن بطبيعة الحال الزوز كانوا أسرع منه ونجموا يخلطوا عليه وكملوا اللي بداوا في الكهرباء. 108 طعنة قضاوا على عزوز. في الأثناء وقع إطلاق سراح عبد القادر وإبراهيم، وبتاريخ 3 جويلية 2014 يعني بعد 17 سنة في السجن ظلما تم الحكم ببراءتهم، واعتبر اللي صار معاهم خطأ قضائي فظيع، وذلك علاش تحصلوا على تعويض مادي بقيمة 1.5 مليون دولار على سنوات الحبس اللي عداهم ظلما. أما ميشيل وبوزيان فتم الحكم عليهم بالسجن لمدة 20 سنة لكل واحد فيهم بتهمة قتل عبد العزيز جلال. مرحبا بكم من جديد. كانت هذه تفاصيل الحلقتين وإلا القصتين اللي نقترحهم عليكم اليوم في المحقق بلوس. نستنى دائما وأبدا تفاعلكم وتعليقكم على جملة هذه القضايا والعبر اللي ناخذوه منهم، وإلا زاد مقترحاتكم للقضايا اللي تحبوا أن نحكي لكم عليهم في المحقق بلوس. بالنسبة لليوم موعدنا انتهى، يتجدد اللقاء معكم إن شاء الله غدوة في نفس الوقت من ماضي ساعة للساعتين دائما وأبدا على جوهرة FM، وإلا وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. في الأمان. المحقق بلوس. محقق بلوس.

0: حقيقة بلس مع حمزة البلومي.
1: جوهرة أفهم
2: بيبليسيتي.
3: أهو هنا سأسكت قليلا، هنا سأسكت قليلا، احتراما وتقديرا للربح الكبير في العيد الكبير.
4: ما أريد شير جيب زوز دينارات والأكثر والعب على ما أريد، وإلا كليكي على اليان يجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة، وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح.
5: أريد طور عالمك.
6: خاطر كل يوم عندك ما تقول، كنا تحب توصف تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة.
7: ميكرو جوهرة.

0: 29 100 100 وإلا 73 24 3000.
1: الفرنسي لغتك الثانية وتلوش في خدمة نجم تحقق بها أهدافك من لكلم 79 100 ألف وخدم في تي بي. تبع عروض عمل تي بي تونيزي على فيسبوك وإنستغرام باش ما تفلتش حتى فرصة. تي بي خدمة تحكي لغتي.
2: خدمة تحكي لغتي.
3: جوهرة
4: Publicité.
5: للاستماع إلى جوهرة FM في ولاية سوسة عادل الموجة على 105.5.

0: عندك الفاز، تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. جوهر سبورت avec l'équipe sport sur Jawara FM.
1: برعاية مع أريدو. في العيد الكبير شارجي بزوز دينارات ولا أكثر واربح بالكبير. ألعب على ماي أريدو وإلا كليكي على اليان ليجيك بغ SMS، اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة.
0: أريدو، طور عالمك. جوهر سبور،
2: مرحبا بكم الناس كلها معنا في جوهر سبور. منذ لحظات في العاصمة المصرية القاهرة دارت مراسم القرعة الخاصة بتصفية كان 2027 اللي بيجدور في كينيا، تنزانيا وأوغندا. الكان اللي باش يتلعب ب 48 منتخب باش يتم توزيعهم على 12 مجموعة، يتأهل الأول والثاني للنهائيات العام المقبل. تونس ومنتخبنا الوطني التونسي جاء في المجموعة الثامنة صحبة أوغندا، ليبيا وبوتسوانا. من كل مجموعة كما قلت يتأهلوا زوز منتخبات باستثناء المنتخبات اللي باش تستضيف اللي هما كل من تنزانيا، كينيا وأوغندا. احنا جينا مع أوغندا، واحد من البلد من البلدان اللي تستضيف، بالتالي منتخب وحيد يتأهل صحبة أوغندا إلى النهائيات. نعطيكم القرعة الكاملة لتصفيات كان 2027. المجموعة الأولى فيها المغرب، الجابون، النيجر، ليزوتو. المجموعة الثانية فيها مصر، أنغولا، الملاوي، جنوب أفريقيا. المجموعة الثالثة اللي تعتبر مجموعة حديدية فيها كوديفوار، غانا، غامبيا، الصومال. المجموعة الرابعة جنوب أفريقيا، غينيا، كينيا، إريتريا. المجموعة الخامسة كونغو الديمقراطية، غينيا الاستوائية معهم السيراليون وزيمبابوي. المجموعة السادسة فيها بوركينا فاسو، البنين، موريتانيا، جمهورية أفريقيا الوسطى. المجموعة السابعة فيها كل من الكامرون، جزر القمر، ناميبيا والكونغو برازافيل. المجموعة الثامنة كما قلت فيها تونس، أوغندا، ليبيا، بوتسوانا. المجموعة التاسعة الجزائر، زامبيا، التوغو، بوراندي. المجموعة العاشرة فيها السنغال، الموزمبيق، السودان، أثيوبيا. المجموعة 11 فيها مالي، الكابفير، رواندا، ليبيريا. والمجموعة 12 والأخيرة فيها نيجيريا، مدغشقر، تنزانيا وغينيا بيساو. وتفاصيل القرعة موجودة على السيت متاعنا jawharafm.net. نحكيو على منتخبنا الوطني اللي أقل من 17 سنة اللي يلعب الليلة انطلاقا من 8 ضد نظيره الأثيوبي في إطار الجولة الثالثة من التور الأول اللي كان المغرب للأصغر. منتخبنا اللي تعادل في الجولة الافتتاحية مع البلد المنظم المغرب هدف مقابل هدف، خسر مع مصر في الجولة الثانية هدفين مقابل هدف. الترتيب في مجموعتنا، المغرب مصر عندهم 4 نقاط، تونس أثيوبيا عندهم نقطة وحيدة. مباراة مهمة خاصة من أجل التواجد في مونديال قطر للأصغر، ونبحثوا زادة على فرضية المركز الثالث وفي انتظار زادة المقابلة اللي بتجمع المغرب ومصر. دونك الانتصار والانتظار بالنسبة لمنتخبنا الوطني في الأصغر. نحكي على مسابقة كأس تونس، تعيينات حكام الدور الربع النهائي، الانكار اللي باش يكون بتقنية الفار. المقابلات باش تلعبوا على دفعتين غدوة وبعد غدوة. المقابلات الكل انطلاقا من 3:30 متاع العشية في ملعب الطيب الأميري بسفاقس، النادي السفاقسي الملعب الجبسي. مقابلة زفرها خالد جويدر، في الفار باش يكون حسني النايلي، سي اس اس دون أيمن دحمان اللي موجود مع المنتخب الوطني في تربص برقة، وأيضا دون الأجانب في مواجهة الصيدا. ترجي جرجيس تلعب ضد النادي البنزرتي، مقابلة زفرها أمير لوسي، في الفار أمير العيادي. وبعد غدوة الدفعة الثانية بعث بوحجلة، في بوحجلة يستضيف الترجي الرياضي التونسي مقابل زفرة نضال بلطيف. حكم الفار هو هيثم جيرات، الترجي دون بن حميدة اللي موجود مع المنتخب الوطني، وأيضا دون الأجانب ضد بوحجلة. تقريبا 400 تيكي باش تكون على ذمة أحباء بعث بوحجلة في المقابلة هذه. والماتش الأخر اللي مبرمج في الأنكار، تقدم ساقيت الدير يستضيف على أرضية ميدان وشبيبة العمران مقابل زفرة سيف الدين الورتاني، في الفار مجدي بلغ. نحكي على النجم الرياضي الساحلي سامي السعيدي، في تدوينة هبطها البارح على فيسبوك وأعلن عن عدم ترشحه لرئاسة الفريق رغم المشاورات اللي شهدتها الفترة الأخيرة مع عدد من الجماهير ومحيط النادي حول إمكانية تقديم قائمة للانتخابات القادمة لمبرمجة نهار 30 ماي الجاري. السعيدي أكد أنه بعد دراسة الوضع الإداري والمالي للفريق تبين له صعوبة الوضعية الحالية في ظل حجب الديون والاستحقاقات المالية العاجلة، ولازم على الأقل توفير 5 مليارات في الوقت الراهن، وأيضا التزاماته المهنية بحكم أنه عقد مع الجامعة التونسية لكرة اليد ووزارة الشباب والرياضة ما يسمحلوش بقطع علاقته التعاقدية دون موافقة مسبقة. نحكي على الاتحاد الرياضي المونستيري. هيئة الفريق باش تعقد اليوم العشية في أحد النزل في مدينة المونستير جلسة متاع نقاش وتحاور بحضور عدد من المسؤولين الحاليين ورؤساء الاتحاد السابقين والفاعلين في الجمعية والداعمين. وتهدف الجلسة هذه خاصة لمناقشة الوضع العام للفريق وكيفية الخروج من الأزمة المالية الخانقة اللي مر بها الفريق ورفع المنع من الانتداب مع خلاص مبلغ قرابة المليار في آخر شهر ماي الجاري. فراس شوات لاعب النادي الافريقي مثل اليوم قدام مكتب الرابطه بعد احداث لقاء الديربي في مباراه الترجي الرياضي التونسي وتبادل العنف بينه وبين محمد امين توغاي لاعب الترجي الرياضي التونسي في انتظار القرار النهائي من الرابطه. في المقابل لاعب الترجي محمد امين توغاي والاسبيرانس هي اللي طلبت تاجيل الاستماع لتوغاي اللي غاب على الجلسه هذه بسبب تواجده في الجزائر. نحكيه على الباسكيت. النادي الافريقي شد الرحال الى كيغالي ليخوض منافسات البال بما انه يلعب ضد اهلي بنغازي الليبي في الدور الربع النهائي. مقابلتين المقابله الاولى 23 ماي المقابله الثانيه نهار 25 ماي. قائمه الفريق اللي شدت الرحال الى كيغالي الرواندي عمر عبيده، محمد حديدين، زياد الشنوفي، اسامه المرناوي، هيثم سعاده، جوهر الجوادي، مختار جاي، فادي بن عبد الله، ايضا جمال هاجينز، جي سي جونز، دراو سي سي، امينو محمد و ألانغ إيفانوفيتش. نحكيو على الأوروب. الأنظار الكل باش تتجه اليوم للبريمير ليغ انطلاقا من 7 متاع العشية، خاصة ماتش بورنموث مانشستر سيتي. السيتي مطالب بملاحقة أرسنال، أرسنال عمل الخطوة نحو اللقب متاع البريمير ليغ. أرسنال اللي عنده 82 نقطة من 37 جولة قبل جولة على النهاية، السيتي اللي عنده 77 نقطة منقص من مقابلة. دونك اليوم تعثر للسيتي إما خسارة أو تعادل يمنح اللقب لأرسنال متاع البريمير ليغ. أيضا مقابلة أخرى اليوم تلعب في البريمير ليغ انطلاقا من 8:04 تشيلسي تلعب ضد توتنهام. كانت هذه ثاني نشراتنا الرياضية لليوم، قدمكم أنيس الذوادي. النشرة هذه وخل الأخبار موجودة على السيت متاعنا جوهرة.فم.نت وأيضا على الباج متاعنا سبور جوهرة.فم. ما تنساوش الموعد أبارتير من الأربعة مع جمال وبقية ليكيب في بلانيت سبور. شاي طيبة في لمن.
0: سيتي جوهرة سبور. جوهرة سبور.

0: Labo 2.0. Labo 2.0, votre laboratoire des tendances sur Jawara FM.
1: هذه ساعتين و 12 دقيقة، مساء نور، أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع في لابو 2.0 كالعادة. رفقكم حتى الأربعة متاع العشية، اليوم 3/19 ماي. حديثنا خاص بالشباب التوانسة، بالتكنولوجيا، الذكاء الاصطناعي وكل اللي يهم التوانسة الكل اللي اختاروا الدنيا وفيها. مرحبا بالجميع، مرحبا سمية، مرحبا عبد الحميد، أمين الميلادي معكم قدام الميكرو في تعويض زميلتنا سناء مهني بالموسيقى. بالطبيعة نبدأ مع إليسا.
2: لابو 2.0

0: جوهرة اف ام، جوهرة اف
1: ام. انا مرا قويه ومرا بالفراجل وما تتعديش عليا. انا صنديده مرا حربيه ويقفل روحي. ايوه رد بيه.

كنا مع مادونا على جوهر اف ام، مرحبا من جديد في لابو 2.0. نحكيو على التظاهرات الدولية اللي باش تصير في تونس نهار 8 جوان. نحكيو على النسخة الأولى في تظاهرة خاصة بالصحة والذكاء الاصطناعي، قمة اسمها The Bridge AI and the Healthcare Summit. كما قلنا باش يكون يوم الاثنين 8 جوان الجاي في واحد من نزول تونس العاصمة. حدث نتصور مهم خاطر باش يكون حدث دولي يجمع نخبة من رواد الأعمال، شركة الناشئة، المستثمرين زادة، ولكن مادام نحكيو على الصحة نحكيو على أهل الاختصاص، الأطباء والخبراء وممثلي كفاءة تونسية بالخارج. ولهنا دونك النسخة هذه باش تكون نسخة انطلاقة وباش تتناول رؤية مشتركة باش تهدف إلى بناء مستقبل الابتكار الصحي والرقمي في تونس وفي أفريقيا بدون شك، وباش تمثل هالتظاهرة منصة استراتيجية لربط الابتكار والاستثمار والتكنولوجيا الصحية، وين باش يتم زادة الإعلان الرسمي على إطلاق مشروع The Bridge، وهو أول حاضنة تربط بين تونس وأوروبا في مجالات الصحة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة، وهذا بالشراكة بين المنظمة الوطنية رواد الأعمال وجمعية الأطباء التونسيين في العالم. مشروع مهم جدا كما قلنا باش يجمع عديد المداخلين في عالم التكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والصحة من شركات ناشئة، مشاريع مبتكرة وخبراء دوليين زادة باش يكونوا حاضرين في التظاهرة هذه. ما ننساوش زادة المستثمرين ومهم ياسر حضورهم. نصار باش يكون فما برنامج ثري، دونك في البرنامج فما جلسة نقاش قطاعية، مسابقات زادة، لقاءات أعمال، فضاءات للنتوركينج، دونك باش يشاركوا فيها زادة كيف كيف كل المداخلين من تونس ومن العالم. نذكروا بالموعد نهار الاثنين 8 جوان جاي The Bridge AI and Healthcare Summit، وهذه النسخة الأولى، إن شاء الله تكون المنفعة حاصلة بدون شك لكل المشاركين فيها تظاهرة هذه. نرجع بعد شوية مع كلام في الديجيتال، التفاصيل متاعه بعد الموسيقى. جينا معاند فهد عمامي، ما قبله خليكم عشرين.

حسبت مع قدش من موج عرفتك تحب البحر سمعني قريبي كلمة توجع جيتك نشعل جمر ما طالب شي ذي الحوجة نحكي وتسمع بشر حتى وين افغش للشوشة ما نرضى في

0: كلام في الديجيتال.
1: مرحبا بكم في حلقة جديدة من كلام في الديجيتال. اليوم باش نحكيو على سوجي يبان ساينس فيكسيون اما ولا ريال. تو فما سؤال خرج، اسكو روسيا قاعدة ديفلوبي في اي اي يصنع ميوزك؟ والريبونس هي اي. روسيا قاعدة تستثمر بسوم كبيرة في الاي اي، وبارمي لي دومين فما الميوزك جينيريشن. الاي اي سيستم تو ينجم يكتبوا ليركس، يصنعوا ميلوديز، يكلونيو فويس تاع سينجرز، حتى يخرجوا دي شانسون كومبليت بريسك سون زومان. الكومباني مهمة في الدومين هذا هي اسمها اسبير، اللي عندها بروجي AI في اوديو وميوزك جينيريشن. اما روسيا مش هي كهو، فما زادا بي كومبانيز في الورد وايد كيما جوجل، ميتا، وباي دانس، كلهم قاعدين ديفلوبيو في AI يصنع ميوزك. وتوا الاي اي ينجم يعمل راب، بوب، جاز، سينماتيك ميوزك، وحتى يعمل ايميتاسيون تاع ستايل تاع ديزارتيست معروفين. هذا خلى ديبا كبير في الميوزك اندستري. فما ديزارتيست من الاخر ولاو خايفين، علاش؟ تو سامبلومون خاطر الاي اي ينجم يكلوني الفويس تاعهم ويعمل سونغز من غير البيرميشن نتاعهم. ديجا فما فيك سونغز طلعوا في تيك توك واليوتيوب، والناس قاعده تقول لي هما ريل. اما فما اوبينيون اخرى، الاي اي ينجم يولي تول يساعد لي زارتيست، سواء انسبيراسيون اسرع، بيت ميكينغ ايزير، واكسبيريمونتاسيون بستيل جديد. دونك الاي اي مش نيسيسير انه باش يبدل لومان، اما ينجم يولي لاسيستون تاعو. والكيستيون الكبيره، كان الاي اي هو اللي يعمل ميوزك وحده، شكون يولي الارتيست الزام؟ كان معكم ياسين عايزه كيما العاده في كلام في ديجيتال. ان شاء الله حلقه اليوم تكون عجبتكم. تلقاونا كالعاده الاثنين للخميس من مساطين الأربعة على لابو 2.0. باي باي. كلام في الديجيتال.

بن شريف على جوهر اف. مرحبا منا جديد في لابو 2.0. بعد شويه الاخبار في موجز ماضي. ثلاثه ساعتنا اللي جايه تكون خاصه بالتكنولوجيا. نحكيوا على زوز قضايا الحديث عليهم الفتره هذه كان متداول في مختلف المواقع التكنولوجيه وفي المواقع الصحفيه. دونك الدعوه القضائيه بين ايلون ماسك واوبن اي اي شنو نتيجتها تنتعرفوا عليها بعد شويه. ولكن في نطاق اكبر باش نحكيوا على عالم الصحافه والذكاء الاصطناعي والتضليل. شنو هي الحكايه هذه الكل صاير في امريكا؟ تنرجعوا له ان شاء الله زاده بعد شويه باكثر التفاصيل. ومهم ياسر انه نعرفوا اليوم ونحاولوا نميزوا بين الاخبار الحقيقيه او بين ما يتم نشره والهدف منه هو التضليل والاخبار الزائفه. بعد شويه تفاصيل اللي جينا كما قلنا بعد الاخبار وبعد الموسيقى. سويت خليكم مع فاريل ويليامز.

0: فاسبوك. نهار الثلاثاء 8-9 دونتيك مع وليد بسباس. بالدنيا وما فيها
1: برعاية
2: تحب ما أحسن تعدل ما خير. استعمل لابلي ماي أريدو، أقضي جاري وتمتع بأقوى لزوق. طور حالك.
0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. بسمة صعيدية.
3: الموجز الإخباري أوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن الانتداب في سلك المدرسين التكنولوجيين يتم عن طريق التناظر بين المترشحين المتحصلين على شهادة لا تقل مدة الدراسة بها عن 5 سنوات من التعليم العالي. الوزارة أكدت في إجابتها عن سؤال لنائب بالبرلمان بشأن ملف تسوية وضعية الأساتذة العرضي

0: 2020 تنظيم مناظرة في الغرض أسفرت عن انتداب 110 مدرسين تكنولوجيين، معلنة أيضا عن برمجة 90 خطة انتداب إضافية بعنوان سنة 2026. جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات بالتعاون مع المؤسسة البحثية ديوان العمران اليوم نتائج ورقة بحثية بعنوان المدن كعامل لإنتاج اللامساواة، فجوة الأجور بين النساء والرجال وانعكاسها على قدرة النساء للوصول إلى الحق في السكن الملائم في تونس ومصر. ورقة دراسة لحالتي تونس ومصر تستكشف مدى تأثير التمييز في العمل على تراجع مفهوم الحق في السكن الملائم، وتحاول فهم العلاقة البنيوية بين عدم المساواة الاقتصادية في سوق العمل وإمكانية وصول النساء إلى السكن الملائم. وأظهرت نتائج هذه الدراسة أن فجوة الأجور بين النساء والرجال لا تقتصر على كونها تفاوتا في الدخل، بل تمتد لتصبح عاملا حاسما في تحديد قدرة النساء على تحمل لتكاليف السكن والوصول إليها. وحسب هذه الدراسة تبلغ الفجوة في الأجور في تونس بين النساء والرجال حوالي 10.4% لصالح الرجال، أما في مصر فتتجاوز الفجوة في الأجور 20% لصالح الرجال. قتل جندي وأصيب 18 شخصا جراء انفجار سيارة مفخخة بمنطقة باب شرقي في مدينة دمشق السورية اليوم، حسب ما أفادت به وزارتا الدفاع والصحة السوريتان. المتحدة من أدلة تشير إلى أن الجماعات الإرهابية في إفريقيا تسعى جاهدة لامتلاك قدرات نووية مستفيدة من التقدم التكنولوجي الهائل في صفوفها.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net 2.0

0: 75 24 3000 29 100 100 وإلا 73 24 3000
1: نرجو معكم من جديد في لابو 2.0 في ساعتنا الثانية. حديثنا خاص بعالم الذكاء الاصطناعي في علاقة بالأعلام بالصحافة في أمريكا. دونك إشكال كبير والحديث عليه الفترة هذه خاصة مع تواصل تنامي كل ما هو معلومات مظلة أخبار زائفة. الحاجة اللي حذرت منها صحيفة The Florida Trip الأمريكية ظهرت تصاعد المواقع الإخبارية الوهمية والمدفوعة بالذكاء الاصطناعي. اليوم ما عادش نحكيه كان على مجرد أخبار ولكن نحكيه حتى على مواقع تامة تم كشف مثل هالشبكات من المنصات الرقمية اللي تنتحل صفة وسائل أعلام محلية. ولهنا ديما نحكيه على الولايات المتحدة وين تنشر محتوى تم توليده باستخدام الذكاء الاصطناعي ووصفوه الخبراء أنه تهديد للديمقراطية والثقة العامة بالأعلام. في تقرير أعدته الصحفية كيت بايت ونشرته كشفت التحقيقات أنه مثلا منصات كيما واحدة منهم اسمها ساوث فلوريدا ستاندرد ظهرت أنها وكأنها مؤسسة إخبارية محلية تنشط في جنوب ولاية فلوريدا وتنشر خلينا نقول تقارير يومية تغطي ملفات سياسية صحية اجتماعية قبل ما يتبين لاحقا أنه فريقها الصحفي بالكامل مولد بالذكاء الاصطناعي. وحسب التحقيق قدم الموقع نفسه باعتباره منصة إخبارية محلية وراها مجموعة من الصحفيين المحترفين ومنهم رئيس التحرير زادة وهي شخصية تضح لاحقا أنها غير حقيقية وغير موجودة. تم إنشاء كل هالإيكوسيستم هذا عن طريق أدوات الذكاء الاصطناعي مع صور زادة شخصية سيرة ذاتية مزيفة يعني باش تكون الصورة وكأني حقيقية وتقرب إلى الحقيقة. اليوم تحقيقات زادة أظهرت عديد الأعمال الصحفية الميدانية حتى مش كان كتيبة مش كان مقالات ولكن حتى فما عمل ميداني تم إنتاجه بأدوات الذكاء الاصطناعي وإعادة صياغته ونشره تحت أسماء وهمية. دونك اليوم التحقيقات ما زالت متواصلة لعل تكشف على مواقع أخرى أو مشاريع أعلامية وصحفية تنشط بهالشكل هذه. حسب التحقيقات وآخر النتائج ما لا يقل على 17 موقع إخباري مماثل في الولايات المتحدة الأمريكية ضمنت المنصات هذه تغطيات سياسية وأخرى حتى شكلت مجلات طبية ولكن هذا الكل ما عندوش علاقة يعني بالواقع وراه الذكاء الاصطناعي ما عندوش علاقة بالفرق اللي تخدم على المعلومة على الخبر وإلا حتى على العمل الميداني. التقارير ختمت وحذرت من أنه أدوات الذكاء الاصطناعي قادرة اليوم أنها تنتج نسخ مزيفة من الصحافة المحلية بسرعة كبيرة في وقت تتراجع فيه الثقة بالأعلام التقليدي وتزداد الهشاشة متاع البيئة المعلوماتية في الولايات المتحدة الأمريكية. علاش حكينا على الخبر هذا؟ خاطر اليوم في أمريكا وضع ينجم يكون موجود في بلادنا واليوم موجود في بلادنا مالوريزمون الناس قاعدة تبارتاجي قاعدة تحكي. شفنا حتى رغب علامة وابنه كانوا ضحايا لمثل هالمواقع وين تم اتهام يعني ابن راغب علامة الفترة الأخيرة وحتى توليد صور وفيديوهات فيهم ابن راغب علامة وكأنه متحول جنسي. وحتى شفنا فيديوهات ومقاطع لراغب علامة يتبرأ من ابنه وهذا الكل ما عندوش حتى علاقة بالحقيقة ولكن في المقابل شفنا ناس تبارتاجي ومواقع زادة أعلامية غلطت وشاركت مثل هالأخبار الزائفة اللي وراها أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي. نردوا بالنا مليح ناخذوا الخبر ديما من الوسائل والسورس اللي تعودتوا بهم واللي ما يعطيكم كان الأخبار الرسمية والحينية. نواصلوا مع الموسيقى اللي تجينا من عند رمستا توت سويت اي ويلا ويلا. يلا خليكم على الموسيقى حتى الاربع, احنا مواصلين معكم كالعادة في لابو 2.0. لابو 2.0.

كنا مع زيد حبيبي على جوهر اف ام. نرجع معاه ماضي 36 دقيقة كالعادة في لابو 2.0, وحديثنا متواصل في ساعتنا الثانية كالعادة على التكنولوجيا, ونحكيه على الإشكال الحاصل بين إيلون ماسك وشركة أوبن أي أي, دعوة قضائية بينتهم الزوز. هيئة المحلفين في أمريكا أصدرت حكمها بخسارة الملياردير إيلون ماسك. الدعوة متاعه ضد شركة أوبن أي أي معتبرة أنه الشركة غير ملزمة تجاهه شأن مهمتها لخدمة الإنسانية في قضية كشفت صراع مالي وسياسي حول مستقبل الذكاء الاصطناعي. خسارة إيلون ماسك للدعوة هذه.

خلت الشركة كما قلنا غير ملزمة تجاهه بحتى شيء. وانطلقت المحاكمة في 28 أفريل واعتبرت على أن يتقوى سعى محطة مفصلية لمستقبل Open AI. شفنا حتى الكلاش على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي. جاء الحكم بعد 11 يوم الاستماع للشهادات والمرافعات اللي تعرضت خلالها مصداقية كل من ماسك وسام ألتمان شريك مؤسس الأوبن اي اي لانتقادات وهجمات متكررة. طرفان كما قلت تبادلوا الاتهامات وذي حاجة عادية بطبيعة الحال. وين وجه ماسك الاتهامات الأوبن اي اي انها تسعى لتحقيق الثراء على حساب المنظمة غير الربحية اللي وراء الشركة وبأنها ما تمنحش أولوية كافية لسلامة أنظمة الذكاء الاصطناعي. ودعانوا شركة مايكروسوفت زادة كانت تعرف شيء هذا وأنه أوبن اي اي تهتم بالمال أكثر من اهتمامها بأشياء أخرى. دونك باش نحاوصلو إيلون ماسك يخسر دعوة قضائية رفعها ضد شركة أوبن اي اي. نرجو احنا مع الموزيكا بعد شوية كان جيرا كما تدسويت. خليكم مع تامر حسني وسان ليفانت.

0: مع السلامة، نوصل معكم لآخر موعدنا لليوم في لابو 2.0. شكرا للناس كل اللي تابعونا من ماضي ساعتي للوقايه هذا. شكرا منير اسماعيل في الاخراج، عبد الحميد بالعجوزه في الديجيتال، وامين اللاميلاتي من قدام الميكرو. خليكم عبقيت برامج الدنيا وما فيها ان شاء الله لكم زي الناس كل. تشاو تشاو، باي باي.
1: انا وعلاش وعلاش يا الدنيا وهديتيني فالغربة مهموم مهموم. انا وعلاش وعلاش عليا وهديتيني فالغربة مهموم مهموم نتمشي على

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهنيو بعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم انفيقو ونفرحو سيربريز تعمل الكيف
0: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم.
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990،
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية،
2: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. تصاعدت وتيرة رحلات العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين التي تقوم بتنظيمها السلطات التونسية، انطلاقا من نقطة تجميع مركزية أقيمت بمخيم إيواء بمعتمدية العامرة من ولاية صفاقس، وذلك ضمن برنامج يهدف إلى تمكين المهاجرين الوافدين من دول إفريقيا جنوب الصحراء من العودة إلى بلدانهم. ويستقبل مخيم الإعادة يوميا عددا كبيرا من طلبات التسجيل قصد تمكين المهاجرين من العودة إلى أوطانهم. وينحدر المقيمون حاليا بهذا المخيم المقام على أرض تعود ملكيتها إلى الدولة من عدة جنسيات أبرزها الكوديفوار، غينيا، الكاميرون، مالي، نيجيريا، بوركينا فاسو، السنغال وسيراليون. ويقدر عددهم بنحو 400 مهاجر جميعهم استكملوا إجراءات التسجيل للعودة إلى بلدانهم. دوليا، أجرى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري اتصالات هاتفية منفصلة مع كل من وزير الخارجية السعودي ووزير الخارجية التركي ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني. وجرى خلال الاتصالات الثلاثة بحث علاقات التعاون الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها، فضلا عن مناقشة تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط. كشفت وثيقة صادرة عن مجلس السلام في غزة أبلغ بها مجلس الأمن الدولي عن تعثر تنفيذ خريطة الطريق الخاصة بقطاع غزة في ظل استمرار الخلافات بشأن سلاح المقاومة وآلية إدارة القطاع والتمويل اللازم لإعادة الإعمار، وسط رفض حاد من حركة حماس التي اعتبرت هذا التقرير مشبوها ويهدف إلى تعطيل اتفاق وقف إطلاق النار. قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق إن المنظمة الأممية تريد ضمان سلامة جميع الناشطين على متن أسطول الصمود الذين اعتقلهم كيان الاحتلال الصهيوني في المياه الدولية بالبحر المتوسط. إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.
3: جوهرة FM.
0: الدنيا المزيدة.
3: جوهرة FM. جوهرة FM.

جوهرة اف ام. للاستماع الى جوهرة اف ام في ولاية سوسة، عادل الموجة على 105.

0: Télésport avec Planet Sport.
1: الأربعة وخمسة دقائق، أهلا وسهلا بكم في بلانيت سبور. موعدنا اليوم سويعة متوه حتى الخمسة. تحية لكل السادة المستمعين والمشاهدين عبر جورة فيم وجورة تي في، وديما نعمل تحية خاصة للي يتابعوا فينا خارج حدود الوطن. طبعا لقانا كيف العادة آخر الأخبار آخر المتابعات. خلينا نرحب بالفريق. استفيق زعبو مساء الخير، أهلا وسهلا بك.
2: أهلا وسهلا جمال، مساء الخير. مساء الخير لكل حضور الاستوديو، مساء الخير لكل المستمعين ومستمعاتنا واللي شاهدوا فينا على جوارة تي في سواء في تونس أو خارج أرض الوطن.
1: الطقس مزيان ذولي
2: ذولي شدتني
1: فماش تراجع في الحرارة في كذا
2: كوعد مستنسين احنا قبل الوقت هذا نكونوا ديجا برونزي والعمو توا وخرنا فهذا إن شاء الله توا كوا نبدأ في جمعة جاي
1: نبدأ
2: نطلقوا فصل الصيف. اي نبداو العمو عاد شنو يعجبك نقعدوا نستناو
1: في الفيرس
2: طبيعي نستناو الجوي.
3: اهلا اهلا جمال، مرحبا مرحبا بتوفيق، مرحبا بالحضور في الاستوديو، مرحبا بجميع مشاهدينا ومستمعينا.
1: طبعا المواضيع نتاعنا عديده، باش نحكيوا على ازمه التسيير في النوادي، باش ناخذوا امثله لعديد الملفات اللي تتعلق كالنجم الساحلي الاتحاد المنسيري الترجي وغيرها. برشا مشاكل على مستوى التسيير في النوادي، خاصه في ظل عزوف كبير من المسؤولين من رجال الاعمال من غيرهم. تو نحكيوا شويه، نحكيوا على عصام الجبالي اللي تالق في نهائي كاس اسيا، تو نشوفوا الجامعه كيفاش هناته لكنه في المقابل مش موجود في المنتخب. نحكي على منتخب الأصاغ اللي واجه أثيوبيا اليوم، وطبعا هذه حظوظ الترشح وصعوبة المهمة. ونحكي على المنتخبات الكبرى اللي بدأت تعلن على قائماتها وأبرزها نيمار يعود للبرازيل. ظل مشى ضحيته جو بيدرو لاعب
3: تشيلسي
1: اللي هز كوب دي موند. السيد الآخر معناتها في الآخر جاي ركب على الحدث كما عندنا
3: بلا موجودة، كان مطلب جماهيري يا جمال وانشروتي الفخ
1: اما اسكو نيمار نتاع قبل هو
3: لا لا اكيد لا اكيد لا اكيد
1: هو في سانتوس ماهوش لاقي روحه
3: اكيد لا اكيد لا لا فما ضغط جماهيري كبير على انشيلوتي منذ التربص الاخير في مارس.
1: جيبوا جيبوا
3: جيبوا جيبوا بالضبط ورضخ فيها في الاخير
1: به. اما قبل استفيق باش نعدي لك التصويره هذه، التصويره هذه غريزمان اخر مره ودع الملعب ملعب متروبوليتان وملعب اتلتيكو لانه ماشي للدوري الامريكي. وقتها اش قال؟ قال ندمت واعتذر على اني مشيت لبرشلونه، هكا قالها الراجل الحشم لحق شيء. يا اخي جاوبته برشلونه في التويتر نتاعها، قلت له بالتوفيق في المرحله القادمه خونا غريزمان. اما نحب نذكروك راهو كان من دواعي سرورنا انك لعبت معانا وهزيت لقب وحيد حققته في اسبانيا منذ وانك لعبت في اسبانيا، هزيت كوب دوري هزيته مع برشلونه. يعني الراجل يعتذر انه لعب في برشلونه هو كاريرو كان بس عاد تدري كان في برشلونه العوايم من نيجي. والله يرد عجبني هذاك، علاش حبيت نعطيك الرد هذا؟
2: لا لا
1: شوف تعليق ستوفي
2: هي صوره معبره.
1: اختار وين
2: نادي برشلونه عاد
1: من نقشه به الحقيقه
2: ماشي ليه رد
1: شوف نكران اللي عقل انه ملاعب بالله يجي
2: نكران جميل ماهوش بحاجه
1: يجي اخي هما اخي ترتيتي جيت في التجربه وخذي وقتها لاموا المسؤولين برشلونه كيفاش يجيبوه بالمبلغ هذاك.
2: ما الصفقه عاد وقتها
1: ما نجحتش انت ومعك ميسي ومعك غيره.
2: لا وقتها انتم في ازمه صراحة.
1: هو ما وديش مدخل
2: تي بون هو
1: رسمي
2: تو نحكي لك على حبه برشلونه به معناها برشلونه في ازمه وجاء في ظروف عدى عام وهزتيت وخرج ولكن
1: عملت اتلتيكو هزت معناتها هو
2: هزت بطوله اسبانيا
1: هو خلاها غادي سواريز هز بطوله اسبانيا وكي جا برشلونه هز
2: بالك شاهي كوبو ما يحبش الشامبيون
1: هيك
2: على جاكم
1: هز كوبو
2: اي دونك هيك على جاكم شحال بخاطرنا
1: هذا يعني نحكي لك الراجل يعني في توديع فهذا يقول ما يكتفي بانه يشكر الفريق
2: ويقول
1: نعتذر انه مثلا ما كنتش وفي 100% وحبيت كاريري كانوا نعداها في مدريد. والله تجي معقوله في اتلتيكو اما يعتذر على الفتره اللي عداها في برشلونه وهي الفتره الوحيده اللي سواها لقب في اسبانيا.
2: احنا شوف البوليميك هذه زايده ما نعرفوش الخفايا شنو اللي تعرض له في برشلونه، هل كان مرتاح ما كانش مرتاح، هل شنو الظروف اللي خلاته يخرج بعد قداش من عام ويقول الاخبار كيما هذه. تبقى توا احنا شنو نقولوا؟ نقولوا انا ربي وفقه مشى لامريكا وخويا سايب علينا من لي بوليميك والكلام هذا، لانه نكران الجميل ماهوش باهي ديما، اي مكان تمشي له نجحت فشلت يا خويا ما
1: بين عرضك نظيف،
2: صح تخلي عرضك نظيف وتخرج وخلي الناس يا خويا هم اللي يحكموا عليك وعلى الباساج نتاعك في برشلونه. بالعكس فما برشا حبة اللي في برشلونه يعشقوا، فما شكون حط له حتى بندرول كامله. تبقى الخرجه هذه في الوقت هذا بالذات اني نعتبرها معناته
1: الشعبويه
2: اتصالي اتصاليا
1: طلعت الشعبويه مش كافي تونس، يحب يعمل شعبويه
2: هو اي
1: يحب يعمل
2: بوليميك زايده
1: تروح في الجمهور
2: تدي بوليميك زايده
1: شيقهم في بيت شيقهم
2: هو شوف اعترف بالجميل الوقت اللي عمل معناها عمل ديكلاراسيون وشكر مدربه وقال جراس لوي وعلاش وكيفاش واللي معناها خلاني نزيد نحسن من امكانياتي وتطور ومعناها اعطاه حقه. تبقى جيل برشلونه وتقول فيها كلام كان هذا بصراحه مش معقول
1: مش معقول. باه هاي نبدا بالموسيقى ومن بعد ننطلقوا في الملف الاول.

0: أكيد ونسمعوا الغنية ذي بعد شوية. دوك عودة في بلانت سبور نحكيه على بين ذا فرين سميناها أزمة التسيير، ولكن الحقيقة هي مش أزمة بقدر ما أنها مشاكل تعيشها بعض النوادي، خاصة يعني في ظل عزوف كبير من المسؤولين، من رجال الأعمال، من الراغبين في أنهم يتحملوا المسؤولية. دونك خذينا بعض الأمثلة، شفنا اللي حتى النتائج في بعض الأحيان لا تكفي، فما حتى فرق تعيش ربما ظروف صعيبة. على كل نبدأ بالنجم الرياضي الساحلي اللي كنا حكينا عليه البارح استوفيق، وتأكد رسميا أنه سامي السعيدي يعني يعتذر على المهمة اللي ربما وقع التسويق لها، لأنه سامي حتى في الـ في الـ في, الـ في التدوينة متاعه كان واضح، معناتها قال رغم فماش إعلان رسمي، قال لا عمري لا فما إعلان رسمي ولا فما حاجة رسمية، قال بعض يعني المشاورات صارت، بعض الأشخاص اللي قال يعني عندهم الثقة فيا ويعني يطلبوا مني أنه علاش لا نتحمل المسؤولية، لكن قال راه ما فماش تصريح رسمي وما فماش يعني قائمة رسمية وما فماش حاجة إعلان رسمي. ولكن في نفس الوقت وضح، قال راه هاي الوضعية كيفاش وهو علاش، حكى على طبعا المرحلة القصيرة هذه المهمة جدا للفريق، للفريق باش يحضر فيها الموسم، واللي تتطلب انه الفريق يكون يعني يعني حل تقريب اغلب المشاكل نتاعو، حكى على الامكانيات المالية وخلينا نقول القضايا والرقم المالي والأزمة المالية اللي عايشها الفريق، واللي هي تتطلب مجهودات مضاعفة وكبيرة برشا باش يعني تتوفر أموال باش الفريق ينجم يسكر عديد من الملفات ونجم يخدم مرتاح. حكاية زاد على العقد متاعه مع الجامعة التونسية والمهمة متاعه، واللي طبعا المهمة ذيك يحترمها باعتبار أنه ما ينجم زاد بين عشية وضحاها يعني يقدم استقالته ولا يخرج من المهمة هذية. وفي نفس الوقت زاد حكاية على كونه يعني يحط روحه على ذمة فريقه في كل يعني في كل ظرف وفي كل وقت، يعني في أي مهمة ومع أي شخص باش يتولى رئاسة النجم هو مستعد أنه يعاون بالمجهود بالرأي بالوقت بالوقوف بالإمكانيات المالية إذا كان أمكن، بكل كل الإمكانيات وكل الظروف الممكنة باش يقع إنقاذ الفريق. قال هو وأنا الحقيقة باش ما خبيش عليك استفيق، عملت تليفون سامي السعيدي وحكينا برشا في الموضوع هذا، ونفس الكلام اللي كتبه هو اللي قاله، لكن أكثر من ذلك أنه سامي يعني حاس برشا وفرحان برشا اللي كان يتمنى أنه جات يعني الظروف كل هذه نجم يحلها في بين عشية وضعها، لأنه قال لك أنا معناتها نلقى الجمهور كل محبة متاع الجمهور هذاك ومتاع المسؤولين ومتاع الناس كل، معناتها اللي الناس كل تشجع فيه وتقول له احنا معاك واحنا وراك، ويعني حتى حد ما شك في أنه ينجم يكون قد المسؤولية ذيك، زاد صعبت المسؤولية على سامي السعيدي وخليته يعني يخمم مليح مليح مليح. يا أخويا كان ثم ناس توا عندها الفلوس وعندها الإمكانيات وحلت مستعدة توا يعني توفر هالمبالغ هذية، والله يولي حديث آخر. أما إذا كان باش تبنى يعني المواقف على حاجات فيرتويل ووعود، يقول لك سامي أنا ما نجمش نخيب ظن هالجماهير هذي، يعني في الأخير أنا مش نتحاسب.
1: شوف يا جماعة
0: دونك حب زاد أحكي لي على الاجتماع
1: اللي صار
0: اللي الناس كل كانت معاه، زياد الجزيري، فؤاد الشتالي، جدي محمد علي جدي، كريم العكروت اللي بنى الفكرة على سامي سعيدي، كريم العكروت هو أكثر واحد بنى الفكرة على سامي سعيدي. متأسف ومتألم أنه ما نجمش يكون قد المسؤولية هذية بالظروف اللي يعيشها الفريق، راه بالظروف اللي يعيشها الفريق. يعني في كلمتين قال لي يعني الجانب الرياضي بالنسبة لسامي ما عندوش فيه حتى مشكلة، يعني مستعد يعني بالنسبة لهم ما يمثلش مشكلة الجانب الرياضي في كيفاش معناتها الفريق لازم يعيش ورياضي الرياضيين والحلول، قال كذيك قادر عليها يعني بكل سهولة حسب معناتها الخبرة نتاعه. ولكن المشكل هو مشكل القضايا والعقل هذايا اللي بالحقيقة معناتها سامي شافوا معناتها حاجز كبير يلزم يتلفوا الناس كل باش نحلوا هالمشاكل هذيك، وقتها ينجم سامي ولا غير سامي يعني ينجح بالفريق. هذا تقريبا اللي صار. استفيق
1: أول شيء شجاعة كبيرة من سامي اللي كان واضح وهو كان معناه محل ثقة الناس الكل، ولكن كان شجاع وما فكرش في روحه ولا فكر في المنصب، بالعكس كان صريح مع الجماهير وعطاهم لكات فيريتي. أول شيء سامي سيتان بوم ميدياتور، وكان للتاريخ كان هو اللي صلح بين زبير بايا وكريم العكرو في بابلي، وقت اللي لطوال في أزمة خانقة وزبير ما لقاش ولا حل.
0: لا وقتها تسدت العلاقة،
1: تسدت العلاقة. لا مش هو مع الكريم، وقت اللي تسدت الأفق في لمان الفلوس، والنجم الرئيس الساحلي في حاجة إلى معناها قرابة 6 مليار دوات مش يخلص الديون ويرجع مش يشارك السنة اللي فاتت، كان سامي تلقائيا لمهم وقعد معهم، والخلافة ذا
0: وقع طيب
1: ونساقوا الاثنين في أنه مصلحة النجم الساحلي أهم من كل الخلافات، ونجحوا وجاب وجات الفلوس ونعى النجم الساحلي. فبالنسبة لسامي لا ما بشوز السنة زادة كيف كيف، معناها جلسات تقاربية قعدوا مع بعض من هو وكريم وعدة وجوه أخرى، وحاولوا مش يلقوا حلول سواء بالاتصالات سواء بمعارفهم سواء بقاربهم سواء بأصدقائهم، لأنهم أنا ناس أنتقر ناس معناها ما عندهمش غايات أخرى، لا يحب يولي وزير ولا يحب يولي كما قولوها كما قبل. دونك هذوما ناس جايين في خدمة النجم الرياضي الساحلي، وفما منهم الكثير، ولكن شنو العائق اللي كل ما إنسان يتقدم إلا ويلقى العائق المادي، وهذا يشبدنا عليه جمال كم مرة وحكينا فيه في السابق، وقلنا راهو مش كنت النجم الساحلي راهو في الحوكمة وفي حسن التسيير في الموارد المادية اللي وعدونا بهم وقت اللي جات الهيئة الجديدة، وقالوا مش نعملوا المستحيل مش نقصوا من المصاريف، ولكن هك تشوف تو المشهد الجديد أنه ولات خطايا جديدة جات مع الهيئة جديدة.
0: خطايا جديدة جات.
1: أما
0: للأمانة راهو فما نوع من يعني خلينا نقوله حل يعني الرقم نتاع الرقم اللي صرفه الفريق في الفترة نتاع الهيئة هذه راهو رقم يعني فيه برشا حوكم، ويعني وقع يعني الإنزال المصاريف إلى الحد الأدنى.
1: والنتيجة؟
0: أي النتيجة؟
1: ماله جمال.
0: يعني لا مو باش تعطيه ما خاطر مش كما كان فريق يصرف في في في في في 800 مليون في الشهر وصلوا معناتها لل 400 تقريب، وهذا يظهر لي في الجلسة الأخيرة
1: شفناه
0: فما حتى فائض مالي
1: شفناه
0: نقارنوا اللي راهو الفترة الأخيرة
1: شفناه. يعني نحكي لك على حسن الحاكم، شفت اللي تبناه العام الأول واللي وصلنا به المرتبة الثانية وكنا قاب قوسين باهي، شنو اللي كان المانع وقتها مش تحافظ على كل المجموعة هذيك سوى شوات ولا بن علي ولا الناس اللي خرجت، وكانوا معناها كان جات المفاوضات قبل في جانفي بوتيتر ان ربحنا الملاعبية وربحنا برشا فلوس، وراهو اللي صرفناه تو ما يكونش معناها على حساب النتائج الرياضية سوى في الفوت ولا في الهند ولا في الفولي ولا في الباسكت. ولكن علاش نقول لك انا في بعض ساعات بعض ساعات راهو ما عندكش برشا فلوس، اما عندك حسن الحوكم وعندك ناس تستشيرهم، ناس اللي خموا ديما دون لو ميم سانس ودون لو بون سانس. هذاك مالوريزمون خسرنا الجانب الرياضي، خسرنا ماليا لانه تو هذوكم اللي يلعبوا معك السنه شاكين بيك ويحبوا زاد مش تخلص لهم معناها رغبا غصبا عنك مش تخلصهم، وزاد كيف خسرنا المستقبل، لانه احنا زاد كيف ما فكرناش انه مش نبنيه على 3 سنوات كما قال زبير وقت اللي جاء قال رانا 3 سنوات مش نبنيه الفريق للمستقبل. لا بنينا للمستقبل ولا فضلنا طرف فلوس مش نخليوها على الاقل نرموا بها ونخلصوا ديوننا، ولا زاد عنا معناها حكمه رشيده سوى في ال في ال في النظره متاعنا الى شنية المطالب متاعنا متاع الجماهير اللي تحب النجم الرياضي الساحلي يقعد دائما في التوب ويقعد ديما معناها يلعب على الالقاب، ولكن هذاك عنده زاد البريم تاعه ما تجيش زاد طالبني يعني باشياء اللي معناها
0: يعني
1: بصراحه
0: جامد. شو رايك في تدوين سامي؟
1: لا تدوين سامي انا شوف صريح اللي عجبني فيه سامي اللي فرون ما يمثلش عليك وما يكذبش عليك واللي فما علاش قلت لك انا عجبني فيه اللي قالها تو على خاطر يعرف اللي نجم الرياضي الساحلي بوجود سامي وشنو كان ينجم يدخل كيما برشا عملوا ناس يدخل وتجي الفلوس وتو الجمهور يدفع ويسير، اما هو لا يعرف اللي الوضعيه نتاع النجم الساحلي ماديا، رغم انا هو اللي مش يتبنى الشيء هذا مش ياخذها على عاتقه، أقوى من من
0: أقوى من أقوى من
1: أقوى منه, أقوى أقوى منه هو كسامي سعيد, رغم اللي كما قلت لك أصدقائه والمحيط اللي معه والناس كل اللي سون كابابل بور انفستير في سامي. مش ضمانات صحيت. دونك إذا كان العكروت عنده برنامج تاع عمل ألون تيرم ولا عنده ضمانات اللي والله مش نجيب فلوس منه ومش نجيب منه ومش نجيب منه, إيه معناها شنو نكتب على الحوت سيف البحر, راني يلزمني على الأقل حاجة معناها كونكريت اللي تخلي رجال الأعمال يحطوا الفلوس تو بور ديماري الساعة ونخلصوا الديون اللي مش تاخد تأشيرة وبعد داخل توجي تبقى أخويا توم فهم حتى ضمان. وهيك علاش أي واحد نرجع للليستة الأولى, حامد كمون كذب, سي أمين موجو كذب, تو سامي سيدي أيه وغدوة شو ما صير النجم الرسالة
0: كلمة بسرعة.
2: جيست شو الحل توفيق؟ أنا شو الحل توفيق؟ أنا رأى أنه يجب نحيو ثقافتك للرئيس الموقف سي سامي السعيدي أو موغو أو بو امبورت لبرسون, النجم الساحلي هو طول اللي يون كيستيون. شنو الحل؟ إذا كان فماش رأي ما عاد فما الرؤساء المنقذين اللي يجي الممول اللي يجي يعطي مليارات, ما عاد فما هذوك. إيه ألور لا تقعد في مفترق طرق توفيق دونك النجم الساحلي مطالب بحلول في أسرع الوقت, حلول لازم تكون موجودة. هذا هو الإزم, الناس كل تتلمت باش تلقى الحل في أسرع وقت.
1: هي الجلسة متاع البارح اللي خاطر رب لي ربح الوقت, لأنه الوقت راه بالنسبة ليك
0: إيه ما لا تكفي ذول يستفيق لازم جلسة تخل.
1: لا ضروري طبعا لازم جلسة تخل. وزيد حاجة أخرى سي سامي, أي رجل أعمال اللي تحاول مش تقنعه مش يقرب للنجم الرياضي الساحلي والكل عنده خوف كبير من مش من النجم الساحلي ولا قيادة الفريق, لا لا فما أمور أخرى الناس القراب ولا البوتات الناس تعرفها اللي ما يحبوش يظهروا في الصورة لأنه الوضع مختلف. ما نحبش نزيد
0: نعطيك أكثر تفاصيل. نعمل وقفة مع الشهر موزيك وبعد نحكي ولا الاتحاد المنسيري زاد اللي اليوم
2: نفس الشيء نفس الشيء نفس الشيء جوهرة
3: بوبليسيتي. الفرنسي لغتك الثانية وتلوش في خدمة نجم تحقق بها أهدافك, نلا كلم 79 100 ألف وخدم في تي بي. تبع عروض عمل تي بي تونيزي على فيسبوك وإنستغرام باش ما تفلتش حتى فرصة. تي بي خدمة تحكي لغتي, خدمة تحكي لغتي. جوهرة أفلام بيبليسيتي بلانت سبور.

0: الأربعة وتسعة وعشرين دقيقة لنا عودة في بلانيت سبور. نحكيه طبعا على بقية الفرق ونحكيه على الاتحاد المناسيري. سمير ماذا يحدث في الاتحاد المناسيري؟ على حسب أنه فما اجتماع اليوم زاد بين رجالة النادي. نعرفوا اللي فما تفويض صار من رئيس النادي إلى النائب متاعه هكا ولا؟
1: صحيح صحيح جمال.
0: والاجتماع اليوم في أي إطار يندرج للبحث عن الحلول؟ زاد الفريق الحقيقة فما ضبابية زاد في الاتحاد المنسيري.
1: نفس الشيء تقريبا الوعي يعيش فيها الاتحاد المنسيري يعيش فيها نجبر الساحلي ممكن بأقل حد نوعا ما. لكن الاتحاد المنسيري شوف جمال في السنوات الأخيرة أصبح فريق كبير، فريق محترم، فريق مش مجرد فريق يلعب لأجل تفادي النزول أو البقاء في وسط الترتيب اليوم، ولا ننظر له شوفوه الفريق الكل والشارع رياضة توزي كفريق يعني ينافس على الألقاب وينافس على المشاركات القارية. وين مشكلة الاتحاد المنسيري وقت اللي عمل الستاتيو هذا واصبح من الفرق اللي ينافس على الألقاب في تونس باش يحول الاستقرار هذا الى ثقافه اللعب من اجل التتويج، عجز انه يلقى فك المرحله الانتقاليه انه يلقى السنية الطريقه الصحيحه باش يوصل يولي يلعب من اجل الألقاب من اجل التتويج. هذا اللي عده مشاكل. وما كنا انت حكيت بكري على عزوف رؤساء النوادي والمسؤولين على في الاتحاد المنسيري نفس الشيء، يعني نشوفوا انه الضغط الجماهيري الكبير اللي اصبح مسلط على رئيس الجمعيه، الضغط وسائل التواصل الاجتماعي في المستير جمال، هزيمة تتحول إلى أزمة، هزيمة في مباراة تتحول إلى أزمة وتولي مشكل وتولي نقد فيها الهيئة المديرة ونقد فيها الإطار الفني إلى غير ذلك. ممكن ارتفاع كتلة الأجور، ممكن النزاعات اللي صارت مع بعض اللاعبين، هذا كله خلى الاتحاد المنسيري يدخل في دوامة خلينا نقول تسيير. الشيء اللي خلى رئيس النادي ممكن يفوض المهام تاعه للنائب الرئيس تاعه ممكن وقتيا ممكن لحين وجود حلول. لكن اليوم فعلا فما اجتماع مع كبارات النادي مع الرؤساء القدامى مع مدعمين الاتحاد المنسيري باش يلقاو حلول معناها تقريبا موجود يعني البنزرتي اللي سابقا فعلا موجود باش يشوفوا حلول ما نقولش كماديه بركه، حلول حتى فنيه جمال. لانه شوف انت باش تضمن المكان ضمن الكبار وباش تثبت تولي فريق يعني عندك مهاب وعندك ستيوم تاع تلعب من اجل القاب لازمك مشروع متكامل، ما مش تحلي مشاكل ماديه وتسالي المشكل الفني او تسالي المشكل الاداري، لازم مشروع متكامل. راه الاتحاد المنسيري ان يكون لازم مشروع متكامل جمال فيه اول شيء صعبنا هويه واضحه. الاتحاد المنسيري في السنوات الاخيره فقد هويته حتى في وسط الميدان، ما عادش نعرفوا الاتحاد المنسيري في المباراة الأخيرة جمال، ما عادش نعرفوا الاتحاد المنسيري طريقة اللعب، مرة 4-3-3 مرة 4-3-4-2 مرة 3، كل مرة طريقة وكل مرة لاعبين. دونك لازم الاتحاد المنسيري وصلنا بنينا في وقت من الأوقات احنا كمدربين في الاتحاد المنسيري بنينا هوية للاتحاد المنسيري، فقدها في السنوات الأخيرة. لازم بناء هوية تعتمد على أسلوب لعب مهما كان المدرب مهما جه المدرب. أنا مسكت الفريق بعد فوزي بنزرتي وصف العمل جارة الحيم إلى غير ذلك. دونك هذا لازم يكون موجود، فما هوية لعب

0: وتخلي وتخلق ملاعب للشبان كل ما تزيد معناها القاعدة تزيد تكبر وتخلي وتخرج ولادك اللي بعد مش تبيعهم.
1: لكن هاي هذه مربوطة بالمدربين اللي جاوا
0: استفيد بقطع نظر المدربين. لا نحكي لك على
1: فهم مدربين جاوا عندهم أفكار أخرى
0: ولكن نحكي لك أنا
2: فهم ولاد جمعية فهم ولاد جمعية متكونين كما يجب ومعناها أمبرسيب يأخذوا فرصتهم هذا الموسم
0: مخلص
2: نحكي على اللاعبين نحكي على اللاعبين يعني طالعين من صنع الشبان دونك لازم استثمار في التكوين. الاتحاد المنستيري اكيد كان يتدب 25 لاعب في موسم جمال كتله اجور ترفع يعجز النادي على خلاص الاجور يولي يدخل في مشاكل وفي دوامه كبيره بينما الاتحاد المنستيري كان قبل يعتمد على الاقل 6 7 لاعبين ما قلت 8 لاعبين من ابناء النادي مع 3 4 انتدامات لا فماش لما تشوف الفريق كله معناها تقريبا ابناء النادي كلهم في دكه الاحتياط في الفريق باء أكيد أكيد أكيد. نتمنى أنه اليوم في الاجتماع كيما يحكيوا على الأمور المادية يحكيوا على الأمور الفنية جماليزم من حين يختاروا المدرب اللي عنده مشروع اللي عنده مشروع رياضي يتماشى مع امكانيات النادي ويحاولوا يمشيوا في المشروع الرياضي هذا طيلة موسم أو موسمين أو 3 مواسم يقولوا المدرب يخلوه يخدم مش معناها عثرة تخليه
1: في المنسير. أنتم كلاعبين قدامك تخيروا العودة للمدرسة المحلية يعني ولا أكيد. كل مدرب مرحبا به
2: لا لا لا علاش علي ملات وشوف جمال الاتحاد المنستيري مدرسة في تكوين المدربين وخلق مدربين كبار على مر التاريخ دونك ونجح مع أولاده الاتحاد معنا وشوفنا برشا فرق لما تعجز على أن تنجح مع مدربين ترجع لولاد الجمعية دونك في وقت من الأوقات يزم ولد الجمعية يرجع مدرب من أبناء الجمعية يرجع درب سابقا يرجع يأخذ مقاليد الاتحاد المنستيري ويعمل مشروع رياضي مع الإمكانيات المحدودة لأن ولد البلاد ولد جمعيتك يقدر لك حدود محدودية إمكانياتك ومحدودية الرصيد البشري وما تطلبش عليك برشا كسوا في الانتدابات او فلوس ويحاول يبني معاك المشروع على طويل المدى دونك حان الوقت انه نرجعوا لمدرسه الاتحاد المنستيري في المدربين
1: دونك حان الوقت. سي سمير يقول نيت يقول حان الوقت انه العوده الى المدرسه المحليه او المدرسه ولاد النادي.
2: فعلا جمال لانه اثبت التاريخ انه معناها من غير ما نسمي اسماء
1: يعني حان الوقت توا
2: حان الوقت انه الاتحاد المنستيري يرجع المدربين من ابناء مدرسه الاتحاد المنستيري لانه يعرفوا الوضعيه كما يجب نتاع الاتحاد المنستيري يعرفوا الرصيد البشري كما يجب يعرفوا الامكانيات البشريه الماديه ويمشيوا معاك يعني تجيب انت مدرب اجنبي او مدرب معناها مش من ابناء الجمعيه اكيد مش يطلب عليك انتدابات ويطلب عليك مصاريف وتحضيرات ابن النادي يراعي لك ظروفك ويحاول يطلع لك ملاعبيه من الشبان ويحاول يبني لك فريق كما سبق وبنينا احنا في فريق معناها قاعد يلعب 4-5 مواسم جاسر ترحيم بعد بنا فريق قاعد يلعب 3-4 مواسم دونك ولا سيفوزي بنزرتي دونك يعني ابن النادي حاليا وقته اللي شفنا السنه هذا الموسم 4 مدربين تقريبا يا جمال ولا مدرب معناها نجح في معناها في المسيره نتاعو دونك انا جو بريفير انه يرجعوا للمدرسه المنستيريه خلينا نقول
0: شفت جمال
1: على الترجي
0: كل رئيس نادي يعيش في حال توارته
1: اي
0: صدقني صراحة
1: سي مسلم سلامة سلم
0: فوض نائب
1: الرئيس السيد نزار الجمال
0: أغلبية النوات
1: في الترجي هاو صورة باش نخليك تعلق عليها في قديم الحديقة به وقع يعني باساسيون خلينا نقولوا تسليم المهام
0: فوالا
1: مريض بنور الى
0: شو الصور
1: شوالوار اللي خذا
0: المقاليد
1: كمشرف عام كرئيس فرع على ما يبدو فما صورة جماعية موجودة ولا لا؟ فما صورة جماعية مع كل الموظفين في البارك شنو رأيك في اللقطة استفيد؟
0: لا لقطة حلوة هذا شنو نحبوا الباساسيون ولا جماعية الزوز ورياض خدم
1: حسب رأيك مرحلة رياض بنور انتهت
0: وأنا أكثر إنسان يمكن فرحان هي عائلته علاش خاطر
1: علاش مرحلة رياض بنور انتهت؟
0: خاطر ما كتعرف الشارع الرياضي وقت اللي تصير فما نكسات او عدم نجاح في بطولة افريقيا وزيد كأس وزيد البطولة متاع تونس زاد نفس الشيء فرياض حس اللي معناها وجوده ولا معناها يزم يخلي مكان لغيره هاك علاش بقناها وخرج
1: قيموها فشل ولا نجاح
0: سفير لا على المسيرة متاعه لا بالعكس انسان معناها ما تراش رياض بنور كمسؤول فرع كرة قدم ولا هو نائب رئيس مكلف كل الفروع الكل معناته كرة يد وكرة طائرة وكرة قدم أرجع أنت للسنوات

0: خير وشوف البطولات والكؤوس اللي خذاهم ورياض بن نور موجود في الفروع الكل. دونك نتصور اللي تانك يغادر ويخلي المشعل لغيره، يمكن افكار جديده، يمكن لا لا بقات نظر يعني منحب مطلب جماهيري امورهم، هذيك امورهم الداخليه يحبوا يغيروا، هذاك شيء خاص بهم. تبقى اعتراف بالجميل زاد ما انسان يخدم، مش وقت اللي تيتروات وما يشكر حد، اما وقت الهزايم يولي هو المسؤول الاول وهو اللي ما خلاش الكره تدخل. دونك سي با سا، انت دابا تفشلوا نجحوا، فما بعض اللاعبين اللي ما كانوش في المستوى، المدربين تغييرهم زاد نفس الشيء، فما اللي نجحوا فما اللي ما نجحش، ولكن كي تشوف المسيره نقول اني انسان مسؤول، هذا نجح في مسيرته. تبقى توا الصوره هذه عجبتني على خاطر لاباساسيون هامه جدا بين وبين شكري الواعر. شكري الواعر لاعب معناها قائد فريق المنتخب، قائد فريق الترجي الرياضي سنين، كلاعب كمسؤول كان قرب وكان ديما يتبع في الترجي الرياضي ما بعدش، واكيد معناها مش يكون معناها داعم من عند معناها عنده الدعم وعنده الصلاحيات الكل من عند رئيس النادي، مش ياخذ المشعل ويبدا في العمل بتاعه وتوجه جديد وتصور جديد يمكن معناها ينجح. تبقى اذا كان توفرت
1: بسرعه بسرعه نقول انا رياض بن نور بون توا مشى، هو اختار انه ينسحب لكنه كتب تاريخ الترجي التونسي بيحرف من ذهب، خلت اسمه في تاريخ الترجي التونسي، اللي تي الديريكتور اكزيكوتيف يعني المدير التنفيذي في الترجي التونسي. دونك توا معناها في خاطر ما هزش الترجي لقب بالبطوله او ما هزش الشامبيونز ليغ تولي رياض بن نور، لا خدم عطى للترجي برشا صوره جميله جدا تعبر عن تواصل الاجيال او حتى نقولوا خلي تحول السلطه وذلك سنت الله في خلقه.
2: هاي وقفه مع الموسيقى نحكيه على المنتخب الوطني للاوسط للاصغر شلعب مع اثيوبيا، ونحكيه كذلك على القائمه النهائيه لاكثر من منتخب. طبعا فما رجال كبار باش يلعبوا كوب دي مود هذه،
1: مودريتش 41 عام
0: 38 و40 موجودين،
2: هذه فما 41
0: فما اي فما فما فما
2: مش عارف جور اليابان دولي 43
0: ناكاتومو
2: 40 شنو يا تو صافي شنو اللي نلعبوا مع الشيوخ ولا كيفاش كوب دي مود؟
0: لا لا
2: احنا نحكوا على التشبيه والله مش عارف كوب دي مود شكون استثنائي هذه.
1: ممكن اعتراف بالجميل اللاعبين هذوما
0: تكريم
1: تكريم
2: شوفوا بعد شوي.

0: الأربعة وثلاثة وأربعين دقيقة. إذا نعود في بلانيت سبور نحكيه على المنتخبات وعلى الجامعة التونسية لكرة القدم، ونبدأ بالصورة هذه. الجامعة التونسية لكرة القدم هاي قدامنا، تهنأ عصام الجبيري مبروك بأفضل لاعب في دوري أبطال آسيا الاثنين، وطبعا توج مع فريقه زاد باللقب بعد ما فاز على النصر اللي فيه كريستيانو رونالدو وساديو ماني وغيره وغيره وغيره. دونك الصورة هي باهية والتهنئة باهية، ولكن نحب نسأل التهنئة هذه راهي جات بعد نهارين من إعلان لموشي على القائمة النهائية متاع كأس العالم. يقول القائم ما فيهاش تناقض نوعا ما، لاعب يقع اختياره أفضل لاعب في بطولة آسيا لكرة القدم ويربح رونالدو ويفوز باللقب ويلعب في اليابان وهدف كبير مش موجود في المنتخب، ونعملوا له برقي التهنئة كما هكا.
1: مش نعرف احنا ضد اليابان ولا
0: ما فهمتش انا، ما فهمتش، فسر لي شنو معناها.
1: لاعب
0: ما يتلوش المنتخب.
1: أنا تتصور انت المدرب الناخب الوطني مش يتبع في البطولة اليابانية؟
0: حاجتي نجم نقرا قراءة نقول وكأنه معناتها ميساج للمدرب الوطني.
1: انديريكت.
0: انديريكت من مسؤولين الجامعة مثلا، حبوا يقولوا له ماك ما عيطلوش مرة هو أحسن لاعب مثلا.
1: لا ويبين لك اللي زاد مش يتبع.
0: كان جا لنا احنا راه عيطنا له.
1: لا فتاتر زاد كان شوف معناها مش على مباراة، مش الواحد يقيم مردود اللاعب. اللاعب قاعد يتحسن.
0: سؤال ما تهزنيش.
1: ماني مش نهزك قاعد، ماني مش نقدم لك. نحكي لك على جبالي.
0: هي.
1: برك نحكي لك على اللاعب.
0: مش نقيمو على دامته، نحكي على اللقطة في حد ذاته.
1: لا اللقطة هذه التشكرات والواحد.
0: مش تشكرات في حد ذاته، هذه تشكرات والراجل ما عطولوش كوب دي
1: مون. ايش بيه عادي جدا، ما نعيطلوش، شنو المشكل؟ خليني نحكم كجامعة. خطو حسين جنيح ولا رئيس الجامعة يحكموا هما ولا يقروا ولا زيادة. مخاطيهم. الناخب الوطني هو اللي قرر، هو اللي يحكم، هو اللي يصير.
0: هذه أثرت استغراب الجماهير التونسية. يقول لك هذه كيف الجامعة تو في السيت نتاعها تهني في الملاعب اللي هو أفضل لاعب، وفي المقابل المدرب الوطني ما عيطلوش.
1: ما عيطلوش
2: هو. سي كونتريتوار
1: خطو الولد هذا سي جبالي. احنا نبارحوا له.
0: المدرب الوطني فين يخدم؟ يخدم في الجامعة.
1: اي شنعمل؟ اي معناها نجبره مش يجيب نجيب جبالي.
0: لا مش نجبره،
1: نحكي نفيقوا نحسوا
0: يعني.
1: ما عندوش عينين هو سي صبري اللموشي مش يتبع الكرة اليابانية. ما لا غالب قال لك نحكم وحدي اخويا ربي يعينه ما دام يحكم وحدي.
0: لا لا
1: تفضل.
2: انا كرأي عام اجنبي ما نقولش تونسي، نشوف السيت بتاع الفدراسيون التونسيه دي فوتبول تهنئ لاعب تونسي هز دوري ابطال اسيا واختياره افضل لاعب وهداف
0: في الاخر مش موجود في القائمه.
2: وبعد نجي نقرا انا القائمه تبع المنتخب التونسي مش موجود.
0: استفاه عاديه انت استفاه
2: مش عاديه. انا كاجنبي نحكي
0: كمان التوقيت يا فما القراءه غلطه اللي عمل غلط ما عرفش كيفاش. المفروض انه ما يهبطهاش، يعجل شويه ولا يشوف لها سياق اخر. معناتها اما تهبطها انت من هنا تهبط القائمه بتاع المنتخب اللي ماشي لكاس العالم، وفي نفس الوقت تهبط التهنئه بالبند العريض للاعب
2: لاعب هز
0: هو كاس المنتخب
2: وهز الشامبيونز ليج.
0: كيفاش فسر لي بالله يستفيد؟ ما انا فهمتش انا تفسر لي.
1: خويا سي صبري اللموشي عنده عينين مش كيما احنا. سبحان الله.
0: حتى في الستاتيك فما خمسة شهور
2: ديلان براو
0: ديلان براو خمسة شهور ما لعبش
1: في اللعب. هذاك ما قلنا صاحب شكون؟
0: اي شو تصلح في غلطة
1: انت يا ودي هذيك ربي مش عايز يصلح في غلطة.
0: خلي سي سمير.
1: تفضل سي سمير كمل.
2: لا توفيق هذاك تقول لك انه معناها
0: في اثنين اخرى.
1: لا مش تحبوا تقنعوني.
2: سي كونتراديكسوار معناها انا جي كونترادي هذاك سوا مهم. انا نجي نقول سي توفيق والله العظيم
0: افضل مدرب
2: افضل مدرب واحسن نتائج وهز معايا
0: الدوبلي ونجي نحط في الليسته ما
2: عيطلوش ونجي بعد ما نكرمكش.
0: ما عطوش في الخمسة
2: ف... فهمت يعني فما رساله ضمنيه رساله خلينا نقوم وراء السطور من في وراء الرساله هذه. انا الراهك رساله لشكون ديستيني لشكون. اما فما لغز في
1: المساج واضح فما غيره هو
0: هذا هو
1: صبري لموش فما غيره
0: توافقت
1: شو توافقت خويا بكري نحكي لك انا نقول لك يا ولدي راه عنده عينين مش كيما عينين نتاعنا. صبري لموش هو اللي يتحمل مسؤوليته. كان فما تدخلات راه دخلت الجامعه في بعض اللاعبين اخرين اسنا قال لك اخويا هز ديدا
0: دخلت في توزيع اللاعبين المحليين.
1: هو اللي وزع على
0: كيما حبوا ودخلوا باش كل واحد ياخذ 500 الف دولار وكل واحد
1: شو فرضوا عليه نيتك.
0: انا حسب رايي اخويا بالنسبه نستحكي الكواليس
1: كان فرضوا عليه راه دخل بيت الطاعه. هو نعطيك الصحيح
0: اللي هو مازال ما دخلش بيت الطاعة
1: الاخرين في قدام باب قدام الباب تاع الطاعة مازال ما دقدقش ودخل
0: الناس تسمع فينا ونستبلوش العباد
1: لا لا لا لا هذا الواقع ايش بيه الملعب التونسي ايش بيه كان جاي معناها دخل بيت الطاعة وعيط الفرحات ها ما دخلش
0: ما عنده عنده
1: ايوه برا عاد هاك قسمناها خبزة القط قسمها هو
0: كيف هو قسمها هو يعرف اللي فيه
1: مش عادي
0: باهن ما يعرفش ما في بالوش
1: ما في بالوش لا ما لا سيدي يوصل له كل شيء ونعطيك من الاخر وفما خلافات للداخل اللي تو خليت فما برشا انشقاقات اي ما نزيدكش حاجه
0: تفضل اعطينا
1: لا ما عندي ما نعطيك تو
2: لا تفش بيه
1: الحصه الجايه
2: نورنا
0: لا نورنا
1: الحصه الجايه تو نعطيك لا تو ما نعطيكش
0: ما عندي تعرف الخفايا ذي ونورنا
1: قلنا شيء. ايه خاطر فما
0: شيء. علاش القسامات هذه صارت؟ علاش القسامات هذه صارت؟
1: خاطر فما اختيارات غير موافقه.
0: هكا
1: 80% صحاح وكل 20% هذوكم ماهيش موافقه بصراحه.
0: باهي
2: لا برشا برشا اختيارات غير موافقه
1: 80 اعطيك
2: برشا برشا لا برشا
1: اما ال 20 الاخرين
2: معروفين
0: ولا يلعب على البلاس معناتها هو توا بعد كوب دي موند كيفاش ماذا
1: لا مش هو اللي مشى يلعب على البلاس فما مسؤولين اللي ولاو يلعبوا على البلاس
0: كرة تنسية نحكيو على المنتخب الكبير اللي صارت قرعة كأس
1: أفريقيا
0: 27 احنا مع اوغندا مع المنتخب الليبي
1: بوتسوانا
0: وبوتسوانا كلمه على حظوظ كام ضربه كاس افريقيا
2: ما كاس افريقيا معش ترجع فيها ولا من امور عاديه
0: معناها احنا رحله مش بعيده لهنا نلعب مع المنتخب الليبي
2: لا نتصور انه معناها مرور مش يكون عادي جدا في
1: اما واحد برك ترجع راه
0: اما واحد برك في المجموعه مع اوغندا
1: خاطر اوغندا تنظم راهي هي وتنزانيا دونك عندنا واحد برك دونك باش نلقاو المنتخب الليبي في قدامنا هو وبوتسوانا.
0: عندنا حضور مع الناس التوفيق.
1: عاد خير هذا
0: خير. ولا نشوفوا الكوب دي موند وبعد نحكموا.
1: لا. اعطينا ساعة نشوفوا ما قلنا المشروع هو عنده مشروع.
0: شوفوا.
1: قال عندي كأس أفريقيا 2007. فوفا 2027. نستنى.
0: منتخب الأصغر يواجه أثيوبيا وقتاش يلعبوا أنيس؟ 8 متاع الليل. المنتخب مطالب أن يترشح لكأس أفريقيا يلزمو يفوز وينتظر. الربع النهائي لازم يفوز وينتظر لانه مصيره مش بيده ولكن كاس العالم زاد عنده فرصه بترشح كاس العالم حتى لو كان يجي الثالث كيفاش؟ لانه هما 8 منتخبات باش يترشحوا اللي هو كل لول والثاني من كل مجموعه 4 مجموعات ثم زوز منتخبات اخرين الثالث نتاع مجموعتنا احنا باش يلعب ضد المجموعه الثالثه وطبعا الثاني او الثالث نتاع المجموعه الثانيه باش يلعب ضد الثالث نتاع المجموعه الرابعه يعني تونس نجم تترشح للبراج لمقابله البراج اللي تمكنها باش ترشح كاس العالم دونك ان شاء الله وليداتنا حتى اذا كان ما ترشحوش كاس افريقيا يضمن المركز الثالث باش على الاقل عندنا فرصه باش ترشحوا كاس العالم يعني ما نخسروهمش الزوز ما نخسروش الدور الربع النهائي لكاس افريقيا
2: ونخسروا
0: مقابله البراج في كاس العالم ان شاء الله المقابله نحكيوا عليها غدوه لانه تلعب 8 وحظ سعيد المنتخب الوطني التونسي نحكيوا على المنتخبات الاوروبيه والعالميه مانيش عارف ان سمعتوا القائمات ولا هذول اللي اهمها نيمار ولا نيمار اللي يعود
1: تم استدعاء
0: البرازيلي هاي شنو رايك توفيق
1: هو انشيلوتي في الكونفرنس دو بريس الاخر ذكر قال كان يرجع لمستواه العادي وخاصه لياقين ويشارك في بعض المباريات بالامكانيات الفنيه اللي عنده نجم نستدعي على حساب بون قول لي على حساب عده لاعبين اخرين
0: ايه هل حسب رايك انت جاهز هو تو شعيتون
1: والله بون خويا هذه امور علميه وامور هم اللي يتبعوا يعرفوا كل كبيره وصغيره ويتبعوا فيه من جميع النواحي اهم شيء الاصابات صح لانه هم انصاب في كم مره وخاصه الاصابات
0: هو تو لحظه الاعلان تابعوا مع بعض لحظه الاعلان وقت اللي قالوا على نيمار تفضلوا سيدي كيفاش تفعلوا هاو
2: تابعوا
0: هي حسب رأيي هذه كأس آخر كأس عالم نيمار ورونالدو اللي زاد باش يقود البرتغال وسيد
1: زاد كيف كيف مودريتش لامام شوز
0: مودريتش زاد
1: نفس الشيء
0: ميسي
1: كيف كيف في الارجنتين برشا
0: لاعبين نوير زاد اخر كيف كاس كيف. عالميه معناتها اليوم
1: فانتازيكل
0: هكا ولا سمير
1: فانتازيكل
0: نهايه
2: نجوم صحيح اكيد مودريتش نيمار
0: نوير
2: ميسي نيمار

0: دي زيكزامبل ملاعبي اكزامبلير معناتها هذوما الناس قدوه معناتها كي تشوف مودريتش كيفاش يلعب اساناش في ميلان السنه هذه تيتولير اباري اونتيير معناتها تشوف كريستيانو في نادي النصر تيتولير شوف قداش من هدف سجل في العمر هذاك كيفاش ما تاخذش العبره انت كشاب صغير مازلت صاعد في تكوينك او حتى مازلت كحتى تساق في ليكيب بريمير دونك لازمك تاخذ وتشوف كيفاش تحسنوا هذوما كيفاش وصلوا وتاخذ العبره منهم في العمل نتاعهم وفي في الديسكور نتاعهم وفي لي انترفيو نتاعهم وتشوف كيفاش يتصرفوا مع في اللي ماتش تستمتع. ثاني البارح شخت البارح تفرجت على ارسنال ما باركت ليش بون شعنا فيه ربحنا واحد ليش اما بون ان شاء الله اليوم السيتي ان شاء الله السيتي اليوم تاع ماتش نيو خلينا نزور الليله ان شاء الله
1: والله ديما عندي احساس مش
0: يا اخوي ها النبار
2: كيفاش بتاخر اخر لحظه
0: ها سيدي علاش هكا علي اخوي عندنا 30 سنه ما زين نستيت
1: لا غالب احساسي مش نعيولي
2: اكيد هو شوف صداع النجوم هذوما جمال حتى فيها شويه من العاطفه فيها عاطفيه ونص امبي نوستالجيك ما فيها باس باش نعيطوا لعلي معلول في المنتخب التونسي ولا اللي عطاه يعني معناها كحديث نقياس علي معلول عطاه الكره القدم التونسيه وعطى في الاهلي المصري عامل له صمبا
0: يعني كبيرة.
2: وهذا موسم معناها عدى موسم استثنائي مع نادي الصفاقسي هو وصدقني هو رجع التوازن لكليبر نادي الصفاقسي لكليبر محمد كوكي كمدرب في الامور التكتيكيه وفي الميدان نبيل معلول اذا وجود نبيل علي معلول بيتو قلت نبيل معلول علي معلول وجوده في المنتخب معناها كاريكومبونس اللي هو الكاريير والمسيرته ودوره ذاك كيف كقائد فريق لانه يقول انا معمل على ديلان براون ديلان براون ما يعرفوش بكل هو صبري لموش عمره مقابل حتى سجل خلني في مارس مع مجال ديلان براون يقول انا سالوه قالوا علاش عيط له قال له خاطر الامباكت نتاعه بسيكولوجيك على الفريق انت تعرفوا انت ما عاشرتوش ما شفتوش وما قابلتوش دونك تمنيت انه يكون علي معلول في المنتخب كما شوف كما مودريتش كما نيمار كما رونالدو كما ميسي
0: اكثر مريول قاعد يتباع في صفاقس هو مريول صغيرات معلول معلول من
2: اكزامبل سان اكزامبل
1: واحنا ذاك علاش عدينا النجوم هذوما باش نظهروا اللي يشوف المنتخبات ما حسبتهاش بالعمر حسبتها بقيمه اللاعب
2: اكيد
0: الخبره نتاعو
2: فعلا فعلا فعلا
1: شكرا لك توفيق زعما
0: شكرا لك ان شاء الله
1: نتمنى انك تشارك في كاس عالم اذا قادم ان شاء الله
0: لا ان شاء الله اعطينا اليوم تعمل سيتي ماتش نيو وبعد تنقل
1: شكرا لك سي سامي
2: العفو
1: تحياتي كامل الفريق

0: جوهرة
1: اف ام بوبليسيتي
2: زعما وين نلقى برجر بنين ويملى العين
3: جسيت ماكسيت ادخل على الابليكاسيون ماكسيت نتاع اورانج وفي روبريك وين مين تلقى لي برومو الكل من الاثنين للخميس عندك 30% رميز على لي برجر في باغيت ميلا جس ماكسيت وكل شلقي عندك اورانج
0: جوهرة اف ام
1: بوبليسيتي
4: Business News.
5: الموجز الاقتصادي أفاد الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية بأنه بمناسبة عيد الأضحى تقرر وبصفة استثنائية تقديم تاريخ صرف الجرايات إلى يوم الجمعة 22 من ماي الحالي. وزير التجارة والتنمية الصادرات سمير عبيد اليوم الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة أديب يوسف الأعمى على رأس وفد من هذه المؤسسة. وزير التجارة أكد أهمية هذا اللقاء في مسيرة التعاون بين الجانبين والتباحث حول واقع وآفاق العلاقات بين تونس والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ودفع الصادرات والاستفادة من كل الفرص والإمكانات المتاحة التي توفرها لتعزيز هذه العلاقات بما يساهم في تحقيق قفزة نوعية للتعاون المشترك لتنمية التجارة والقدرات التجارية في مختلف الفضاءات على غرار دول منظمة التعاون الإسلامي والدول الإفريقية. منتظر أن تشهد ولاية سوسة يوم الأحد المقبل النسخة الخامسة من تظاهرة جات بايك التي تنظمها شركة جات أسيرونس بالتعاون مع الجامعة التونسية للدراجات كواحدة من أبرز المواعيد الرياضية المفتوحة في تونس. ماهر الصغير كان في متابعة الندوة الصحفية التي عقدت اليوم وخصصت للإعلان عن هذا الحدث الرياضي وتحدث إلى محمد الدخيلي مدير عام جات أسيرونس.
6: دورة هذه معنا كان درجة في نطاق معنا موصلت نشاط نتاعنا للتعريف أكثر فأكثر معنا بالمواقع الأثرية اللي تزخر بها بلادنا، وفي نفس الوقت معنا نشجع معنا رياضة معنا عزيزة علينا برشا، رياضة الدراجات اللي إن شاء الله تزدهر أكثر فأكثر وتعرفوا بها لأنه سي ان سبور نوبل، ومام تون نساهموا في تحريك النشاط الدورة الاقتصادية لما نقوم معنا كل مرة نمشي الولاية يكون فيها تظاهرة قربت مثلا كما السنوات الماضية وصلت في بعض الأحيان حتى 10,000 حضور، تكون شيء فيريتابل إيفينمون اللي هو معناها باش يكون كأنه في شكل عرس معناتها بارونتيز باش نعرفوا به ونشجعوا ونحركوا الدورة الاقتصادية قدر الإمكان والدورة الثقافية لأنه بلادنا في حاجة لبعض المبادرات من نوع هذا. المؤسسات الاقتصادية عندها دور اقتصادي ودور معناها اجتماعي ودور مالي، لابد أن يكون عندها دور تكميلي معناها تقوم به في المجال الثقافي في المجال السياحي باش نعرف أكثر فأكثر بالباتريموان ناسيونال اللي موجود في بلادنا يكفي باش نعرفه به.
5: أكد سامي لهويدي رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة ببوعركوب في تصريح لمراسلتنا في نابل أن البلاد تشهد نقصا فادحا في قطيع الأغنام للسنة الثانية على التوالي، مرجعا السبب الرئيسي في هذا التراجع إلى النقص الكبير في عدد الإناث التي تعتبر عماد الإنتاج وأصل المنظومة.
7: على غرار السنة الفارطة هناك نقص فادح في تربية الأغنام لعدة عوامل، منها التوفيت في جزء كبير من القطيع نظرا لعدة عوامل منها غلاء الأعلاف السنوات الأخيرة وتغيرات المناخية. هنا الفلاح وقت اللي حب يرجع القطيع متاعه للأسف يقولوا هنا النعجة كانت معناتها نقولوا احنا بخمس ستمائة ألف تو أصبحت تقريبا في حدود 3000 دينار هنا، وبذلك الفلاح ما ينجمش يرجع من منظومة تربية الأغنام نظرا للغلاء الفاحش متاع الأم اللي النعجة. هنا عديد المرات احنا كاتحاد فلاحين طالبنا بتوريد النعجة وتقديم معناتها قروض ميسرة لفائدة الفلاح لإعادة القطيع. احنا كاتحاد محلي واحنا اكثر ناس معناتها نتابعوا بصفة دورية وميدانية عنا اللي لاحظوا فيه احنا اللي فما نقص تقريب اكثر من 40% في قطيع تربية الماشي، الانتاج غير متوفر بالكيفية المطلوبة. هنا ذاك علاش معناتها العلوش معناتها بأسوام ولت خيالية نظر نظرا للنقص المطروح. وحاجة أخرى نحب نقول عليها اللي كون راو تربية الأغنام ما عادش فيد الفلاح ولت حقيقة نفيد القشارة اللي هما بعتها بديزيام وتروازيام ما واللي هما يتحكموا في الواحد. وهنا حاجة أخرى نحب أنا حقيقة نتأسفوا لكون النقاط البيع المنظمة هذه معتها كفيش حتى 1%. هنا كان من الممكن تكون استراتيجية واضحة تاع وزارة الفلاحة وكنا نتصوروا لكل ولاية من المفروض كل ولاية يتم فيها سوق من المنتج المستهلك وتكون بسوام في متناول المواطن.
5: دوليا أصدر الرئيس السوري أحمد الشارع مرسوما يحظر إدخال البضائع الإسرائيلية إلى سوريا وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السورية الرسمية. تأتي هذه الإجراءات تأكيدا للموقف الرسمي السوري تجاه قوانين مقاطعة كيان الاحتلال الصهيوني الصادرة عن جامعة الدول العربية منذ خمسينيات القرن الماضي. محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله أن البنك ملتزم بمواصلة سياسة سعر الصرف المرن، أي تحديد سعر العملة بناء على قوى العرض والطلب، بما يسمح للعملة المصرية بامتصاص الصدمات الخارجية، وذلك خلال اجتماع جمعه بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. إلى
4: اللقاء. نهار 3 من 8 ل 9 دونت تيك مع وليد بسباس. بالدنيا وما فيها
0: برعاية
1: تحب ما أحسن تعدل مخير، استعمل لابلي ماي أريدو، أقضي جيري وتمتع بأقوى لزوق، طور حالك.
4: جوهر اف تندانس
0: برعاية
8: مع أريدو. جات اللحظة باش أنت تقول علق تو نكلمك، مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم بيه اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانوا فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
4: أريدو، طور عالمك.
9: مرحبا بكم مستمعينا، وإن ما كنتوا تتبعوا فينا على راديو جوهرة موعدنا اليومي يجمعنا بكم لقاية هذا في فقرة تندانس. اليوم باش نحكي أنكور اون فوا على إيلون ماسك الملياردير الأمريكي، واللي يثير كما العادة موجة جديدة من الجدل عبر الفضاء الرقمي. شعمل من عمل المرة هذه السيد إيلون ماسك القوى يوجه في انتقادات لاذعة لمنصة الانستغرام. لو كان وقفت الحكاية لحد هوني مش مشكل، لكن لهنا نلقاو فما تمييز جندري. علاش؟ على خاطر يقول اللي كونوا المنصة متاع الانستغرام هذه مخصصة للفتيات، يعني تعبنات بلغتنا احنا، في خطوة تعكس بوضوح انحيازه المطلق للمنصة الخاصة متاعو اكس، اللي هي حسب النظر متاعو حسب المنطوق متاعو الساحة الوحيدة المؤهلة لاستيعاب النقاشات الجادة ومتابعة القضايا المصيرية. بقية المنصات المنافسة الاخرى هي مساحات هامشية لا ترتقي لمستوى التطلعات السياسية وال المعرفية. هذا كلام السيد إيلون ماسك، وجات التصريحات هذه المثيرة في سياق تفاعل إيلون ماسك مع سلسلة من اللي تويت، يعني من التغريدات اللي هبطت على إكس، وكانت حظيت بانتشار واسع. كانت تتناقش كيفاش يمكن للعادات السلوكية على وسائل التواصل الاجتماعي باش تكشف على مراحل مختلفة من حياة الأفراد. مثلا فما بعض الفكاهة اللي هبطت في اللي تويت هذوما يحكيوا فيها على السلوكيات الشائعة، كما مثلا نشر الصور الشخصية الاستعراضية والمشاركة القصص اليومية اللامتناهية والاستعراض الوجبات المنزلية المطهوة. وهكا إيلون ماسك دخل روحه في النقاش هذا بتعليق مقتضب عمل ضجة فورية وقت اللي كتب بصيغة حاسمة لكونه انستغرام هي منصة للفتيات فقط. المحللين في قطاع الإعلام الرقمي يقولوا لكون الهجوم هذا الصاخب موش مجرد زلة لسان ولا رغبة عابرة في إثارة غضب المستخدمين، لكن يمثل استراتيجية تسويقية، يعني انكو بوب ولا انكو ماركتينغ واعية معتمدة، ويعتمدها إيلون ماسك باستمرار باش يضرب مصداقية المنصات المنافسة وتعزيز مكانة اكس. كانت تفكروا جمع اللي فات ولا جمع اللي قبلها كنا حكينا فيه تندانس على تويت زادة كيف كان هبطوا إيلون ماسك ويقول لكونه الواتساب ما فيهش الحماية اللازمة. دونك تو لي مويان سون بون بالنسبة لإيلون ماسك باش يعمل الببليسيتي للمنصة امتاعه. تبقى اسكو لي كونسوماتور قاعدين يتبعوا في اللي كنت بيب هذو منتاعه وإلا لا، هذه الأرقام هي وحدها اللي تقولهم. هذا شو اللي عنا اليوم، بقيت متابعة طيبة لبرامجنا في لمن
4: جوهر أفا تندانس.

سبعة أوتي بيوتيك مع سامي بن نور. مع سامي بن نور على جمال اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.

0: مساء الخير، مرحبا بكم مستمعينا. هذه حلقة جديدة من أنتيبيوتيك. أنتيبيوتيك، تحية لكم من ما كنتم مستمعينا. شكرا لاختياركم جهرة فام، والناس اللي تشوفينا كذلك نحييهم على جهرة تي في، وتتابع فينا على لو لايف فيسبوك لافاج جهرة. سعداء نكون معاكم طبعا حتى للسبعة في موعد جديد من أنتيبيوتيك. فرح برجب، مرحبا بك.
1: مرحبا سامي بالنور، مرحبا بأنس بمالك أيضا موجود معنا دوم في حلقة هذا المساء من برنامج أنتيبيوتيك.
0: برنامج أنتيبيوتيك
1: ايش قلت؟
2: فكرت في برنامج يحبه اسمه هذا المساء.
1: ذكرك لي المساء هو فترة زمنية في النهار موجودة مع الصباح والمساء.
2: بقطع النظر عن كل واحدة أكاديمية استراتيجية.
1: ونرحب طبعا بالمستمعين والمستمعات اللي يشوفوا فينا زيدا على قناة جوهرة تي في. مرحبا بكم.
0: يلا مرسي فرح، أنس بن مالك مرحبا بك.
2: مرحبا سامي بن نور، مرحبا فرح. إن شاء الله نعديه هذا المساء محلانا مع بعضنا مع المستمعات والمستمعين المشاهدات والمشاهدين. فهمتني، مع كامل الفريق معز ورامي وزملاء في سوسة وفي الحافلة.
0: تحياتها طبعا، تحياتنا لهم. هو شوية هو ما نحبش ياسر ان الكونفريد انتغي. احنا اليوم في هذا المساء عنا ضيف من الطراز الثقيل، هو سي فادر الجعايبي.
1: ها في بيتكم
0: حاجة معناها
2: واو، منا نتفرج.
0: مرحبا بك. لا ما فماش مباراه
2: هذاك، شو نقول لك، ما فماش مباراه كره مهمه. دونك باش نتفرج انا اليوم.
1: كسر خير كذا،
0: شرف لينا،
1: شرف ليهم. شو حطوه في
2: مش شرف لينا ساعات على غالب. يبدا شامبيونز ليغ، بايرن وبي اس جي، تجي مع سامي تو نحبوا سامي، شنو لازم نحطوا في التليفون نشوف وجهه ونبدا نتفرج في الماتش وموار نشوف وجهه.
1: انا حاسه بك.
0: مرحبا. يلا كي العاده نبداو بكواد نف.
3: كواد نف،
0: كواد نف فرح.
1: في كواد نف باش نحكي على موضوع كيما هكا المدة هذي عمناول كنت داخلة فيها غولة كيما يقولوا. والله كان نحكي لكم مش قسيت عمناول في الوقت هذي. علاش؟ على خاطر بنتي كانت تقرأ في باريس، ولي سوء حظها وحظي أنا بغ لسويت معناتها وبطبيعة الحال تخلي لها فار للداء.
0: ايه
1: ولدي صارعت الفار عن بعد، وانا ديجا انا وحدي ما نجمش نعطي الشجاعة الكافية لبنتي الصغيرة في بلاد الغربة.
2: تفكروا افتح يا سمسم،
1: ايه
2: تتفكروا كالنجدة، النجدة فأر في البيت. لا تخاف يا امرأة سنأتي بقط، بعجي بقطوس النجدة قط في البيت، سنأتي بكلب.
1: ماكش بعيدة عن الحقيقة. الحقيقة اللي هلايا ماتنا عش كان لاحظتوا انتوما في المليون تاعكم ياسر، فما ديار دخلوا فيهم عن جديد قطط، ولينا عندنا قطاطس. انا مثلا ما كنتش عندي قطوس في البيت ولا عندي هليمات، ولاحظت لي اكثر من
2: شخصيه ولا اختيار منك.
0: لا تحب تربيه يعني؟
1: ما فهمتش، شفته عجبني شاورت مولات وقالت لي هز هزيت ولا عندك شوك
0: للغرايب. انا
1: يا لا حاسين دوك فما ما يكسوري زيدا بارامو عندها قطوس وتحكي عليه في انستغرام.
0: برشا ناس مغرومين
1: مي جديده جديده. جو تروف كو الحيوان، ثقافه الحيوانات ماشيه وتزيد في مجتمعنا التونسي. وحتى كما قلت لكم ماكلة الحيوانات ولي زافيش وكل دونك
2: اون بلوس. تعرف فرح تو كانت العائلات قبل معناتها متعدده، معناتها وفيره
0: برشا برشا
2: ولاد صغيره معناتها معناتها راجل ومراه وليد ولا زوز ولا بنيه ولا زوز. دونك كي يزيدوا قطوس ولا كلب زوز عصافر.
1: رغم اللي قبل الحيوانات كانت قطوس كان في كل البيوت، ما يتكلفش ياسر لا تهزوا طبيب حيوانات لا توكلوا ماكله كروكيت
0: برحمة ربي عايش
1: فاضل الماكله ياكل ويشرب بس فريمون سهل كان حاسيلو. دونك دونك اللي صعب التجربه عملناه في باريس كان اللي هي حتى دواء الفار ما تنجمش تشري، ممنوع حقوق الحيوان. ممنوع دواء الفار في الكانكايري. دونك سيتي وصلنا نستعملوا في الانترنت ونحطوا صوات تخوف الفار لا سيما صوت قطط. خرجت هي وقعد هو ومول الدار قال لك يا اخي نتعايشوا احنا مع الفئران نورمال يا اخي في باريس بيان سور. حاسيلو
2: عدد الفئران في
0: برشا
2: في اونفان في نيويورك على الاقل حتى يمكن في باريس اكثر من عدد السكان.
1: انا الله لا يوريهم لنا. حسيلو اليوم جيتكم بحاجه جديده شفتها قريتها قلت خلينا نقاسمها معكم. فما روائح ترعب الفئران.
0: ليه
1: هي؟ هاش نسميهم لكم. الروائح هذه كلها عندها علاقه بحاسه الشم القويه عند الفار. دونك الروائح هذه لازم تتوقع اللي هي قويه، دونك تقلق الفار ويهرب منها، دونك يهجر المكان وهذا المطلوب. نبداو بالنعناع. ريحة النعناع تقلقوا ياسر، دونك ما عليكم كان تاخذوا قطينة فيها قطنة فيها زيت النعناع وترمي في تركن الدار. سهلة مهلة ما فيها شيء، ريحة حلوة هي ريحة النعناع. ما بالنسبة لي قوية تأثر على حاسة الشم، خاطر هو عنده حاسة شم
2: قوية
1: فوالا. الخل الأبيض كيف كيف ترش ترش لي كوام تاع الدار على الاسطح هكايا، الخل مخلط بالماء كيف كيف يهربوا ما يحبوش. الفلفل الاكحل والهريسه، كان عندك شويه ديفيسور ولا شقوق في الدار كي تنجم تحط، غادي تحط تحت ليفي تحت لي لافابو، غادي الفلفل الاكحل دونك والهريسه يهربوه ويقلقوه، وبلايص تخزن في التخزين زي داك بيت المونه والخزينه اللي فيها النعمه وكل غادي فوالا. الثوم والبصل، ارفس شويه ثوم ودي ترانش نتاع بصل قويه والبصل زيده، وحطهم كيف كيف في اركان البيت وبدلهم هذوكم دو طون طون، تخليهمش حتى يفسدو هما زيده، وبقدره ربي بقدره كان فما فار كان فما فار يهرب هكاك تيتخ مش من الاولى ما يهرب. وعندك واخيرا وليس اخيرا القرنفل، خذ دي بوخس صغار قماش ولا بلاستيك وارمي فيهم كل عود القرنفل وارميهم في نابورتو، مش خايبين هما يفوقوا حتى احنا الخبز بالقرنفل ولا
0: انا
1: ده كان في ريحه الدونتيست القرنفل. دونك هذوما من روائح اللي يفد منهم الفار ويخاف منه، مش خاف منهم يترعب منه دونك يهجر المكان، وهذا هو المطلوب. واحنا لازم نتعايش مع حيوانات الكل محاله، ما فما حاجات تزعجنا وتقلق. تفضل.
0: اما سرتو معناها انت فيروس تو
1: شنو هذا احكي لي ما في باليش
2: تو مثلا في باريس فار باريزي باريزيان
0: يشم
2: ولا جربوع يشم ريحه هريسه وثوم تقلقوا، في تونس راهو يعيشوا مع
1: الهريسه
2: يراو يعمل سحبة ثوم معانا وهريسة رشبيك سمارش باتوليكو.
0: يلا أنس
2: بيه تعرف فما فريق أرسنال، فريق كبير، فريق
0: طبعا
2: عنده مجد كبير، ولكن آخر بطولة هز عام قديش
0: كمام
2: 2004 22 سنة، وعام 2006 شارك في آخر كأس ربيت الأبطال شامبيونز ليج، دونك عنده 22 سنة ما هز الشامبيونات، بالرغم اللي هو فريق كبير وفريق الملكة يرحمها تحبوا الملكة وكل شيء.
1: دونك كي هز البطولة يعمل العار نورمال ما بعثين عشر سنة
2: أوبراسيف مازال مش عملوا العار مازال ما هزش يزمو يربح المباراة الأخيرة
0: كونتر
2: كريستال بالاس
0: وي ممكن
2: معناتها ولكن نعرف الفرق الإنجليزية ما عنديش هذي فريق طايح وفريق واحد وسايبلو وخويا وماكيما تونس يلعبوا لاخر وقت معروفين الانجليز ما يلعب الكرة للكرة
0: فريق الانجليز كهو حتى الالمان
2: الالمان اي الايطالي الاوروبيين مش كيما تونس ما همش حنين كيفنا يسايبوا لبعضهم ما يسايبوش هما لبعضهم
0: وحنين وعندهم مصالح
2: اي يلعبوا الكرة للكرة الاشكال شنو فريق كريستال بالاس لا يلعب على لقب ولا يلعب على التياح معناتها الماتش ما يهموش وجوله
0: يلعب الأخير. السبور الرياضه
2: اون برينسيب يلعب باش يدافع على حقوقه
0: شرف
2: ولكن فريق كريستال بالاس سنه بيع جوار الارسنال اسمه ايتزي ايتزي هذا جوار شريته ارسنال من عند
0: كريستال
2: بالاس ايتزي هذا في العقد نتاع البيع نتاعو حتى ارمي وكلوز هكاك اللي كان تصير ما عندهم هما كلي كلوز شنو هو الكلوز الكلوز كان ارسنال تهز الشامبيونات يزيد تزيد ارسنال تدفع لكريستال بالاس 10 مليون دو باوند معناتها 40 مليار بفلوس
0: على السوم اللي دفعته في الشراء
2: على السوم اللي دفعته زيد بعتها حتى يوم هما يعرفوا ان
1: ارسنال
2: مش بعتها يوم ارسنال
0: جنهار
2: ما عادش نلقاو ايكيبي زي ما تربح باش تهز الشامبيونات
0: اما بتدفع
2: 10 مليون باوند تصور مثال شي هون من اجل شامبيونات تاريخيه والايكيب الاخرى اللي هي كريستال بالاس كانت تشد ارسنال في نول ولا في خساره خاطر وقتها توالي السيتي هي اللي تهز تخسر 10 مليون باوند اللي هي 40 مليار بفلوسنا وكانت تخليها تربح ما تحتر مش ما تحترمش يا
0: هي هي
2: على الاقل باش تربح 40 مليار زايدين
0: شنو تختار زعما
2: انا نتصور هل جيتك عن فما نقطه اخرى ثانيه فريق كريستال بالاس اللي هو فريق متوسط ياسر معناتها مش فريق كبير هابط ديفيزيون 2 ديفيزيون 3 في البريمير ليج اول مره في حياته باش يلعب فينال متاع بطولة أوروبية نهار الأربعة جاية نهار لحد ماتش أرسنال وكريستال باراس نهار الأربعة بعد 3 أيام 72 ساعة كريستال تلعب في ألمانيا فينال كوب دي كونفيرانس دوروب اللي هو سيتروا معناتها عنده فرصة تاريخية باش يكيب أنجليزية متوسطة ياسر وطالعة هابطة باش تهز لقب أوروب
0: كونتر شكون هي؟
2: كونتر رايو فاليكانو دونك إنا با انتيري باش تلعب 100% إنا با انتيري باش تلعب بلعبيتها الكل
0: لعبيه تحكي على لحد
2: نهار الاحد على خاطر عندها
0: معناها
2: اهم ماتش في 140 سنه تاريخ
0: تدخر مجهوداتها
2: كريستال بالاس. هو
0: فينال لايبزيغ
2: هو نهار الاربعاء جي اللي هو الفينال في لايبزيغ كونت الرايو فاليكانو. دونك من شيره يلزمها ترتح جوارات وما يعطيو 100% باش يرتحوا للفينال باش تاخذ اول لقب قاري في حياتها. ومشيرة اخرى كانت تشد الارسنال باش تخسر 40 مليار. دونك هذا لو ديليم اللي نمشي نعيشوه نهار لحد الجاي. هل ينتصر العقل ام تنتصر المبادئ؟ ولو عندهم عذر ولو عندهم
1: ام ينتصر الفقر
2: ولو عندهم عذر اللي عندهم لقب قاري السنه فيها.
0: لقب قاري
2: نتفكر مره المرسى هكا المرسى تلعب بعد 3 ايام نهائي كاس ونهار لحد نهار لحد تلعب مش معناه بحد شيء لعبت ضد فريق على البطولة. فهمتي معناتها غيزة ما تعمل مع ماتش نيل يخسر البطولة. دونك لعبت بشرف ضد الفريق هذا وخسرت ديفيسيل ما واحد شيء. ورغم هذا في ربحت الملعب التونسي في النهائي عام 90 بعد 3 أيام برك ولعبوا بتشكيلتهم الأساسية
0: 90 ذاك
2: 90 وقت حاتم بالقاسم مارك الهدف.
0: يلا فاصل وبعد نسمعوا فلة تغني تشكرات فندم. نرجع بعد شوية في أنتيبيوتيك.
3: تسمعوا من الجمعة من 5 إلى 7 أنتيبيوتيك مع سامي بن نور على جمعة FNTV. شوف أسمع واتمتع.

بيوتيك مع سامي بن نور. مع سامي بن نور على جمال اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.

0: شكرا لكم في انتيبيوتيك 25 دقيقة. مرحبا بكم وين ما كنتم مستمعين. هذه هيا بنا نلعب.
1: هيا بنا نلعب.
0: منين نبدأ لكم السؤال؟ في أصوات الناس القهقه هي
2: الضحك
3: كبير
2: وصوت عالي مع ايميت خانسون عالي.
0: هي قول الضاحك
3: قه قه قه سه سه سه.
0: التأخيخ
3: اخ اخ اخ.
2: الوجع
0: شكون يقول وي قول المريض.
2: اوكي
0: النحنحة
3: النحي نحي نيح نحي نحي نحي نحو
0: والتنحنح.
2: اي حد فيهم يقول حاجه شويه هكا
0: نحن
2: نحن ام هم هم هم.
0: اي يعني شكون وين
2: رجل باش يدخل مكان فيه
0: يعني
2: امراه الطارق
3: الضيف
2: الزائر
0: المستأذن
2: يستأذن
0: البخبخه
3: البخبخه تحطوا البخوخو
2: البخبخه ما فيها ماء فيها اي في متاع ترش ماء ولا
0: لا هو
2: في واحد مرجوع
0: قول ثلاثه نقاط للشيء بخبخ
2: بشر بر وبعيد باش يبعد الحاجه الخايبه معناتها لطف علينا على اللي ورينا بخبخ حاجه هكا
3: ولا باش يقولوا لله يدرك
2: استنى خلينا نزيدوا نفكروا
0: ايش
2: قال بخبخه
3: بخبخ
2: اي بخبخ بخبخ يخوف بيشخيف
0: ما عندش علاقة بالسحر ولا بالخوف
2: ولا بالخوف بي أعطينا شوية كونتكست
3: عجيب
0: لا
2: بخبخة
0: شوية
2: نوستالجي
0: لا شوية معناها كاركتير متاع عبد ولا إنسان معين عنده صفة معينة
2: فيها هكا معناتها
3: الخوف
2: وقار
3: الخوف
0: وقار أكثر مام
3: قوة
2: سلطة
0: المستعظم
2: المستعظم وش يعمل هو يبخبخ
0: طبعا
3: سنة المستعظم يقول بخبخ ولا اللي يخاف منه يقول بخبخ
0: قول المستعظم للشيء بخبخ امشي معنا الصح صح
2: الميكرو ذي مش يستعملوا في سهرية معا
0: الصح صح الصاد
2: صح صح الحصان الخيل صح نو ما فهميش صح سنة رجل زي ده يقولها
0: قول الرجل لي
3: المرأة
0: لا
2: الحيوان الدب
0: لا
2: صح صح
0: لناس أخرين
2: ناس أخرين
3: سيبوني في حالي
2: اصمتوا
0: اصمتوا صح صح
2: صح صح
0: ليسكتهم يعني
2: ايه
0: الولولة
2: إلا الفجع اللطف علينا تولول النساء وكي تبدأ فما
0: قول المرأة ويله من حاجة عظيمة خايبة يعني الدعدعة
2: هذا الرضيع يبنوا بيه بشرقه دي الدعدعة
0: إنسان يقول لإنسان آخر
2: دعدع
0: دع.
2: خلي أي... عليك خلي عليك
3: دعدع معنى
0: لا
2: دعدع فك عليك من الكريم يزيك الخيك يا راجل
0: مش
2: تحكي
0: مش دع الأمور
2: بيه دع
0: مش دعه يمر
2: دع مش بعد مش علوش بع
0: لا لا دع دع
2: دع مهلا مهلا بشوية
0: لا العكس
2: في ساعة في ساعة
0: لا العكس يعني
2: تريت تمهل
0: لا. واحد وقت يعثر قدامك
2: ستار
0: يقول له قوم ستار. يعني قوم
2: دع
0: آه دع يعني
2: مين ذي فأنا
0: هذا فقه اللغة للثعالبي
2: داكور
3: العائلة
0: الكهكهة
2: الضحك
0: لا
2: الكهكهة كهكهة كهكهة كهكهة
0: في البرد سورتو
2: كي تزيل في كليو تغذر بالبرد
0: شكونا نعمله قبل في البرد برد برشا
3: نخربوا لبعضنا
0: لا لا
2: السنين تستكبي بعضها تعمل كهكهة
3: نعنقوا بعضنا
0: لا
2: مش
3: تعمل انت في البرد وقت البرد كليك لك تعمل
0: انا هنا هات هي الاجابه هنا
2: دونك عاودها شنو كهكهه
0: الكهكهه
2: الكهكهه كهكهه كيما كرون يقول كيما هكا كي يعمل هكا وبدا يدفي في روحه
3: ينفخ في ديها
2: اوكي

0: سخونة في على الكانون وتبدا بفريرشيه فريرشيه ولا بطانيه وانت مكرون. يا اخي جات الكورونا ولينا نقولوا زعما من غادي جاي كرون
1: هاكا
0: عازل روحه في الدار
2: في الكرونة في كليبيا.
0: لا يخرج لا يدخل مكرون في تركينه وكينو مكورن اون فيت قداش عنده علاقه بعضه فوالا.
1: اون توكا يعني الكلمات هذوما منهم شويه في اللهجات تلقاها العربيه الفصحى في بعض اللهجات موجودين يعني سبب بالنسبه للهجتنا ولا اكثر في الشرق معنا اكثر دوله
0: بربي سامحني انا انت عندك ذاكره باهيه
2: ما عندي ذاكره باهيه مع الكاه كاه والسهل سهل والدهد
0: النحنحه شكون هيا
2: ليه بدي ما انا
0: شو لي شو لي انت تنسى انت مخك تبارك الله يحكيوا عليه
2: ما يشدش هذم
0: شنو مش هذا من الراجل مازال يحكي لك فيه
2: الحكايات
1: لا ما بتشد كعبة اثنين من هذو
0: انا قلت كعبة مازال باش نجرب هما باهي القهقة تعرف
2: هاي قهقة
0: باهي قهقة الولولة تعرف
1: يا ويلي
0: باهي الدعدع هاي عاد
2: الدعدع
0: هاي شنو لشكون نقولوا دعدع
1: قوم من العاقل
2: للمتعثر
0: باهي
1: هكا هاو يزيد
2: يزي يا مان انا بور موا سيت اون سيونس دو تورتور هذا من تاع الحاجات والله بور موا سيت اون سيونس
0: انا شيخه على الاخر
2: انا هذا من الحاجات اللي ليست لهم فائده
0: علاه ليست لهم
2: فائده؟ لا هو سي بيان دو لي كونيتر معناتها
1: هاي نعطيك التاريخ نعطيك التاريخ السؤال هاي أكثر دولة أوروبية تعرضت للغزو والمسح من على الخريطة دولة ها. اختفت من خريطة العالم 8 مرات
2: نعرف
0: حتى نعرف
2: بيه شنو لون علمها
0: لا العلم ما نعرفش أنا ذوما
2: علمها أحمر وأبيض
1: أحمر وأبيض
0: مش بولندا هي
1: بولي. هي بولونيا
0: ما قبلش
1: القصة تبدأ 966 ميلادي حاكم بولونيا ميشكو قرر يخلي البلد مسيحية كان خايف أن الإمبراطورية الرومانية تاكله هو وبلاده لقعدوا وثنيين وبعدها ابنه بوليسواف صار أول ملك لبولونيا سنة 1025 الفرحة ما ثمتش المملكة عاشت 6 سنوات والملك بوليسواف حط ولده المفضل ميشكو الثاني الوريث وطارد ولاده الاثنين أوتو وبيريز بريم الأخوة المطرودين غضبوا وجابوا جيوش من ألمانيا وإيطاليا ورجعوا انتقموا 1031 طردوا ميشكو الثاني وخوه بيزي بريم مسك الحكم بدعم ألماني وانتهت المملكة بسرعة وتلغى اللقب الملكي وانقسمت بولونيا لولايات صغيرة وكل واحد خذ بقعة وحكمها اختفاء الثاني بعد 80 سنة رجعت بولونيا وقفت على ساقيها حتى جاء ملك اسمه بوليسواف الثالث اللي قرر قرار كارثي بدل الحكم لوريث واحد قسم البلاد على أولاده في نظام اسمه الأقدمية وانتج 200 سنة من الحروب الأهلية بين الأخوات وولاد العم على كل شبر من الأرض وتفرقت بولونيا مرة أخرى الاختفاء الثالث 1385 ملك بولونيا مات من غير وريث المستشارين عملوا اتفاق مع دولة ليتوانيا اللي كانت وثنية وقتها والاتفاق كان دوق ليتوانيا الأكبر يوجيلا يدخل المسيحية ويتزوج ملكة بولونيا اللي كان عمرها 12 سنة كهو ويدمج البلدين بولونيا اختفت كدولة وحدها وتحولت لكيان مرعب اسمه الكومنولث البولوني الليتواني ولات من أكبر دول أوروبا وأغنى حتى من أنجلترا اختفاء الرابع بعد 200 سنة من المجد صارت حاجة غريبة ملك بولونيا سيغموند الثالث كان المفروض يورث عرش السويد لكن خاطر هو كاثوليكي والسويد
2: بروتستان
1: طردوا لكن قعد الملك يعاندهم ويطالب بالعرش السويديين في 1655 قرروا يغزوا بولونيا والغزو تسمى الطوفان السويدي سنين من الدمار الشامل خلت عدد سكان بولونيا يهبط للنص والدولة تحولت إلى خراب الخامس في القرن الثامن عشر والسادس مقلب نابليون بعد 12 سنة ربح الحرب ضد بروسيا وقرر يكافي البولونيين ورجع لهم بلادهم كدولة تابعة لفرنسا وبعد شوية نابليون خسر وقوى أوروبا ورجعت مسحة بولونيا 1815 المرة ذي اختفت 103 سنين اختفاء السابع بعد الحرب العالمية الأولى بولونيا رجعت للحياة 1918 عاشت 20 سنة 1939 لقاو هتلر داخل عليهم من الغرب وستالين دخل من الشرق
2: قسموها روسيا وألمانيا
1: وتفرمت سامحني حرفيا في واحدة من أبشع فترات التاريخ وملايين البولونيين ماتوا وتنفوا واختفت بولونيا مرة أخرى الثامن كان 45 ألمانيا انهزمت البولونيين في بيرهم تحروا لكن للأسف السوفييت نحاوا احتلال وحطوا احتلال ثاني عملوا حكومة تابعة لهم وبولونيا تحولت مجرد دولة ظل
2: جنرال ياروزيلسكي
1: مفقودة الإرادة كانت حتى انهيار الاتحاد السوفيتي 1991 اليوم بولونيا حرة منذ حوالي

0: 34 سنة البلاد يعيش معناها بعد ما المغول حرقوها والسويد غرقوها والنمسا قسموها وهتلر بددها والسوفيات خانقوها، ولكن بولونيا اليوم من الدول اللي في أوروبا عملت قفزة كبيرة. تشوف بولونيا والتقدم متاعها والنظافة،
1: الاتحاد السوفيتي
2: هي ذرة الجغرافيا متاعها والمناخ وكل مشكلتها.
1: عندي ملاحظة على اللي قلته الكل إضافة، بولونيا هذه مش بولونيا اللي تحكي عليها.
0: ايه
1: علاش تعرفش علاش؟ على خاطر
0: المهيش هي تحكي عليها. معناها من الناحية
1: مش احكي لك عليه. بولونيا التاريخية بعد الحرب العالمية الثانية الاتحاد السوفيتي ربح على الحرب،
0: صحيح.
1: ألمانيا خسرت الحرب. بولونيا اللي مكانها هوني جزء منها، الجزء الشرقي منها استولى عليه الاتحاد السوفيتي الى الان مع تابع روسيا. والجزء اللي كان تابع ألمانيا بيسكو ألمانيا خسرت الحرب باش يعوضوا لها عطاوها جزء في أصله تابع ألمانيا. دوك بولونيا كانت هوني تاريخيا، بولونيا هوني اليوم، بولونيا هوني هذا جزء من التاريخ متاعها. فقدت الجزء الشرقي، كسبت جزء من الغرب.
2: والنمسا ليه؟
1: شنو النمسا حكاية أخرى. نحن نحكيو على بولونيا. بولونيا اليوم اللي تعمل يبدو لي بريفيزيون تقول اللي بولونيا في القريب العاجل باش تفوت حتى الاقتصاد الالماني، بالرغم اللي هي جايه من الاتحاد السوفيتي سابقا وجايه بالفقر. وقتها نفكر دوما جاو السياح البولونيين في تونس للسيرفور في الوتله، معناتها ما يمشيو لهمش، معناتها فقراء واحد، معناتها يقول لك جايني هذا ما عندوش دينار باش يعطيني معناتها بربوار ولا حاجه. بعد 10-20 سنه بولونيا باش تولي من اقوى الدول في العالم.
2: تخيل الامبراطوريه
1: النمساويه زاد اخذت
2: منها
1: هذيك. لا نحكيو على الاتحاد السوفيتي والمانيا. الامبراطوريه النمساويه المجاريه اللوتر في اوروب سنترال.
0: فاصل نرجع لكم.

0: كل جمعة من 5 ل 7 أنتيبيوتيك مع سامي بن نور. مع سامي بن نور على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع. واتمتع. صنع في تونس.
1: أنا طفل صغيرة ما نعرف حاجة كبيرة برشا. نعرف اللي العائلة كي تضعف يلزم شكون يشد يديها ويوصل بيها لبر الأمان. قبل كنت نشوف أمي تخبي خوفها في سكوتها ونشوف بابا يتعب برشا باش ما يخليناش نحس بالنقص. واليوم الدار تبدلت، مش على خاطر الحياة ولا تساهلة، أما خاطر فما ناس آمنت أنه كل عائلة تستحق فرصة جديدة. الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS قربت منا، سمعتنا، وخلت أمي تتعلم صنعة بيديها تبنين لحياة جديدة ومستقبل أفضل. وفي SOS ستور فما حاجات تتباع، أما الحقيقة اللي يتباع غادي هو التعب كيولي فخر، والصبر كيولي حكاية نجاح. هو حلم نساه قرروا يبدأوا من جديد. أنا توا كي نشوف أمي تخدم بابتسامة نعرف أن المساعدة الحقيقية هي اللي ترجع للإنسان ثقته بروحه وكرامته، وعلى خاطر الخير كي يكون قريب يبدل حياة كاملة. الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS تفتتح مكتب تنمية الموارد المالية جديد بسوسة غدوة الأربعاء من 8 متاع الصباح، ابتداء من 8 في سهلول شارع الصادق المقدم. فضاء جديد باش يقرب أكثر الناس اللي تحب تعمل فرق، من العائلات اللي مازالت تستنى باب أمل يتحل. يمكن بالنسبة ليكم افتتاح، أما بالنسبة للصغار اللي كيفي هو بداية حكايات جديدة فيها طمأنينة وكرامة ومستقبل أجمل. نستناكم بحذانا في سهلول غدوة الأربعاء 20 ماي في شارع الصادق المقدم. كانت هذه صنع في تونس. صنع في تونس.

0: كل جمعة من 5 ل 7 أنتيبيوتيك مع سامي بن نور. مع سامي بن نور على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع. واتمتع. هيا بنا نلعب.
1: السؤال فما قرية صغيرة في بلاد عربية ما تصبش فيها المطر، زعما علاش ما تصبش المطر؟
2: جملة في بلاد عربية جاية تحت جبل.
1: جاية تحت جبل
2: ولا صخرة؟
1: اي وين قريب انت؟ اي
2: مش بعيدة.
1: اي تبنيت على سفح جبل.
2: بون نعرف قرية هكا في اسبانيا.
1: لا عربية.
2: اي اللي خدت في عمانة.
1: في
2: عمانة. اليمن.
1: اليمن هي القرية دي فوق السحاب. القرية لا تمطر السماء لأن فوق السحاب. هي قرية الحطيب بمنطقة حراز تبع لمديرية مناخة غرب العاصمة اليمنية صنعاء، اللي تبنيت على سفح جبل يرتفع على سطح البحر 3200 متر لدرجة تجعل السحاب كأنه تحتها سحاب. تتميز بأنها منطقة جبلية تتكون من عدة قرى وتحيط بها أسوار عالية. تعتبر المنطقة ذي الجبلية استراتيجية.
2: كيفاش يجيهم الماء؟ كيفاش يشربوا؟ كيفاش واحد ما تصبش الشتاء؟
1: هي مملكة يمنية من عصور ما قبل الإسلام، تقع في موقع مهم بين سهل ساحلي محاذي البحر الأحمر من الشام طولا إلى إقليم الحجاز من مكة وجازان إلى صنعاء اليمن. شو معنى كيف جيهم شتاء؟
2: هما مادام هما
1: فوق. فوق اي هاي كتصوير.
2: هما تصبش شتاء.
1: اي اكيد تم امدادات من لوطة يعني.
3: هذوما كل الأسئلة اللي يسألوهم تلامذة النجباء المعلم ما عندوش إجابة.
1: اي ما عندوش إجابة.
3: وتعرفش يعمل معلم في الحالة ذيك ديما؟ هذي البحث اللي تعملوه في دياركم وخذوا
1: خذوا مال انتم معلومه وقولوا لي. لا هو جينيرالمون فما برشا بلايص اللي هم الفوق يبداو معناها ما فماش سبيل، لانك لا فما لا وديان لا انهار لا شيء تنجم تطلعوا معناها، لانك تنقل المياه بصفه واحد معناها بصفه انك بالجرارات والكاميونات وغيره يعني الحاجه الوحيده. اما الكاناليزاسيون هي كيفاش؟
2: هاي كيفاش يطلع حتى بالقبل باهي
1: 3000 متر
2: تنقولوا بالكمين يا مقبل كيفاش؟ قلت لي مقبل
1: كيفاش؟
2: على البغال معناتها
1: وي
2: سي با
3: حتى لقاء السحاب ما كانش ينجم يتغادى.
2: السحاب تحكم تصوروا باش يرنطفوا وين كان بحث السحابه الثالثه.
1: علاش مؤخرا في واشنطن تم فصل السيده راشيل دورن اللي هي موظفة مثالية موظفة متفانية
2: عملة خايبة
1: فرح
3: خاطر اكتشفوا اللي هي تعمل في حاجات ماشيش تعملها في الخدمة
1: مثلا
3: تفصل سجل البين.
1: لا
2: ما تقوليش هذه اللي ما حبتش تلقح الكوفيد.
1: لا لا لا
2: عرفتهم بعد كل تعاطفوا معها وخذت برشا فلوس
1: وكل
3: شيء. علاش تعاطفوا معها؟
2: اي خاطر طردوها ومن بعد شكيت بالشريك خاطر ما حبش تزرق وقتها.
1: نظرية المؤامرة زي
2: اي يا ما ربحت برشا فلوس.
1: اي باهي هاي
3: باهي اش عملت وهي
1: ثم تدقيق تقني صار في الشركة هذيا.
3: كيما ذاك الهندي اللي تجيب شكون يخدم في بلاصتها وهي جوست تعمل الباج.
1: هي ما تجيبش تكون يخدم في بلاصتها.
2: تعمل تجيب لي
1: تجيب
2: لي
1: لا هي تخدم في قسم الاي تي. صار تدقيق في السيدة راشل كانت تخدم
3: في مديش الخدمة
2: الذكاء الاصطناعي.
1: لا
3: في اكثر من مكان.
1: وي في 3 وظائف في نفس الوقت
3: وهي طيارة
1: عن بعد
2: تخدم على كومة عيال.
1: ثلاثة مرات ثلاثة وظائف كوم عيال في الوقت نفسه لمدة 19 شهر. دائما ذايا كانت ضمن أفضل 10% من الموظفين في الشركات الثلاث.
3: معناها
1: ما تفوت حتى اجتماع ما تفوت حتى شيء تخدم بالكدا عمرها 41 سنة.
2: ما جوازوا اجتماعات فرد وقته.
1: كانت تخدم في الوقت نفسه وظائف محلة بيانات مديرة عمليات عن بعد وكورديناتريس منسقة
2: لوجستية. 41 سامحني.
1: اي لا تخدم حكا هون
3: برشا خدم يهدوا بنادم
2: يدي 41
1: عملت أداء مانيفيك حسب التحقيق
2: هذه واحد 41 معناتها من عام 85 من عام 85 مازالوا صغار
1: مازال
3: تخدم برشا.
1: قداش الراتب السنوي؟
3: بيت تصويره غالطه.
1: راتب السنوي
2: في العمل واحد ولا في ثلاث؟
1: السنوي الكل
2: ثلاثة.
1: قداش تصور في العام سيدي رشاد؟
2: 480,000 دولار.
1: 347,000 دولار.
2: مانيش بعيد.
1: 350 مليون تحطهم في حساب بنكي أطلقت عليه اسم بورتفوليو في إشارة إلى إدارتها لوظائفها وكان استثمار متكامل. الله يذكية والله.
3: إيه هاو كانتوها.
1: أي تحضر احيانا معناها بالزوم في الوقت نفسه وتبدا
2: زعما مركزه هوني هوني وقت اللي
1: وتحضر في اجتماع اخر وتحط تعمل ميوت في الميكرو باش ان تنجم تسمع الاجتماعات في نفس الوقت لدرجه ان المديرين وصفوها بانها حاضره ومركزه بشكل كبير. المثير للدهشه شركه ثلاثه رشحتها لجوائز اداء داخليه احسن موظفه واشادت زوز شركات بسرعه الاستجابه متاعها والتقويم الخاص احتوي على اكثر من 2200 مهمه وكما قلنا خلال 19 شهر هذا دون اي تعارض او تاخير او موعد فائت ولا غابت ولا شيء. هما اثار تلقى واحد يخدم في نص خدمه ساعات يغيب ثلاث ايام. فما شكون الجمعه في الصباح
2: بقاتها مش سامحني بقاتها مش في امريكا. بقاتها في مصر.
1: فما شكون نهار الجمعه الصباح
2: ما شغلنا بعد الظهر.
1: فما شكون الجمعه الصباح يخرج يرجع كان نهار الاثنين فهم لا عارف. فما اثار دهشه
2: شكون اخ سامي
1: فما برشا
2: داكور بيه
1: كم كوا
2: نحسوا هذه يعني معناتها رساله مبطنه
3: مشفره
2: مفخخه ثلاثه ادجكتيف.
1: في النهايه الشركات الثلاثه طردوا رشال عبر مكالمات منفصله من قسم لاراش لتخسر وظائفها ثلاث دفعه واحده رغم ان الجميع اتفق على امر واحد كانت هي الاحسن من الموظفين وذا قالوه هما رسميا.
2: ما نجموش نجي هكا شركه كبيره تاخذها تستفيد من خبرتها
1: جيماجين كوي
2: والواحد اون بلوس تعرف تروا دومين ديفيرون معناتها كاجيت انا ولا هذايا موظفه انا نختار وخلاص قداش تخلص فيهم ثلاثه 347,000 هاو 350,000 فاني سكرتهم
1: جبت لها 3 ملايين في العام
2: 3000 دولار
1: 250 دولار في الشهر يلا
2: اي في خدمه برك في بقعد في ثلاثه
1: باي مسرح سينما ولا تلفزيون هذه المقاطع يلا قولوا لي
4: لو لو مانج لاجو لو ركان لو بيتي بويسون لارينيه مانج لا موش سي توجور لو بلو جونتي لو موان فور
5: اون بو سيرفير دو سا فورس بور ديفوندر لو فيبل
4: وي مي كان جو دون دي باف ا ان فور كوم سي موا لو بلو فور اي بان لوي il devient faible
5: mais quand les romains nous attaquent c'est eux les forts et nous les faibles il faut bien qu'on se défende.
4: Moi, je pense que la vraie force, c'est de retenir sa force.
1: Yal.
4: Plus jamais je serai fort.
3: Et bien, l'ourde ou l'original?
1: Là, c'est double. C'est l'ourde à l'original.
3: Ah, Astérix.
2: France,
1: oui, Astérix. Astérix. Aux Jeux Olympiques.
3: Ah,
1: احداث الفيلم حول زوج شخصيات.
3: عرفتوا
1: من الفوم. اما ما عرفتش اولمبيك ولا الفوم اكيد استيريكس اوبيليكس اللي مشوا للمنافسه في الالعاب الاولمبيه ولكن يتضح بعد انهم ما مشاو لمساعده صديق لهم من اجل ان يتزوج الاميره الجميله ايرينا. الاخراج لتوما لانغمان وطبعا جيرار دوباردييو
2: هذا في جمال دبوز
1: فانيسا اسلر فرانك دوبوسك لا هذا ما فيش لا فانيسا اسلر
3: اسمع قلت الاخراج شفت حاجه اليوم عجبتني قال كون زي المخرج تعرفهم قاعدين يمثلوا ما سايبهم من ساكت ساي وتعرف تعرف السيناريو تعرف كل شيء
1: اللي يصير الدور هايل اكسر الثاني
6: متحرش صح؟
7: متحرش متحرش يا ست انت في ايه؟
6: استعبط بقى ما انت حاطط عينك اللي تندب فيها رصاصه في وشي طالع نازل عمال تبصبص
7: ابصبص؟ ابصبص يا ست انت انت بتقولي ايه؟
6: وانت شغال ايه هنا؟ اوفيس بوي ولا واقف على التويلت؟
7: لا حول ولا قوه الا بالله يا ست انا عندي عيل تلميذ هنا في المدرسه وجاي له ها ارتحتي؟
6: لا انت مجنون بقى انت عندك ولد هنا وهتحضر ميتنج؟
7: يلا مدرسه ولا مغرب؟
2: هذه حاجه جديده مش قديمه.
1: يغادر عباس الرئيس اسوار السجن بعد 12 سنه من العزله بعد تهمه قاسيه تخص دماء زوجته وبنته اللي تقتلوا غدرا. عباس يلوج على انتقام مع احساس الندم اللي يرافقه في رحله شاقه. اخراج احمد خالد موسى بطوله عمرو سعد حاتم صلاح عبد العزيز مخيون محمد سليمان
2: مدحت السعدي
1: 2026 هذا
2: قلت لك حاجه جديده
3: افراج
1: افراج
3: افراج
1: افراج
3: افراج
1: هاي مزيان المسلسل هذا
2: نعرف
3: انا فرجت اي ما غير نافوار هذايا شو اسمه فراك قداش يعجبني شو اسمه
1: محمد فراج
3: محمد قداش يعجبني مشهوني نعرف انا ذكرني
1: شو اسمه محمد فراج
2: انا احب محمد
1: مراج اسمع عنده مسلسل من عاش اذا كان تاع القمار هاي فريمون نسيت اسمه شنو ولكن افوار
2: مش بير قمار
1: لا هو ذاك شي يعطي المساج يوري المساج كيفاش يدخل يخرج من البنك ولا عنده صعوبات اما تلاوش الاسم المسلسل محمد فراج البطوله مانيفيك
2: مصراوي هذا محمد فراج ما يعرفهمش انا
1: ولا ستار ستار, ستار كبير توا ستار كبير منتهي صلاحيه يعني يلا بعد شوي نسمعوا الاكستري الثالث هاي نسمعوا الاغنيه ولا الاكستري الثالث الاكستري الثالث هاي
8: Je pose juste la question. J'ai pas la réponse. Moi, je triple votre salaire par deux. Offre valable dans la limite du stock disponible.
9: Alors là, Shazaman, tu connais bien mal la loyauté et la fidélité des soldats de Bagdad. Sache qu'aucun de ces hommes n'est corruptible. Et jamais, au grand jamais, il ne... Hippolyte ? Marc ?
1: بعد تخليص بغداد من شر الوزير يحس الأمير علاء الدين بالملل مفتقد غير مغامراته القديمة ويحاصر الدكتاتور شاه زمان مدينة بغداد وقصر علاء الدين ويقرر الزواج من الأميرة اللي يحبها علاء هو
2: ألادان
1: ألادان 2018 كيف آدمز جمال دبوس إريك جودور رمزي بيديا وغيرهم
2: إريكي رمزي
1: ألادان 2 2018 يلا everything but a girl missing
2: يعطيك الصحة يعطيك الصحة
1: شكرا نرجع بعد شوية في أنتي بيوتيك

0: بدي.
1: على خاطر نحبوكم بأعز لي بروغرام نودوكم لي زوتيل المرادي يتمنوا لكم عيد سعيد ويرحبوا بكم نهار العيد في أجواء احتفالية مشوي بارتي ان بلان اير ان بوفي سبيسيال و انيماسيون بور فوز انفون. باش تريزيرفي اتصل بالاجونس دو فواياج متاعك وإلا كلمنا على 70 105 720. وإن شاء الله عيدكم مبروك.
2: قولي ما نلقاش برومو على ريستو
3: جسيت ماكسيت. ادخل على الابليكاسيون ماكسيت متاع اورانج وفي روبريك وين مين تلقى لي برومو الكل من الاثنين للجمعة مع اوبو منو كريسبي شاباتا يولي ب 10900 في عوض 16200. ميلا جس ماكسيت وكل شلقيت عندك اورانج.
4: بروفيسيونيل دو باتيمون دو لا كونستركسيون اي دو ليموبيلي موعدكم مع الصالون الدولي للبناء والتشييد. مشاركات محلية ودولية، أحدث مواد وتقنية البناء، ندوات وورشات عمل. كونوا في الموعد من 19 ل 24 ماي بقصر المعارض بالكرم يوميا من 10 صباحا إلى 6:30 مساء. كارتاج 2026 construire durablement bâtir responsablement.
5: الفرنسي لغتك الثانية وتلوش في خدمة نجم تحقق بها أهدافك. نلا كلم

0: خدمة تحكي لوغتي. خدمة تحكي لوغتي.
1: جوهرة أفلام. Publicité.
2: جوهرة سبورت. Avec l'équipe sport sur جوهرة أفلام.
3: برعاية
4: مع أريدو في العيد الكبير شارجي بزوز دينارات ولا أكثر واربح بالكبير ألعب على ماي أريدو وإلا كليكي على اليان ليجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة
2: أريدو طور عالمك جوهرة سبورت
5: الستة ودقيقة مساء النور مرحبا بكم الناس كلها معنا في جوهرة سبور بداية منتخبنا الوطني لأقل من 17 سنة ليلعب بعد ساعتين من توا تحديدا الثمانية في العاصمة المغربية الرباط ضد نظيره الأثيوبي في إطار الجولة الثالثة من التور الأول اللي كان المغرب للأصغر منتخبنا اللي تعادل في الجولة الافتتاحية مع المغرب هدف مقابل هدف خسر مع مصر في الجولة الثانية هدفين مقابل هدف والهزيمة كانت في الدقائق الأخيرة ترتيب في المجموعة بتاعنا المغرب ومصر عندهم 4 نقاط في صدارة المجموعة تونس وأثيوبيا عندهم نقطة واحدة دونك اليوم الانتصار والانتظار بما أنه مصيرنا مش بيدينا بما أنه المغرب ومصر بيواجهوا بعضهم في الجولة هذه وتونس تلعب ضد أثيوبيا دونك الانتصار والانتظار بما أنه مقابلة المغرب والمنتخب المصري كيف كيف تتلعب 8 متاع الليل عندنا أوبجيكتيف آخر نخدموا عليه اللي هو مونديال قطر 2027 في الأصغر لولانين من كل مجموعة يترشحوا مباشرة أبار أنهم يترشحوا للدور الربع النهائي في كان يترشحوا مباشرة المونديال قطر ومعهم الأربعة الثالثين في كل مجموعة باش يلعبوا زوز مقابلات فاصلة لتحديد آخر زوز متأهلين للمونديال دونك ثالث المجموعة الأولى اللي هي المجموعة متاعنا يلعب ضد ثالث المجموعة الثالثة وثالث المجموعة الثانية يلعب ضد ثالث المجموعة الرابعة دونك إن شاء الله الانتصار اليوم على الأقل يخلينا في المركز الثالث ونكونوا في مونديال قطر 2027 من المقابلة المهمة في كان الأصغر إلى المنتخب الأول منتخب الأكابر اليوم في العاصمة المصرية القاهرة دارت القرعة الخاصة بتصفية كان 2027 اللي باش تلعب في ثلاثة بلدان كينيا تنزانيا وأوغندا كان هذه باش تكون ب 48 منتخب تم توزيعهم على 12 مجموعة يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة للنهائيات اللي باش تكون العام المقبل تحديدا في شهر جوان ما بين جوان جويليا الكوب دافريك هذه بينما المنتخب اللي فيهم واحد من البلدان اللي باش تحتضن الا كان اوغندا والا كينيا والا تنزانيا يترشح واحد من البلد المنظم وتقعد المنافسه بين بقيه المنتخبات على مركز اخر مؤهل للنهائيات دونك تونس جات في المجموعه الثامنه مع اوغندا اللي هي واحد من البلدان اللي تنظم ثم ليبيا بوتسوانا هذا اللي معانا في البول دونك يتاهل المنتخب الاوغندي مباشره وتقعد بلاصه بين تونس ليبيا وبوتسوانا من اجل التواجد في نهائي كان 2027 نعطيكم القرعة الكاملة في الكان وتصفية الكان 2027 المجموعة الأولى فيها المغرب الجابون النيجر ليزوتو المجموعة الثانية فيها مصر أنغولا الملاوي جنوب أفريقيا المجموعة الثالثة فيها كوديفوار غانا غامبيا الصومال المجموعة الرابعة فيها جنوب أفريقيا معهم غينيا كينيا إريتريا المجموعة الخامسة الكونغو الديمقراطية غينيا الاستوائية سيراليون زيمبابوي المجموعة السادسة فيها بوركينا فاسو البنين موريتانيا جمهورية أفريقيا الوسطى المجموعة السابعة فيها الكاميرون جزر القمر نامي الكونغو برازافيل المجموعة الثامنة كما قلت في منتخبنا الوطني التونسي أوغندا ليبيا بوتسوانا المجموعة التاسعة فيها الجزائر زامبيا توغو بوراندي المجموعة العاشرة فيها السنغال موزمبيق السودان أثيوبيا المجموعة 11 فيها مالي كابفير رواندا ليبيريا والمجموعة 12 والأخيرة فيها نيجيريا مدغشقر تنزانيا غينيا بيساو نحكيه على الكأس تونس تعيينات حكام الدور الربع النهائي اللي لانكار باش يكون بتقنية الفار البداية باش تكون غدوة زوز مقابلات انطلاقا من 3:30 متاع العشية في ملعب الطيب المهيري سي اس اس الملعب الجيبسي مقابلة زفرة خالد قويدر في الفار حسني النيلي سي اس اس من غير دحمان اللي موجود على ذمة المنتخب الوطني التونسي وأيضا دون الأجانب بحكم فارق الأقسام الملعب الجيبسي في الرابطة الثانية ترجي جرجيس يستقبل النادي الرياضي البنزرتي مقابلة زفرة أمير لوسيف في الفار باش يكون أمير العيادي وبعد غدوة الدفعة الثانية كيف كيف ما 3:30 متاع العشية بعث أبو حجلة يستقبل الترجي الرياضي التونسي مقابل زفرة نضال بلطيف الفار باش يكون هيثم جيرات الترجي بدون أمين بن حميدة اللي موجود مع المنتخب وأيضا دون الأجانب بحكم فارق الأقسام بعث أبو حجلة في الرابطة الثانية وتقدم سقيط الدير على أرضية ميدانه يستقبل شبيبة العمران مقابل زفرة سيف الدين الورتاني في الفار باش يكون مجدي بلغ نحكيه على

0: الإتوال سامي سعيدي كان نشر تدوين البارح على الفيسبوك متاعه وأعلن عن عدم ترشحه لرئاسة الفريق رغم المشاورات اللي شهدتها الفترة الأخيرة مع عدد من الجماهير ومحيط النادي حول إمكانية تقديم قائمة للانتخابات القادمة المبرمجة نهار 30 ماي في الإتوال. سامي سعيدي أكد أنه بعد دراسة الوضع الإداري والمالي للفريق تبين له صعوبة الوضع حاليا في ظل حجم الديون والاستحقاقات المالية العاجلة، لازم على الأقل توفير 5 مليارات في الوقت الراهن، وأيضا التزاماته المهنية وعقده مع الجامعة التونسية لكرة اليد ووزارة الشباب والرياضة ما يسمحلوش بقطع علاقته التعاقدية دون موافقة مسبقة. في الترجي الرياضي التونسي اليوم صارت الباساسيون بين رياض بنور وشكري الواعر. شكري الواعر الحارس الدولي السابق يرجع تقريبا بعد اكثر من 18 سنه للتسيير في الترجي الرياضي التونسي. الواعر باش يكون في خطه نائب رئيس مكلف بكره القدم، وكما قلت اليوم صارت الباساسيون في البارك بي بحضور الملاعبيه وايضا المسؤولين. فراس شوات لاعب النادي الافريقي مثل اليوم قدام مكتب الرابطة بعد احداث الديربي تبادل العنف بينه وبين محمد امين توغاي لاعب الترجي الرياضي التونسي في انتظار القرار النهائي. في المقابل الترجي طلب تاجيل الاستماع لتوغاي اللي غاب على الجلسه بسبب تواجده في الجزائر. نحكي وباسكيت، النادي الافريقي شد الرحال اليوم الصباح، حاليا الفولم تاعه في اتجاه كيغالي اللي خوض منافسات البال وين باش يلعب ضد اهلي بنغازي الليبي الدور الرابع النهائي. زوز مقابلات، الاولى باش تكون نهار 23 ماي والثانيه نهار 25 ماي. بالنسبه لقائمه الفريق اللي مشيت في الرحله الى كيغالي: عمر عبيده، محمد حديدان، زياد الشنوفي، اسامه المرناوي، هيثم سعاده، جوهر الجوادي، مختار جاي، فادي بن عبد الله، جمال هاجينز، جيسي جونز، دراوسي سي، امينو محمد وألانج إيفانوفيتش. نحكيو على الهوند نصف نهائي كأس تونس نهار الجمعة 22 ماي. الموعد مشوق باش يكون ديربي انطلاقا من 5 متاع العشية في القاعة متعددة الاختصاصات في رادس النادي الافريقي الترجي الرياضي التونسي. المقابلة هذه باش تلعب بحضور جماهير النادي الافريقي. نذكر الترجي كان طالب انه العقوبة متاع الويكلو تتسلط على مقابلات الكأس، لكن رسميا العقوبة باش تكون في البطولة أكها، والمقابلة باش تلعب بحضور جماهير النادي الافريقي. الترجي اللي طلب تحكيم أجنبي، من المنتظر انه طاقم تحكيم أجنبي باش يزفر المقابلة هذه، رغم أنه النادي الإفريقي قال أنه ما يمنعش حتى إذا كان زفر الماتش طاقم تحكيم تونسي. نهار السبت 23 ماي المقابلة الثانية ونصف النهائي الثاني مع 3 نادي ساقية الزيت تلعب ضد جمعية الحمامات. في البريمير ليج الانظار باش تتجه بعد شويه 7:30 متاع العشيه بورنموث مانشستر سيتي. جماهير ارسنال وارسنال يترقبوا في عثره لمانشستر سيتي للتتويج بلقب البريمير ليج، بما انه ارسنال الاول عنده 82 نقطه لعب 37 جوله، ومانشستر سيتي عنده 77 نقطه. التعادل او الهزيمه تساوي التتويج باللقب، يكون من نصيب ارسنال قبل جوله من نهايه البريمير ليج. المنتخب البرتغالي روبرتو مارتينز أعلن على القائمة المدعوة للمونديال، ما فماش مفاجآت، وخاصة وجود القائد كريستيانو رونالدو اللي يستعد للمونديال السادس في تاريخه في العمر متاع 41 سنة. كما قلت بقيت الليستة ما فيهاش مفاجآت. كانت هذه نشراتنا الرياضية لليوم، قدم لكم نيس الذوادي. النشرة هذه وخلال الأخبار موجودة على السيت متاعنا جهرفم.net وأيضا الباج متاعنا سبور جهرفم في لمن.
1: C'était Jour Sport. Jour Sport avec l'équipe Sport. Jour Sport.

مسلسل أنتيبيوتيك مع سامي بن نور. مع سامي بن نور على جمال اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.

0: رجعنا لكم هذه ساعتنا الثانية في أنتيبيوتيك. تفضل الناس في المالك، شو تحب تقول؟
1: نحب نترحم على مستمع وفي سمعنا ديما وديما يبعث لنا قيس سلامة الله يرحمه، توفى صغير ما نعرفوش شخصيا، يما ديما يبعث لي ديما يتبعنا ديما مستمع وفي، معناتها كاين واحد من العائله ولا المستمعين والمشاهدين والمشاهدات والمستمعات عائله واحده. خسرنا مستمع وفي على غالب هذيك مشيئه ربي، خلينا الله يرحمك يا قيس ولا يصبر عائلته وصحابه واصدقاء.
0: الله يرحمه يا الله يرحمه.
2: ريت سامي توا الناس كي يحكي انا قيس لما ما نعرفوش وشفته سور لي ريزو سوسيو، الناس كل كحدهم خاطر صاحبهم صديقهم. عمري ما تخيلت اللي هو يسمعنا، سي لا ماجي دو لا راديو دو لا تيلي، اللي انت سي فري ما تشوفش المشاهدين كل ولا المستمعين كل، لما هما يعرفوكم ومعناتها لا بروف يبعث لك. ولو مون دو ليموبيليي زاد ضيع انسان اللي هو قيس لما ابارامون كان
1: معروف
2: في العالم هذا، الله يرحمه ويصبر عائلته كما قلت.
0: يلا نهار من نهارات مع فرح برجب.
3: في نهار من نهارات
0: هذه، نهار من نهارات مقسومة في اثنين على خاطر في فاصل، فما بعد خمسة دقائق ما تبدأ كما فرح.
2: نبدأ نحكي حتى يوفى الفاصل. اليوم عرضت صديقة هي خبيرة تجميل وصديقة أيضا اسمها نوال. نوال غزرت لها مبدلة عليها ما معرفش شو يتبدل فيها، يا أخي غزرت لها نوال قلت شو يتبدل، وبديت اللوج ونهندس، قالت لي زيد ثابت زيد ثابت، وبعد بكل فخر وفرحة قالت لي لبسة بيروك ظاهرة مش ظاهرة، قلت لها مش ظاهرة ما ظاهرة أنت مبدلة، قلت لها إكستنسيون، قالت لي لي مش إكستنسيون بيروك. وين أنا نذكر ألي البيروك كانوا في بلادنا ياسر
0: لموذة،
2: الأمهات
0: متاعنا
2: وكل عندهم بيروك. الكل كوليكسيون تاع بيروك يحطوها على كل راس في البيت النوم على
1: الكوافور
2: فوالا بشد الفورمة وكي يخرجوا يحطوا كبيروك. ولاحظت لي ليامات الأخرى هذية رجعت شوية لمود، بيان سور فما البيروك اللي قعدوا يستعملوها اللي مثلا يتعالجوا بالكيميائي، اللي ساعات يسقط شعره وباش يقعدوا الكارد ميملوك في انتظار أنه يعاود يطلع الشعر يلبسوا البيروك باش يقعد شكلهم يحبوا كيما يحبوا يشوفوا رواحهم قدام المراية. دونك أباغ هذا الاستعمال، رجع استعمال متاع المرأة تستسهل تحط بيروك قبل ما تخرج، تقول لك نرتاح من جبدين الشعر والحجامة والمصروف والصبيغة كي بدأ يطلع الشيب وكل، نحطك البيروك ونبدأ ديما بريزنتابل. كيما هي قالت لي، قالت لي أنا وصلت فما خرجت ما عادش نخرجهم خاطر نحس مانيش حاضرة، بالهذية ديما حاضرة ياسر لهوة المرأة خاصة في الصيف. تصور في الصيف تعوم في البحر مثلا ولا تدوش كل يوم، كل يوم شعرك مبلول، كل يوم تجبدو ولا كل يوم تخرج بيه هكا ولا كل يوم تقلب هكا، هذوما اللي واحد دونك لي كوليس نتاع الحياه النسائيه، حياه النساء وجمالهم وكل. دونك وقت تحب تاخذ الفاصل قول لي نكون كملت البارتي الاولى من نهار من نهارات. دونك نوال احنا مكملين في نحكيو، قلت لها انا عندي راديو بعد شويه، قالت لي ايش عندك في الراديو تحضر الراديو، قلت لها ساعات نحضر ديما هكا معناتها الحضور نتاعنا سورتو كي يبدا عندك فقره كيما نهار من نهارات، قالت لي نسمعها ديما نعرفها نهار من نهارات، قالت لي شنو باش تحكي اليوم، قلت لها والله اليوم مازلت ما نعرفش، قالت لي احكي لنا على البيروك، قلت لها نحكي على البيروك، قعدت نفكر قلت باهي سي فري كو هاك كانت فما الموضه نتاع البيروك واختفيت، علاش اختفيت شنو صار شنو وين مشيت وين جيت، دونك قلت نجم تكون موضوع البيروك وعلى البيروك باش نحكي اليوم. دونك بعد الفاصل خير.
0: لا لا كمل.
2: علاش ما قلتش مزيان
0: كيف الفاصل؟ معين.
2: سامحني
1: مش احنا نحكم فيه، الوقت يحكم فينا.
2: نزيد نعمل حشو خاطر اوكي.
1: نتفكر في الستينات والسبعينات خاطر كي كانت الموضة
0: توا صايب باش يجي الفاصل.
2: الحمد لله.
1: نتاع كل الشعر اللي هكا كوبي. فهمتني؟ سعاد حسني مثلت به برشا، سهير رمزي.
0: هذوكم الكل بيروك.
1: صحيح، دونك هذاك عليه يستعملوا بيروك خاطر احنا بشعوراتنا معناتها في المنطقة العربية ما همش موالمين برشا الكوب هذيك، دونك برشا يلبسوا البيروك. اللي الكوبي ارتب كوبي وعامل هكا فهمتني، والرقبة ظاهرة، دونك هذيك
0: كان كوب كاري وشعر ارتب
1: وشعر ارتب
0: وشعره طبيعي
1: ياسر في الستينات والسبعينات مشاو بها البيروك.
2: وباش تعرف اللي الموضة رجعت ومن غير عقد، تشوف مثلا دي فيديو توا على الانترنت تلقى فنانات توريك خبير التجميل نتاعها كيفاش يقيس لها في بيروكة جديدة وهي شيخة قداش يظهر ناتوريل، شو قداش ما تفرسش بين الغلي الشعر الحقيقي ولات فيه كوم اون بارتي هكا هذيك تتقص تولي كانوا لاصق في
0: الجلد
2: دونك هذي تفهم اللي راجع درجة الحكاية واسهل وطريقة باهية للناس الكل فنانين كان ولا نساء عادية
1: رجال يلبسوا البريك ولا
2: بيان سور رجال انت تعرفوا رجال اكثر ناس يمكن هي بدات مع رجال هي بدات مع رجال
0: فنانين فما
2: بيان سور خاصة اللي هي الصلاة هو اكثر يضرب الرجال وهي
0: عادل امام حياته كاملة لابس بريك
2: بيان سور
1: تعرف شكون حياته كاملة مش عادل امام
0: شو اسمه زاد؟
1: سمير غانم. سمير غانم في دوب ما طلع سبعينات فرتاس.
0: فرتاس.
1: ومن بعد معروف بشعره هذاك اللي بالبيريوك.
0: حتى جا الزرع طبعا.
2: يلا. خاطر تو الزرع. ولا. في استعمال فرتاس عندي ما سمعتيش.
0: شكون قال؟
2: اصلا الزوز قلتوها.
1: الزوز.
2: الزوز فيني وفيك
1: اقرع.
2: اصلا.
1: راس فرتاس قريب الربي.
0: او اقرع هذه ال.
2: عربيه فصحى ما احنا عندنا اصلا.
0: اصلا.
2: اصلا يمكن خير من
1: فرتاس تونسيه بربريه.
2: ايوه.
0: هي يلا فاصل ونرجعوا لكم اهي
3: جوهرة بوبليسيتي كانك تحب لي ديفي عليك بالغران جو نتاع اجيل انرجي اني اي سي 0W20 ذا تشالنج مالا شارك معنا وادخل في القرعه واربح 2000 دينار كاربورون نستناوكم من 18 مايل 5 جوان في محطاتنا المشاركه ولا على الباج فيسبوك وكونوا من الرابحين اني اي سي 0W20 ذا تشالنج فيزي لا بيرفورمانس العيد متسمي على اللمة عالضحكة وزيد يحلى بعائلة ملمومة في كرهبتها جديدة وسنة مع بيجو سيتروين أوبيل عيدكم عيدين على خاطر نحطوا تحت ذمتك دي زوفر دي روميز اكسبسيونيل باش تعيد في كرهبتك الجديدة ملا مرحبا بيك بحذنا في اللي شوغوم دو ستافي ميسون ريزو من 19 ل26 ماي ستافين معاك في كل طريق وتفرحكم في العيد عيدكم مبروك وسنين دايما
4: جوهرة
3: تسمعوا مثل الجمعة من 5 إلى 7 أنتيبيوتيك مع سامي بن نور مع سامي بن نور على جمعة FMTV شوف أسمع وتمتع في نهار من نهارات
0: نهار من نهارات الجزء الثاني تفضل
2: دونك في نهار من نهارات في بلادنا في تونس كان شعر المستعار ولا البيروك مرتبط برشا برشا بالطائفة اليهودية اللي كانت في بلادنا على خاطر المرأة اليهودية كانت وقت اللي تتزوج بعد الزواج معناتها كي تعرس لازمها تغطي راسها إذا برشا نساء يهوديات في تونس كانت تستخدمنا البيروك الباروكة كبديل لغطاء الرأس غطاء الشعر باش هكاك هكا تنجم تخلي نفس اللوك وتكون محتفظة بتقاليدها الدينية مجتمع الجرانا نحكيو الجرانا طبعا هما اليهود والأصول الإيطالية اللي مقيمين كانوا في بلادنا واستقروا فيها تأثرهم بالموضة الأوروبية في القرنين 17 و18 خليهم يتأثروا دونك يلبسوا لي شابو يلبسوا لي بيروك وبعد مع دخول الاستعمار الفرنسي لبلادنا لتونس خلى أنه بعض العادات عادات الموضة الأوروبية تولي موجودة برشا في بلادنا الفرنسيس خاطر كانوا يستعملوا برشا البيروك وكانوا في القرن 17 باش يخبيو كما قلنا الصلاة ولكن أيضا باش يغطوا كالقمل ومعاش يشوفوه زادة وقعدت كجزء من أدوات التجميل العصرية نرجع لتاريخ البيروك فرنسا طبعا معروفة اللي هي البلاد اللي تأثر ياسر على الموضة في العالم وموضة باريس تمشي لفرنسا كلها وبعد تمشي لأوروبا ككل ومن أوروبا تنطلق للعالم أجمع كان نحكيو على البيروك أصله بالطبيعة نحكيو على الانتيكيتي وفي العصور القديمة نحكيو على مصر المصريين القدامى اللي هما أول من اخترع واستعمل الشعر المستعار وكانت
1: وي ديجا نشوفوه في الرسوم نتاعهم على الحائط ظهر
2: وكانوا ياسر بنظافة سي تو تستعملهم على خاطر كونتريرمون اللي قلت قبل مثلا روما خاطر هما مصر وروما دونك مصر كانوا رجال الدين كانت ياسر فيها طهارة وطقوس دينية أغراض هكيكة باش تكون ديما بنظافة يحجموا أغا راسهم دونك عزيروا يحجموا ويحطوا البيروك دونك تقعد ديما عندهم نظافة خاصة كما قلت لرجال الدين والبيروك كانت مصنوعة من ألياف نباتية طبيعية وأوراق النخيل مثلا وحتى كان شعر راهو دو هكا فيها قيمة كبيرة الشعر الطبيعي اللي لسقوه زادة بشمع متاع العسل دونك كله طبيعي وكله ناتوريل وكله فيه برشا نظافة عفافة نرجع لفرنسا اللي قلت تتأثر ياسر على الموضة. يقال أنه لوي 13 كان عنده مرض. المرض هذا خلاه يعجز الطب باش شنو يداويه وباش يداويه، وقالوا محلول يشربوا اللي هو عبارة على نوع من النبيذ ودرش يزيدوا فيه، ولو ميلانج إكسبلوزيف فيك بالحق برا هو داويه من المرض هذاك، ولكن الكونسيكونس كانت أنه شي سميهم لي les effets secondaires كان تحبوا هو اللي شعر لي سيكل ولا حاجه اثار جانبيه شعره طاح دونك ولا عنده صلع. دونك بيان سور هو كان اول من نلبس البيروك، والبيروك كانت معناتها
1: النوب يا اخي النوب الكل لبسوا بيروك
2: جوستمون النوب لبسوا بيروك ظهر له ما خاطر هو من قبل الشعر الطويل هو يعطيك الوجاهه والوقار والجاه والسلطه. دونك الراجل النبيل بطبيعته لازم شعره طويل، وللاسف الصلع كان بطبيعه الحال ما يهز كان فكرة لوديك لا، وكل واحد بدأ يعجز ويعجز ويكبر
0: وشيخوخة
2: وزيتها مالوغوزمون كانت مربوطة بالمرض، ومش أي مرض، نحكيو على مرض السيفيليس اللي هو مرض معناتها يجي من العلاقات الجنسية. دونك تصور قداش سي مال فيو
1: كيبداتيزي
2: فوالا انت كيبدا اصلا اذا انت عندك مرض وهذيك مش حاجة باهية. دايوغ اسمه الداء الفرنجي اللي هو الداء الزهري يسميه بالعربية. دونك هذيك خلى اللي البيروك مهمه جدا، والنوبلاء كما قال انس باش تولي انت تحس روحك نبيل من الشرفاء والنوبلاء لازمك عندك بيروك. دونك رجال الدين لبسوا البيروك، التجار لبسوا البيروك، البلاط الكل لبس بيروك، الكلهم يحبوا يوليوا شبهوا للملك، والملك بيدوروا معناتها هكا انت معناتها وليت مهم.
1: حاجه اخرى لليوم فرح في انجلترا في بريطانيا لليوم القضاة يلبسوا البيروك
2: هذه بعد ان فيت بعد البيروك وليت تمشي لبعض المهن تبدلت البيروك. دونك لي افوكا ولا القضاة عندهم بيروك نوع معين. جات بيريود حتى لي بيروك ما عادش كيما كل مسرحيه تحسها واحد كينو في خارج من المسرحيه، بعد ولات اخف، بعد ولات
0: طبيعيه اكثر
2: والناس تحب تلوج على لا ليجيرتي. وكيما قال الناس دونك بعض المهن عندهم بيروكهم الخاصه. والحاجه الاخرى اللي لو روا سولي ولا لو روا لوي ايش اسمه
1: 14
2: كيبوه عنده زاده مرض الصلع، مش مرض الصلع هو عنده صلع ملي عمره 20 سنه، هو زاده كان عنده مشكله وكان اصلا ملي عمره 20 سنه. دونك كان هو اكثر كونسوماتور نتاع لي بيروك. يقولوا اللي فما تقريب 40 صانع بيروك يخدم على ذمته معناتها، وخلال تيلة حكمه لبس 1000 بيروك.
1: عاش برشا هو
2: عاش برشا. قديش
1: عاش برشا؟ مات مش مات بر ما اولاده ماتوا واولاد اولاده ماتوا
2: وهو مازال
1: تلمو عاش. ديجا حفيدو
0: عافيه
1: اي الويكاز يجي ظهر لي حفيد حفيدو ولد حفيدو ولا حاجه.
2: دونك كان الصباح كيقوم يلبس معناتها اش يعمل، خاطر هو قبل ساعه علاش بيروك كانت مهمه قلت لكم القمل وكل، خاطر كان بيان سور كنا نعرفوا الدوش والبانو حاجه بعاد يسر عليها ويحسوها مضره بالصحه. دونك كانوا البيروك هاكا كاش ميزيغ تغطي بالحق اللي فما فك الراس. دونك كان كل صباح يحجم راسه لحيته ويختار بيروك للصباح وبيروك المساء، عنده نتاع صباح ونتاع هذا المساء. هو زاد البيروك كيفاش بيروكك اللي
0: اما ما عاشش برشا إذا كان دون لو طون عاش برشا 77 سنة
1: برشا برشا في نحكيو على القرن 17 و19
0: 1638-1715
1: حكم يمكن 60 سنة في بالي معناتها يتسمى عاش برشا
0: عاش برشا.
1: باش
2: مازال شوية مازالش قول شو
1: لا أنا قبل مازلت كي قريت أرتيكل إلى حدود القرن العشرين نحكيو توا عشرينات القرن العشرين معناتها توا
0: 100 سنة التالي
1: 100 سنة التالي من بعد الحرب العالمية كانت نورمال ريحة العرق عند الناس معناتها نورمال انت تبقى
2: مستحبة مستحبة
1: ريحة العرق اللي كي يدخل يدور لك خواطرك
0: صبر
1: واللي من بعد الحرب العالمية الأولى من بعد العشرينات فين بدات حاجة اسمها مزيل للرائحة ديودوران ورجال وقتاش بداوا يستعملوا مزيل الرائحة في أمريكا نحكيوا بقيت العالم من بعد في الخمسينات معناتها توا تبدا قاعد انت توا واحد يدخل مثلا علينا ساعات تعرف فما شكون كل الريحه نتاع البيت تقلب ولا نتاع الاستوديو.
0: لا الاستوديو لا مجال
1: فهمتني. قبل كان هذاك العادي لانه ما فماش وستيك ولا ديو.
0: يلا
2: دونك هذوما البلاد كانوا مع الملك كانوا يعملوا عندهم الحق خلال النهار باش ينحيوك البيروك ويرتاحوا
0: شويه
2: هكا يفرهدوا على روحهم يعاودوا يلبسوها. اما هذه استحاله يعملوها قدام النساء.
0: قدام النساء
2: ما تجيش خاطر هي على باز البيروك زاده كانت للاغواء والاغراء والرجوله والفحوله والجاه وكما قلنا السلطه والقوه. دونك ما تنجمش تجي تعمل هكا تنحي تلقى روحك ظلبك ما فما شيء وسافواغ شوا ما تحت ذاك الكل. كما قلنا دونك البيروك تبدت بعد مثلا يقولوا لي بيروك كانوا تلمون كبار وطويل اللي يشاركوا 10 حاجات مثلا حيوانات نجم خيل شعر بشري شعر خيل برشا حاجات يشاركوا باش يعملوا بيروك واحده وكان كبيره تلمون اللي ساعات كان شاندليي واطي ولا كان بيروك الكوافير عالي يتحرق الشعر الملك وهو في كل بيروك معناتها فما حتى اختار. وبعد وقتاش اختفيت بيان سور هو قبل يحسوها اختراع شياطين هذا في القرون الوسطى هربوا شويه منها قالك هذيك اختراع شيطاني ما نحبوش عليه. اختفت تقريبا وقتاش وقت اللي بعد الثوره الفرنسيه 1793 الفرنسيين ولاو عندهم الحق يلبسوا اللي يحبوا كهندام وهذيك كحريه معناتها عندهم. دونك بطبيعه الحال البيروك نبعدوا عليها بشويه خاطر وليت كانها رمز الازلام المونارشي. دونك الازلام هذيك دونك احنا ما عادش غادي ونحاو البيروك
0: حتى في المود مودرن بعد سنوات غابت وتوا رجعت
2: قلت لك يا تغيب وترجع
0: اول الفينات
2: كملول في القرون الوسطى قالك هذيك رجم يا الشيطان وبعدوا عليها وبعد الثوره
0: دي مودي
2: توا رجعت سي براتيك.
1: فما توائف دينيه تحرم على المراه باش توري شعرها. اش عاملوا شعرها ناتوريل شي عاملوا يلبسوا بيروك
2: كما هذه الطائفة اليهودية مثلا قلت لك في القرانة يتبعوهم على خاطر يلبسوا
1: بيروك
2: باش يغطيو راسهم.
1: دونك لقاو
0: ممثلة مصرية قامت عليها الدنيا هذيك قالت معناها هاني لابسة بيروك
1: اي مانيش معريها شعري
2: وصلنا على بيروك وصل بيريود هو يجيب ياسر فلوس في فرنسا على خاطر تطورة الحلاقة ولو فما دي سالون ولا فما مجلة موضة تحط الانتاجات والناس تشري. واوروبا مثلا فيليب دوك ما كان في معزول اون اكزيل في فرنسا في باريس مدة سنوات وقت اللي روح البلاد وهز في ثقافة البيروك دونك انتشرت شي غادي
0: في الهند اليوم زادة
2: اسمه فيليب دو زادة في اسبانيا كيف هز معناتها
0: اليوم في مثلا في الهند فما صناعة كبيرة لصناعة لي بوستيج ولي غاجو هذوك
1: بشعر
0: الهنود. ميرسي كانت هذه نهار من نهارات اكسترا بلس اما محلاها ميرسي
3: نهار من نهارات
4: جوهرة FM
3: الدنيا والمزيكا
4: جوهرة FM

0: جوهرة اف ام. الجمعة من 5 إلى 7 أنتيبيوتيك مع سامي بن نور. مع سامي بن نور على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: الانترفيو في الانترفيو نمشيو لعالم الرواية والرواية المكتوبة بالدارجة التونسية، واللي هو معناها برشا ناس جربوا الرواية المكتوبة بالدارجة يستسيغوا القراء هذايا سواء

0: دواجي 2018
1: هي.
0: بعدها هي بعام عملت رواية الخطيفة الثانية، وقتها شاركت معايا الفازة بنت
1: فتن
0: دوكتي
1: قبل بعام
0: أكثر من عام، عامين نقولوها كيف
1: عامين.
0: أي وقت اللي التجربة معناها كيف بديت، وقت اللي كتبت من الأول حتى دار نشر، لا حتى دار نشر اللي قبلت أني هي حتى دار نشر معناها التكلفة كل على حسابي الخاص عملتها.
2: جربت يعني مشيت
1: بالنسبة لك اللي هي الفينجا الأولى،
0: الفينجا الأولى
2: يعني مشيت قالوا لك لا
0: ما نتكلمش الكل، لما نعرف انا ثلاثه دور نشر خاطر انا ناشر قبل ان ننشر بالعربيه
2: يعني
0: انا شاعر معناها متحصل جايزه الاولى في جايزه مهرجان الوطني للادباء الشبان بقليبي عام 1999 جايزه قدمت.
1: تعرف شي واحد في عام 99 في قليبي اسمه فرح برجب؟
0: فرح برجب ستار من اللي ستار نتاع
3: قليبي في
0: القضيه
1: راه
0: ستار نتاعنا ما سابش تاع عام 99 هي ستار تخلق ستار فرح يعيشوا في تونس هي حتى انا ما عادش يعيشوا في تونس يجيو في الصيف برك ومن
2: دونك حدثك
0: حدث
1: معناتها تأرخوا بها 16 جوار
0: والله سينما هي اون ستار
3: عايشك عايشك
2: طبعا اكيد
3: العفو العفو خلينا في روايه
2: الكتيبه بالدارجه قلت انه اكيد انت عندك سبق في تونس
0: تكتب بالعربيه
2: كتبت بالعربيه
0: وعندي جواز وعندي مجموعه شعريه
2: مناش خليك تمشي من العربيه تمشي للدارجه شو كان ناقص يعني
0: لما انا كاتب بالعربيه عندي روايات بالعربيه عندي روايه هند بالعربيه
2: انت كتبت بالعربيه وقلت باش نعمل التجربه نتاع الدارجه علاش
0: ورجعت العربية ورجعت تولي الدارجه
2: اوكي
0: معناها باش وريت انه ما فما ناس يكون ما تعرفش
1: فسر انا شويه حسب خاطر نعرف برشا
2: خليه جوست يجاوبك ها
1: لعل هو يمكن خاطر
2: اني لعل يمكن ما يعرفش يجاوب
1: لا مش بعرفش يجاوب ليه انا نعرف ومتبع ومليه خاطر انيس بدا يكتب في حاجات على الفيسبوك والذكاء
2: اللي نعرفه على الفيسبوك
1: صحيحه ولا لا
0: هي كيف
1: يكتب على الفيسبوك الناس كل عجبتهم ما احتملش انت الفكره
0: اول حاجه لمست الواقع ما انا بدي بروايه مثلا الاولانيه روايه فينغ لمست الواقع علاش الخاطر انا مشيت قابلت حريفه موقوفه في السجن بدات تحكي لي في حكايتها روحت مريض برقدت قمت من النوم كتبت كلام اللي قالته هي عاود حاولت نبلغه ورقت سكرت جيت نلقى معناها عملت رقاديش من
2: الدكتور
0: قلبت الدنيا كملنا الحكايه مش كمل الحكايه وليت كم فيها من عندي
2: عمل خيال المؤلف دونك من الفينجا الخطيفه
0: الفينجا الخطيفه بعد رجعت الهند بالعربيه وبعد رجعت قرميسه
2: قرميسه
0: وتو رجعنا اثرى بالدارجه
2: اثرى اللي باش نحكيو عليها هو الكتاب اللي قدامي دونك اثرى حكايه قاتل يستهويك انه المجال هذا انت محامي في الاصل يعني
0: أنا ما نجمش نتخلى على طبعا ما هو راهو الكاتب مهما كان الكاتب ما ينجمش إذا كان باش تحاول تنسلخ
2: يخرج من
0: ما ينجمش معناها يلامس الواقع تو أنا برشا يجيو تو في التعليق يجيو يكلموني ولا يبعثوا لي يقولوا لي راهو كي نقراو معناها أنا نهبط كل نهار نهبط معناها جزء يكلموني من غدوة يقولوا لي شنو باش يصير أنا بالحق معناها ما نعرفش شنو باش يصير مازلت ما نعرفش شنو باش يصير لكن الناس متشوقة ويعطيوني حتى هما أفكار يقول لي مثلا باش يشدوا باش يمنع فهمت ناخذ شويه افكار مع الناس كيفاش تعلق ونكتب.
2: انت انيس معناها في معرض الكتاب كان ثم قبول للروايه يعني
0: هو روايتي للامانه معناها هي روايه اوثر رغم معناها في اخر وقت حضرت وتعبتهم معناها دار زينب معناها مشكور مشكي بن عيسى معناها تعبت وبرشا في اخر وقت معناها باش خلطنا واول حاجه انا محظوظ عندي معناها قراء وزيد عندي معناها زملاء محامين ويعرف معناها انس تقريبا فماش محامي دخل المعرض ما شراش الروايه نتاعي وحتى معناها
2: شريب لك باغ سوليداريتي ولا يحبوا كتيبتك؟
0: هم يحبوا كتيبتي ولكن زاد بالحقيقه معناها احنا راهو المحامين
2: تخي سوليدار هذه حاجه ممتازه
0: وانا تعجبني الحكايه حتى عملوا لي جمعيه المحامين الشبان عملوا معناها احتفاليه واستدعوني والناس
2: وهيك المحامين والسوليداريتي نتاعهم حاجه مميزه معناها به الكتيبه يعني كما تشوف كما قلت انا مثلا فما برشا ناس عندهم تجارب في العالم العربي على الاسواني وغيره يعني نجم كبير يعني يكتب بالدارجة واللي كان مش قبول من الأول الدارجة لأنه طبعا العربية الفصحى هي الحاجة اللي نكتبوا بها الكتاب والرواية
0: صحيح لكن سامحني معناها في تونس يمكن تجربة جديدة لكن تشوف العراق
2: موجود
0: في مصر معناها تجربة قديمة برشا والناس اللي تكتب مش معناه الناس مش نابورت كي
2: لا طبعا هذا ما يقللش من قيمته
0: اكيد اكيد وانك تكتب بالعربيه ولا تكتب بالفرنسيه ولا تكتب باي لغه اخرى المهم تخلي اثر
2: لازمك تكتب
0: تنجم تكتب ما تخليش اثر تنجم تكتب بلغه عربيه وما تخليش اثر

0: قلت لك معناها خارج عن الموضوع، خارج عن الموضوع. وساعات كي تكتب رواية، تجي تكتب رواية، هو أي واحد يكتب يقول رواية، يكتب عنوانها رواية، رواية الرواية عندها قواعد، عندها ساقين باش تركز عليها. يلزم أنه واحد عنده
1: باكراوند
0: على القليله، ماني قاري معناها مجموعه كبيره نتاع روايات. يجي شي واحد يكتب روايه ماهوش قاري مثلا
1: ريت
0: العربي،
1: من ريت تكون كتب وما بقرا حتى كتاب،
0: ما ينجمش. اللي يكتب
2: ينجم يفشل،
1: ينجم يفشل،
0: يفشل. معناها تصور انا مثلا تسالني مثلا شنو قريت، معناها مانيش قاري روايات. انا معناها
1: شنو مدرستك في الروايات؟
0: انا كان تحكي على العربيه قريت تقريبا الكل.
1: اقرب لك
0: الاقرب لي عبد الرحمن منيف، الأقرب لي في العربية عبد الرحمن منيف. أما أنا ألبير كامي معناه في
1: الرواية الفرنسية محفوظ الحكيم،
0: قريتهم طبعا هذوما كل قريتهم
1: الكلاسيكية.
0: محفوظ تقريبا كل قريتهم، وتوفيق الحكيم قريت. أما أنا
1: والتوانسة،
0: التوانسة قريت لهم الكل زاد،
1: بن عمو
0: جد جدد أي طبعا قريت له برشا زاد. فما روايات معناها عجبوني برشا، فما روايات أقل شوية. خاطر يعجبني أنه هو معناها ياخذ تاريخ ويبني عليه الرواية متاعه، معناها فكرة رائعة برشا. معناها هنا تمنيت أني أنا معناها عملتها معناها وحدي، نجمش أنت خاطر ذيك القلم متاعه هو بريمو أبدع فيه.
3: حتى أميرة غنيم وقتها تنجم تقول القلم متاعه فينا الماء، ما فماش قلم حد، فما قلم اللي بحق
0: أميرة غنيم. أميرة غنيم راقية برشا.
3: وي أنيسة أنت،
0: أنا أميرة غنيم مبهور بها.
3: وي بالحق قلت أنت يلي لازم تنجم تكتب، أما لازم تعلم عند الناس. ولي كيفاش قلت الكلمة
0: خلي أثر.
3: حسيت أنت خليت أثر أكثر بالعربية الفصحى ولا بالدارجة؟ وأنت تحب أكثر روايات بالعربية ولا الدارجة؟ وعلاش تبدل؟ وقتاش تبدل؟
0: والله أنا توكي تقرأ، كان معناها إن شاء الله معناها باش تقرأ الرواية هذه مثلا، كيف تقرأ ما فما حتى صعوبة. أنا فما برشا ناس يقول لك عمري ما قريت بالدارجة شيء كتاب، قلت برا خلينا نجرب.
1: حصل
0: يحصل عليش خاطر مش نقول لك فيه، ما نقول لك هذا الكلام اللي نحكي فيه مش كلام صحيح. صدقني أنا معناها
2: للأمان يعمل لنا ديديكاس،
0: أي باش نعمل ديديكاس. صدقني معناها الرواية وقت اللي تكتب تعرف تكتب، مهم تعرف تكتب الفرنسي تكتب. كان أنا كجيت نعرف نكتب الفرنسي، أنا نكتب بالفرنسي
1: الأقرب
0: أو ترجموا لي أنا ترجموا لي طبعا. أنا روايتي مترجمة من الفرنسية، مترجمة الكتالونية.
1: هو كي تترجم روايات أنيس، كي تترجم روايات
0: مش أنا ترجمت،
1: لا نعرف أي. كي تترجم قلت أي. روايات هو دليل نجاح للكتاب.
0: أي طبعا أنا رواية الفينجا مثلا مشيت وقعت كريمي في باريس، خطيفة وقعت كريمي في باريس، وقرماسة كذلك، وكلهم ترجموا. فمن المترجمين طبعا توانسة اللي يعيشوا في المهجر، اللي يعيشوا معنا في فرنسا. الخطيفة ترجمت الكتالونية لأنه معنا فما معناها محامي من برشلونة، من نقليم برشلونة.
2: وانت ديما تحب برشلونة
0: هاي. هاي. يعني فيها الرواية هي الخطيفة فيها 50% على برشلونة.
1: به تقرأ اللي يكتبوا بالعامية في تونس الفاتن الفاتحة
0: مثلا؟ قريت اللي معنا قريت كان الفاتن بعدي أنا.
1: كيفاش تقيم التجربة دي بالعامية؟ فيها نجاح كبير.
0: اي تبارك الله عليها تكتب. أما أنا نكتب حاجة أخرى، معنا كي تقرأ توكي تقرا تو تكتشف
2: انا هيك فما ستيل تحس معناتها نحسه بستيل نتاع
0: لا ستيلي خاص.
2: الزوز المعروفين تو يكتبوا بالدارجه في الروايه انيس الزين وفاتن الفازه، معناتها تحس هذه كي تقرا لما تشوف الواحد تعرف هذا فاتن وتعرف هذا
0: انيس. انا اول مره سامحني كان قصيت عليك، اول مره وقت اخذت جائزه علي الدعاجي في لجنه التحكيم هو والدها، واعجب بالفكره اني انا كيفاش اعجب كيفاش انا كتبت روايه. وبعدها هي بعام ولات زاد شاركت وخذت الجائزه زاد.
1: وقتاش نسميوه روايه ناجحه؟ ناجحة يعني وقتاش قداش من نسخة تبيع؟ قداش يبيعوا الكتب؟
0: أنا بالنسبة لي تو مثلا جي تشوف الفينجا تو في الجزء في الطبعة السادسة،
1: يعني قداش باعت تقريبا كتقول الطبعة السادسة؟
0: أنا طبعة بألف
1: 6000 نسخة.
0: والله أنا ما جيت نفدلك ما لقيت الفينجا الحقيقة
1: الرابعة
0: الرابعة ولا الخامسة، وهند بالعربية الطبعة الثالثة، قرماسة تو في الطبعة الثانية، وهذه تو قريبته في الطبعة الأولى ما عندهاش شهر اللي نزل.
1: نجاح تعتبره؟
0: نجاح نتصور نجاح كبير في أسرة هذه. علاش؟ على خاطر الحقيقة معناها كما قلت معناها ساعدوني برشا، معناها عوامل ساعدتني مثلا كما نقولوا تو في الدوحة مهرجان الدوحة الدولي.
1: كنت تقول لنا أنه في قطر مثلا
0: في مهرجان الدوحة يطلبوها. كلمتني صديقة من ما نعرفهاش معناها معرفة شخصية من الفيسبوك.
3: محامية زيادة؟
0: لا
3: لا
0: معناها صديقة تعيش في قطر. قالت لي راني مشيت للواحد. وهي قالت لي مساج نهبطها في جروب محامين جروب
2: مش محامين
0: اسمه التوانسة في قطر. قلت لها تفضل. ولقات نجاح ولا النسخ اللي هزوهم وفيه.
1: الرواية هي قاتل؟
0: أي.
1: الناس تهتم برشا بالقاتل
0: هي وتنقول لكم تنقول لك شنو هي الحكايه. هي
3: هي
0: اوترا. هي اوترا
3: اوترا
0: اوترا بالاسبانيه تعرف اوترا.
3: اوكي
0: معناها واحد مشى لاسبانيا هي يتعلم في مازال يتعلم هكا في الاسبانيوري يلقى الكلام يتكلموا برشا بالثاء بون اوترا تقال اوترا هي ما تقالش اوترا. مي هو كي خذا على الكلمه هذيك جاي حب باش يقلد باش يحكي بالاسبانيوري قال اوترا ضحكوا عليه بون قعد هذا خذا هذا هو الشخصيه الرئيسيه في
2: ولا يعيطوا له اوترا
0: هو ولا
1: اوترا. علاش غش خشي للدرجه ذي معناها
0: هي مش شيء شت بطبيعته هو سي هو معناه شخصية ديما نمشيو من الواقع. هي معناها في الواقع موجودة الحكاية أنه شخص معناها طبيب جراح بعد ولا معناها مجرم ولا معناها
1: شوف الواقع موجودة ترو ستوري معناها
0: هاي ترو ستوري طبعا لا ما نخش أنا ما نخش حكاية معناها أما نبني عليها مش معناها الأحداث كلها صحيحة
1: مش من الكليونتها كذوم
0: شخصية نعرفها
1: به
0: معناها شخص يكون معناها جراح عمره ما مرة عمل حتى
2: مخالفة
0: في مترو مطلعش مثلا ما خلصش ما عمل حتى شيء في حياته تزوج معناها خذها مرأة معناها مزيانة خاطر هو معناها طبيب جراح
1: سكن في دار باهية بيسين
0: سكن في تونس نقل المدينة في الأخر بكل يتعرف على فتاة صغيرة غلط تفضح صارت له مشكلة وقفوه على خدمته وبرشا أحداث أخرى
1: وتنطلق. أنا نشوف هنا تقول في العشية مع الخمسة بالضبط في الباركينج بحدا بيرو أول ما وصل قدام كرهبته هاي كمل يا
0: مش حافظها ما نعرف ما نجم نحكي لك معناها الحكايه شنو صار
1: لا انتوكا نقولوا للناس انه معناها الروايات هذه انتوكا قريبه للعباد وقريبه والناس يحبوا هذه
0: قريبه للعباد وفيها رحله زادت تسافر معاها من عديد البلدان تو باش تلقى غاديك فما مدينه كلوج فما مدينه بوخارست فما معناها مدريد فما مدن وبالواقع في الواقع معناها وتشوف حتى اسم البار بالضبط والنهج
1: بالحق يعني
0: وهم كلهم معناها بالحق طبعا
3: الناس مازال ما جاوبنيش سؤال
1: دونك كيفاش
3: كيف
1: ترجع
3: تكتب
1: الدارجه وقتاش عارف علاش
0: المراوحه هذه وقتاش ما نعرفش خاطر مثلا فما مره كتبت روايه الخطيفه وهند فرد فتره معناها نجم اليوم الصباح نكتب هند وبعد نقعد ثلاث ايام نكتب في الخطيفه وبعد نرجع نكتب هند وخرجوا فرد وقت
1: الخطيفه عشان يحكي
0: الخطيفه تحكي على بنيه البطله بنيه معناها النار معناها
3: الراويه
0: هي امراه واللي يقراها يحسها اللي هي معناها يقول هذا مستحيل يكون كاتبه راجل معناها كتاب الاحاسيس
2: هي مفكر
0: قريتها الخطيفه رائعه برشا صغيره اما الحجم مش كيف هكاك معناها اشتر الحجم هذاك تحكي على امراه اللي زوجها معناها محامي وعلى الخيانه تحكي على الخيانه الزوجيه كيفاش الخيانه المراه ينظروا لها نظره غير نظرة خيانة الرجل
1: المحامي يعني يخون زوجته
0: المحامي يخون زوجته مدة كبيرة مع صديقتها وهي عملت خيانة صغيرة والعالم الكل معناه يتآمر ضد
2: قصة حقيقية زاد
0: قصة
1: متصور
3: ما تمنيتش سنة في رمضان الخطيفة يكون هو المسلسل تعمل من روايتك انت
0: هو خذاو لي العنوان
1: واش عملك
3: بالحق
0: هما مرلو كتبوا الخطيفة وبعد نحاول ألف واللام لأني معناها نهجرتهم أنا باش نشكي
3: حطوا خطيفة محامي وخلي شكي
2: مبارك كتبوا الخطيفة
0: بعد
1: بدلوها
0: ألف واللام
1: يسامحني أنت
0: وكلمتوني أنتم كلمني معناها من إذاعتكم جورة حاتم العمارة هو اللي خذا لي
1: يسامحني انت الكتاب ينجم يكون معناها ان تيتخ باتو يتسمى معناها اي واحد ينجم يحط اسم اليوم البحر الهائج نجم تسمي اي روايه او برنامج او مسلسل يعني كيفاش انت تقول على خاطر هما سماوا المسلسل هكا الاحداث بعيده على بعض
0: باهي انا مره الاولى ما عرفتش شنو الاحداث لكن زاد
2: انت ما في بالكش فاروق ولدي
0: ولا شو يقول لك القانون شنو يقول القانون هو شنو ما نعرف ما تفرش فيه
1: تبدا زوج حروف
0: لا القانون ما يحكيش هكاك تنجم نسمي مثلا القطه ولا نسمي مثلا اضاع سامي قطه كي نسميها اضاع سامي قطه اللي كتب اضاع سامي قطه نجم يحاسبني علاش على خاطر معروف الاسم هذاك معناه الاسم ولا معروف تو انت ما تنجمش تجي مثلا تكتب مسلسل سميه التوت المر
3: ولا زقاق المدح مثلا
2: جوله في حانات
0: البحر ابيض متوسط نجم تعمل مسلسل سميه معناها انت راك اتكأت على
3: روايه مكتوبه
0: حاجه ناجحه ولكن يجي يشوف الخطيفه عامله 4000 نسخه هي روايه ناجحه
1: ينجم يجيب
0: 4000 نسخه نقول قراو 10000 15000 معناها انت تجيب في ال...
1: اي ينجم يجيب لك هو وانت محامي رابور ديكسبرتيز يقول لك انت كيفاش تتكئ على ذي هما قراو 15 انا ينجم يتفرجوا فيها ملايين
0: اي لكن تو انا مثلا نعاود نفسر لك تقريبا سهل على التوت المر اللي هي مثلا روايه والا مثلا القنطره هي الحياه
1: ولكن هي حاجات بذاتها يعني
3: حتى هو بذاته
1: سامحني
0: روايه هي روايه مصفى الفارسي وهذا يعني سازين كتب الخطيب
3: بالحق سامي شنو هو كتبها وتقرات
1: كيف ترقى انت كتب موجودين في العالم اسمهم الهروب ولا اسمهم الملجا ولا اسمهم التحدي فما علاش
0: اي لكن مش هكاك معناها تبقى
1: تشوف انا كيفاش تعمل لا كونيكسيون هذا هو سؤالي
0: اي معناها انا نرى انه معناها وقع الابتكار نتاعي والدليل انا مش بالواحد بالدليل فما ناس برشا كلموني ويباركوني يقول لي يا اخي باش نتفرجوا فيها
1: اي سي بي ولكن يقول لك الاحداث مختلفه
0: مازال ما شافوهاش قبل معناها الناس معناها فما شكون باش يتفرج في المسلسل على خاطر معناها الروايه اللي قراها
1: تحلم بهذا تحلم بهذه واحده من الروايات نتاعك تكون السيناريو مسلسل
0: انا مش نحلم معناها هو المفروض ان هي تكون معناها مسلسل انا
1: يعني ما تنجمش تكون مسلسل وحدها لازم شو لازم
0: تعمل روايتي معناها انا راني نرى روحي سينيفيل
1: اي
0: ومغروم برشا بالسينما ونرى انه من رواياتي معناها يلزمها تكون معناها
1: شنو لازم يتعمل شنو ناقص؟
0: ما يمكن ناقص انا مانيش نعمل في مجهود وما عنديش علاقات ما نلوش معناها انا كي كتبت مانيش نلوش حتى انا حتى كي كتبت المرقد كتبت على على نفقتي الخاصه من بعد الحمد لله يا ربي معناها تجيني معناها حاجه باهيه معناها لكن من الاول كي كتبت مانيش نلوج على ولتو نكتب مش باش نلوج على الفلوس ولا نلوج على
1: ايوه لكن لكن احنا عندنا ازمه النص في تونس ساعات فما افتقار كبير ساعات تلقى مسلسل مرصود له امكانيات كبيره والسيناريو ما فيه شيء معناه
0: ضعف كبير في
1: ممكن على خاطر المخرج هو يحب يكتب هو
0: ويمكن على خاطر هو مش قاري برشا كتب خاطر لازم تقرا لازم انت قلت الكلام هذا تو انا مثلا انس والله للان مش معنى خاطر زميلي ولا خاطر صديق انس عنده قلم انا نقرا له يهبط باساج او فرح او نقرا له تكتب بدرجه روعه
1: صحيح
0: روعه معناها صدقني اي واحد انا اول مره جيت قلت ترى ما نحبش نقعد نقرا برشا كملت وين تهبط حاجه نقراها للملول الاخر ولا
3: عايش كي
1: معناها لازم
0: تحكي في حاجات تحكي حاجات نعيشوا فيها تحكي على جدتها وكيفاش
1: هو هذا
0: اللي خالتها معناها نقرا ورا واللي تحكي خاطر احنا تقريبا قرب لبعضنا في الجينيراسيون معناها اللي تحكي فيه بالحق ترجعني لك الايامات نتاع الفلوريدا نتاع كنا نعوموا معناها في نفس البحر المرسى فهمت
1: انت تقول انه هذه طبعا الروايه لازمها يكون عندها معناها بناء خاص طبعا والبناء الخاص موجود في الروايه مانيش نخلقوه اليوم.
0: تنجمش تكتب انت روايه وانت ما تعرفش حتى كيفاش الروايه
1: شو اصعب حاجه عندك؟ انت كانه البدايه عندك انت كانك تستلهم من حاجات موجوده في واقعك ولكن اصعب حاجه في الروايه كي تكتبها شنو هي؟
0: اصعب حاجه انك تشد القارئ انك انت تحكم على القارئ انه ما نجمش يقص انا ناكد لك. وتنجم مع الاخرى ابعث لي مساج
1: نجربوا على
0: كان تبدا تقراها كان تبدا تقراها حس ما قالوا كان تبدا تقراها وتنجم تقص بعد 50 صفحه هذه معناها مخاطر
3: فضي روحك من راسي
1: تحدي غير راني
0: نكتب خاطر راني الروايه كنقول لك روايه معناها هذيك قعدت نكتب فيها اكثر من عام معناها راني نكتب
1: معناها صارت
0: معناها نشتغل على الروايه بخلاف اني نكتب نعرف نكتب
2: تكتب وتعاود اني ساعات
0: نكتب ونعاود برشا مرات خاطر انت تكتب وتعجبك وبعد تخليها هكاك وبعد تعاود ترجع
2: تخليها تغزر لها بعين اخرى
0: وبعد كي نعاود نحاول نكتبها وحدي
1: اسكو تمشي بالشخصيات في الصباح للمحكمه تكون تكتب في الليل تمشي بيهم
3: يروح بيهم للدار هو
0: لا فما نعيش معاه لو مثلا هذه الروايه هذه معناها قريب نولي مجرم انا بالحق ما تصور انت فما ناس يعملوا تعليق كان تدخل تشوفها صفحه يقولوا لي من الاول احنا نقولوا كيفاش تحكي هكا على قاتل معناها تخلي الناس يا اخي الكل ولاو معناها يحبوا القاتل
1: متعاطفين معاه
0: مش مره ولا اثنين ولا ثلاثه معناها قاتل متسلسل والناس متعاطفه معاه ويلزموا يمنع ويلزم
1: كتبت حاجات وفي قضايا ممكن ولا في جلسات أي. بدلت حاجات
0: اي طبعا في الروايه هذه
1: ولا غيرها
0: لا في غيرها في الروايه هذه خاطر البطل
1: مثلا شنو كتبت وشنو تبدل كيفاش؟ قرب لي
0: معناها انا نكتب حاجه
1: انت ممكن كتبت 15 صفحات وبعد عندك جلسات في الاسبوع هذاك بدل لك مسار الروايه
0: انا برا قاعد في محكمه سوسه وقدامي معناها الناس بقدر يعرفوا انا ما عندي بنعمل شد التليفون نقعد نكتب نكتب التليفون وبعد والبطل نتاعي هو موقوف في السجن وقريب المحاكمه نتاعو فالتسلهمت معناها من الاحداث هذيك معناها الرد نتاع المتهم هذا والرد نتاع المتهم هذا وسلهمت معناها حكايه معناها باهيه برشا وضفتها هي طبعا
1: في انا روايه هذه
0: في روايه فينجا
1: اليوم فما مشروع اخر بخلاف بعد اسره
0: ديما اي ديجا عندي اسره ثانيه تو بديت فيه أول مرة خاطر التوكي توفى الرواية شوف آخر حاجة آخر كلمة نكتب يتبع
1: تحب أنك تعمل الجزء أجزاء الثانية
0: أول مرة هذه أول مرة أنا كي كتبت الفينجا وفينجا وحدها كتبت الخطيفة وحدها الهند وحدها قرميسة وحدها الفينجا وقت زميلنا سي عبد العزيز الأستاذ عبد العزيز السيد هو معناها كان الحقيقة معناها أنه عرفني معناها بالعالم معناها في إيطاليا وقع استدعائي وفاز جائزتي معناها روايتي فازت بجائزة الجوريست معناها رجال القانون المبدعين منهم معناها
1: هو كان ناشر
0: في البحر في البحر الأبيض المتوسط من فرنسا من ألمانيا من إيطاليا من إسبانيا من العالم الكل شاركنا معناه محامين وقضاة ورجال قانون بالرواية نتاعهم حاجات خارج القانون طبعا
1: دونك نستناو الأثر اثنين ان شاء الله ودوكا كل النجاح
2: لازم نبعث لهم ميسيون انا وفرح وسامي تشارك بها
1: كل النجاح ليك انيس الزين دونك الامضاء للروايه ذي أثرة حكايه قاتل كل النجاح ان شاء الله وبون كوراج للي تعملوا تنجربوا بيان سور لو ديفي نتاعنا
0: ديفي وصل لي
1: يلا يحاول تفتكرني كلمات محمد حمزه الحان بن حمدي عبد الحليم حافظ والله حبيبي نرجع غدوه ان شاء الله في حلقه جديده.

0: معك الفاز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. بسمة سعيدية،
1: تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية، وهذه أبرز عناوينها. تحديد طاقة استيعاب المعاهد النموذجية ب3850 مركزا للسنة الدراسية القادمة. في غياب الاستقرار والحالة الصحية لثلاثة تلاميذ أصيبوا إثر سقوط نافذة بمدرسة ابتدائية بحمام لغزاز. في تفاصيل أخبارنا، ضبطت وزارة التربية طاقة استيعاب المعاهد النموذجية خلال السنة الدراسية القادمة 2026-2027 في حدود 3850 مركزا موزعة على مختلف الجهات، وفق قرار صادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 19 من مايو الحالي. القرار بيّن أن معهد بورقيبة النموذجي بتونس تصدر قائمة المؤسسات التربوية من حيث طاقة الاستيعاب بثلاث 100 مركز، يليه المعهد النموذجي بسوسة ب275 مركزا، ثم المعهد النموذجي بصفاقس 1 ب250 مركزا. كما حددت طاقة استيعاب المعاهد النموذجية بكل من المنستير ونابل وأريانا بين 200 و175 مركزا. شملت المؤسسات ذات نظام نصف الإقامة كلا من المعاهد النموذجية بتونس وأريانا وبن عروس ومنوبة، في حين تعمل بقية المعاهد بنظام الإقامة الكاملة وفق ما ورد بهذا القرار. كما تراوحت طاقة الاستيعاب بعدد من الولايات الداخلية والجنوبية بين 50 و150 مركزا على غرار زغوان وتوزر وقبلي وتطاوين، مقابل 150 مركزا بكل من القصرين وقفصة، و125 مركزا بسيدي بوزيد ومدنين وجابس. يأتي هذا القرار في إطار الاستعدادات للسنة الدراسية المقبلة وتنظيم طاقة القبول بالمعاهد النموذجية وفق المقاييس المعتمدة من وزارة التربية. للتذكير، فإنه يتم إجراء امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني، والتي تتيح الدخول إلى المعاهد النموذجية أيام 18 و19 و20 من جوان المقبل. أكد مصدر طبي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم أن الحالة الصحية لثلاثة تلاميذ أصيبوا اليوم جراء سقوط نافذة بقاعة تدريس بالمدرسة الابتدائية محمد الهادي العفيف بحمام الجبلي بمعتمدية حمام لغزاز من ولاية نابل. حالتهم الصحية مستقرة بعد تلقيهم الإسعافات اللازمة ومغادرتهم المستشفى المحلي بقليبيا، أين تم نقلهم من قبل وحدات الحماية المدنية إثر هذه الحادثة. وفي هذا السياق، أفاد النائب بالمجلس المحلي بمعتمدية حمام لغزاز علاء عبد بي في تصريح لمراسلتنا روض العلاقي بأنه تمت مراسلة المندوبية الجهوية للتربية بنابل والسلطة الجهوية منذ سبتمبر من السنة الماضية للتنبيه إلى الحالة الكارثية لهذه المدرسة والإخلالات التي تهدد سلامة التلاميذ والإطارات التربوية.
2: بالنسبة للوضعية اللي صارت اليوم، قمنا منذ 23 سبتمبر 2025 بمراسلة المندوبية الجهوية للتربية بنابل، وعلمنا السلطة الجهوية بالحالة الكارثية اللي تعيشها مدرسة محمد الهادي العفوية في حمام الجبلي. قد ذكرنا بكل وضوح في المراسلة خطورة الشبابيك المهترئة والقابلة للسقوط، إلى جانب عدة إخلالات تهدد سلامة التلاميذ والإطار التربوي. توالت بعدها العديد من الجلسات والمعاينات والوعود، وآخرها في 13 مارس 2026، لكن دون أي تدخل فعلي إلى اليوم، إلى أن وقع ما كنا نحذر منه منذ أشهر. سقط شباك بالمدرسة اليوم على 3 تلاميذ داخل المؤسسة التربوية بتاعنا، والحمد لله الحادث مر بسلام ولم تحول إلى كارثة حقيقية. لكن إلى متى سنبقى ننتظر؟ تعبنا من اللجان ومن من من البيروقراطية المقيتة، وتعبنا من الوعود التي لا تنفذ. أمر لم يعد يتعلق بالإجراء الإدارية بل يتعلق بحياة أطفالنا وسلامتهم. سلامة التلميذ متاعنا راه خط أحمر، والتدخل العاجل لم يعد خيارا بل أصبح ضرورة قبل فوات الأوان.
1: شأن آخر، أكد كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي وائل شوشان خلال مشاركته اليوم في أشغال المنتدى العربي للتنمية المستدامة عبر تقنية التواصل عن بعد أهمية مبادرة الإسكوا لتسريع تنفيذ مشاريع الطاقات المتجددة وضمان مساهمتها في النهوض بالتنمية المحلية إلى جانب المساندة الاقتصادية للمرأة الريفية. وأفاد شوشان خلال هذا اللقاء الذي خصص لمناقشة الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية تحت شعار من الوصول إلى الصمود، بيّن أنه تم في إطار هذه المبادرة إنجاز 7 مشاريع للطاقة الشمسية بقدرة جملية بلغت 120 كيلوات لفائدة جمعيات تنموية وتعاونيات فلاحية ورائدات أعمال. دولياً، قال الرئيس الأمريكي ترامب إنه لابد أن يضمن ألا تحصل إيران على سلاح نووي، مشيراً إلى أن الديمقراطيين في بلاده يحاولون منعه من التفاوض مع إيران. ترامب قال أيضاً إن إدارته تتفاوض مع إيران ويأمل ألا يضطر للقيام بالمزيد من الأعمال العسكرية ضد طهران، مضيفاً أنه قد تضطر الولايات المتحدة لتوجيه ضربة أخرى إلى إيران. أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية اليوم أن المسيرات التي استهدفت محيط محطة براكة للطاقة النووية يوم الأحد كان مصدرها الأراضي العراقية، مؤكدة احتفاظ الإمارات بحقها الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وأمنها الطاقي وفقا للقوانين والمواثيق الدولية. الرئاسة الروسية أن الرئيس فلاديمير بوتين يعتزم إجراء زيارة رسمية إلى الصين اليوم تلبية لدعوة من نظيره الصيني. الكريملين أوضح في بيانه أن بوتين وشي سيبحثان خلال هذه الزيارة تعزيز الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي بين روسيا والصين، وسيتبادلان وجهات النظر بشأن قضايا إقليمية ودولية، بالإضافة إلى مشاركتهما في مراسم افتتاح فعالية عام التعليم الروسي الصينية.
0: للمزيد من الأخبار، www.jawhara.fm.net. كردية.

على كل صعيب ايدي في ايدك يا خيي والنصر قريب ايدي في ايدك نتغلب على كل صعيب لما حبيب يصبح قلبه على قلب حبيب لما حبيب يصبح قلبه على

في مصر في مصر في مصر في نجد في سوريا في لبنان في مصر في نجد في سوريا في لبنان وفي لبنان في مصر في

صوتك ممدود يمشي العربي بأملاكه، ببساط ممدود يمشي العربي في أملاكه، ببساط

0: إلى جوهرة اف ام في ولاية سوسة عادل الموجة على 102.5 على 102.5. تسمعوا نهار ثلاثة 8-9 دونتيك مع وليد بسبيس على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع
1: برعاية أحلى بونوس لحلى ناس مع لوخة جديدة أحلى بونوس. تريدوا تربحك 300% بونوس

0: أريد طور عالمك.
1: ثمانية على راديو جوهرة وعلى جوهرة تي في، مرحبا بكم لما كنتوا تتبعوا فينا. 19 ماي 2026، الثاني من ذو الحجة 1447 للهجرة، من 8 ل 9 نتاع الليل. الموعد مع دومتك باش تكون خاصة شوية بالنسبة لليلة، على خاطر باش يكون معنا بعد شوية ضيف شاب تونسي مازال يقرأ يكمل في دراسته في الانجينيورا، إذا كان مانيش غلط، اسمه اسكندر زهير. الشاب هذا عمل اون ابليكاسيون سماها سينيالي.تي ان. شنو هي الابليكاسيون هذه؟ شنو الهدف منها؟ علاش عمل الابليكاسيون هذه؟ هذا الكل باش نشوفوه بعد شويه مع اسكندر ونفهموا بالضبط الهدف من الابليكاسيون هذه. سينو في دومتك بالنسبه لليله باش نحكي على امبيرات، مش بيرات دي كارايب، لا، باش نحكي على سيبر كريمينال تم القبض عليه في اليونان بعد تم ترحيله لفرنسا. سيد هذا ضرب أكثر من 2 مليون أورو أخذهم من البيراتاج انفورماتيك. شنية الحكاية؟ كيفاش عمل هذا؟ أي هو ألباني زادة، معناها ألباني بيرات هاكر ولا هاكر في في توسكي سيستيما انفورماتيك، شدوه في الجريس وتحاكم في فرنسا باش تفهموا التعقيد نتاع الهاكينج اللي موجود توا في العالم اجمع، وسورتو مع الانتليجنس ارتيفيسيال تولي الحكايه معقده برشا. تو ناخذوا كل التفاصيل بعد شويه. سينو جديد يجينا زاده كيف كيف من عند جوجل. جوجل اللي سيدي كانوا قاعدين قال لك لا، انت كي تحل الايميل على google.com كان عندك الحق في 15 جيجا دو ستوكاج. سيدي لا، ما ظهرناش، باش نعطيكم كان 5 جيجا اكاهو من ستوكاج. شنو الحل؟ بالطبيعه تدفع الفلوس. تو بعد نشوفوا كيفاش تعمل باش تنجم تو كونتورن هل ريستريكسيون هذيا 10 جيجاوات كمان نحاوهم من الكاباسيتي دو ستوكاج اللي موجوده عندك على الايميل نتاعك. سينو هذا كيف كيف كلمه لح ما تغيب على طعام مدام اي اي 8.5 جي بحثنا نعملوا طلع شنو اللي حضرت لنا مدام اي اي، بتبيع شنو حضر لنا بليل عروة اللي نجهله. التحية كل نهار ثلاث بتبيع مع مدام اي اي. سينو عبد الحميد بالعجوزة موجود، موش بيرات انفورماتيك، موش هاكر، جست نلقاوه يسهل لنا الامور باش نكونوا معاكم على التلفزه، باش نكونوا معاكم على وسائل التواصل الاجتماعي. كيف كيف سامي الذويري موجود معنا في الاخراج الاذاعي، وجمال بقديده في ستاندار الدنيا وما فيها. هذه الاكيب اللي باش ترافقكم حتى للتسعه نتاع الليل كالعاده. البدايه مع الموسيقى وهنا راجعين.

0: دقيقة مرحبا بكم معنا من جديد في دومتيك. كما قلت لكم قبيلة شوية باش نبداو نحكيو مع اسكندر زهير على الابليكاسيون هذه. الابليكاسيون اللي كنا نجمو نشوفو اللوغو نتاعها حميدة سينيالي.تي ان سيت اون ابليكاسيون سيتويان اللي نلقاوها سانسكري دون لو كادر دو لا ار اس او معنا ريسبونسابيليتي سوسيال اي انفيرونمونتال نتاع الناس الكل. نتفكروا قبل كان فما المواطن الرقيب اللي على الاقل يمشي يشوف هكا الادارات اش فما واش ما فماش. لهنا تم تعويض هل الاشكاليات هذوما ولا التبليغ على الاشكاليات هذوما عن طريق دي ابليكاسيون. نعرفوا اللي كانوا البلديات في تونس بدات في وقت ما بارساء دي بلاتفورم عندهم. ما نعرفش اسكو لي بلاتفورم مازالوا يخدموا ولا لا، ما نحبش نعطي معلومه غالطه. ما تنجم تسينيالي انت في البلاتفورم نتاع البلديه على ايبوك، انا ممكن حكايه سنتين او ثلاث سنوات التالي، تنجم تسينيالي مثلا الضوء ما يمشيش عندك في الدار، فما في النهج معناها نتاع الحومه نتاعك، تنجم تسينيالي ما نعرفش انا قطع طريق، اذا كان فما تكسير للكياس، اذا كان فما اي حاجه تهم البلديه، زاد كيف القاء الفضلات وغيرهم. هذوما كلهم كانوا موجودين في البلاتفورم اللي عملوهم البلديات. ما نعرفش اسكو مازال ولا لا، اللي عنده المعلومه ينورنا ميسالش. لكن سينو نلقاو دي انيسياتيف بريفي من عند شباب يحبوا يخدموا، يحبوا يطوروا، يحبوا يتقدموا، ويحبوا بلادهم سورتو، يعملوا دي ابليكاسيون كيما هكا قلنا دون لو كادر دو لا ار اس او لا ريسبونسابيليتي سوسيال اي انفيرونمونتال. بما في ذلك اسكندر، مرحبا اسكندر وشكرا على قبولك الدعوه.
1: عفوا، شكرا جزيلا سي خالد، دونك ميرسي بوكو على الانترودكسيون اللي قمت بها. دونك بالضبط، دونك انا اسكندر زهير، زهير مو زهير،
0: دونك بالاي
1: زهير ميسيرش. دونك عمري كيما قلت 23 سنه، نقرا بيو انجينيوري، وانا تو عملت الابليكاسيون هذايا سينيالي بوان تي ان. دونك سينيالي بوان تي ان سي اون ابليكاسيون اللي تو عندي باش نخدم عليها، وكي باش تصبوها ان شاء الله تعرفوا باش تشوفوها اللي هي تشبه بارش الانستغرام. دونك تري تري فاسيل دوتيليزاسيون. وكما قلت انت بالضبط، فما في تونس اللي كلكو زاني لا بوسيبيليتي انك تسينيالي، مي لي ابليكاسيون هذوك ما خدموش. علاش؟ على خاطر كانوا يعتمدوا 100% على ان البلديه ان فيت تكون 100% معاهم. الفرق مع سينيالي بونتيان هي سي اون ابليكاسيون سيتويان. دونك مانيش فما بطبيعة كونتاكت مع لي ميونيسيباليتي، مي لكن تكون يحيي الابليكاسيون c'est les utilisateurs. Donc, on a 350 utilisateurs. Ou quand tu trouves le site ou l'application, tu trouves où les barres sont abattues sur les publications. Et tu trouves les barres sur les publications comme les groupes Facebook. Tu sais que c'est toi qui aimes le partager ou la créer tes groupes.
0: C'est un peu.
1: Ou donc, on a ce qu'on a pour l'application. On a dit un post sur les pages Facebook. Et bien, il y a directement à la signale, ou les signale ici un algorithme très poussé, mais tel, il y a le cas de la win position, où il attribue directement, automatiquement, le place en termes de win, ça va être le mouchkla de bop, à travers donc l'analyse approfondie des images ou les commentaires et les mojoudés. Chose autre, les utilisateurs externes de l'application Ottawa, c'est un nous, le wakt, où il met automatiquement, j'ai une notification à un téléphone en précieux course. Donc, qui m'a dit, il y a des notifications pour cela en arrière. Ou, effectivement, donc, il y a des signalés où ma vie, donc, elles sont moches. Mais la majorité des cas, ils se raccrochent à nos signalés ou quoi que ce soit, tout cela directement en notification. حاجة أخرى مهمة برشا في الابليكاسيون سي علاش قلت لك بليك احنا نعتمدوا أكثر على الاستعمال نتاع العبيد، معناتها مانيش الاتيزاسيون نتاع ليزيتيزاتور، سي إل كي فا فيغ فيفغ الابليكاسيون. علاش؟ خاطر كل مواطن ينجم يدخل توا على الابليكاسيون يشوف فما ديميسيون. مثلا أنا نبدا في العوينة توا، فما توصل نوتيفيكاسيون كان أنا نكتيفي معناتها لوبسيون بنحب نعاون، فما حاشيك زبله ملوحه ولا اي حاجه عندها برشا، كان انت مواطن تحب تمشي تعاون، كيما فما برشا قاعدين يعاونوا توا نعرفش كي نشوف على الفيسبوك، كيما فما برشا حاجات قايبه، فما حاجات زاده باهيه قاعده تصير، ايبيان يمشي يليق المشكله هذيك هو بيدو مع المواطن، يصور كم كوين بروف اللي هو ريكلها، يربح دي بوان. دونك
0: خلينا اسكندر قبل ما نوصل لي بوين، انت توا حكيت احنا اون ايميسيون دو تكنولوجي وتكنولوجيك، حكيت انت على الالغوريتم اللي موجود وراء الابليكاسيون اللي اثار انتباهي. كيفاش تعرف انت اترافير الالغوريتم اللي موجود جوست بتصويره وين موجوده؟ اسكو موجوده في شارع المنجي سليم ولا في شارع المنجي بالي؟ انا اي منهم؟
1: باه او شكون لك كيفاش نحاول نبسطها بوغ كو تو موند بيس كومبروند. لكن تمشي انت تاو تشوف الباج فيسبوك تلقى لي بوست، شنو تلقى عندك دي سورس انفورماسيون فيت، شنو مثلا كان فما حد واحد تكون حد فيديو يحط عليها تكست وتري سوفون في اغلبيه الحالات ما تمشي تكتب لك وين البلاص. كان بار كونت ما فماش فما في لي كومونتير يقول لك وين، وكان واش في لي كومونتير يحط لك في التيتر نتاع الواحد. دونك كيفاش تعمل؟ تعمل تو بعد فو جوتيزي ان انتيليجونس ارتيفيسيال، مش ان ال ال ام، معناتها اون اي اللي تعرف ال كاتيغوريز معناتها لي دوني اللي موجودين، اي دونك ال فا راجوتي توت سي دوني انسامبل.
0: معناها باش تعمل ركوبمون ما بين لي دوني، هذا قال سوسه توا، الاخر قال مفترق حي الرياض، الاخر قال لا في جهه كوري عقيد. دونك هي تبدا تلمد في لي دوني حتى لين تخلط ابوبري للبلاصه الصحيحه اللي فيها التصوير هذيك.
1: اكزاكتومون. وتوا بور لو مومون عندنا دونك ان تو دو سوكسي بالضبط وين اوتور دو ديزون
0: 80-85%. باهي حاجه طيبه. باهي، اسكو الابليكاسيون موجوده على كامل تراب الجمهوريه ولا جوست في بعض المناطق؟
1: الابليكاسيون موجوده في تونس الكل، ودير عندنا برشا عباد يدخلوا معنا، ما خاطر فيها تفاعل كبير برشا على لي ريزو سوسيو، دونك يستعملوا فيها في دون طول لو تيريتوار. ومعنا معناتها حتى عباد قلت لك علاش تفاعل كبير برشا، عملنا فيديو على انستغرام عملت 1 مليون دو فيو، دونك سيتي ان كرون سوكسي. ودخلوا معنا برشا عباد، حب حتى عملوا معنا معناتها دي فيديو، زعما نحكي لك على كشاف وكل شيء، عاونونا بوغ فير كونيتر لابليكاسيون. دونك سي با دو تو اون ابليكاسيون ريزيرفي ا اون مونيسيباليتي معينه، نو با دو تو، كامل التراب الجمهوري.
0: باهي، جي سينيالي كلكو شوز، ما فماش شكون ينجم يتدخل؟ ما نعرفش انا، جو ني با سينيالي مثلا شويه وسخ موجود على جنب اللي تعدى مقاول مثلا لم الوسخ هذاك وصور ورانا اللي يكونوا الى تريتي لو ديفو اللي موجود. مثلا جي سينيالي اني تبول ولا جي سينيالي ما بوتو ما مثلا طايح ولا غيره، كيفاش توصل المعلومه للزونتيتي اللي هي معنيه بالاصلاح هذا؟ من عشان بوتو نتاع تيليكوم مثلا نلقاوه طايح، بالنسبه للناس اللي مازالوا ما دخل لهمش الفيبر اوبتيك، دونك ما عادش البوتوات يتنحاو. لقيت مثلا من عشان خيط نتاع ضو مقصوص، حاجه كيما هكا اللي ولا كياس مش حفره في كياس، دونك البلديه هي اللي لازمها تتدخل. كيفاش توصل المعلومه هذه للانتيتي ريسبونسابل دو لا كوريكسيون ولا دو تريتمون دو ديفو؟
1: وباش نزيد كان نجم على سؤالك زاد، كومون ساسوري اللي لونتيتي ريسبونسابل اللي باش كوك سوا، معناتها اسكو انا باش نقعد نسينيالي في الفارغ بعد ما تبدل حتى شيء؟ سي اون كيسيون كي فو لو كو ديبوزي.
0: باهي،
1: ديجا لا بروميير بارتي، احنا عندنا الكل بلديه تحب تدخل معانا، عندنا ان داشبورد، اون باج معناتها وين ينجموا هما يلقاو قدامهم لي بروبليم اللي عندهم الكل في البلديه نتاعهم، وكاريمون عندهم ان تشات بوت اللي سي اون باك اند حتى تشات جي بي تي، معناتها نجم تحكي معاه حتى باش تلحق اللي يحب يفصل له شنو بالضبط فما كم بروبليم في البلديه نتاعو. دونك تخي تخي سامبل سيتياسيون، سيلمون توا لا ديفيكولتي بروميير انك تلقى شكون من البلديه تحب تدخل معاهم كونتاكت ديريكت، خاطر البلديات مي مالوغوزمون الكوميونيكاسيون ديفيسيل.
0: باهي، دونك فما عندك بلديات مثلا دخلوا معاك من غير ما تسمي باش ما تحرجهمش بارابور على زملائهم، ما نعرفش بتاتر يفوت دي زوتوريزاسيون، بتاتر ما عنديش فكره.
1: وي فما بلديات تري انتريسي دايوغ، سي سوفون لي ميم، بون مانيش نسميهم كيما قلت لي. مي معناتها احنا البيوت نتاعنا تكون جلوباليزي. دونك شنو الحل؟ من بعد نقولوا حتى وصلت المعلومه شنو الحل؟ Eh bien, c'est un problème très très grand. On a un حل شطر الحل. مثلا كان في إطار القانون كان حاشيت قلنا على الزبل وكل شيء، هذاك مواطن نجم يتلهى به هو. باغ كونتخ كان أنت تحكي لي على الضوء خارج وكل شيء، بالطبيعة هذاك باش تكون خطر على حياة المواطن، والمواطن مش معناتها يتدخل في الحكاية هذه. Eh bien, يخلط معناتها أن ميساج دورجونس للبلدية المعنية. وبعد هي تقوم بالإجراءات
0: اللي لازم تقوم بها
1: بالضبط. Par contre, donc, comment on fait en force, entre guillemets,
0: pour faire pression,
1: exactement, pour faire pression, eh bien, c'est du name and shame. Quand on a fait بلديه تاو مثلا على سينيالي بونتين تشوف الليست نتاع البلديات فما كلاسمون كل بلديه والنقاط نتاعها فهمت شنو واحنا نحبوا نمشيو فوالا اكزاكتومون تفاعل
0: وقد الاشكاليات بالعكس كي يبدا فما اكثر تفاعل من الاشكاليات حاجه خارقه للعاده
1: اي بالطبيعه هو الكلاسمون او فونكسيون دو النقاط نتاع قداش ريكلو اي بالطبيعه
0: فوالا من ناحيه التفاعل معناها قداش من دوسي لون تريتي بارابور او دوسي سو لوفي دونك عندك ان بتي بورسونتاج اللي تو لو افير ان كوفيسيون وياخذ دي بوان
1: اكزاكتومون واحنا اون شيرش لا ترانسبارونس ابسولو راهو سينيالي بونتيان سو ني با معناتها بور سينيالي هاك شفت معناتها سي اون بلاتفورم سيتويان كاملة كونيكتي معناتها للبلديه نتاعك اللي هي بلا ماش كونيكتي خاطر كيما قلت لك مثلا توا على قصان الضوء والماء جو نسيت مانيش كونيكتي مع ستيغ ولا مع ال فهمني هذا كلهم سي ديزانفورماسيون كون غوتروف سور انترنت كالعاده افيك دي موديل اونتريني نلصقوهم مع بعضهم ونلقاو لي ريبونس نتاع وين بالضبط الماء باش يقص خاطر احنا كي بعثنا دي دوموند معناتها لل لي زونتيتي كونسيرني احنا با دو ريبونس مالوغوزمون
0: اوف مالوغوزمون وي وي عندنا مشكلة في تونس اسكندر هي ما نجاوبوش على الميلوات
1: او مشكل الميل باش نبعث بيجون فواياجور غير نشوف كون يجاوبون
0: قعدت خمم خمم خمم بعد شو بعد حمام زاجل باهي لي كاتيجوري اللي نجمو نلقاوهم في الابليكاسيون سينيالي بوان تي ان فما موفي بلان فما انفيرونمون فما ترونسبور فما اكليراج بوبليك كونسوماسيون ريسك سيكوريتير ديغراداسيون موبيليي بروي نويزونس ديشارج ايليغال باهين معناها لي كاتيجوري فما علاش هكا عجبتني الكاتيجوري هذه معناها كي تشوف حالة معناها قدامك تنجم فماشي إشكالية فيما يخص لا كونفيدونسياليتي تو مثلا فما تصاور اللي بعثتهم لي انت في الكياس اللي هما تنجم تكون فما دي دوني نتاع كراهب تنجم تكون فما تصاور نتاع عباد اسكو يا سو جونر دو بروبليم نعرفوا لي كونوا لا كونفيدونسياليتي موجوده نعرفوا لي كونوا الاساءه للغير عبر مواقع التواصل الاجتماعي زاد كيف il faut faire attention d'un point de vue légal على الحكايات هذوما ساعات واحد يتم اتهامه معناها عن طريق الخطا اللي كونه هو عمل العمله هذه لورك هو خطيه اسكو عملت حاجه d'un point de vue légal باش تحمي l'application باش تحمي روحك انت ساعه en tant que développeur de cette application باش تحمي زاده la communauté اللي هي موجوده انا باش نحط تصويره مثلا تاع كهرباء مقاريه مسكر على باب سبيطار ولا مسكر على كذا وخليت البلاكه نتاع الكهرباء البلاك مينيرالوجيك فيزيبل اسكو خممت في الشيء هذا عملت حاجه في الشيء هذا ولا لا اسكندر
1: بيان سور ابسولومون احنا توا سينيال دي بونتيان اي اون كونفورميتي توتال افيك توت لي نورم انترناسيونال لي موجودين دايور انا فما اون ان سيرفر ديسكورد زي ما تعرفون فما ان كوميونيتي تدخل وتشوف وتلقى لي بوغ وتلقى تحاول اصلا تيرات السيت واحنا انا دو مون كوتي نجم نصلح معناتها لو بلوس دو بروبليم qu'il y a de mon possible de demander à gérer. Donc, de ce point de vue-là, pour le moment, il y a toute une équipe de gens bénévoles et ils ont fait des bugs, ils ont fait des bugs, de telle sorte à ce que toutes les données soient protégées. Et bien, d'un point de vue, moi, je suis pas le plat qui m'a coûté les MTN Sawara, et bien, d'un point de vue purement sécurité informatique, concernant l'autre problème, كيما معناتها نوت بروبليم كيف كيف اسكو تصور عبد في الشارع مثلا شكون قال لك يحب معناتها يتصور
0: اكزاكت
1: ولا بلاكي ميركولاسيون اتسيتيرا شاك بوست شاك سينيالمون قبل ما يهبط تتعدى عليه اون موديراسيون وفي اي موديراتور اللي هو معناتها انا نجم نعمل اتريبيسيون لكل بلديه ا موديراتور وكان ما فماش شكون يموديري عبد سي اون انتيليجونس ارتيفيسيال اللي كالكول نقولوا احنا ان بورسونتاج وين هي elle est sûre que c'est pas un poste gênant مثلا si c'est un poste une femme une plaque d'immatriculation automatiquement كان هي اني باسور تبعث لي ليا انا اون ديرني ريكور وانا جو كونفيرم مانويلمون اسكو البوست هذاك تعدى ولا
0: تقبلوا ولا لا
1: بالضبط.
0: على خاطر لي جروب اللي حكيت عليهم اسكندر قبيله في الفيسبوك كيما لي بون موفي بلان ولا غيرهم من لي جروب اللي موجودين ساعات يهبطوا بالاسم ساعات يهبطوا بالصفه ساعات يهبطوا بالتصويره انا نقعد بيت نقول للمودراتور دو جروب يا اخي شبيه ما فاخش اللي كونه هذا ما يجيش نجم يتحاسب على التشهير alors que انت ما سمعت كان اون سول فيرسيون شريت من عندهم سلعه طلعت السلعه نون كونفورم ما حبوش يبدلوا لي ما نعرفش درا شنو من بعد كي تسمع تقرا لي كومونتير لوطا تلقى اللي كون السيد هذا اللي تم التشهير به يقول لا راهو سي با فري ليستوار ماهيش كيما هكا راهو مثلا بعد ما حلوا لو باكي هلكو من بعد قالوا لا ما عجبناش ما حبوش يخلصوا ولا ما خلصوناش ولا معناها يا بليزيور الترناتيف للحكاية هذه ديما احنا تعلمناها ملي احنا صغار تسمع ديما من لي دو بارتي اذا كانهم دو بارتي تسمع من توت لي بارتي اذا كانهم اكثر من دو بارتي يظهر لي لهنا لو بروبليم زاده كيف في سينيالي ن سوبوس با ترو علاش على خاطر حسب التصاور اللي ريتهم وحسب الاشكاليات اللي موجودين ما تنجمش معناها فما قدس نتاع بوباله حشاكم ملوح تحت شجره ما ينجموش يختلفوا فيه زوز
1: بيان سور فما هو احنا اون با لو تريبونال كيما انت vous avez écrit معناتها لو تريبونال دو فيسبوك انه العباد من غير ما تعرف لافي نتاع لي دو بارتي ياخذ جا قرار يبدو حتى في لي كومونتير يسبوا في العاود لوكو ما يعرفوش لا فري فيرسيون
0: اكزاكتومون
1: هذا سي لا ديفاماسيون
0: صحيح
1: احنا اون با لا بور ديفامي لي جون و دايور ما نقبلوش في لي سينيالمون كان فما معناتها دي كابتور ديكران ماهيش سي با اون بريف في موفي بلان لي سول كا و نجمو نقبلو احنا هذا ايتر كان يحل في فيديو ولا يوري كليغمون وين بالحق فما حاجه عند الفوتوزين حتى في فرنسا وفي العالم اجمع كيكا يعملوا كونسيرمون دونك سي بروبليم دو كونفيدونساليتي باش نرجع لك على لي بلاك ديماتريكولاسيون لي بلاك ديماتريكولاسيون il y a un débat interne باش ما نكذبش عليك على خاطر فما دي سيت انترنت معناتها سي فو فيت فو ريشيرش حتى في فرنسا ادي كاريمون سو يعملوا اي كلاس لي بلاك دي ماتريكولاسيون تكتب انت بلاك دي ماتريكولاسيون تاع العبد اللي قدامك ويحط لك النوت على البلاك هذيك دونك انا شنو اللي خممت كيف ان مومون دوني نخلي لي بلاك مي بور لو مومون اون فا فلوتي توت لي بلاك معناتها خاطر il nous faut un conseil juridique plus approfondi
0: exactement
1: mais la question elle se pose كان معناتها في الدول الاخرى تصير الحكايه انك تو كلاس بالضبط كل بلاك دي ماتريكولاسيون تولي عندها سكور معناتها شوف حتى وين انا لو ريزونمون بو الي انك انت عندك اون بلاك ديما تعمل في العمل اذا لو نيميرو هذيك تلقاه في برشا دي بروبليم سي ان ريزولتا معناتها ان سكور طايح Eh bien, c'est une donnée. Elle, on peut envoyer carrément à l'assurance. L'assurance, elle est à l'offre, ou elle, peut-être qu'il peut avoir des conséquences. Comme ça.
0: Eh
1: bien, il y a des plaques. Alors, fitons, soit les femmes graves, ils doivent avoir des plaques carrément, maintenant, en toute impunité.
0: C'est ou femmes des plaques, c'est de kif-kif qui ne répondent pas aux normes, les touchertum la 3T, tel qu'à l'ectiba bessir, ou elle, tel qu'à l'étrage à l'zao pour éviter de chant ferradar, alors qu'il y a qu'à faire. معناها كو سوسوا انت بك اللي ترجع الضوء ولا ما ترجعش الضوء كيف معناها كي الكهرباء تتشد ما فيهاش لا شك ولا اختلاف. اون توكا اسكندر يعطيك الصحه خويا فيليسيتاسيون ان شاء الله نراو دوترز ابليكاسيون نتمناو اللي كونوا المره الجايه تعاود تحكي معنا وتقول عندي 350,000
1: ان شاء الله وانت نحبك تكون الليله لو 351
0: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله جو في فير لو نيسيسير ان شاء الله. Disponible à iOS ou à l'App Store
1: hein? iOS, Android, ordinateur, Mac, tous les appareils.
0: Tous les appareils. Inch'Allah, بالتوفيق ليك Skander ou Inch'Allah, تقعد ديما avec cette même envie d'aider les autres. نعرفوا اللي كونوا avec l'âge peut-être نتبدلوا شوية معناها mais Inch'Allah, تقعد ديما عندك l'envie هذه وتعاون الناس. مرسي بوكو
1: سكان
0: سي تري جونتي عايشك مرحبا في كل وقت خويا مرسي بوكو. هذه كانت لابليكاسيون signali.tn مع جوست اون بتيت انفورماسيون بلدي تسوسه عملت لي كاميرا انتليجنت نتاعها ولاو لي كاميرا هذوما يتبعوا الكمين اللي تلوح الزبله في حشاكم بالطبيعه في المصبات العشوائيه. معناها وليت إذا كان عندك مش حتى كاميون معناها حتى ان بارتيكولي باش تلوح عند شي نتاع كونستركسيون والا حاجة كيما هكا الكاميرا تكبتيك تاخذ نومرو البلاك نتاع الكهرباء وتجي اوتوماتيكمون خطية للسيد هذا وتنجم يحصل حاجات ما لا تحمد عقباها بالنسبة للناس بتبيعة اللي تحب تخدم ان توت ليغاليتي واللي تحب تعاون بلادها وتحب تخلي بلادها نظيفة. باهي شو الموسيقى بعد نستقبله مع بعضنا مدام AI.

0: تسمعوا نهار ثلاثة 8-9 دونتيك مع وليد بسباس
1: مع وليد بسباس
0: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع
1: وتمتع
2: برعاية
3: احلى بونوس لاحلى ناس
4: مع لوخة جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم الدقيقة 190 مليون.
5: أريد طور عالمك. دوم تاك دوم تاك
6: 8:36 دقيقة من الشباب برش على الـ AI اللي كنا نحكيه فيهم قبيلة باش نحكيه مع مدام AI على الجديد بالنسبة للأسبوع هذا. عسلامة مدام.
7: عسلامة معاكم مدام AI. هالجمعة في عالم الذكاء الاصطناعي الأحداث تتسارع بصفة مش عادية. جوجل كشفت على سيستم أندرويد 17 وبيسيات جوجل بوك، وردت جيميناي هو المخ المدبر لجهازك باش يقضي المهام المعقدة أوتوماتيكياً من غير تدخل منك. وفي مجال الأمن السيبراني، مايكروسوفت هبطت سيستم إمداش اللي يعتمد على 100 وكيل ذكي نجحوا باش يفيقوا ب 16 ثغرة خطيرة في ويندوز. لكن الأمور مش ديما مثالية. أوبن أي آي تعرضت لاختراق معقد في سلاسل التوريد البرمجية رغم تأكيدها على أمان بيانات المستخدمين. من شيرة أخرى، شركة أبل مع أوبن أي آي تظهر مهددة وسط تسريبات على انتقال أبل باش تخدم مع جوجل وتدمج نماذجها في سيستم iOS 17. وأخيراً، الذكاء الاصطناعي يواجه غضب بيئي في ولاية يوتا الأمريكية على خاطر الاستهلاك المهول متاع مراكز البيانات للضوء والماء. السباق شاعل والتحديات قاعدة تكبر. الذكاء الاصطناعي ما عادش مجرد تكنولوجيا بل ولا بنية تحتية حيوية

0: 30 دقيقة. مرحبا بكم معنا من جديد في دوم تيك. كما قلنا في أول البرنامج باش نحكيو على أن بيرات اللي عمل بعمايل ودوخ الشرطة في أوروبا. نحكيو على السلطة الفرنسية اللي يعني عندهم مدة قصيرة من اللي شدوا ان ريزو اذا كنا نجموا نقولوا خاص بالسيبر كريميناليتي. ديفلوبر دو لوجيسيال يبيع لك دي لوجيسيال اللي نجموا يخليوك تخترق لي سيستيم انفورماتيك الكل. الايقاف تم في اليونان وبعد تم تحويله الى فرنسا. هو الباني الجنسيه عمره 39 سنه وربح ملايين الاوروات في بعض السنوات. وسيلة الدفاع متاعو ضحك شوية بعد نفسر لكم كيفاش دافع على روحه في التحقيق في فرنسا. دونك الهاكر هذايا اللي نلقاوه موجود في اليونان يبيع في اللوجيسيال لبلوزيور هاكر نلقاوهم موجودين في فرنسا. دونك حسب المعطيات اللي خرجت على جريدة لو باريزيان البيرات هذايا كان يستغل اونيكمون دي زوتي اللي هما مصنوعين من شركات اخرى. يعمل ليزاناليز نتاع لي زوتي نتاعو يدخل للي لوجيسيال هذوما ومن بعد يعاود يبيعهم ويحط فيهم وسائل للاختراق. دونك لهنا الشرطة الفرنسية تحركت حطت كل الوسائل اللي موجودة عندها. طبعا في الاخر بكون نقول لكم قداش حطوا فلوس باش نجموا يتعرفوا على الشخص هذايا. دونك 6 شهور التالي تم التعرف عليه. اسمه سوتيراك كا سوتيراك اللي قلنا كما قلنا قبيلة عمره 39 سنة ويسكن في بورتمان في وسط أثينا. دونك بالتعاون لهنا مع الشرطة اليونانية تم التعرف عليه تم الإيقاف متاعه. وقت اللي بحثوا تم التفتيش متاع المحل اللي ساكن فيه شو لقات الشرطة؟ لقات بلوزير كلي ليجر اللي نلقاو فيهم دي كريبتو موني واللي المجموعة متاعهم فات 2 مليون أورو. دونك حسب لي زونكيتور يقولوا اللي كونوا الترافيك نتاعو هذايا ولا بيعانوا لي لوجيسيال اللي نجموا يخترقوا بهم لي هاكر لي سيستيم دانفورماسيون اللي موجودين. والهدف نتاعهم هما بالطبيعه كان الدوله الفرنسيه بما في ذلك شركات التامين البنوك وغيرهم. دونك بدا من عام 2021. دونك سماهم لي لوجيسيال نتاعو هذوما فينوم. هذا الاسم الرمزي ولا الكود نتاع لي لوجيسيال نتاع سي سوتيراك. دونك يتباعوا للي هاكر ينجموا يدخلوا بهم لي سيستيم دانفورماسيون بروتيجي واللي نلقاو موجودين في العالم اجمع. دونك كي شدوا كلكو كريمينال في فرنسا ورلاو تعرفوا على السيد هذا على السيد سيراك واللي ربح كما قلنا برشا فلوس. دونك لهنا وقت اللي تم الايقاف نتاعو الباحثين باحث البداية كما نقولوا في فرنسا بالتحديد نهار 13 ماي 2026 يعني الأسبوع اللي فات يلون بلاسي ان غارد افو تم الإيقاف نتاعو. كي سألوا الحكم التحقيق قال له يا أخي أنت تبيع في اللوجيسيال هذوما هك تخدم في الشركة الفلانية هكذا هكذا بدا يحاجج فيه بالحجج والبراهين. اش يقول سي سوتيراك؟ يقول والله انا الشركه هذه نخدم فيها كان نعمل الديزاين نتاع اللوجو نتاع لي لوجيسيال نتاعهم. ما عندي حتى ادنى فكره على شنو اللي قاعدين يبيعوا فيه. بالطبيعه الحكايه ما جددتش لا على القاضي وحتى المحامين نتاع السيد هذايا كيف كيف ما همش لاقين وسيله باهيه باش ينجموا يدافعوا بها على المتهم ولا على المنوب نتاعهم. دونك نجمو نقولوا اللي كونو سي سوتيراك لقاو عنده فوق 2 مليون اورو اون كريبتو موني. ولهنا الخطر نتاع الكريبتو موني اللي هي ما عندكش حتى وسيله مراقبه عليها ما تنجمش تشوفها. باركونتر الكريبتو موني تنجم تكون حاجه باهيه في بعض الأحيان، لكن en ce qui concerne la cybercriminalité وإلا الجرائم الإلكترونية هي وسيلة سهلة برشا باش الناس تبدل الفلوس ما بينات بعضها وباش تخبي الفلوس متاعهم، بعد تبدأ بشوية بشوية تبيع فيهم بالكعبة بالكعبة، اللي تنجم تحول هالكريبتو موني العملة متداولة كيما الدولار ولا كيما لورو. دونك السيبر كريمناليتي ما هيش واقفة عند الحد هذايا. في فرنسا مثلا الجمعة اللي فاتت زادة كيف كيف تم إيقاف زوز أشخاص، واحد عمره 21 سنة واحد عمره 15 سنة. تصور أنت 15 سنة يبيراتي في السيستم، يدخل للي باز دو دوني ومن بعد يطلب فدية، اللي يسميهم لرانسوم وير، يطلب فدية من عند السيد اللي تم اختراق الحساب متاعه، ويدخل التصاور، يدخل الفيسبوك، يدخل الحاجات أقوى برشا من اللي قاعدين احنا نتعاملوا به يوميا. فرنسا شعملت حطت ان بلان دو كونتر اتاك اللي باش يعملوا ان انفستيسمون اون اورجانس فيه 200 مليون اورو. يعني فرنسا باش تحط من البيدجي نتاع الدولة، من ميزانية الدولة 200 مليون اورو سبيسيالمون لمكافحة السيبر كريميناليتي. هذه سوني كان des exemples اللي هما موجودين. ان شاء الله ربي بعد علينا هاللي سيبر كريمينال ولي كريمينال تكور. واحنا مع الخبر هذا نخلطوا نهاية البرنامج 58 دقيقة. يعطيكم الصحة الناس كل اللي تبعتونا، ان شاء الله الإضافة حصلت. ملتقانا نهار الجمعة في سينما مانيش باش نبعدوا برشا على دومين دومتيك ولا على دومين توندونس، باش نحكيوا على الانتليجنس ارتيفيسيال و السينما. اسكو نجمو نعملو فيلم كامل بالانتليجنس ارتيفيسيال والا لا؟ شنو راي لي تكنيسيان في الدومين؟ باش يكون بحذانا حسام ان شاء الله لهنا في البلاتو، وباش ناخذ راي ابراهيم الطيف اون طون كيكسبير، مخرج منتج تقلد العديد من المناصب والوظائف الخاصه بالسينما. دونك باش نحاولوا ناخذوا الراي والراي الاخر ونشوفوا بالضبط رايكم انتم زاد كيف اسكو الانتيليجنس ارتيفيسيال تنجم تكون اون كومبليمون دو سينما والا تنجم تفزد السينما الكل. احنا تولينا نشوفوا افلام كيما افاتار مثلا كلها مخدومه بتقنيه ال 3D، لي ديسان انيمي كلهم مخدومين بال 3D وبالانتيليجنس ارتيفيسيال. اسكو الشيء هذا يفقد يخلي السينما تفقد البريق نتاعها واللو شارم نتاع الانترفونسيون اومان والا لا؟ هذا الكل تنكتشفوه مع بعضنا ان شاء الله نهار الجمعه من 8 ل 9 نتاع الليل ديما على راديو جوهره على جوهره تي في. ما بقى لي كان باش نشكر كامل الفريق اللي كان معاكم من 8 نتاع الليل. احنا ملتقانا يوم الجمعه ان شاء الله. بقيت متابعه طيبه لكل برامجنا. باي.
1: للاستماع الى جوهره اف ام في ولايه سوسه عادل الموجه على

0: نهار ثلاثة 8-9 دونتيك مع وليد بسباس مع وليد بسباس على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع وتمتع
1: وتمتع برعاية احلى بونس لاحلى ناس مع لوخة جديدة احلى بونس. اريدو تربحك 300% بونس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر. سوم الدقيقة 109 ملي.
2: اريدو طور عالمك. تحب روحك الفاش، تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهرة اف ام. جوهرة اف ام الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة اف ام. هاجر النوالي.
3: على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد هذا المساء زيارة غير معلنة إلى منطقة تكلسة من ولاية نابل وتحديدا شاطئ مرسى الأمراء، وفقا لما أفاد به عضو المجلس المحلي بتكلسة محمد علي الرتازي الزميلة روضة علاقي، مؤكدا أن هذه الزيارة تأتي في إطار معاينة ميدانية للأوضاع في الجهة والاستماع لمشاغل المواطنين التي تمحورت حول التجاوزات البيئية والاعتداءات على الملك العمومي وفق تأكيده. تم رسميا رفع قرار تجميد نشاط المنظمة التونسية للأطباء الشبان الصادر بتاريخ 14 من مايو 2020 بعد سلسلة من المفاوضات مع وزارة الصحة، حسب ما أعلنته المنظمة اليوم في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على الفيسبوك. واعتبرت المنظمة أن رفع القرار يعد تراجعا عن إجراء لم يكن مبررا أو انتصارا لحق الهياكل المستقلة في النشاط والتعبير والتنظم، وأكدت أن ما وصفته بالهبة التضامنية الواسعة لمساندة المنظمة سند معنوي ونضالي بالغ الأهمية يعكس وعيا جماعيا بعدالة القضية التي تخوضها والمتمثلة في الدفاع عن حق المواطن التونسي في منظومة صحية عمومية عادلة تحفظ كرامته وتصون حقه في العلاج والرعاية. كما جددت المنظمة تمسكها الثابت بمواصلة نضال المسؤول دفاعا عن المستشفى العمومي وعن حقوق مهنية الصحة وكرامتهم، ورفضها القاطع لكل محاولات التشويه أو التشكيك في نزاهتها أو في مشروعية تحركاتها النقابية والوطنية، مؤكدة أن تلك المحاولات لن تثنيها عن أداء دورها تحت شعار الأطباء في خدمة الشعب والوطن حسب نص البيان. أعلن صندوق الوطني للتقاعد والحتال الاجتماعية في بلاغ له اليوم أنه تقرر بصفة استثنائية تقديم تاريخ صرف الجرايات بصفة استثنائية إلى يوم الجمعة 22 من مايو 2020، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك. عقدت لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية بمجلس نواب الشعب جلسة اليوم بقصر باردو خصيصت للاستماع إلى أصحاب المبادرة التشريعية المتعلقة بالمجلة الانتخابية والاستفتاء. وأفاد ممثلو جهة المبادرة بأن مقترح القانون الأساسي المعروض يهدف إلى تطوير المنظومة الانتخابية من خلال توحيد مختلف النصوص القانونية المنظمة للانتخابات والاستفتاء ضمن مجلة قانونية موحدة تعزز الشفافية وترسخ الثقة في المسار الانتخابي في ظل ما شهده القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء من تعديلات وتنقيحات متتالية أدت إلى تشتت الإطار القانوني المنظم للعملية الانتخابية وفق تأكيدهم. دوليا، عقدت إسرائيل والولايات المتحدة اليوم مباحثات حول إمكانية شن هجوم على إيران حسب ما أفادت هيئة البث الإسرائيلية. وذكرت الهيئة أن المباحثات عقدت بين المؤسسة العسكرية الإسرائيلية والبيت الأبيض. ومن أخبار العالم أيضا، الأردن يقرر منع دخول جميع القادمين من جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا إلى المملكة باستثناء المواطنين بدءا من يوم غد ولمدة شهر. وفي ختام هذه الليلة الأخبارية فكرة عن أحوال الطقس هذه الليلة، حيث يكون الطقس عامة قليل السحب، الريح تهب من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، تتواصل ضعيفة فمعتدلة ويكون البحر قليل الاضطراب. أما درجة الحرارة هذه الليلة فتتراوح بين 14 درجة و 18 درجة بالشمال والمرتفعات، وبين 18 درجة و 22 ببقية المناطق، وتصل إلى 25 درجة بالجنوب الغربي وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية الموجز، في أمان الله.
2: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
4: عبر وزيد عبر، تكلم وفرغ قلبك على 73 24 3000 وإلى 29 100. ميكرو جوهرة،
2: ما تخليش في قلبك.
5: بالله أنا نديها في استغاثة مطلب الوالي باش يتحرك. عمرنا مرينا حتى كان في الانتخابات، تابعين الزاوية بلادية، نمشيوا لحي الزهور القبابة، نخلصوا في حي الرياض، ما حتى ما وليه بينا، وحتى حد ما معتبرنا. المياه ما عنيش، لو ناس ما عنيش، هلية في العيليات نسكنوا نشير سيس، مطلبوا منكم تجيبونا شوية مياه، ما طالبين حد شيء. الماء يرحم والديك.
6: ثقة سيف السلام جي قاطع، علاش قول قائل؟ لأن فانت عام سنة جاء رينا فيه الفصول الأربعة، كي نقول عام سنة شمال عام سنة من خريف 2025 لربيع 2026 رينا فيه الفصول الأربعة، والقرار مازلنا ما ريناش الصيف. الربيع سنة جاء في حقه، هذاك حد درجة الحرارة اللي قاعدين نرفع، هذاك هو الربيع. والشتاء زاد نفس الشيء، زاد الشتاء معناها جاء شتاء حقيقي. الخريف هذا فيه نقول احنا الخريف هو العام، معناها والشتاء هو شد، والربيع مناب، وصيف ضيف. أما صيف السنة مش جي قاطع، لكن مش جي طويل. الصيف السنة شد من 15 جوان تقريب حتى آخر سبتمبر. يطلع ربي يعطينا كل شيء بلطفه، وإن شاء الله ربي يعم علينا بالخيرات اللي نحبوا عليه.
7: تعرفوش علاش في تونس المعيشة غلات برشا؟ في تونس العيشة غلات برشا في تونس، على خاطركم انتوما ما عندكمش سياسة المقاطعة. سردينة توصل 11 دينار كيلو سردينة وتشريوا فيها ما قصيتوش. تعرفوش علاش كيلو اللحم 60 دينار؟ خاطركم تشريوا فيه ما قصيتوش عليه، باقي تشريوا هما يغليوا وانتوما تشريوا. تعرفوش علاش اللوز زاد 40 و45% على عمناوي؟ خاطركم تشريوا فيه وما قصيتوش عليه. تتسلفوا وتدينوا وتبيعوا ذهبكم وتعملوا الدنيا كلها على خاطر ايش؟ والله خاطر صغيرات يندادهم. اختكم اللغة هذه يا ناس، علموا صغاركم ثقافة المقاطعة. طماطم بربعة فرنك وتشيروا فيه، استانسوا شنوا رواحكم وصغيراتكم. سياسة المقاطعة ديكم ربي، وتجربوها عام برك وتوترى لسعر قصتها عام برك، تجربوها شوفوا لسعر قصتها.
8: يا ربي اللي يسكنوا بحث مراكز الامتحانات، نقصوا شوية من حس أيام الباك. احسوا المترسلين أولادكم، ما تشخصوهم بالكلام ولا فم أغنية ولا فم عرض ولا فم نقاط، خليهم يركزوا شوية على اللي يعدي فيه. هذا رجاء صالح لكنيسة الامتحانات كنيسة الزيام والنزيام، وربي نزح لي دمارو.
4: عبر وزيد عبر، تكلم وفرغ قلبك على 73 24 3000 وإلى 29 100.
2: ميكرو جوهرة، ما تخليش في قلبك. تسمع خواطر خواطر من 9 للـ10 ليلا مع زهير الجيز. خواطر، رحلة في عمق الفنان.
9: ثمانية دقائق بعد 9 تعليل، أهلا وسهلا مرحبا. خاطرة جديدة هي الثانية بهذا الأسبوع، اليوم الثلاثاء 19 ماي 2026، الموافق لاثنين ذو الحجة 1447 هجري. مرحبا بالجميع. حلقة اليوم ضيفنا يكون فيها فنان صاحب صوت جميل جدا، ولكن هذا الصوت يغيب عن الساحة الفنية باعتبار الإنتاج، يغيب عن الساحة الفنية باعتبار الحضور الإعلامي. صوت أعتبره من الأصوات المظلومة نسبيا، غير حاضر. عام 2021 عمل تصريح وقال ذنبي أني أخلصت للفن. علاش قال الجملة هذه وبقيت التفاصيل من حيث ضيفي كإنسان وفنان نكتشفها مع ضيفنا بعد لحظات. حيدر أمير اللي نبدأ به برنامج اليوم في أول أغنية نعديوها من إخراج اليوم سامي الذويري، إعداد وتقديم زهر الجيس، من توا حتى العشرة متاع الليل خواطر.

0: الاغنيه بعنوان اخت القمره، صوت حيدر امير ضيفنا الليله. اهلا وسهلا، مرحبا بك في خواطر.
1: اهلا وسهلا اخوي زهير، سعيد جدا بوجودي معك.
0: مرحبا بك
1: كزهير الجيس، تعرفني انا نحترمك برشا ونحبك برشا. وجوره فاميليه معناتها تعتبر دارنا، دارنا سيفري، وعندها فضل كبير برشا على حيدر امير. ولا ان شاء الله نقضي معك حصه حلوه ان شاء الله.
0: ان شاء الله باذن الله. هيا سيدي نبداو الساعه. الاغنيه اللي كنا نسمعوا فيها كلمات الحان توزيع
1: اخت القمره، انت اخت القمره هي كلمات ياسين حمزاوي والحاني وتوزيع سامي النجمي.
0: جميل. سامي النجمي ضيفنا غدو ان شاء الله.
1: صاحب
0: العرض الممتاز الزيارة بكري، نحكي في الكواليس، قلت لي بدايه 2013، 13 سنه
1: وي
0: من عرض ناجح متواصل، كل ما يعرض لو يعمل الكومبلي.
1: هو عام 2013 وقتها تبرمج في كارتاج. من وقتها بدا يعمل في ضجه، ونقطه ولا يقلق معناتها من مجموعه الزياره جاية من الساحل، شكونوا مهذوما برشا ناس جاوا حتى من تونس حبوا يشوفوا.
0: كنت في المجموعة حيدر
1: بالطبيعة، أنا من الأوائل اللي كانوا موجودين في عرض الزيارة. معناتها أنا خلطت على المراحل متاعه، بداياته مع سامي لين كبر العرض معناتها، ولا اليوم حط من الرقم القياسي في العروض بالحق. عرض زيارة وما نجحش من عدم، معناتها وراه خدمة وراه سامي ستان تري بون ميزيكولوج أول حاجة دو فورماسيون، وسامي إنسان ذكي برشا معناتها، يعرف أش قاعد يعمل، حريص على
0: يقف على كل التفاصيل،
1: على كل ديتاي دي ديتاي
0: والحركة.
1: وصعيب سامي في الخدمة، صعيب سامي في الخدمة ما يرحمش، وذاك علاش نجح العرض ومازال يتواصل، زاد مازال مش يزيد ينجح
0: إن شاء الله ربي ينجحوا. غدوة نحكيو في برشا تفاصيل. اليوم باش نحكي معاك ونسمعوا الإنسان قبل الفنان. كرسيك من هذه اللحظة يولي عنوان، واسمع معي.
2: في حضرة الصراحة، في حضرة الصراحة.
0: في حضرة الصراحة ولا شيء غير الصراحة حيدر.
1: أنا صريح واضح،
0: أنا راني كان حسيت الأمور مشيت للدبلوماسية ولا كذا، ما تعرفني نكبش ونشد غادي. هيا سيدي خلنا نبداو نحكيو على حيدر أمير قبل الشهرة، قبل الفن، قبل الميكروفون والكاميرا. من هو حيدر أمير؟
1: حيدر أمير هو ابن القلعة الصغرى، سأقبل كل شيء، من القلعة الصغيرة،
0: قلعة صغيري،
1: قلعة صغيري.
0: هاي
1: دونك بدايتي كانت ككل بداية كل فنان في الجهة اللي أنت ميليها، بديت مع الفرق الصغيرة معناتها مع في القلعة الصغيرة كعازف كمانجا، ما كنتش مطرب.
0: كنت عازف كمانجا؟
1: كنت عازف كمانجا.
0: معناتها كنت مغروم أنك تعزف؟
1: نعزف، أنا ملول بدايتي كنت عازف.
0: أيواش بدايتك يعني في عمر؟
1: أنا بدايتي في ال 12 سنة 13 سنة.
0: صغير.
1: أنا وقتها كنت نقرأ سنة أولى الثانوي، وقتها تحية الأستاذ إبراهيم الحناش اللي هو كان سبب باش زاد غرمني معناتها بالموسيقى. وهو أول واحد حط لي صوابعي على الكمانجة، هو اللي علمني الكمانجة، وقعدت بريود كبيرة معناتها نعزف في الكمانجة، وكنت نعزف كمانجة في الفرق. دونك وبعد تقلبت كاريمون، وزاد كان هو سبب، قال لي انت صوتك حلو. كانت وقتها كانت بين المعاهد نذكرها في سيتي
0: اليبوك ومحلاها
1: الفترة هذيك اللي برشا ناس تخرجت منها، مع الأسف توتفقدت مش موجودة.
0: كانت عندها في التلفزة، فما لي فينال يتعدوا
1: في التلفزة، كنا نشاركوا، كانت الولايات
0: صحيت.
1: كنت يعني نطلع نغني في في في اختتام سنة دراسية، وقتها نطلع نغني
0: كمغني ولا
1: كمغني كمغني.
0: دخلت سي بون. وهذا في عمر قديش؟
1: في العمر هذاك 12 13
0: داكوغ. معناتها مباشرة بديت بالكمانجة، ومن بعد
1: دخلت
0: قالوا لك صوتك حلو. أول شخص قال لك صوتك حلو هو
1: أستاذ إبراهيم الحناشي.
0: إبراهيم الحناشي إن شاء الله ربي يفضله، كانوا موجود سلموا عليه، مالا نعملوا له ديديكا سبيسيال. وقت اللي قال لك صوتك حلو أمنت وإلا لا؟ بينك وبين روحك ترى صوتك حلو ولا وقتها؟
1: والله كنت نأمن بإمكانياتي، كانت عندي مؤهلات لبس بها معناتها. وانا في كل عمر هذاك كنت متاثر برشا بالغنيات الترابيه. نذكر وقتها اول غنيه غنيتها يا حلاوه الدنيا للسيد مكاوي. كانت في مغنيه وقتها في العمر هذاك متعرف احنا تلامذة كنت غني يطول عمرك يا ميمه يا حنينه تعيش يا بابا
0: يطول عمرك يا ميمه يا حنينه وتعيش يا بابا وتنور علينا
1: وتنور علينا.
0: محليها غنيه
1: كانت براءة. كانت الأغاني كل كانت متوجهة في السياق هذاك. دونك وبعدها وقت هبطت لسوسة نقرأ في ليسي تكنيك وقتها مشيت عملت انسكريبسيون في الكونسرفاتوار ريجونال ككل الناس كل.
0: دونك منك لروحك ولا فما شكون نصحك قال لك امشي اعمل؟
1: لا ولا لا مني لروحي
0: كنت سي الغرام تزرع وبدي
1: تزرع وسي. قلت انا خاطر قبل الحقيقة ديما الزون كي تبدا في القلعه ما كانتش فما
0: لا بوسيبيليتي
1: انك باش تزيد تاخذ اكثر وتتكون اكثر.
0: هكا حدك حد نادي الموسيقى واستاذ الموسيقى و
1: هذاك
0: ما كي خلطت السوسه والليسي قلت اي فرصه نقيد في الكونسرفاتوار.
1: فرصه نقيد في الكونسرفاتوار
0: قريت موسيقى.
1: قريت موسيقى في الكونسرفاتوار. نحكي لك معناتها انا وقتها نقرا في ليسي تكنيك وبعد نمشي نقرا في الكونسرفاتوار معناتها اون باراليل معناتها. وعملت 4 سنين في المعهد الجوي للموسيقى بسوسه وخدمت وقتها كانت فرقه اسمها فرقه المواهب بالمعهد الجوي للموسيقى. وقتها كان سرياض حرز الله هو اللي يشرف على الفرقه
0: على الفرقه فرقه المواهب.
1: اي فرقه المواهب وقتها. دونك وبديت نعزف معاهم شويه مالوف شويه كذا معناتها بدات البدايات من
0: غادي
1: وبدات الحلمه تكبر بشويه بشويه. كما تعرف بديت نبرز في الـ في الـ في الجهه ودخلت في السيركوي نتاع ككل فنان معناتها في الحفلات في
0: وشويه مهرجانات
1: شويه مهرجانات. وقتها كانت تكونت فرقه اسمها فرقه مدينه سوسه.
0: أي.
1: وكان الله يرحمه سيد احمد القلعي كان هو يقود في الفرقة. مي ما دمتش برشا وقتها الفرقة مع الأسف ما دمتش برشا. كنت سادة مع المجموعة هذه معناتها خدمت كمطرب من وقتها. زادة تعرفت أنا والطاهر وقتها كنا فرد
0: طاهر
1: الجيزاني فرد خاطر الطاهر براتيكمون فرد جينيراسيون أنا وياه فهمت. وكانت الانطلاقة من غاديو ثم الطموح زاد كبر وقتها مع الطاهر وطلعنا لتونس وبدينا نشارك في مهرجان الأغنية فهمت. ودخلت أنا في عملت تجربة زادة ككل فنانين الكل خدمت في الـ في الـ في لي ريستورون سبيكتاكل وقتها كانت معناتها في النزل غير ما نذكر الأسماء. مي كانت وقتها كانت تتكون الفنان كانت في رق تلقى الفرقة ب 12 عازف معناتها ومش اللي يجي
0: وتعمل دي سبيكتاكل وتخمم في كونسيبت كامل للسياح.
1: كانت كونكورونس كانت مطربين مطربين كنا نخدموا مع نجوم كبار معناتها انا نقول لك عمري 18 ولا 17 سنه خدمت مع عبدو اسكندراني عميد المول العربي في مصر. غنيت مع علي الحجار خدمت مع احمد عدويه في العديد من المناسبات. هذاك في الوقت انا صغير معناتها خلطت على فنانين كبار.
0: اي
1: حمام خيري معناتها والاسماء طويله معناتها برشا خدمت معاهم. كنت وقتها في الطنبك تعرف الواحد في الجناس نتاعو
0: في قوه الغرام
1: كنا كيما كيما
0: حابب على الاخر.
1: حابب على الاخر معناتها هذه البدايات. وبعد في سرتاناج معناتها
0: حتى نجيو للاحتراف وقتاش بدا الاحتراف والاختيار ولا كان قدر ولا صدفه. اما خلينا نرجع للطفوله مره اخرى. طفولتك كانت صعيبه ولا سهله مع الدار؟ يعني العائله كانت صعيبه الوالد صعيب الام صعيبه كنت في صراع في وسط العائله بالعكس كنت برشا منزوي معناتها كيفاش كانت طفولتك الحقيقه حيدر؟
1: انت زهير باش تحير لي مواجع متاع طفولتي. طفولتي ما كانت طفولتي ما كانتش كيما معناتها
0: لم تكن سعيدة.
1: لم تكن سعيدة
0: علاش؟ نجمو نعرفو؟
1: نجم ربي يهديك زهير بالحق خاطر الموضوع هذا يوجعني برشا.
0: تحب نتجاوز نتجاوز.
1: لا لا مثالش نحكيه نحكيه مي ممكن زاد هو كان سبب في في شخصيتي الحالية بتاتر.
0: ما خلنا نعرفه.
1: أنا علاج دي 14 كانت الوالدة الله يرحمها كانت هي المحرك، كانت مغرومة بيا برشا. وهي اللي كانت تشري لي لي انسترومون وقت اللي أنا كنت مغروم.
0: تشجع فيك على
1: كانت الأخر. تشجع فيها على الأخر، كانت عاملة كأي أم تشوف أن ولدها عنده موبة تبدأ شيخة تشيخة بيت راك صغير تعزف مغروم تاك ما أنت في قرايتك ماشي أمورك مريقلة. فمتو دانكوريت وكنت أنا متعلق بها برشا معناتها كانت أمي هي هي كل حياتي بصراحة. تو دانكو على اج دو 14 انا فقدت الوالده نتاعي معناتها في
0: توفيت وانت عمرك 14 سنه.
1: توفيت وانا عمري 14 بين 14 وبين 15 سنه.
0: مرضت والا
1: مرضت وهزينا لفرنسا ودوينا كنا ربي سبحانه
0: وحب هز العمر وصل
1: العمر وصل
0: ولكن في عمرك هيك ما تفهمش العمر وصل وقضى وقدر
1: ما تفهمش. وربي حبها. دخلت في في ديبريسيون كبيرة معناتها فهمت أثرت لي مام حتى على حياتي فهمت معناتها لولا لولا لولا الفن هذاك ممكن راني كنت عبد آخر بتأثر منعش منعش
0: كنت نجم نضيع
1: كنت نجم نضيع. الفن هو اللي خلاني يعمل لك التوازن ذاك وكانت الحاطة زادة بالعائلة فهمت.
0: دونك طفولتك حتى ال 14 مريقلة على اج دو 14 سويت الاكسيدون والوالدة توفيت
1: توفيت
0: دخلت في
1: دخلت في
0: ديبرسيون
1: في قوية ديبرسيون قوية وفوالا معناتها
0: كيفاش نجمت تخرج من الديبرسيون؟
1: الفن التجهيد للفن معناتها حتى
0: اما تحسك لليوم ما زلت موجوع على 14 سنة
1: نقول لك حاجة زوير عمري ولا نسيت نهار. والله
0: وجيعة فقدان الوالدة بالحق معناتها حاجة.
1: أمي كانت إنسانة محبة للحياة كانت ديما ضحوكة كانت كان عندنا جو في ياسر محبة في دارنا مام حتى مع الوالد يرحمه معناتها عايشوا بالقدر عشنا في عائلة معناتها بكل حب معناتها شحنة كي تدخل لها برشا ياسر محبة من الجملة. وقتها كانت تستعمل في شيميو معناتها شعرها طاح تغزل لي تقول لي تقول لي أنا وليت كي كوجاك جاك وقتها كانت فما راس واصلع معناتها شعر من الحاجات وتبدا ترفع
0: امراهم بليس
1: امراهم فوالا
0: ممكن الراجل يعديها خاطر وحده وحده باش رجالي حجمه كلمه هكاك
1: نبدا قاعده تقول لي لا انا راني لاباس اي برا مد عزف لي حاجه خليني
0: تحب تنسيك
1: تحب تنسيني و دونك
0: خلت لك وصية فيما يخص الفن ولا لا؟ بمعنى وصلتك قالت لك كمل عيش ولدي نحب نرى
1: هي غرامة هي كانت ديما معناتها تشجع فيها هي ميساج برك معناتها قشت تتوفى عندي معناتها حبيبتي اللي هو أمي هي اللي ربتنا بعدها هي فهمتها أنا حبيبتي تكساب معناتها طفلة ولد أمي وعندي خالي آخر
0: بي؟
1: دونك ولات هي تعيش معنا وهي اللي ربتنا وقت اللي مرضت هي معناتها ميساج ورد بالك على حيدر ورد بالك على أولاد ورد بالك فهمت معناتها ديمس فهمت اللي هي سي بون معناتها معاش دونك هذا هو معناتها
0: دونك الطفولة ما كانتش سهلة ذاك الوجع
1: برشا وجع
0: تحولت من بعد في في مسارك في اختيارك في فنك في غنيتك وإلا تجوزتو لأنه برشا ناس يقول لك من الوجيعة تنجم تنتج تنجم تبدع لأنه الوجيعة للداخل تنجم تحولها حتى البرشا فرحة عند الناس ولكن تبقى وجيعة
1: تبقى وجيعة سيفري بالحق. أنا وقتها بون كي كبرت شوية ما في العمر هذاك ما كانتش بتاتر الظروف كانت تسمع وقتها ما صغير ما زلت اتيديون نقرأ وكذا واحد ما كانتش الإمكانيات متوفرة. أما بعد دريت وذاك الكل وظفته في الانتاجات وظفته في الفن وكانت حياتي كاملة كلها على الفن.
0: بعد أنا نتجاوز السؤال هذا شنية أكثر وجاعة عشتها صغير وما زال أثرها فيك التوى دونك جاوبتني
1: وفما وجاعة أخرى زادة قوية برشا
0: اللي هي
1: عندي خويا عمره 29 سنة توفى هو مرته فرد ليلة توكسيكاسيون دا غاز.
0: لا لا
1: دونك ريتم الحاجتين هذوما
0: اللي هو اصغر منك ولا اكبر؟
1: هو اكبر مني
0: اكبر منك
1: اي عروس
0: دونك وقت عروس اللي هو عمره 29 سنه انت باقي اصغر
1: اصغر منه دونك يمكن
0: هو مرته
1: فرد لي توكسيكاسيون دو غاز عرض شهرين ونص. دونك هذو ما حاجات ناس ساعات واحد
0: برشا وجيعة. اليوم كيفاش تتجاوزها حيدر الوجيعة؟ الوجيعة في أكثر من مناسبة وخاصة الموت. تصورك أنت كي لليوم ممكن ما تمشيش تحضر الموت وما ما تقدرش معناتها لأنه الموت مؤلمة.
1: مؤلمة برشا.
0: ولا بالعكس نجم تكون الفقدان. أنت أول ناس تجي على خاطر تعرف وجيعتها وتعرف قديش أهمية المواساة محلاها.
1: بتبيعها. دونك ساعات شوف زوير احنا في دومين الفن نخرج بك شوية في دومين الفن في برشا عراقيل في برشا تكامبين في برشا ميشانسيتي في برشا غيرة في ساعات تفوت الحد مين موش فيك انت شنو احساساتك عشت معمل لسوفرانس متاعك من داخل ما يعرف ايش ساعات جين واحد نقول ويش نقولك انت تعمل في هذا الكل لو كان نقعد نحكي لك انا تاريخ حياتي في ساعة من زمان توم بكيك على الطاولة وانت قاعد قالوا معناتها
0: من الألم اللي عشته
1: من الألم اللي عشته علاش شنو احنا في الاخر
0: يزيني ديجا
1: ديجا
0: ناقص انا دخلت للفن باش نديكاجي ألم قديم
1: ياد لا بلاس بور تو الموند الناس كل تخدم الناس كل
0: كل واحد يجي يقسم
1: كل واحد يجي يقسمه معناتها علاش
0: حرب
1: حرب
0: حرب ضروس تطلع شوية يزم
1: وما فماش علاش تكمبين وتعرقيل و وذاك يقطع لك رزقك وذاك راه وساعات راه
0: يبطل لك كاشي والاخر يدخل على الخط عليك
1: منه راه وهذاك يغني طربي راه وهذاك ندر شنو راه فهمت شنو هو معناتها ريان كو باش يقطع لك قسمك وهذو هما الحاجات اللي خلوني انا نعمل ركول في جرة الاشياء هذيا فما دي زوندروا اليوم ما ندخل لهمش من انا عمري 29 سنه خديت ديسيزيون ما عادش نمشي لهم ما عادش نخدم فيهم
0: كيما
1: سما برجع مثلا من معناتها قلت لك من عمري 29 سنه وقفت خدمه الوتله والحكايات هذيا والريستورون سبيكتاكل سي بون سي تو اكاو حسيت بروحي سي با ما بلاس مش بلاستي مع كل احتراماتي للناس اللي تخدم في الخدمه هذه
0: انت ما عادش تستهويك
1: انا ما عادش تستهويني اي مش بلاستي مينيش تعلمت الفن باش نمارسه في الاماكن هذه تو سامبلومون
0: خلينا نقعدوا مع ذاك الطفل الصغير كان تحطه قدامك تو حيدر امير الصغير اللي عمره من 12 حتى ال 15 16 نزيدوا حتى اكثر شويه اش تحب تقول له اليوم حيدر امير الحيدر امير الصغير هذيك كان تحكي معاه اليوم تقول له جمله اش تقول له
1: انا نقول له جمله نقول له برافو رغم الالم والوجيعه اللي عشتها انك خرجت انسان معناتها سمعتك نظيفه ما حدتش على المسار قعدت بنفس المبادئ بنفس التربيه اللي تربيتها من انت صغير والتكوين اللي خذيته من انت صغير من العائله ورغم المغريات الكل انك ما انحرفتش وما خرجتش على المسار والحمد لله اليوم اي واحد تقول له حيدر امير يعرفوا انه السمعه نتاعو هو شنيه انا عمري ولا اذيت حد بالحق راه زوير ما عمري ولا وجعت حد حتى كي نحب نعاتب حد راني نوزن الكلام نتاعي باش ما نوجعوش خاطر نعرف الكلمه راهي توجع اكثر مم حتى في حاله الغضب
0: اكثر من كف
1: اكثر من تتخيل في مخك نجم نقول له راني نجم نكون سبب باش نحط ساعات حتى يجيو ديجا مثلا يبدا نافح يقول لك بربي شنو رايك ترى اسمع لي هيك ولو انا مينيش مقتنع باللي يعمل فيه مي نقولوا باهي ما نجمو نزيدو نتكلمو نزيدو نتكلمو
0: دونك المجامله
1: اما ما نقسموش فما عباد راهم
0: فما شكون قسمك حيدر بمنطق انه قالك برا مش يعمل حاجه اخرى صوتك خايب
1: لا
0: كان جارح معاك
1: لا
0: ما تعرضتش الى هذا
1: لا الموقف. ما تعرضتش على خاطر انا كنت فارض نفسي بامكانياتي معناتها الحقيقه لا
0: اليوم لو كان نقيمو حيدر امير حيدر أمير حقق أحلام هك صغرون حيدر أمير ولا خذله في بعض الأحلام
1: باش نقول لك حققت أحلام 100% لا الحقيقة
0: تعتذر من حيدر الصغير خاطرك ما حققتلوش بعض الأحلام ولا لا تعتذر لأنه مش منك ولكن من ظروف
1: بالضبط
0: قاسية.
1: أنا ما نعتذرش منه علاش، خاطر أنا اخترت طريق معين والطريق اللي اخترته واني هو الصعب الحقيقة. خاطر راهو شوف
0: بمعنى اش معناها الطريق الصعب،
1: ما عندك تختار الطريق المستقيم والطريق نتاع الفنان النظيف، الفنان اللي يحمل مبادئ، الفنان اللي يخدم من أجل الفن، راهو باش يخلص الفاتورة. دونك أنا اخترت الطريق الصعيب. علاش قلت لك ما حققتش 100%؟ صحيح جات في وقت من الأوقات شهرة واسم وتعديت في برشا
0: الإعلام،
1: في الإعلام بوكو دي زيميسيون تعديت فيهم، لكن نحس أنه ما خليتش حقي
0: من حيث
1: فوالا
0: من حيث الشهرة، من حيث الشهرة، من حيث الرواج.
1: لا لا فلوس ما فماش، ما فماش فلوس،
0: ما تخممش فلوس.
1: لا لا ما خممش فلوس يعني، وفي في في تونس بصراحة معناتها احنا في في في دولتنا ما ينجمش يعمل فلوس. راهو الفنان نحكيه على الارتيست، الارتيست معناتها الارتيست

0: ما تتشرش بالفلوس.
1: باش يخدموا بالسمعة الخايبة، يقول لك المهم يتحكي عليا، المهم أنا لبنا في فم الجمهور ما يتنسيش.
0: شوف زغير،
1: بالباهي بالخايب أحكوا برك.
0: أنا خممت في صغاري نهار آخر كي يكبروا، نحب صغاري كي يكبروا يفتخروا ببوهم، ما نحبهمش يحشموا كي تجبد اسم بوهم. خليت لهم معناتها نعتبر روحي خليت لهم اسم نظيف. كما قلت لك ما دخلتش في متاهات اللي هي تخليني نحش منها، والحمد لله ديما مرفوع الراس، حتى ما عنديش راه مرفوع الراس ديما.
1: لهالدرجة الوسط الفني غير نظيف؟
0: خلينا نقول وي، مش الكل، مي فما جانب منه كبير برشا.
1: لازمك تحتار،
0: مش الجانب، مش الفن مش نظيف. الناس
1: انا قلت الوسط
0: الفني. الوسط الفني اللي هو فما عباد خلاو الفن يكون هكا، معناتها مش نظيف، لانه ما فماش حمايه، اللي السيستم ما يحميش مبدعي، خاطر نحكيو على
1: في غياب قانون الفنان وفي غياب الهياكل
0: والتصنيف زاد. سامحني خاطر اختلطت الحابل بالنابل،
1: والكخت بروفيسيونيل شكون تتعطاه معناتها فما برشا تفاصيل مهمه.
0: برشا تفاصيل مهمه.
1: سنرجع لك على تصريحه، قلت للشروق 6 سبتمبر 2021 ذنبي اني اخلصت للفن. ايش معناه؟ ايش تقصد؟
0: نقصد انه ذنبي لاني انا اخترت اني صعيب في اختياراتي الفنيه. يعني ما دخلتش بمنطق سوق، اخترت اني نكون فنان عنده وزنه وعنده قيمته بين الناس، معناتها في بلاده. فهمت؟ ما دخلتش المنطق سوق، معناتها عمري ولا عملت
1: الجمهور عايز كده وهشك بشك والكوميرسيال والتجاري والمهمة.
0: لا لا لا، مينيش انا، مينيش انا، ما والدايور معناتها بون، معناتها كل واحد واختياراته. راهو كي نحكي احكي عن نفسي، ما نحكيش على غيري. غيري اختار منطق السوق ومنطق الفلوس ومنطق الشهرة ومنطق كذا. فهمت؟
1: ما ندمتش اخترت هذا الطريق؟
0: لا لا باديتو.
1: خاطر اللي تشوف غيرك مشى في الطريق الاخر، عمل خير منك فلوس، عمل كهرباء خير منك، عمل شهرة خير منك، عمل برشا حاجات خير منك.
0: زهير اللي يعيش اللي يعيش طفولة كما اللي عشتها انا فهم الدنيا هو صغير. فهمت الدنيا واني صغير.
1: هو بالله على ذكر قانون الفنان، مازالك يهبط قانون الفنان؟ اي راه وليد بسبيس بعت لي مساج توا على الميسنجر الحي ويقول لي راه هبط. احنا نحكيو على الوقت اللي كان حيدر يختار، اما صحيح انه يمات معناتها نهارين ولا ثلاثه ما يهبط قانون الفنان. فرحان بيه؟ شفته؟ طلعت عليه ولا مازال؟
0: والله طلعت على بعض الحاجات المغربيه، معناتها قريته. فهمت؟ من بعد في على ارض الواقع كيفاش باش يكون حكايه اخرى. الحاجه الباينه حكينا على التصنيف بكري نتاع الفنانين. علاه خويا تخلط في الناس كل في بعض؟
1: اش معناه تصنيف؟
0: تصنيف فما فنانين،
1: معناتها مطرب فنان،
0: حتى المطربين فهم
1: وتري وفن شعبي وراب، ومعناتها مش كيف كيف بالنسبه لي.
0: بالنسبه لي
1: هذا التصنيف،
0: هذا التصنيف بالطبيعه.
1: وين تصنف روحك اذا؟
0: انا نصنف روحي في لي
1: في خانة
0: الفنانين اللي يغنيوا تربيات، يغنيوا حاجات عندهم انتاجات.
1: نقول المطرب حيدر امير مش الفنان حيدر امير.
0: لا لا، فما فرق بين الفنان، فما فرق بين المطرب، وفما فرق بين المؤدي. هذوما راهو ثلاث حاجات مختلفين زوين.
1: نبداو بالمطرب الفوق،
0: المطرب
1: في الوسط الفنان، واللوطة بالكل المؤدي.
0: الفنان هو فنان معناتها كلمة فنان تنطبق على المجموعة،
1: هي مش كل شيء قيم في التصنيف.
0: لا لا، فما ناس معروفين، فما سيفي، فما ناس تاريخ، فما لجنة بوركوا با لجنة، وحبوا يعملوها قبل مع تسيق دوسي، تشوف انتاجاته وشنو خادم،
1: تبيع وتشري في الأسماء وفي التصنيفات.
0: يشوف
1: فما ناس نجم تشري اسم المطرب.
0: سمحني انا كيفاش نجم نصنف لطفي بوشناق وزياد غرسة واكس ويجريك ومحمد زبالي واسماء بن احمد وغيره، في الاسماء كثيره. كيفاش نجم نصنفهم معناتها كيف مطربين معناتها اللي يخدموا معناتها

0: مش معناتها انا راني ضد العروسات والكلها تخدم في العروسات، اما الكاليبر كلها تخدم العروسات،
1: حتى المطربين اللي كنت نحكي عليهم يخدموا عروسات ومحلاهم.
0: نعرف انا بيدي نخدم في العروسات، دونك نحكي لا كاليتي الكاليبر. شوف زوير، احنا مثلا شكون يمثل تونس خارج ارض الوطن؟ فرضا عندنا تظاهرات ولا اسبوع ثقافي في اي بلاد كانت،
1: نهزو تختار الاسماء،
0: نهزو النخبه. النخبه سامحني خي، كيما كوارجي كور في ليكيب ناسيونال، كيما كوارجي كور في
1: دونك هذا هو التصنيف اللي اليوم لازم يكون موجود ولا موجود تقريبا في القانون الجديد.
0: سينو مش نوليو كنا كيف بعضنا نشبوا لبعضنا، فما دي كومبيتونس.
1: انت اليوم تعتبر روحك مظلوم والا محظوظ؟
0: لو دو، محظوظ اللي انا ما معناتها ما انخرطتش في ومظلوم انا خاطر الغالب سي ما خذيتش حظي. اليوم احنا نعرفوا الكل لو سيستيم في تونس كيفاش يخدم، المنوعات التلفزيونيه كيفاش الدور، كيفاش الفنانين معناتها يتعداو، دونك فما حاجات خارج عن ارادتي معناتها مش بدي انا.
1: ركز لي مع هذا السؤال، شكون ظلم اكثر حيدر امير؟ نعطيك ثلاثه مقترحات، الاعلام، الجمهور، ولا اصحابك؟ شكون ظلم اكثر حيدر امير؟
0: الاعلام.
1: الاعلام
0: اي،
1: في فتره معينه كنت حضور اعلامي مميز حيدر.
0: شوف زوير،
1: علاش ما انا راني نحيت لك وحده اللي هي حيدر امير بيدو، لانه حيدر امير
0: شوف.
1: انا بكري في التقديم قلت مظلوم لانه لا ينتج، باه ينجم يكون ما عندوش الامكانيات باش ينتج، ينجم كذا والظروف يحكي لي عليها هو، ولكن حضورك الاعلامي زاد ما ينجمش يكون اذا كان انت ما عندكش انتاج.
0: لكن انا عندي انتاج، لكن انا عندي انتاج.
1: اخر اغنيه عملتها وقتاش؟
0: ما عندها ثلاث سنين.
1: في ثلاث سنين ما عملت لنا حتى انتاج حيدر.
0: شوف زوير،
1: من 2023
0: شوف
1: ل 2026 ما عندك حتى اغنيه جديده.
0: انت توا باش تحكي لي على ثلاث سنين التاليه هكا ولا داكور؟ انا ثلاث سنين التاليه ذي عملت ريكول، باش نقولها راني ما نحشمش منها. انا وصلت الى فتره قلت ستوب ايزي،
1: اعتزلت.
0: مش اعتزلت، ما نخلي نفسي
1: رخيت.
0: رخيت
1: وفيك الوهجك اللونفيك
0: اي سي، وصلت معناتها ميم حتى برامج ما عادش عم نمشي لهم، خاطر ما عاد ينجم يقدم بيها وما عاد نجم يعطيني حتى اضافه. فهمت؟ اعطيني سامحني، هاي المنوعات الكل اللي موجوده اليوم، منوعات تلفزيونيه في تونس. فهمت؟ كلها تقطيع تاريخ، فلان قال فلان، قلت انت علاش عملت، انت علاش درت. اسكو الفنان اليوم دوره في بلاتو باش يجي يقدح في زميله؟
1: مش الكل،
0: والله لا ماجوريتي الكل.
1: اي ممكن سامحني. اي ممكن، اما
0: اغلبيه مختو كي نقولوا 80% شنو بقات 20% زوير شنو
1: امشي له؟
0: ما هذاك
1: 20% اختار.
0: اعطيني سمي لي اليوم برنامج
1: خواطر برنامجي معدي العقل، وهذاك انا كان برنامجي انا لا نقطع على الريش حتى لتو،
0: وهذاك علاش جيتك، وهذاك علاش جيتك زوير. اما نحكيو عن
1: يعني انت بعد معناتها قرار انك ما عادش تمشي لحتى برنامج اخترت اليوم تجي.
0: انا جيت على خاطر نحب زوير،
1: قاطعت البرامج
0: زوير الانسان عنده عنده عنده عنده حرفيه معينه ويحترم الفنانين، ونعرفك زوير خاطر انت توا مش جاي اليوم باش نحكي على زوير الجيس. فهمت؟ حتى في البلاتوات معناتها انسان جاد وانسان عندك باجاج تبارك الله، وتعرف تحاور وتعرف معناتها تحط يدك صبعك على الداء. اما راهو كيما قلت لي جيت انا باش من باش من مكياجش، مي هذه حقيقه. انا نحكي على البلاتوات نتاع التلفزه اليوم، تفرج في بلاتو نتاع التلفزه يجيب لك فنان شعبي ويحب يرد ولا هو يظهر ولا هو راهو ينجم يغني الطربي، ترى غنينا ام كلثوم، ترى غني محمد عبد الوهاب، ترى سمعنا، وراه في الحقيقه خرجوا في صوره خايبه ياسر.
1: وي
0: منشط كان ماشي في باله هو الفنان، على خاطر ما نعرفش اني فما وعي، فما اسكو لي كونسيونس سيد ولا يا ودي عندك ستيل معين اخدم على روحك في جو ذاك، اش مقربك لل
1: اش ممثلك للبلايص العالية اللي ما تقدرش عليها.
0: ما تقدرش.
1: نسمعوا الناس بعض المقتطفات من اعمالك ومن اعاداتك ايضا لبرشا غنيات. هات نسمعوا تراه الاكستري الاول.

0: هي أحب وحدة الساعة اللي كنتي توام اللي سمعناها.
1: قوليها. فما أغاني أخرين مكتوب نصبر.
0: مكتوب نصبر كان نسمعها شوية، نجم نسمع شوية
1: على الخطر طبقتها عالية ويزيني مصاحبة موسيقية خطر فيها برشة خدمة.
0: بيه بيسيلش مكتوب نصبر.
1: مكتوب نصبر
0: بلاي شوف هنا لو جن عليها سامي دوبنا القامة
1: من, من من من أحب الأغاني
0: اللي كنت
1: الليالي هي من ألحان طارق زاني. قوليها زاد من ألحان طارق زاني. طارق زاني عندي معه برشا أغنيات، حبك حبيبي، عملتي حالة، قوليها، عملنا قصيد يبقى الفن، كل عشق ينتهي والفن يبقى وقليل من يرى للفن بابا. كانت مشاركتنا في مهرجان الأغنية اللي خلات بسمة. الله يرحمه كلمات الشاعر حسونة قسومة، وكانت كانت عندنا ذكريات حلوة برشا مع القصيدة ذيك، وذي القصيدة ظلمت في وقت من الأوقات في مهرجان الأغنية.
0: أنت عندك أغنية تسميها أغنية الحظ وإلا لا؟
1: قوليها
0: قوليها
1: قوليها أكثر أغنية ضربت مع
0: معتها وقت اللي طلعت عملت برشا حس.
1: وقت عملت برشا حس ودارت بالكده في الإذاعات في كذا، دونك عملت بها دي باساج تلفزيون كل دونك فوالا معناتها عندي مع تاريخ الدهر.
0: شو اللي نجم اليوم يعاود يرجع ويريديماري الشغف والانفي والحب والإنتاج وغنية جديدة بعد ثلاثة سنين من القطيعة بعد قرار متاع خل نوخر التيلي اليوم الساحة مش متاعي؟ شو اللي نجم يرجعك؟ اللي شو اللي ناقص باش يرجع حيدر أمير وينتج حيدر أمير؟
1: هو أول حاجة الـ الـ الـ الاستقرار، الاستقرار متاع البلاد. أنا الحقيقة موجوع على تونس بصدق زوير، ممكن ليس موفي يقول كذا يا ياسري، أما لا أنا موجوع على بلادي.
0: عملنا غنية على البلاد، عملنا غنية على حب الوطن.
1: أنا وقت اللي صارت الثورة أنت حطيت إكستريم تغنية
0: سمعناها
1: ذيكي من المطربين اللي مباشرة بعد وقت عملنا الغنية دي على الثورة وكنا فرحانين باش يصير التغيير. وكانت فرحة ما تصورش، كنا نطمحوا إلى الأحسن إلى الأفضل.
0: هو جست بعد الثورة وفي إبان الثورة طلعوا بعض شغنيات محليهم
1: فلا دونك ذي كان سمعتها بكل هارد أنت ما أنت تحسها فيها الثورة، هي الغنية ثورية أصل حتى موزيكتها كان ثورية. وذي على فكرة زاد توزيع سامي اللاجبي
0: هاي
1: دونك مع الأسف ما مشيتش الأمور كما تمناها كأي تونسي. صراعات من أنا من غادي عدم استقرار دعباد مولينا نعيشوا في ستريس يومي حزن ثم كآبة.
0: ولكن دور الفنان أنه مش كان وقت اللي تبدأ الأمور مريق، لا بالعكس دور الفنان هو رسالته حتى كي تبدأ الأمور مش باهية، حتى كي تبدأ الوضعية ممكن الاقتصادية مش باهية، الوضع السياسي متحرك برشا، فدور الفنان هنا وين زاد؟ خاصة وأنك تقولي أنا فنان صاحب رسالة، مانيش فنان تعشك بشك وتجارة وكوميرسيال. هي دورك، دورك لنا لماذا تنسحب؟
1: موسي زوير زاد مش حكيت انسحاب زاد، فما إمكانيات لازم إمكانيات المادية ما نكذبوش على بعضنا. شوف الإنتاج راهو مكلف،
0: الإنتاج مكلف،
1: إنتاج مكلف. أنا إنسان شهار، إنسان موظف، ما نجمش
0: الفرنك اللي دخلوا ماذا بيك تصرفوا على صغيراتك مش تصرفوا على غنية.
1: ما نكذبوش على بعضنا، عندي ولادي، فما شكون اللي يقرا لبرا، فما شكون مازال عايش معايا لنا، فما متطلبات الحياة، فهمت معناتها باش تفضل أنت باش توصل تفضل سامحني أعطيني أي موظف ينجم يفضل اليوم 10 ملايين باش نجم نعمل إنتاج، توزيع مكلف، عازفين يخلصوا، للحان تخلص،
0: وخاصة مش تعمل حاجة
1: بالطبيعة
0: بالقيمة اللي تحب.
1: لا والله وكان جيت لبس عليا والوالد خلى لي ورثة كبيرة مش مشكلة، بس سوزي
0: بيع الأرض ونعمل الأغنية
1: مش مشكلة.
0: باقي نسمعك الأغنية اللي تحبها برشا، اسمع معايا.

0: كنزة زينة الوقت ونكملوها ونعديوها كاملة بعد إن شاء الله. المحل عندي برشا أسئلة دونك سعيد ما زلنا تعرف
1: هي محزنك الفرح محسوبة فوق الجبين مسطرة ومكتوبة. الله يرحم حميدة جراي.
0: أنا كنت نطلب منك أغنية مش لازم من أغنيتك أما وكان حياة حيدر أمير حتى للحظة هذه نعملوها أغنية شو يكون عنوانها وعلى شنو تلحنها؟ مش معاش جيل واحد يعرف يسأل امشي للي يقطع ويش سأل أخوي. كان حياتك نعملها أغنية اش تختار لها عنوان؟
1: دروب.
0: دروب ولحنها كيفاش يكون؟ ممكن الناس يعرفوش مقاماتهم يعرفوش ما يعطيني اللحن حزين
1: نجم يكون
0: سعيد ربوخ
1: يكون يجمع بين الحزن والفرح. خاطر سنسرمون حياتي كل مش كلها أحزان صحيح طفوتي صغري مي فما شكون جا زاد ملا علي حياتي اللي هما أولادي ولا هما الحمد لله وقت كونت أولادي وخرجتهم صالحين وقارين وتوزوز عندي قرأوا البرة
0: واحدة في فرنسا. ربي فضلهم لك وربي نجحهم إن شاء الله
1: إن شاء الله إن شاء الله نتمنى النجاح لوليدات الناس كل. زاد هذوكم فرحة الحياة وزوجي زاد ربي فضلها من هي زاد عانات معايا أنت
0: يعني حياة الفنان مش سهلة
1: مش سهلة
0: كما جيتش فنان حيدر أمير شو كنت تكون؟
1: كنت جيتش فنان ممكن نمشي للتجارة كنت تاجر
0: تاجر
1: ناي.
0: رغم أنك ما تحبش الفلوس حسب ما فهمت
1: أنا
0: أو على الأقل الفن ما عملتش بيه الفلوس
1: هذاك علاش نمشي للتجارة خد التجارة فيه فلوس
0: ومو على الأقل قولي ندخل الفلوس باش نكمل الفن
1: بالضبط.
0: الشعرة ولا راحت البال حيدر أمير؟
1: راحت البال راحت البال
0: الصراحة ولا المجاملة ورد بالك؟
1: الصراحة رغم اللي توجع
0: بكري قلت لي راني نجامل طفل صغير يجيني يقول لي عمي كيفاش
1: مش نجامله قلت لك اللي باش ما نحبش
0: قلت لي حتى كان هو هكا وبرا نقول له لا هي ما يجي نصلحه
1: لا لا
0: دونك هذه تعتبر مجامله
1: لا اما اني نقول له الحقيقه اما بعد ما نجرحوش ولا نقول له راه تنجم تعمل مخير تنجم تعمل فورماسيون تتكون تدخل تقرا تنجم توصل معناتها بالخدمه وبالمثابره وبالعمل تنجم اما ما باش نجامل نخير نسكت وما نجملش
0: الليل ولا النهار؟
1: النهار
0: عادة الفنان يحب الليل
1: لا لا أنا
0: تعبك الليل
1: طيب ما قلت لك انا بداية عشت الليل وعرفته معناتها لا لا الحقيقه اذا كان تحب تكون خاطر النوم راهو في بالك سهر وزواير راهو خايب برشا للفنان حتى لصوته.
0: عمرك بكيت من جرة الفن من جرة حفلة من جرة كلمة سمعتها من جرة خيانة صارت على مستوى
1: وي في بعض الحالات وي نكذب كنقول ما بكيت شوي بكيت
0: بكيت
1: اي فما ناس
0: الموقف اللي بكيت
1: فما ناس وجعتني الا بكاني مرة في حصة تلفزية تم استدعائي ونلقى في البلاتو فما برشا فنانين انا هزيت كسوتي ومشيت على اساس عندي زوز غنايات من الانتاج باش نغنيهم وعندي غنايه باش نغنيها في اللايف نلقى في البلاتو عباد تبرف جايبين معناتها والله لا نعرفهم وقتها معناتها فنانات والله لا نعرفهم والسيد المخرج معناتها عامل جو معاهم ويبرفوا لهم والفرقه وكذا جاء لحد يعني قال راهو مشي غني غنايه كهو علاش انا كون على اساس جيت
0: جاي من طرف الدنيا
1: وجاي كذا واحد فهمته نسمع في بوذني قال نجيبوهم ويوليو يطالبوا فينا
0: اوف
1: وي مازال ما كملش الكلمه ريتو هزيت كسوتي ورجعت لكرهبتي ورجعت السوسه على روحي بكيتني وي وما تعديتش فيها الميسيون قلت له الميسيون نتاعك بكلها ما تعني لي حد شيء
0: ما تراش انه الفنان احيانا لازم يتنازل عن بعض المبادئ بعض القيم لينجح؟
1: سا ديبون تنازل كيف انه ده. على حسب مبادئك، على حسب اخلاقك، على حسب تربيتك. ذاك لا
0: كان دروب اللي هي قصة حياتك، نعودوها من الأول وجديد، إيش تخلي فيها وإيش تنحي خاصة؟ اللي يكون بإمكانك إنك تنحيه، تعاود حياتك كما هي، وإلا فما حاجات يلزمك تستغنى عليها تبدلها في روحك. فماش على القضاء والقدر. لا لا.
1: فما حاجات ممكن نحي الطيبة.
0: أي.
1: الطيبة والرجلة ممكن هي اللي خليت زادة في الزمن هذايا فذايا ولا نعيش فيه ما توكلش الخبز. سي فري بالحق راهو زوير. معناتها انت تو ماكش قلت لي لا ناجح شكون توا؟ لا ماشي توا شكون؟
0: القاسي الخبيث.
1: الخبيث اللي قاعد عايش هو الخبيث اللي قاعد هو اللي يعرف يسلك روحه. فهمت؟ ما عند عن اي مبادئ اليوم نحكيو عن اي مبادئ نحكيو عليها اليوم. فهمت؟ الناس اللي عندها مبادئ ما تاكلش خبز راهو. انت من المدينه الفاضله غير مرغوب فيك. غير مرغوب فيك. اليوم نعيشوا مع فما ناس ما تشبهناش.
0: قبيله خليتك تحكي مع حيدر امير الصغرون. تو نحب حيدر امير الانسان يوجه رساله الى حيدر امير الفنان المطرب. اش تقول له؟ احكي معاه.
1: انا نقول له واصل في المبادئ نتاعك، ما تحيدش على المبادئ نتاعك، وراه الشوا اللي اخترته انت فانت في الكارير نتاعك راهو صحيح ماهوش غلط، بالرغم انك ما كسبت برشا حاجات خير من الفلوس. الفلوس مش كل شيء، العلاقات الطيبه، الناس، محبه الناس ما تشريهاش بالفلوس. انا نحس لمحبه الناس، انا نحس محبه الفنانين اصلا.
0: حتى مش متاع مشاكل.
1: لا يقول لك حايد الميزي حد ويدلوا عليه حتى كي يجيوا عندي في العمل متاعي.
0: البرنامج اسمه خواطر قريب شوفه سكونديت. اكيد وقت اللي كلمتك خطر على بالك سؤال، قلت ان شاء الله الجي سي سالو راني نحب نجاوب عليه. كان فما هذا السؤال اسال وجاوب عليه. كان سالنا كل الاسئله، نعطيك كلمه الختام.
1: لا انت سالت كل الاسئله وانا كنت معك صريح بالحق راه زهير، والله العظيم لا استعملت حتى جرام مكياج ولا كذبت حتى في أي كلمة.
0: بمعنى كان نطلب منك أي إجابة خممت فيها قلت ليه ما صابني ما قلتهاش تسحبها ما فماش.
1: لا
0: اللي قلته مقتنع بيه، موجود
1: هذاك هو اللي عشت وقلته.
0: كلمة الختام، وش تقول اللي يتبعوا فيك الجمهور اللي يتبعك أترافير خواطر اليوم على جوهر فهم؟
1: أنا أقول لهم الجمهور غريني بالحق، غريني نحبكم برشا، وأنا راني عندي قلب يحب الناس كل. سي فري بالحق، ما عندي حتى ضغينه حتى لاي حد، حتى في الوسط الفني، حتى اصحابي اللي تعاملوا معايا في الفن الكل، حتى كان غلطت معاه نطلب منه اسمح، يعني نقول له سامحني، حتى راني ما غير قصد. بالحق راني ما غير قصد.
0: يكون واحد متوتر على اعصاب وينجم نقول كلمه
1: راهو. واش نقول لك؟ ما نجم نعيشوا راهو زوير، ونقول لهم راهو للناس كل اللي تسمع فيها، راهو ما نجم نعيشوا كان بالمحبه.
0: يا ناس حبوا الناس
1: بالحق راهو. اليوم في احنا توا حاشتنا برشا محبه، ناقصه محبه. بصراحه انا نحس اليوم في الشارع يا وليدي ميسالش.
0: نفسي
1: لا يا خويا ميسالش. ارحم من في الارض يرحمك من في السماء. ميساج الحياه اللي فات بوغ لو بارتاج، نتقاسموها الكل مع بعضنا.
0: وخلقناكم شعوبا وقبائل لتتعارفوا.
1: ملا
0: شكرا لك حيدر امير.
1: عايشك عايشك زهير.
0: شكرا سامي الدويري في الاخراج. اجمل تحياتي زهير الجيسون. نتقابلوا غدوه في خطره جديده. ضيفنا حكيت عليه برشا انت غدوه سامي. ان شاء الله سامي النجمي
1: صديقي. سامي تحيه لي
0: الاب الروحي لي المشروع الجميل جدا اللي والله تو اكتشفت اللي عمره 13 سنه الزياره.
1: اي 2013 طلعت
0: كذا 2013 الدنيا اشتجت.
1: رايت خدمه في ظروف راهو سامي تو نخلي هو يحكي لك.
0: تو غدوه يحكي لنا برشا تفاصيل ان شاء الله. شكرا لك حيدر.
1: يعيشك.
0: شكرا لمتابعينا الاخبار. هاجر النوالي اجمل تحياتي ونتقابلوا غدوه. الى اللقاء.
2: خواطر رحله. في عمق الفنان.
3: جوهرة FM.
2: الدنيا والدنيا.
3: جوهرة FM.
4: جوهرة FM.

0: الجوهرة اف ام. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة اف ام. هاجر النوالي.
1: المواعيد تتجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، اسعد الله مساءكم واهلا بكم الى هذا الموجز الاخباري. الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تدعو في بلاغ اصدرته عشية هذا اليوم في سياق الاستعداد لعيد الاضحى الموافق ل 27 من مايو الجاري، تدعو الى الالتزام بجملة من التوصيات والارشادات الاساسية لضمان سلامة الاضاحي وحماية المستهلك. وشملت التوصيات المضمنة في البلاغ الوارد تحت عنوان عيد أضحى بدون مخاطر صحية، شملت مختلف مراحل التعامل مع الأضاحي منذ اقتنائها ونقلها حتى ذبحها وسلخها وتقطيعها وحفظ اللحم. فالتأكيد من سلامة الأعضاء أو التأكد من سلامة الأعضاء وسقيطة وطريقة تصبير الجلد، وذلك حفاظا على الصحة العامة وحماية المستهلك. قدم وزير الصحة موسى الفرجاني خلال إلقائه بيان تونس في الجلسة العامة للدورة 79 لجمعية الصحة العالمية المنعقدة بجنيف من 18 إلى 23 من هذا الشهر، قدم مقترحا تونسيا يدعو إلى تعزيز الطابع الإنساني والعلمي لعمل منظمة الصحة العالمية حتى تواصل دورها في الوقاية وحماية الصحة ودعم قدرات الدول والاستجابة العادلة والفعالة للتحديات الصحية الكبرى. وشدد الوزير في بيان تونس على أن الصحة يجب أن تكون أرضية مشتركة بين كل الدول، لأن المرض لا يعترف بالحدود والوباء لا يميز بين الشعوب، مشددا على ضرورة أن تبقى منظمة الصحة العالمية فضاء لخدمة الإنسان بعيدا عن الحسابات الضيقة. تشارك 8 مؤسسات تونسية يومي 19 والعشرين من مايو 26 و2000 في الدورة 37 لمعرض عالم العلامات التجارية الخاصة الذي سيقام بمدينة أمستردام الهولندية. وستعرض هذه المؤسسات وفق بلاغ صادر اليوم عن مركز النهوض بالصادرات مجموعة من المنتجات الغذائية التي تمثل العرض التصديري التونسي، من بينها زيت الزيتون والتمور ومشتقاتها والمعلبات الغذائية والتوابل وحبوب الإفطار ومنتجات الوجبات الخفيفة. وينتظر أن يشارك في هذا الموعد أكثر من 3300 عارض من أكثر من 80 دولة، وأن يستقطب نحو 33,000 زائر مهني ومشتري، مما يتيح للمهنيين التونسيين فرصة لتعزيز حضور منتجاتهم وتنويع الأسواق التصديرية وتطوير العلاقات التجارية مع المشترين الأجانب. دوليا الآن، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أنه كان على بعد ساعة واحدة من إصدار أوامر بشأن هجوم جديد على إيران قبل أن يتراجع عن القرار استجابة لطلب دول خليجية، محذرا من احتمال شن بلاده هجوما خلال الأيام المقبلة. وردا على تصريحات ترامب، هدد الجيش الإيراني بفتح جبهات جديدة في حال استأنفت الولايات المتحدة هجماتها على الجمهورية الإسلامية. دوليا أيضا، البحرين تقرر تعليق دخول المسافرين الأجانب القادمين من جنوب السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا بسبب تفشي فيروس إيبولا، وذلك وفق ما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية، مؤكدة أن التعليق سيسري 30 يوما اعتبارا من اليوم. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: Jawhar Sport. Avec l'équipe Sport sur Jawhar FM.
1: برعاية
2: مع أريدو في العيد الكبير شارجي بزوز دينارات ولا أكثر واربح بالكبير ألعب على ماي أريدو وإلا كليكي على اليان ليجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة
0: أريدو طور عالمك جوهر سبور
3: مساء النور مرحبا بكم الناس كل معنا في جوهر سبور اليوم دارت القرعة الخاصة بتصفيات كان 2027 اللي باش تلعب في كينيا تنزانيا وأوغندا القرعة اليوم دارت في العاصمة المصرية القاهرة بالنسبة لمنتخبنا الوطني التونسي جاء في المجموعة الثامنة مع كل من أوغندا ليبيا وبوتسوانا نذكر 48 منتخب تم توزيعهم على 12 مجموعة يتأهل الأول والثاني للنهائيات اللي باش تكون العام المقبل في شهر جوان بينما المنتخبات اللي باش تحتضن في البول نتاعهم يترشحوا مباشرة يعني في المجموعة بتاع منتخبنا الوطني التونسي أوغندا تترشح مباشرة ومركز ثاني مؤهل للنهائيات يقعد ما بين تونس ليبيا وبوتسوانا القرعة الكاملة لتصفيات كان 2027 المجموعة الأولى فيها المغرب الجابون نيجر ليزوتو المجموعة الثانية فيها مصر أنغولا ملاوي جنوب أفريقيا المجموعة الثالثة كوت ديفوار غانا غامبيا الصومال المجموعة الرابعة جنوب أفريقيا غينيا كينيا إريتريا المجموعة الخامسة كونغو الديمقراطية غينيا الاستوائية سيراليون زيمبابوي المجموعة السادسة بوركينا فاسو البنين موريتانيا جمهورية أفريقيا الوسطى المجموعة السابعة الكاميرون جزر القمر أيضا ناميبيا الكونغو برازافيل المجموعة الثامنة تونس أوغندا ليبيا بوتسوانا المجموعة التاسعة الجزائر زامبيا توغو البوراندي المجموعة العاشرة فيها السنغال موزمبيق السودان اثيوبيا المجموعة 11 مالي كافير رواندا وليبيريا والمجموعة 12 والأخيرة فيها نيجيريا مدغشقر تنزانيا وغينيا بيساو نحكي على مقابلات كأس تونس الدور الربع النهائي اللي بيش يكون بتقنية الفار غدوة تتلعب الدفعة الأولى زوز مقابلات انطلاق من 3:30 متاع العشية في ملعب طيب المهيري بصفاقة سي اس اس الملعب الجيبسي مقابلة زفارة خالد جويدر في الفار بيش يكون حسني النيلي في جرجيس ترجي جرجيس يستقبل النادي الرياضي البنزرتي مقابلة زفارة أمير لوسيف في الفار بيش يكون أمير العيادي وبعد غدوة الدفعة الثانية بعد أبو حجلة يستقبل الترجي الرياضي التونسي مقابلة زفارة نضال الطيب في الفار بيش يكون هيثم جيرات مقابلة بشاشة حضور تقريبا 500 محب من بوحجلة تقدم ساقيت الدائر تلعب ضد شبيبة العمران مقابلة زفرة سيف الدين الورتاني وفي الفار بش يكون مجدي بلاغة ونذكر انه سي اس اس عنده بعض الغيابات ايمن دحمان موجود على ذمة المنتخب الوطني وايضا دون اجانب ضد الصيدة غدوة والترجي الرياضي التونسي بعد غدوة ضد بوحجلة دون امين بن حميد اللي موجود مع المنتخب وايضا دون اجانب بحكم فارق الاقسام بعث بوحجلة اللي موجود في الرابطة الثانية دونك كما قلت بعد غدوة بعث بوحجلة الترجي وايضا مقابلة من اجل كتابة التاريخ اللي باش تكون ما بين تقدم ساقيت الدير وشبيبة العمران بما ان زوز فرق يطمحوا انهم يكونوا في الدور نصف النهائي لاول مرة في تاريخهم نحكي على الترجي الرياضي التونسي اللي أعلن اليوم رسميا عن تعيين الحارس الدولي السابق شكري الواعر في خطة نائب رئيس مكلف بكرة القدم واليوم صارت الباساسيون مع رياض بن نور في البارك بي بحضور الملاعبية وأيضا المسؤولين النادي الافريقي شد الرحال الى كيغالي للمشاركه في البال باش يلعب الدور الربع النهائي ضد اهلي بنغازي الليبي زوز مقابلات باش يكونوا نهار 23 ماي و25 ماي في اطار الدور الربع النهائي بالنسبه لقائمه فريق بيبي جديد متكونه من عمر عبيده محمد حديدان زياد الشنوفي اسامه المرناوي هيثم سعاده جوهر الجوادي مختار جاي فادي بن عبد الله جمال هاجينز جيسي جونز دراوسي سي امينو محمد و إيفانوفيتش نحكي على كرة اليد نصف نهائي كأس تونس الجمعة 22 ماي ديربي العاصمة بين النادي الإفريقي والترجي الرياضي التونسي الخمسة متاع العشية في القاعة متعددة الاختصاصات في رادس مقابلة باش تلعب بحضور جماهير النادي الإفريقي في انتظار الإعلان على طاقم التحكيم اللي باش يزفر المقابلة هذه منتظر يكون طاقم تحكيم أجنبي نهار السبت 23 ماي نصف نهائي الثاني مع 3 متاع العشية نادي ساقيت الزيت تلعب ضد جمعية الحمامات مدرب المنتخب البرتغالي روبرتو مارتينز كشف على قائمة الملاعبية المدعوين للمونديال 2026 بوجود القائد كريستيانو رونالدو ليستعد للمونديال السادس في تاريخه في عمر 41 سنة وبقية القائمة دون مفاجآت كانت هذه آخر نشراتنا الرياضية لليوم. قدم لكم أنيس الذوادي النشرة هذه وخل الأخبار موجودة على السيت متاعنا جوهرة فام بوينت وأيضا على الباج متاعنا سبور جوهرة فام. لتكم زينة الناس الكل في لمن.
0: سيتي جوهرة سبور. جوهرة سبور. Avec l'équipe sport.

0: كل جديد بتسمعوه على جوهرة اف ام وائل جسار.
1: فنان صبر باي اخر اعمالي واخر جديدي تسمعوه دائما على جوهرة اف ام.
2: معكم سعد مجرد سمعوا جديدي على جوهرة اف ام. بيس
3: الدنيا والموسيقى.

مرحبا يا وسهلا بالجميع. تسمعوا في راديو جوهرة اف ام في بلونوي مواعد جديد متجدد يرضى معكم من توا يتواصل حتى الماضي ساعة. رافقوكم في الساعات هذوما مع آخر أخبار الفن والفنانين، آخر أخبار الثقافة في تونس، بالإضافة لجديد الأغاني الشرقية والغربية، وبنت الموسيقى تكون حاضرة معنا في ساعتنا الثالثة والأخيرة والعشرة وخمستاشر دقيقة. تحياتنا لكل مستمعاتنا ومستمعينا اللي يسمعوا فينا في تونس ولا خارج تونس، اللي تابعوا فينا هما في الخدمة ولا في الدار ولا في الطريق. تحياتنا للجميع وطريق السلامة للجميع. يسهر معكم الليلة في سهريات بلونيسي، سامي ظهري في الإخراج التقني، أحمد حبيسي معكم مقدم الميكرو. البداية كالعادة تكون بالموزيكا السنوي ماجن دراغونز دورينك، تستنوا زادة شيرين اللجمي كي تشوفوني، تستنوا قبلهم مايكل جاكسون دانجرس.

بعد العرب سات جورا اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جورا اف ام تي في و

0: شباب جمعوا جمعوا جمعوا دخل مرو بالنص مرو مرو مرو شو القصة انتوا بتتاك على البنوتة لا لا مش سامع علي صوت مرو قول لي كلام مرو كنت فين احكي لي
1: راكب تاكسي بنص تونس وشايف منظر من ذوقي وحدك كتكوتك قاعد قدامي لابسه اخضر فستق

0: صلوا علي
1: هذا صالي رانت ناري ناري غنين وصلناها للعشرة 40 دقيقة لموجتها الجارة فهم تسمعوا في بلونوي صار يتمدد معكم العشرة مزيد متواصلة حتى الماضي ساعة في نوفوتي مجموعة من الغنيات الجديدة اللي خرجت اليوم واللي باش نسموهم تباعا بين الشرقي والغربي ثلاثة غنيات اخترناهم من مجموعة الغنيات باش نسموهم تو سويت باش نسمو غنية وائل منصور غنية بعنوان بيبي باش نسمو زادا هنري مودي الغنية اسمها ميسيو باش نسمو الفنانة بلقيس أحمد الفنانة هذه اللي ترجع بألبوم جديد في مجموعة كبيرة من الغنيات بين الأغاني المصرية وكذلك الأغاني باللهجة الخليجية بالإضافة بيان سور لغنيات باللهجة المغربية هذا الاختيار بالنسبة للفنانة هذه مجموعة من الغنيات كيف غل كيما يا حرش كيما يا حظ بالإضافة لغنية دالة يا قمر الحب يحلي زهر

الليمون، أنا هنا، هذوما الأغنيات، ومن أغنيات هذوما أغنية باللهجة المغربية بعنوان دراما. هذوما ثلاث أغنيات اللي اخترت لهم، مش نسمعهم توت سويت في نوفوتي في بلونوي على جوهرة أفهم.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: تجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، سعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. يوافق يوم غد الأربعاء آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين المنخرطين بمنظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد. وتضمنت الأجندة الجبائية الخاصة بشهر ماي 26 و2000 التي تصدرها الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية مواعيد القيام بالواجبات الجبائية وخلاص المعاليم لمختلف أصناف المطالبين بالأداء، منها 25 من ماي آخر أجل لإيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل بالنسبة للصناعيين ومزدي الخدمات وأصحاب المهن غير التجارية بمن في ذلك الأشخاص المنضوون تحت النظام التقديري، 28 من ماي آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين من غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد. ودعت الإدارة المعنيين إلى إيداع تصاريحهم في الأيام السابقة للأجال القصوى المذكورة، وذلك تفاديا للازدحام بالقبضات المالية وتجنبا للضغط على المنظومة الأعلامية في الساعات الأخيرة. أكد الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والأمين العام لبرنامج جسور التجارة العربية الإفريقية أديب يوسف الأعمى حرص مؤسسته على تعزيز التعاون مع تونس وتطوير مجالاته، وذلك خلال لقائه اليوم بوزيرة المالية مشكات سلامة الخالدي. ونوه يوسف الأعمى الذي يؤدي زيارة عمل إلى تونس من 18 إلى 21 من ماي 26 و2000، نوه بالتزام تونس الدائم بالإيفاء بكافة تعهداتها في مختلف مراحل المشاريع المشتركة وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة المالية. ولي بن زرت سالم بن يعقوب يفيد بأن قسم الاستعجالي بالمستشفى الجامعي لحبيب بوغاتفا ببن زرت سيكون وظيفيا بالكامل بداية من الأسبوع المقبل وفق بلاغ نشرته الولاية على صفحتها الرسمية على الفيسبوك اليوم. قال موقع إكسيوس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقد اجتماعا مساء أمس مع فريقه للأمن القومي بشان إيران تضمن إحاطة حول الخيارات العسكرية. ونقل الموقع عن مسؤولين أمريكيين قولهما أن ترامب منح إيران بضعة أيام فقط، قد تكون يومين أو ثلاثة وربما حتى نهاية الأسبوع. والجيش الإسرائيلي يعلن هذا المساء مقتل ضابط برتبة رائد خلال معارك في جنوب لبنان. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الضابط قتل في إطلاق نار من مسافة قريبة. نهاية هذا الموجز الإخباري، المواعيد تجدد بعد أقل من ساعة في موعد إخباري مفصل دائما على موجاتنا. في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.johrafm.net

0: انفو كولتور.
1: رجعنا معكم جديد في بلونوية على موجات الجوهرة فام. جد التحية لكل مستمعينا ومستمعاتنا وين ما كانوا يسمعوا فينا وقت الأخبار الثقافية. باش نبداو من حفل موسيقي منتظر يكون طربي في تخليد لذكرى وفاة المطرب الكبير محمد عبد الوهاب اللي غادر عالمنا في 4 مايو 1991، يعني 35 عام مروا على وفاة محمد عبد الوهاب. مناسبة هذه باش ينتظم نهار السبت 5 متاع العشية في المركب الثقافي بالمناسير حفل موسيقي فيه أبرز ما غنى وما لحن محمد عبد الوهاب. كل التفاصيل باش ناخذوها في المباشر مع زميلنا وصديقنا وليد الجزيري. وليد مرحبا.
2: أهلا وسهلا بك أحمد، مرحبا بك. موجودين في نادي الكشافة التونسية بالمناسير وين بروفة قاعدة تصير استعدادا للاحتفاء بالذكرى 35 لوفاة المطرب والفنان محمد عبد الوهاب. معايا السيد منصف الفريني. سي منصف، ساعة أولا الفكرة كيف جاتك؟
3: الفكرة جات الحقيقة عن طريق صديق والأخ الرجل المثقف سي محمد كامل الصغيري. هو كانت الفكرة، قال لي منصف علاش ما تبرمش يعني حفل بهذه المناسبة. فكيف كيف نفس الشيء زاد كيف كيف بادرني الصديق الفنان الكبير اللي انا اعتبره الفنان الكبير اللي غنى معه وراء يعني اقطاب واقطاب من العالم العربي على غير السيد مكاوي وجورج وصوف وغيرهم. قال لي منصف يعني على استعداد اني باش نقوم بالعرض هذا.
2: اليوم فما بروفة،
3: اليوم بروفة عني تاق ضيق باش تعرف امتحانات ويعني وظروف يعني الحقيقه الصعيبه هي اللي نمر بها في البرايف.
2: تنظيم شنو الجمعيه؟
3: الحفل هذا كان تحت لواء الجمعيه الأورو متوسطيه للثقافه والترفيه، ونحيي بالمناسبه صديق الاخ عمر بسباس. احنا البرايف نتاعنا طبعا في الكشافة التونسية، ونحيي القيادة الجهوية للكشافة التونسية بجهة المنسير والصديق سي رياض مبارك. كيف كيف
2: على الاغاني الكل باش تختار
3: البرنامج؟ يعني كان الحقيقة عملية الانتقاء الاغاني كان صعيبة. علاش؟ خاطر كيما تعرفوا عبد الوهاب راهو بحر، يعني كحطيت الاغاني نتاع عبد الوهاب قدامي وشنو الجمهور يحب وشنو على شنو باش يشيخ وعلى شنو كذا. بطبيعه الحال مع التنسيق مع الفنان زبير شعبان هو اللي باش يغني، فيعني نلقاو عدد كبير كبير كبير من الاغاني اللي الناس تستنى فيها، لكني احنا ما نجموش نقوموا بالعدد المهول هذا نتاع الاغاني. اقتصرنا على 30 اغنيه فقط، مقاطع من اشهر ما لحن وغنى، مش ما غنى فقط، يعني مش يعني اللي غناهم هو فقط، يعني اللي لحنهم هو وغناهم هو، وغنيتهم نجاة الصغيرة ووردة جزائرية وعبد الحليم حافظ وام كلثوم وياسمين الخيام وفايزة احمد.
2: العرض وقتاش؟
3: العرض ان شاء الله باش يكون نهار السبت هذا، نهار 23 مايو على الساعة 5 مساء بالمركب الثقافي. ونحيي السيدة المندوبة الشؤون الثقافية، المندوبة الجهوية للشؤون الثقافية على رحابة الصدر، وكيف كيف السيدة مديرة المركب الثقافي بالمنستير على توفير الظروف الملائمة لإقامة هذا العرض. باش تستنى فينا برشا اغاني يعني اللي نوعد به الجمهور، كيما الجمهور حضرنا بكثافه قبل وكانت والحمد لله نجوان، يعني عروضنا كانت ناجحه في السابق جماهيريا وفنيا. الجمهور اللي تعود بينا والجمهور اللي مسان يزورنا والجمهور اللي متعود يجي يتفرج علينا راه نوعدهم بباقه من احلى الاغاني اللي من نجم نقول ذكرهم بفتره زمنيه محلاها عشناها يعني في الصغر علينا نتاعنا وتربينا عليها.
2: واضح صار العنصر النسائي ما يغنيش لعبد الوهاب.
4: ليه علاش؟
2: صحيح
4: ولا لا؟ فما عنصر نسائي في الكورال مع سي زبير، معنا سي زبير
2: كورال
4: معناتها. اي احنا كورال كيف ما عودنا الجمهور بتاعنا تنتظر فيهم حفله مزيانه برشا، وراهو مش كان الاغاني اللي غناهم مع عبد الوهاب، راهو الاغاني المعروفه كما في يوم وليله هذيك بتاع ورده يجي لبالك اللي هي لحنها عبد الوهاب المغرب، ولا الويل الويل بتاع عبد الحليم حافظ، أغاني زد أم كلثوم، فيروز كما قال سي المنصف، فما برشا معناها حتى وديع الصافي، ياسمين الخيم، فما برشا مقاطع تاع أغاني مزيانة برشا ينتظروا فيها الجمهور، والمحفوظة والمعروفة بتاع من عبد الوهاب.
2: ان شاء الله بعد عبد الوهاب نشوف فنانين حتى توانسه معناتها
4: بتبيعها بتبيع ان شاء الله. زيد سي المنصف يبرمج ان شاء الله باذن الله العام الجاي ان شاء الله الخمسينية تاع عبد الحليم حافظ، وديجا من توا بدا يدرس في البرنامج، وان شاء الله ربي يوفقنا وكل عاده نقدموا كاين الحاجه المزيانه.
2: سي المنصف نخدم بسؤال، علاش الفتره متباعده بين السهره وسهره بين حفله وحفله؟ نجم نشوفوا مثلا كل 15 يوم كل شهر حفله؟
3: وتعرف يعني نشكر السعيد على الجوهره وشخصك الكريم على هذه اللفته الكريمه. اش تعرف يعني انسان مش حضر برنامج بهذه الدسامه راهو مش سهل، ويزم الانسان يزم وقت ويزم يعني يقدم حاجه في حجم الجمهور اللي باش يجي، خاطر عندنا جمهور الحمد لله جمهور راقي جدا وجمهور ذواق وجمهور سميع، فيويلك تقدم حاجه يعني هكا ولا هكا. دونك ماذا بينا ديما نقدموا حاجه في المستوى، نقعدوا فوحين ونقدموا حاجه فاوحه للجمهور نتاعنا، خاطر ديما نعرفوا كما نعرفوا ان الخدمه الارتجاليه تخليك تطيح في في في دي بياج ما نحبوش، فديما نحاول نحافظوا على المستوى اللي قدمناه والصوره اللي قدمناها لجمهورنا.
2: واضح، يعطيك الصحه سي منصف. كما قلت احمد ملتقانا ان شاء الله نهار السبت الخمسة متاع العشيه في المركب الثقافي بالمونستير.
0: ان شاء الله. مشكور جدا وليد على كل التفاصيل هذه، تراك معك اكيد مختلف الاخبار، الحفل هذا مختلف الاخبار الفنية والثقافية. بقوا معنا ديما في الاستماع، بعد شوية نحكيوا على بقية أخبارنا الثقافية وزادة آخر أخبار الفن والفنانين. وصلوا مع الموزيكا تستناو سول كينغ، تستناو مسلم وتوتسويت رحمة محسن.

FM الدنيا ما فيها

رجعنا معكم من جديد في بلو نيو على موجات الجوهر اف ام. رجعنا معكم مع ستار نيوز باش نحكيو بيان سور على ابرز المواعيد المنتظره بالنسبه لعيد الاضحى وابرز الحفلات اللي باش يتم تقديمها في عيد الفطر عيد الاضحى المبارك عفوا بالنسبه للنهار اللي قبل ولا النهار العيد ولا الايامات اللي بعد. بالنسبه لاحمد سعد وروبي يتقابلوا على مسرح الجراج في المحافظة مدينة الغردقة في مصر. دونك زادة موجودة في الحفل هذا مجموعة شارم وفيرز الشهيرة بشكو موجودة في مقر الجامعة الأمريكية في حفل غناء 25 ماي. أنغام تكون موجودة في المملكة العربية السعودية في مدينة العلا نهار 29 ماي لتقديم بتبيع حفل غنائي. نهار 30 ماي تكون موجودة في الرياض على مسرح محمد عبدو أرينا, نكون موجود معها المايسترو هاني فرحات. وكانت أنغام اليوم موجودة في حفل كبير برشا في مصر وأعجب كبير برشا بالحفل من قبل بتبيع اللي حضروه. دونك كاظم الساهر بدوره يكون موجود في الإمارات في أبو ظبي تحديدا يقدم حفل 28 ماي على مسرح سبيس 42 أرينا ضمن سلسلة حفلات عيد الكبرى. وكذلك جورج وصوف وزياد برجي كلهم موجودين في أبو ظبي في حفل آخر يجمعهم نهار 30 ماي على مسرح الأرينا. مجد المهندس يكون موجود في دبي قدم حفل زادة نهار 29 ماي. آدم يكون موجود على مسرح دبي أوبرا نهار 28 ماي. وائل كفوري يكون موجود في البحرين على مسرح حدانا الشهير الموجود في مركز البحرين العالمي للمعارض والحفل يكون نهار 30 ماي. الحفلات زادة تبقى متواصلة حتى نهار 5 جوان مع حفل في البحرين الفنانة اللبنانية نانسي عجلة. هم أبرز الحفلات بمناسبة عيد الإضحى المبارك وكما قلت مجموعة كبيرة من الحفلات النجوم عالميين. خلينا بعد ما حكينا على كذا مسار الحفلات بتاعه المنتظرة نحكيه على زادة على الألبوم المنتظر بالنسبة لكاظم الساهر. بدأ يحكي على الألبوم القادم وعلى الأقل نحكيه على غناية بعنوان متى هي اللي باش تكون غنايته الجديدة وتاريخ الصدور متاعها يكون نهار الخميس 21 ماي. وكان انشر مقطع فيه كان الموسيقى فقط من الغناية هذه غناية متى.

هذا المقطع بطبيعة لنشره كذا مساهر واكتب يذوب العشاق وفي قلوبهم حرقة من متى متى ملكت قلبي متى أراك متى يتحقق الحلم متى قررت الرحيل متى انقلبت على الهواء متى هنت عليك متى تعود غنية من كلمات والحان كذا مساهر وموعد بينسور التقديم متاع الغنية هذه بش يكون كما قلت نهار الخميس واحدة وعشرين ماي طبعا نرجو نحكيه وزيدة على بعض الفنانين وجديدة امتاح وابقى معنا ديما في الاستماع خليكم مع رحمة رياض شاقي مرتضى فتيتي ولي تونسي براجعين

بعد العرب سات جورا اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جورا اف ام تي في و

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: تجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. رئيس الجمهورية في زيارة غير معلنة إلى تكلسة. رفع قرار تجميد نشاط المنظمة التونسية للأطباء الشبان. وترامب يمهل طهران بضعة أيام، والجيش الإيراني يهدد بفتح جبهات جديدة. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم أمس زيارة غير معلنة إلى منطقة تكلسة من ولاية نابل، وتحديدا شاطئ مرسى الأمراء، وفقا لما أفاد به عضو المجلس المحلي بتكلسة محمد علي الرتازي الزميلة روضة علاقي، مؤكدا أن هذه الزيارة تأتي في إطار معينة ميدانية للأوضاع في الجهة وللاستماع لمشاغل المواطنين التي تمحورت بالأساس حول التجاوزات البيئية والاعتداءات على الملك العمومي وفق تأكيده. تم رسميا رفع قرار تجميد نشاط المنظمة التونسية للأطباء الشبان الصادر بتاريخ 14 مايو 2026، بعد سلسلة من المفاوضات مع وزارة الصحة، حسب ما أعلنته أمس المنظمة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على الفيسبوك. واعتبرت المنظمة أن رفع القرار يعد تراجعا عن إجراء لم يكن مبررا، وانتصارا لحق الهياكل المستقلة في النشاط والتعبير والتنظم حسب نص البيان. وجددت المنظمة تمسكها الثابت بمواصلة النضال المسؤول دفاعا عن المستشفى العمومي وعن حقوق مهني الصحة وكرامتهم، ورفضها القاطع لكل محاولات التشويه والتشكيك في نزاهتها أو في مشروعية تحركاتها النقابية والوطنية، مؤكدة أن تلك المحاولات لن تثنيها عن أداء دورها تحت شعار أطباء في خدمة الشعب والوطن. حددت وزارة التربية طاقة استيعاب المدارس العددية النموذجية خلال السنة الدراسية 2026 و2027 ب3850 مركزا موزعة على مختلف ولايات الجمهورية وفق قرار صادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. كما ضبط القرار طاقة الاستيعاب بعدد من المؤسسات بين 150 و175 مركزا على غرار المدارس العددية النموذجية.

0: خزندار والمنزه الخامس وبنزرت وقفصة وجابس ونابل، في حين تراوحت الطاقة الاستيعابية بالمؤسسات الواقعة بالولايات الداخلية والجنوبية بين 50 و125 مركزا، من بينها توزر وقبلي وتطاوين وسليانا. ويأتي هذا القرار في إطار تنظيم طاقة القبول بالمدارس العددية النموذجية استعدادا للسنة الدراسية المقبلة وفق المقاييس المعتمدة من وزارة التربية. هذا وسيتم إجراء منظرة الدخول إلى المدارس العددية النموذجية أيام 22، 23، و24 من جوان 26 و2000، على أن يقع الإعلان عن نتائجها يوم الجمعة 10 من جويلية القادم. توجت الطالبتان نور جنة الدخلاوي وسليمة بن حريز بالجائزة الأولى في المسابقة الوطنية الخاصة بإعداد الشعار والهوية البصرية الرسمية لبرنامج تونس عاصمة السياحة العربية لسنة 27 و2000، وذلك خلال فعاليات انتظمت يوم أمس بالعاصمة بحضور وزير السياحة سفيان الدقية ووالي تونس عماد بخريس والمدير العام لاتحاد إذاعات الدول العربية عبد الرحيم سليماني. المشروع المتوج شعارا رسميا للتظاهرة، وأوضحت الطالبة سليمة بن حريز في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن الشعار يقوم على 3 أبواب متداخلة تتولد عنها أبواب أخرى في دلالة على الانفتاح والتواصل الحضري. وأكد وزير السياحة سفيان الدقية بالمناسبة أن هذا الحدث لا يقتصر على الإعلان عن نتائج المسابقة، بل يمثل احتفاء بصورة تونس المبدعة والمتجددة والواثقة في شبابها والماضية بثبات نحو تعزيز إشعاعها العربي والدولي. بيانت وحيدة جعيد المكلفة بديوان وزير السياحة والصناعة التقليدية في تصريح للزميلة نسرين علوش، بيانت أن تنظيم مسابقة الهوية البصرية جاء في إطار عمل تشاركي بين وزارة السياحة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي بهدف منح الفرصة للشباب التونسي لإبراز قدراتهم الإبداعية والابتكارية.
1: اللوجو اللي ريتوش شغل جرافيك اليوم اللي معناتها قاعدين معناتها تلامينا مع الأساتذة والتعليم العالي والبحث العلمي مشكور مرة أخرى، خطر هي مبادرة نتاع سيد الوزير السياحة، ولكن خدمنا بصفة تشاركية وعلى طول، وكان الحقيقة جو راقي بامتياز مع الخيان الكل، ومشكورين مرة أخرى بالمناسبة. وهذا علاش؟ لأنه حبينا نعطيه فرصة للطلبة وليداتنا بهاليوم بناتنا، دونك هذا نعتزوا به، لأنه الشباب تونس معناتها باش يعطينا الأفق ويعطينا الأمل اللي تونس معناتها تقدر ما غير وكالات أجنبية وأي حاجة معناتها تنتج وتقدم معناتها أفكار وتقدم ابتكار من أعلى طرس. وهو ريتو اليوم معناتها المستوى الراقي متاع معناتها بنياتنا ومتطوعين اللي معاهم الأساتذة بطبيعة الحال، وراهم الوالدين زادة مشكورين لأنه فما مسؤولية معناتها متاع عائلة. هذا علاش؟ لأنه نمنو اللي الشباب عنده القدرة من كل ناحية، الكل معناتها حبينا نوريه القدرة متاع الطلبة متاعنا. ولماذا لا؟ هي تونس واحدة، العمل التشاركي بين وزارتين راهو حاجة جديدة، وهكريتو معناتها الحمد لله عطات معناتها الأكلة متاعها كما نقولوا، وما زال العمل متواصل.
0: في اليوم 82 من اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه سيمهل إيران 2 أو 3 أيام للتوصل إلى اتفاق. وردا على تصريح ترامب، قال المتحدث باسم الجيش الإيراني إن بلاده ستفتح جبهات جديدة إذا ارتكب العدو حماقة جديدة. يعلن مقتل ضابط برتبة رائد خلال معارك في جنوب لبنان. ووزارة الصحة اللبنانية تؤكد مقتل 10 أشخاص وإصابة 3 في حصيلة غير نهائية لغارة إسرائيلية على دير قانون النهر. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
2: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: في راديو جوهرة اف ام في بلو نوي صاريتنا بدات معكم العشرة مزيد متواصلة حتى الماضي ساعة ونص لي 33 دقيقة.
1: همة الموسيقى
0: بنت الموسيقى كالعادة نختار مجموعة من الأغنيات نسمعهم في شكل إعادات مع مجموعات وإلا مع فنانين باش نسمعوا أغنية فلاورز مايلي سايروس الأغنية باش نسموها في فيرسيون ريغي مع سانغريلا باش نسمعوا زادا ماتشاب يجمع بين غنيتين كلمة وتعرف شعور مع المرغوث وزي مش نسمعوا زادا إيكا إيكا تعود بوب مارلي تريبيوت لبوب مارلي في أجواء حلوة برشا باش نسمعوا زادا رايزان باش يعاود غنية إيجلز غنية هوتل كاليفورنيا وقال الكفوري رامي عياش هما الفنانين اللي اختار مهدي البكوش يعود لهم أبرز غنية هذوما الغنية اللي اختارناهم باش نسمعهم توت سويت في بنت الموسيقى.